0: يد تعد لأن تكون يد ضاربة على المستوى الاستراتيجي في مواجهة العدو حتى ينصرف عن عدوانه على بلدنا.
1: إنجاز مهم جدا يستحق التقدير والثناء. قناصات متطورة.
2: تفضل بسم الله. الله أكبر.
3: قوة القوة. الله أكبر.
4: كم قنص جندي زويدي. الله أكبر.
5: نقول للشعب اليمني في الداخل والخارج بأن ما تم عرضه اليوم في هذا المعرض بأنها بأيدي يمنية. الله سبحانه وتعالى قد أكرمنا بقائد حكيم، قائد شجاع، قائد صادق، قائد مؤمن. القيادة بعد الله سبحانه وتعالى لها دور كثير ودور كبير. هناك أشياء قد عرضت وهناك أشياء لم تعرض بعد.

0: نعود من جديد أمام هذه الأحياء لنقول هل نحن مستعدين أن نعمل شيئا؟ كما إذا قلنا نحن مستعدين أن نعمل شيئا، فما هو الجواب وعلى من يقول ماذا نعمل؟ أقول لكم أيها الأخوة، اصرخوا، ألستم تملكون صرخة أن تنادوا الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الموت لأمريكا،
1: الموت لأمريكا،
0: الموت لإسرائيل،
1: الموت لإسرائيل،
0: اللعنة على اليهود،
1: اللعنة على اليهود،
0: النصر للإسلام،
1: النصر للإسلام.
2: ومنذ ذلك اليوم وإلى اليوم، وبالرغم من كل الجهود الهائلة المتمثلة بكل أشكال الحروب والاستهداف لإسكات هذا الصوت والقضاء على هذا المشروع ووأده منذ البداية، إلا أن هذا المشروع نما وتعاظم وقوي وتجذر، لأنه منطلق بالاستناد إلى واقع حقيقي، وبالاستناد أيضا إلى القرآن الكريم، إلى الحق الذي لا ريب فيه. ثم أتت منذ ذلك اليوم إلى اليوم كل الشواهد التي تشهد لهذا العمل أنه عمل صحيح، وأنه توجه صائب، وأنه موقف حق، وأنه موقف ضروري تفرضه المسؤولية ويتطلبه الواقع وتفرضه الظروف، وأن الأمة إما أن تكون في حالة الموقف، وإما أن تكون في حالة اللا موقف،
3: وإما أن تكون في حالة اللا موقف.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: جارح بشلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. اليوم صنعاء هي الأمر والناهي، قاعدة المعركة بتدور المعركة، معركة مقدسة لتحرير كل شبر داخل الأراضي اليمنية، معركة الكرامة والسيادة، معركة حنانة طنانة بتستعيد كل شبر محتل. عميد يقع القرار يمني والكلمة يمنية، وترجع للبلاد هيبته، ترجع للناس اعتبارهم. الوصايا الخارجية هذا ما عبش وصايا خارجية، قط يد السعوديين من المذود. وصايا خارجية ما عبش، بعيدين من الوصايا السعودية الذي هي جاثمة فوق صدر اليمن. هذا قريب من 21 سبتمبر الذي كان يتعذبوا منه بعاد 18-19-20-21. قال وأعوذ بالله من 21، تبصر من خباثتهم ومن لعانتهم. العن جاء على بلاروسهم، طرحت في روسهم، خونوا ومرتزقوا وعملاء وبطال وكلهم الهين، طرحت في روسهم. سلام الله على يوم 21 سبتمبر الذي نتحرك والأبطال تحرك والأحرار تحرك والكبير والصغير، وقامت ثورة من كافة شرائح المجتمع. اليوم الكل مدعي للوقوف والوقف والحضور مع حكومة صنعاء، نحرر البلاد. كلكم مدعيين، لا فرقة ولا جهة ولا حزب، الناس كلهم. احنا حق عز، احنا حق هجعة، احنا حق نستقل، لا حد يأمر علينا ولا حد ينهينا، ولا احنا بحاجة حد. تقع كلمتنا من روسنا ونرجع من سير خلق الله للمم. احنا هذا يأمر وهذا يوقف وهذا يتعرض وهذا ينهب، هي وكان ما عبش أوادم داخل البلاد، مشي سوا ولا هي سابرة ولا هي بوشة. يا ما التحية الخالد وكل الخلود، خلود الدهر لأخوتنا الأحراء الأبطاء الشرفاء من أبناء عدن والصبيحة، الذي قالوا للسعودية قلع قلعوا بطنك. جوا الضباط السعوديين بيأمروا وينهوا، وهم فاهمين. بنقول لكم بأحرار داخل عدن في المناطق الجنوبية بالرجال، وإحنا واثقين إن بالناس، مش راضيين بهذا الأفعال، بما بتفعلها السعودية ولا بما بيقع داخل اليمن بشكل عام. مش راضيين، لهم التحية ونفتخر بهم هذا الرجال، وبنقول إحنا أخوتكم. جاء السعودي يأمر وينهي ويهاي من وبببببب، قالوا له خرج خرجات نفسك، لكن تخرج من عرضك. عز وشنوخ لو ما تبصر من هذا الرجال، هذا ذا الحين. أين باقي الرجال؟ أين باقي الأحرار؟ أين باقي الشرفاء؟ ذا الحين الوقت، ذا الحين هي غرف راس، ذا الحين هي الفرصة الذي تكسر هيبة السعودي وتعطف رقبته. ما جالس بأبوك داخل البلاد، لا قلعوا بطنك، بصروا كبن عامل الذي هم عندنا الأسرى. والله ما يسخى واحد انه يفرط ولا يطرف ولا يفعل حاجة مش يسابري، ما يسمحش الضمير. ملان لو تبصر كم يا أسرى، لو تسمع كم يا تسجيلات بحكومة ما تبثش لا قنوات ولا أذايع ولا حاجة، كم يقع الأيام عدت دي الكل، وعد اسمعوا وعد بسروا. بتوصل حكومة صنعاء على هذا الانتصارات ولا هذا الرقم إلا بفضل من الله وبمعاملة. أتينا المعاملة. لكم التحية والشكر والتقدير. في عدن الأحرار الشرفاء الشامخين الأبطاء، والله أنك تسمع من هذا المواقف لو ما تفتخر، تزد ترتزح تترنعت بالرجاء. برد لك من الهيان وبرد لك من الفاترين، برد لك منهم. هذه هي اللحظة، هذا هو الوقت، ساعة هذا الحي للم الجروح والصفوف الوطنية، لأن احنا أبناء وطن واحد، أبناء اليمن. احنا أراضينا ما عاد بكاش، سهت ومهت لمن هب ودب ماشي، والشعب ما عاد يقبلش بأي وصايا خارجية. بعد هذا الأفعال، بعد هذا الأحداث، ما عاد مش الناس راضين يزيد يجي واحد من خارج البلاد ولا يزيد يقع عميل. أمانه 12 سنة قلت كل واحد عيفعلها في عرق ذنه، وخضوع وذل وذبذبه ما عادش. الكل بنقول يا أبناء الشعب اليمني، التعول لكم كلكم والحكا لكم كلكم، وقت هذا الحين نخرج كل أجنبي وغازي من داخل البلاد، كسر القيود الذي احنا مقيدين به، القيود السعودية والوصايا السعودية. وقت هذا الحين لا يعني عاد نجلس، لا يحين السعودية ما هي من علينا، من حين عرفنا رواحنا والمجبر يقولوا أبا جت السعودية غريم اليمن، والسعودية عدو اليمن، والسعودية فاحين جت ولم تجي نقطقط عظامها السعودية وغيرها. ومن عاد يزيد يفرض إرادة على الشعب اليمني؟ 12 سنة ذقنا الحر مر، الناس اهتانوا والناس تبهذلوا والناس جوعوا والناس مرضوا والناس عطشوا والناس لقوا اللقاء من تحت رأس السعودية. اليوم حصحص الحق، نهايتكم يا سعودية على يدينا، ضحينا برجاء وبنتي رجاء وبتسر رجاء، وما أحسيك الحرب إلا رجاء، لا طريق نزيد نثمن روسنا، ولي ما يجيب داعي الصوت يدعي وما حد يجيبه. هذا موقف مشرف عيقوع لكل حر ولكل بطل ولكل شامخ، هذا هو وقته. فالحين ادليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
1: جارح بشليل سام اف ام،
0: كادر ومعرفة،
1: خطة ومنهج،
0: علوم ومعارف،
1: قضايا وتواصل،
0: جماهيرية تامة
1: ومنوعة بامتياز.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. بعد أن تحدثنا حول الخطوات الأولى والإجراءات الأولى التي قام بها النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله عندما وصل إلى المدينة المنورة وكيف بدأ يبني المجتمع الإسلامي هناك، الآن نصل إلى نقطة مهمة وهي الإذن بالقتال. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. كان المسلمين في المرحلة المكية غير مأذون لهم بالقتال، يعني كانوا غير مأذون لهم بالقتال لأسباب كثيرة، ومن أهم هذا الأسباب ما قد بالشيء الحاضنة، يعني الحاضنة التي تحمل المشروع وتتبنى هذا المشروع وتهيئ الأجواء لبناء أمة. فكان وضعية المسلمين في تلك المرحلة المكية ضمن الوضعية التي قال الله عنها في القرآن الكريم: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الآن خلاص كفوا أيديكم، ما هو وقت، ما قد وقت قتال، الآن اتحركوا بالأوامر الذي أمركم النبي، يعني قيموا الصلاة وآتوا الزكاة، اعملوا تي الأعمال بعيدا عن المعارك العسكرية. وهنا بنلاحظ أنه مسيرة الرسول مرت بمراحل وضعيات مختلفة، على أساس نعرف أنه هذا المسيرة، مسيرة النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، مسيرة الإسلام بشكل عام هي خاضعة لسنن الله سبحانه وتعالى، خاضعة لسنن الله والنواميس والموازين الذي بيضعها الباري سبحانه وتعالى في الأرض. مرت بمراحل وضعيات مختلفة. كان بداية تحرك رسول الله عبارة عن استقطاب فردي مدروس لعشائر معينة، يعني استقطاب فردي من عدة عشائر كذا، يعني يشوف من الذي هو مهيئ لقبول الحق، وأيضا تركيز الجهد على العشير الأقربين، وتحدثنا الأسباب لماذا التركيز على العشير الأقربين. وبعد فترة تحول العمل إلى إطار أوسع من إطار قريش ومن حولها، وبدأ الصدام الثقافي المباشر بيتجلى بصورة ظاهر اجتماعية. يعني بتلاحظوا كيف الخطوات الأولى استقطاب فردي، تركيز على الحاضنة الأقرب وأنذر عشيرتك الأقربين، وبعدها توسع الموضوع لتنذر أم القرى ومن حولها. يعني عشان نفهم أن الإسلام العظيم حتى وهو مع هدف كبير يتحرك على أساسه ولا يغفل عن الأهداف المرحلية الذي معها مؤشرات قياس واضحة. لاحظتوا كيف أهداف مرحلية قابلة للتنفيذ، وهذا طريقة الإسلام وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. بدأ الصدام الثقافي المباشر يتجلى بصورة ظاهر اجتماعية. في تلك الفترة ما قد أذن، مثل ما قلنا في المرحلة المكية ما قد أذن للمسلمين بالقتال، يعني وأمروا بالتحمل والصبر على الأذى في سبيل تبليغ الدين يعني. وبعد فترة معينة بدأت الهجرة إلى المدينة، وبدأ معها تأسيس قاعدة انطلاق مستقرة للمؤمنين. بعد فترة بدأ الإذن للمؤمنين، يعني تلاحظوا كيف مشهد الأمور على مراحل، مرحلي وتدرج مدروس، على أساس نفهم أن من طبيعة الدين هذا أسس مهمة. يعني أولا القراءة والتعاطي مع الواقع بشكل مدروس ومخطط له، حتى كيف طبعا وبروحي غير انهزامية، ما هوش لأن البعض بيعكس هزيمته النفسية على الواقع ويحاول أنه ينشرع هزائمها النفسية ويشرع لها يعني علميا وغيرها. لا، الإسلام العظيم بيدرس الموضوع، والنبي القائد العظيم يقرأ الموضوع بشكل مدروس مخطط وبروحية قوية يعني غير انهزامية، وعارف النبي أن الدين هذا مسيرة بتواجه واقع بشري يعني بالوسائل المناسبة والمكافأة لوجوده. يعني معنى امشوا بعد النبي أو امشوا بعد وارث الكتاب هو الذي داري كيف ينتقل بكم من مرحلة إلى أخرى، يعني بالشكل الذي ما يجوا فيها مغامرات غير مدروسة ولا يجوا فيها قفزات غير مقبولة. فالنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله كان ينتقل بهم نقلات حكيمة وبطريقة مدروسة ومخطط لها. فالدين هذا يا أخوة أيضا من الأشياء المهمة أنه هو بطبيعة حركي، يعني الطبيعة الحركية في هذا الدين، لأن للأسف كثير من العلماء حولوا الدين إلى قوالب جامدة يعني، بينما الدين هو طبيعة حركي ودين عملي يعني، ويتحرك وفق مراحل يعني، وكل مرحلة لها متطلباتها، لها متطلبات. والنبي هو المعني يعني، النبي أو وارث الكتاب، القيادة الحكيمة القرآنية هي التي تنتقل بالناس من مرحلة إلى أخرى، وتراعي النقلة بشكل حكيم، تراعي النقلة بشكل حكيم. وهذا الموضوع مهم أن احنا نستوعب، لأن البعض من العلماء يجي يفعلق قواعد ثابتة يعني، خلاص ثابتة، ما لا يعني، بعض الأحيان يجي يستنبطوا من النصوص قواعد ثابتة ويحرفوا حتى معانيها. مثلا بعض المنهزمين من المطبعين، وشوفوا احنا ليش بنقول ان دراسة الموضوع بروحية غير انهزامية، بعض المنهزمين من المطبعين مع الكيان الصهيوني يجي يسوق لك نصوص وردت في مرحلة معينة، مثل قول الله سبحانه وتعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، يقول خلاص فاعفوا واصفحوا، والشيء يخلي الموضوع وكأنها حالة ثابتة في التعامل مع أهل الكتاب. وهذا توظيف خاطئ، توظيف خاطئ جدا يعني، هذا توظيف خاطئ. هذا مرحلة، كان العدو الميداني الذي هو عدو وخطر وجودي يعني على المسلمين، على كيان الإسلام، هم قريش، وكان بيهود حولهم ما كانوا يأثروا، ما هم يعني خطورتهم مثل خطورة كفار قريش وشدة كفار قريش يعني، وعزيمة وشكيمة هؤلاء. فالنبي من أجل لا يتشتت عسكريا، كان بعض الأحيان يجوا يلعبوا اليهود هنا وهنا، والنبي متفرغ والجيش الإسلامي منشغل انشغال كبير جدا بالقتال مع القرشيين. فكان الله بيقول له فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، يعني ما هوش بالضرورة تفتحوا أكثر من معارك، اكتفوا بإجراء معين مع هؤلاء، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، أيجي أمر الله رب العالمين والوقت المناسب وترجعوا تدقوا أبتهم براحتكم. وفعلا كان النبي ينتهي من ضرب كفار قريش، وبعدها مباشرة اليهود ذول الذي لعبوا بذيلهم أثناء المعركة مع القرشيين، واضطر النبي يتخذ إجراء معين معهم ما يدخل المعركة الشاملة، بيحتاجوا يلعبوا بذيلهم، والنبي يستغل الفرصة ويهات ودق أبتهم على الهامش، ضرب اليهود على الهامش، طهر الجزيرة العربية على الهامش من اليهود على الهامش. إذن هنا نفهم بأن الدين هو بطبيعة حركي عملي، وجال كل المراحل وينتقل بالناس من مرحلة إلى أخرى. لا نتعامل مع الدين بقوالب جامدة، بقوالب جامدة وكأن الحياة كلها مرحلة واحدة، ما بتتغير الوضعيات ولا بتتغير المراحل، لا. فالدين هذا هو بطبيعته حيوي، وإذا رغم حيويته وحركيته ورغم يعني هذا الحالة وهذا الحيوية، ما بتخرج عن جوهر ومبادئها المهمة، ما بتخرج إطلاقا. التغيير في المراحل والانتقال مرحلة أخرى، وماش معنى تنازل، ما هوش تنازل. بعض الجماعات الدينية وعلى رأسها الإخوان المتأسلمين وبعض الكيانات الوهابية وبعض الحركات الدينية البعيدة عن القرآن الكريم يعني حولت الأمور إلى أقلمة يعني، وتنازلت عن مبادئها من أجل الوصول إلى السلطة يعني، أجل الوصول إلى السلطة. لا، أنا هذا مرحلة معينة، لما بيقول فاعفوا واصفحوا ما هوش معنى قدهش حالة ثابتة، هذا مرحلة معينة، وأنتم منشغلين بقتال القرشيين، اكتفوا بإجراء معين مع الملاعين ذول اليهود، وعيجي وقتهم حتى يأتي الله بأمره. وفعلا أتى أمر الله وتم تطهيرهم من الجزيرة العربية بأكمل. إن شاء الله نستمر في الموضوع ونستكمل الحلقات في القادم الأيام، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تدبير الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء.

شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك

وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد.

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك عني في كل وقت.

إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسن.

فلكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

ولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة رفيعة.

عليهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيحة

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: وبالأسحار هم يستغفرون.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين.

عن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كاف ها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم.

عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

لقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غير

جبني وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرام وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو ولا المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ شد هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح دور على اليمين دور يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورة، إنما لله ودفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة، سل مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول
1: تم على خط

0: فت يا عبد الله وانصر رسوله. احكم نول نول احكموش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: أحسن هوش

0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس

الصوت. هز الأرض. هز. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول. مول.

خد واحد يا فضوح، واحد واحد، فوز الحزب، فوز التنظيم.

0: باستمرار
1: حتى العدو باستمرار.
0: محول دك كويس الحزن صحي النائم خش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح
0: فتش يا السعودية
1: فتش يا السعودية
0: فتش يا الأمريكية
1: فتش يا الأمريكية
0: فتش يا الصهيونية
1: فتش يا الصهيونية
0: أحسن نال نال نال مالمي مالمي مالمي مد ذراع الأمام أحسن فت فت مال مال مال مال مالمي نار نار نار الزمن الزمن بطل أمريكا على هذا نهل معنويات
1: نار نار نار تجعل في الميدان بطل أمريكا
0: معنويات.

0: شد
1: بادي مون
0: احسن
1: بادي مون
0: مال.
2: الله اكبر
1: المغدر فيك المغدر زي اللعنة عليك النصر
2: هيهات
1: من عند الله هيهات من عند الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين حد شمال يمين محمول

0: أحسن الله.
1: قادمون
0: أحسن.
1: قادمون قادمون.
0: خلي الخطوة سريعا. قف قف قف قف. كسر كسر عليك كسر كسر عليك كسر.

0: يا دليل قصر
1: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير. كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرصهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، أعلامنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة، لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رجال الله
2: حي على خير الرجال، حي على

المركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
7: هنا سام،
8: تاريخ حي،
7: ثقافة مكتملة.
8: هنا سام،
7: حياة اجتماعية مرصودة.
8: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
7: سام اف ام،
8: إذاعتك أنت.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. استمرارا في دعم وإسناد جبهات المقاومة والجهاد في العراق وإيران وفلسطين ولبنان، نفذت قواتنا المسلحة بعون الله تعالى عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ البالستية استهدفت أهدافا حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة. وقد جاءت هذه العملية بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران وحزب الله في لبنان، وحققت أهدافها بنجاح بفضل الله. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي، وأنها بعد التوكل على الله والاستعانة به لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة. فالتحية كل التحية للأبطال المجاهدين في لبنان والعراق وإيران وفلسطين الذين يدافعون عن كرامة الأمة ويقفون بكل صلابة في وجه المخطط الغربي الصهيوني الذي يستهدف كل بلدان وشعوب الأمة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 14 من شوال 1447 للهجرة، الموافق للثاني من إبريل 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: شعب اليمن يثبت مرة بعد مرة بأنه شعب الإيمان وشعب الجهاد وشعب التضحية، رجال الله أنصار الله وعباد الله بقيادة السيد القائد الشجاع القرآني السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي نصره الله وحفظه. هؤلاء يتخذون قرارا، واتخذوا قرارا إلهيا عقائديا شرعيا دينيا سماويا أخلاقيا قرآنيا عظيما بدخولهم في معركة الجهاد المقدس هذه للدفاع عن جبهة الحق والاصطفاف مع الجمهورية الإسلامية ومع جبهة المقاومة ضد إسرائيل وأمريكا. وهم في كل مرة، أنصار الله في كل مرة يثبتون إيمانهم وتوحيدهم لله، إخلاصهم لله، وفاءهم للإسلام، للقرآن وللشريعة. إنهم يقدمون مصلحة الإسلام والحق ومصلحة الأمة الإسلامية على المصالح الدنيوية الضيقة التي يتحجج بها كثير من المسلمين والعلماء والنخب والزعامات مع الأسف، بل وحتى بعض الشعوب في عدم دخولهم لهذه المعركة المقدسة.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
2: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا بالي وقالوا ما دروا. يلا اليوم يلا اليوم
1: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمتابعين للحكيم اليماني، أسعد الله صباحكم بالخير والعافية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: صباح كله ملي بالخيرات والمسرات والثمرات والخريف بأشكاله وأنواعه، والعلف حدثوا ولا حرج، خير لأول ما لآخر. نشتغل الأوعية ويشتي حمد وشوك وتقرب إلى الله بالعبادات العملية وصيانة هذا النعم. نعم عظيمة جت من الله، ما علينا إلا أن نستقبلها وأن نرعاها بكل ما أوتينا من قوة. قوتنا في محاصيلنا، قوتنا في أشجارنا، قوتنا في تنوعنا الحيوي، قوتنا في كل ما وهبنا الله من خيرات في هذه الأرض. ما بقى على اليمنيين واليمنيات إلا الرعاية التامة والتقرب إلى الله والتمسك بهديه، وإن شاء الله إن إحنا لا خير. طبعا كنا في تهامة إلى حلقة الأمس، واليوم قد إحنا شوي نشتين قرب صلاة الحواس وأيضا نبقى في تهامة. صلوا على النبي وآله، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلوا على بين قرب شوي شوي الحواز، وبعدين نطلع على الجبال، وبعدين نطلع على المرتفعات، ونمشي معاكم بالتدريج. اليوم معي قضية وهم داخل قلبي خلوها على الله. أنتوا دارين ما هو الشجر؟ هتقولوا ما للشجر؟ الشجر والفيسان أعداء الطبيعة وأعداء البيئة. كل من شبح فاسه ومنشاره وطريق الشجر بيتوهن من شك، بيتوهن احتطاب جائر، بيقتلعوهن من جذورهن، بيبعد الجلعوز وما عاد وبقولك ما عاد تصيرش تحضنه، وبيسخى عليه الشجرة عمرها 30-40 سنة 50 سنة ويجي عليها بالمنشار وفي علبها اجحم. هذا تعتبر جريمة كبيرة جدا جدا. انت دارين في حق ايش؟ في حق الطبيعة، في حق البيئة، في حق التنوع الحيوي، في حق التنوع البيولوجي أيضا. هذا كله العمل عدائي لهذا، وجريمة في حق الطبيعة حقنا وفي حق بيئتنا، جريمة في حق الأجيال القادمة. لو ما نقضي على الأشجار أشبا يحصل بعض، يحصل عوامل تعرية، وبعض يحصل انجرافات للتربة، وبعض خف الأمطار عندنا، وبان نسهم بكل ما أوتينا من قوة في التغيرات المناخية الضارة بالبيئة والإنسان. أنا أتقدم إلى كل اليمنيين، قدوا الحطة بلا بد منه، راعوا العادات والتقاليد في الاحتضاء. الناس لما يحطبوا ويحطبوا كذا يبعق بأدب، لا تسخش على الشجرة، الشجرة هي أمك، الشجرة هي بيئتك، الشجرة هي مصدر غذائك، الشجرة هي مصدر ظلك، الشجرة هي اللي يعني بيعيش عليها وبيحل فيها، بتحل فيها الطيور وتعشش، بيعيش عليها كثير من ما يدب على وجه الأرض. ما أشغل الإنسان بس والحيوان، خيرات من الكائنات تعتش على الشجرة. وانتو تخيلوا لو ما تقطعوا الشجرة ايش با يحصل؟ كل ما بيعيش عليها عيموت بما فيها الإنسان. لا تستقلوش ان الشجرة تسير من مكانها وتحصل عملية تعرية لأراضينا وجبالنا وأحراشنا. فهذا تعتبر، أنا من وجهة نظري وأعتقد أن القانون أيضا لو شرع قانون أنه بيجر الاحتطاب أو اقتطاع الأشجار. المراعي النحلية قلبك الله يا أخي المزارع يختلف مزارعة، هذا كذي قال هذا، لو ما تقلع شجرة سدر من عروقها واحتطاب ما مش أقوى منه، ولا ضلح ولا أي نوع من الشجر أيا كان، لو ما تقتلعها بكلها ننعد عدر عن نحلة، ننعد عيق عن عسل. لو ما تقتلع الشجرة مرة واحدة ننعد عيجي حطب للأجيال القادمة. نخول نشل حسابنا ونخلي حساب الآخرين، لأنه ما نشيش نطبق علينا المثل بعد راسي لا طلعت شمس. أنا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ على الأجيال القادمة، واجب علينا وجوب مقدس، وجوب ديني وأخلاقي وبيئي، ان احنا نحافظ على غذائنا النباتي وتنوعنا الحياة. ما يمنعش ان احنا نستفيد منه، نستفيد منه، ولكن مثل ما قلت بالعقل، نستفيد منه بالمنطق، نستفيد منه ونراعي الله فيه، لانه الاستدامة اذا راعينا الله فيه واحتضبنا وقت الاحتضاب. لحين الناس قدم بيحتضبوا في اي وقت وفي اي نجم، وكثير من المزارعين يعلموا علم اليقين انه لو يجي يقطع الشجرة هاليوم ومشوا في نجمها بدن خر يقولوا عندنا، بيجي لها الناقز بدنتهي لو اقتضحها في غير وقته. لكن لو ما يقضحها مثلا دحين عم تدخل في الخامس الأثالة، لا لي معهم أثل، الذي يشتي يقطع في الخامس يقطع، طبيعي يقطع، وعد قوم بقوة، لكن يقطع ويبكي، يقطع ويبكي، يحتضب ويخلي شوية. وعلى العموم كل الأشجار هي أمانة في أعناق اليمنية، والغضاء النباتي يجب مراعاته والحفاظ عليه، لأن استمراره واستدامته معناها استمرار واستدامة الحياة الطبيعية الذي ما فيهاش أي مشاكل. الحفاظ على التنوع الحيوي معنى ان احنا نحفظ مدرجاتنا الزراعيه من الانجراف، نحفظ اراضينا الزراعيه، نحفظ القيعان والوديان من الفيضانات الجارفه، لان الشجر بتعمل على تثبيت التربه، بتعمل على الحد من تدفق واندفاع المياه الذي بتجرف التراب كله، لانه لو ما يجي مطر وما بيشرب ايش بيحصل؟ فالجبل بيصير كله تراب بحجر وينزل الوادي، ولو ما ينزل الوادي بهذا القوة بيفعل بالجرب والمنشآت حق الري السيلي ينعث وسارين البحر. إذن مسؤولية كبيرة نتحملها جميعا. الحفاظ على التنوع الحيوي واجب ديني وأخلاقي على كل اليمنيين، واستدامة التنوع الحيوي معناه أن احنا بنحافظ على ثروة متجددة. قد لا نكون واعين بأهمية تلاء، لكن أنا متأكد أنه أي جيو يعرفوا الناس بقيمة النبتة الصغيرة والشجرة الكبيرة وما لها من فوائد بيئية وصحية واجتماعية وأيضا عائد اقتصادي كبير. فإحنا نمتلك ثروة طبيعية أو تنوع حيوي زراعي منقطع النظير، ثروة في لا حتى الآن نعتبرها ضائعة، ولكنها في الحقيقة ثروة سوف ينتفع بها الجيل القادم بإذن الله تعالى إذا حافظنا عليها. صلينا على محمد وآله. دخله هكذا اليوم في التنوع الحيوي، لو ما بنبصر الأفران بس بنبصر الأفران ونبصر البيوت مع انعدام الغاز أو ارتفاع ثمن شوية بالجو إلى الحطب، نقول احتضبوا ولكن بالتي هي أحسن، لا تزيدوا على الحطب ولا تحتضبوا احتضاب جائر ولا تسخوا على الشجر، فالشجر هي مصدر حياة. صلينا على محمد وآل يا كل المستمعين والمتابعين. واليوم الآن عننتقل احنا ويكم لينه إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي، الحمير يكونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: ارحب يا علان يا صوت الفن والجمال في جميع الوديان، يا صوت الخريف والصعيف والمراعي والغواني، تقول يا حمامي صغير من انشريت الحمامة، من ملاوي صبر أو من مناظر تهامة. علان ارحب يا علان، اليوم واحد ذو علان، الشعر الحميري يعني خريف يعني صعيف يعني مراعي يعني حشيش، يعني ما أقول لكم كل اليعنيات حاضرة اليوم طالما وإحنا في ذو علان. هذا الشعر الحميري، واليوم واحد منه يا مصلين على النبي وآله، حفظته ذو علان الشعر الحميري، اليوم واحد ذو علان. يوافق كم في الأشهر الرومية أو السرياني؟ واحد أيلو، واحد إيش؟ أيلو. أما الشهر الميلادي فإحنا اليوم 14 سبتمبر، يعني ها قربنا من يوم الثورة. أما منزلة الشمس فلا نزال في الصرف، واليوم 10، الصرف واليوم كم؟ 10. يوافق كم في الطالع فجرا؟ اليوم 10 الزبرة. والمعلم الزراعي، معظم المزارعين لا زالوا يعلموه، اليوم 6 خامس علان، أو ما يسمى عليه يسمى أو يطلق عليها الخامس، خامس علان. وهذا بتبسلوا دحين الدرم، ما شاء الله العظيم قد بدأت تتكون البذرة، تخرج من دور الإزهار إلى دور التكون أو عقد الثمار، عقد الحبة في المسابل والمطاوي والمحاجين، ما شاء الله العظيم في المرتفعات. أما المتوسط وقت العشاء، المتوسط وقت العشاء كم؟ 6 النعيم. والنعيم عبارة عن عيش، ما قال القاضي يحيى بن حيان العنسي سلام الله عليه، قال النعايم هي باتجاه الجنوب طبعا فوق الرأس، 8 كواكب لامع الرقم 1 و2 و3 و4، وهي على مربع منحرف، ورقم 1 و2 في الشمال، ورقم 5 و7 و8 مربع منحرف، ورقم 9 و10 الأعلى تسمى الظلمين. والمسافة بين الكواكب أكثر وأقل من متر، يعني أكثر من متر ولا أقل من متر، هذا هو الوصف للنعايم أو لصور نجوم المنازل. أتمنى أن تستفيدوا من هذه المعلومة، وعنبسرها فوق رؤوسنا بعد صلاة العشاء إذا السماء صافية. سعدت جدا بلقاكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم في حلقة الغد، نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

وتوسع به في الأقوات وتفجر به الأنهار وتنبت به الأشجار وترخص به الأسعار في جميع الأمصار وتنعش به البهائم والخلق وتكمل لنا به طيبات الرزق وتنبت لنا به الزرع.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: سام اف ام والعود أحمد.
2: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
3: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
2: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
3: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة. صحتك في وعيك.
4: للوقاية من مرض الملاريا وحمى الضنك يجب الحرص على تغطية الأحواض والبرك المستخدمة في سقي المواشي والطيور وتفريغها بشكل أسبوعي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
0: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، تطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
0: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100 ألف ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة.
0: كلية الهندسة

0: تنتظر المستقبل. سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
0: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
1: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
2: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
0: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
9: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا الاثنين الثالث من ربيع الآخر 1448 الموافق الرابع عشر من سبتمبر 2026 عبر إذاعة سام اف ام.

البداية من صحيفة الثورة وعنونت في رئيسيتها: وفود حكومية تتفقد أوضاع المواطنين وتوفير احتياجاتهم من الخدمات المعيشية، تطبيع شامل للحياة في مديريات الساحل الغربي المحررة. مصدر عسكري فيما تروج له قنوات العدو السعودي عن إصابة مسجد بصواريخ يمنية. عبد السلام: صنعاء ترحب بكل أبناء الوطن وبابها مفتوح للجميع. زلزال الساحل الغربي يؤرق الكيان، باب المندب في مرمى القلق الصهيوني، تحرير الساحل الغربي يعيد رسم معادلات جديدة. إعلام الاحتلال يعبر عن قلقه من استكمال صنعاء، عزل الرياض كليا في البحار. مؤتمر صحفي بصنعاء يكشف تداعيات الحصار على الطب التشخيصي. الصحة تحذر من شلل تام ل400 بنك دم ومختبر، وتحمل السعودية والأمم المتحدة مسؤولية الإعدام الجماعي للمرضى. بحث مع السفير الإيراني تعزيز العلاقات والتعاون المشترك أبو راس للمبعوث الأممي: صنعاء مستعدة للسلام العادل وإنهاء العدوان والحصار. الحديدة تستقبل 322 من العائدين إلى الصف الوطني المشمولين بقرار العفو العام. مسقط تستضيف اليوم اجتماعا لبحث الترتيبات البحرية الجديدة في مضيق هرمز. من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت: أبو رأس للمبعوث الأممي، معالجة الملف الإنساني مدخل لمعالجة بقية الملفات، والوضع في الساحل مستتب والملاحة آمنة. محافظ الحديدة للأسرى المغرر بهم: أنتم وسط أهلكم ونأمل منكم الاستفادة من العفو الرئاسي. العدو السعودي يواصل غاراته على صعدة وتعز، وأدواته يقطعون طريق المسافرين. خبير عسكري للمسيرة: العملية اليمنية على شرورة فاجأت العدو السعودي واستهدفت قطع خطوط الإمداد. مصدر عسكري ينفي ما تروج له قنوات العدو السعودي عن إصابة مسجد بصواريخ يمنية. صعدة تسير قافلة النصر للمرابطين في جبهة العزة والكرامة. العميد سريع: العدو شن 58 غارة خلال 24 ساعة الماضية بطائرات F-15 أقلعت من خميس مشيط. مصرع وإصابة 9 من قيادات التحشيدات السعودية، بينهم أركان حرب اللواء الرابع والفرقة الأولى. الشرعبي يستعرض تكتيكات القوات المسلحة التي حررت الساحل الغربي وأسقطت المشروع الصهيوني. المرتضى للمسيرة: تحرير أسرى الساحل الغربي كسر مماطلة العدو، نبذل كل الجهود للإفراج عن جميع الأسرى. شلل الأنابيب يهوي بالأسهم والمكانة الدولية السعودية. مأزق الرياض يتعاظم أمام قوة الردع اليمنية. العدو الصهيوني يواصل قصفه المدفعي على محافظة صعدة. الشيخ رباش للمسيرة: الوازعية عادت للوطن وتستعيد اليوم الحياة بعد سنوات من الحرمان والمؤامرات. خبراء وباحثون عرب عن انتصار الساحل الغربي وضرب العمق السعودي: اليمن يعزز قوة المقاومة ويودد الأوهام الصهيو أمريكية. أيضا على المسيرة نت: جرائم واعتداءات للعدو الصهيوني والمغتصبين الصهاينة في غزة والضفة والقدس المحتلة. أكثر من 240 مغتصبا صهيونيا يهوديا يدنسون الأقصى الشريف. الصحة الفلسطينية تحذر من الأزمة الخانقة للوقود في مستشفيات قطاع غزة. حماس ترحب بإعلان قمة بريكس 18 وتثمن المواقف الداعمة للحقوق الفلسطينية المشروعة. توغلات صهيونية راجلة في أحياء ريف دمشق والقنيطرة. العدو يلعب دور جهاز شرطة لتوسيع الهيمنة. مصادر سورية: تسجيل 20 انتهاكا صهيونيا خلال 24 ساعة الماضية، بينها 6 توغلات و3 مداهمات،
ومن موقع المسيرة نت إلى موقع الميادين. ترامب لزيلينسكي: توقف عن استهداف البنية التحتية للديزل في روسيا. بعد توتر دبلوماسي، فرنسا تأسف لانتقاد وجهته لواشنطن. وسط مخاوف من انتخابات مبكرة، برلمان كوسوفو يعيد انتخاب ألبين كورتي رئيسا للوزراء. مسؤول أمريكي لرويترز: اجتماع بين إسرائيل ولبنان في روما خلال أكتوبر. سريع: 58 غارة سعودية خلال الساعات 24 الماضية على تعز ولحج والجوف وحجة والبيضاء والصعدة. غزة: إصابة إحداهما طفلة برصاص الاحتلال واعتداءات بجوار مدرسة ومركز صحي. أيضا على موقع الميادين: سوريا: قطع عدد من الطرقات الدولية والرئيسية احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات. سوريا: توغل إسرائيلي ونصب حاجز بين النورية وخان أرنبة بريف القنيطرة الشمالي. عمان: حرصا على التوافق، تأجيل الاجتماع الإقليمي المقرر عقده غدا في صلالة. تظاهر في تونس دعما لصنعاء: نشهد نصرا استثنائيا أنجزه الشعب اليمني. إذن كانت هذه أبرز وأهم العناوين. تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا زلفى عبد الملك، تقديما آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.

لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الرابع عشر من سبتمبر ايلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025 و2025 ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 7 غارات على مبنى الأمن القومي في صرف، ما أدى إلى إحداث دمار كبير في المبنى ومنازل المواطنين المجاورة، وشن غارتين على مديرية بلاد الروس في صنعاء، كما أصيب مواطنان إثر 5 غارات للعدوان على بكيل المير في محافظة حجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف العدوان بعدة غارات سيارة أحد المواطنين في الطريق العام بمنطقة آل حميقاني في باقم بصعدة، وفي نهم استهدف مسورة ب3 غارات، كما شن غارة جوية على منطقة كهبوب في لحج، واستشهد مواطن من أبناء منطقة بئيس بمديرية صبر تحت التعذيب في سجون مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف طيران العدوان بغارتين شبكة الاتصالات في جبل العرب مديرية منبه، ما أسفر عن تدميرها وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين المجاورة، واستهدف بغارة مزرعة للمواطنين وخلف 2 جرحى من أسرة إبراهيم بالدوح، جلهم نساء وأطفال. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، دمر طيران العدوان ب4 غارات مدرسة عقبة بن نافع الوحيدة بمنطقة آل عقاب، وخلفت أضرار فادحة في المدرسة، كما شن 6 غارات على كلية الطب ومنصة الاحتفالات والعروض التابعة لمحافظة الحديدة وطريق 50.
3: قد استهدف المزارع الرمان والمدارس، وليس هناك أي حاجة غير المزارع الرمان ومدارس، ما بها عندنا ولا حاجة، ما بها هكذا بيستهدفنا بدون فايدة.
4: ضربت هذه المدرسة في مساء الليل البارح في الساعة 10 مساء ليلا.
5: القرآن ما بذنبهم، إنما هذه المدرسة مدرسة دار عقاب، فماذا بذنب هذا القرآن؟
6: هذه المدرسة بمنطقة دار عقاب ضربت ظلما وعدوانا استهدافا لليمن واليمنيين من قبل العدوان الغاشم الصهيوني الأمريكي الظالم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شنت طائرات العدوان غارتين على منطقة عطان في مديرية الوحدة بالعاصمة، واستهدف بغارة منطقة سودة عدان في مدينة عمران، خلفت أضرارا مادية عامة وخاصة، وشن 10 غارات على مناطق متفرقة من مديريتي حرض وميدي بحجة، واستهدف بغارة شرق منطقة كهبوب في لحج. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان 3 غارات استهدفت منطقة الجعملة بمديرية مجز، و10 غارات على شمال مدينة صعدة، واستهدف بغارتين مدينة الربوعة في عسير، وشن غارة على مديرية حرض بحج.
7: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهد مواطنين 2 في قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شداء الحدودية في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارة على مديرية حرض بمحافظة حجة، كما شن 40 غارة على مناطق متفرقة من مديريات الجوبة والعبدية ومدغل ورحبة ومهلية في محافظة مارب، واستهدف ب10 غارات أخرى مناطق متفرقة من محافظة صنعاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، ارتكبت قوى العدوان 327 خرقاً في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجاح، و7 غارات للطيران التجسس على الجبلية، وتحليق 22 طائرة تجسسية في أجواء الجاح والفازة وحيس والدريهمي والجبلية، ومن بين الخروقات 50 خرقاً بالقصف الصاروخي والمدفعي لعدد 482 صاروخ وقذيفة، و247 خرقاً بالأعير النارية المختلفة، في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطن وأصيب مهاجر أفريقي بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرغب بمديرية منبه الحدودية، كما أصيب مواطنين اثنين بقصف مدفعي سعودي على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية، فيما شن العدوان 6 غارات على مديرية كتاف في محافظة صعدة، واستهدف ب6 غارات مطار استعز، وشن طيران العدوان 23 غارة على مناطق متفرقة من مديريات صرواح ومدغل ومجزر في مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 40 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وتحليق طائرة تجسسية في مقبنة، بالإضافة إلى قصف مدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 77 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 5 ضربات للطيران التجسس المقاتل و7 خروقات بالقصف المدفعي و57 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 نعت صحيفة 26 سبتمبر واليمن استشهاد 31 صحفيا جراء العدوان الإسرائيلي على مقر الصحيفتين بالعاصمة صنعاء، مضيفة أن دماء الصحفيين اليمنيين امتزجت بدماء زملائهم الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 تصدى الأبطال المجاهدين لزحف المنافقين باتجاه منطقة كرش في لحج، وقتل وجرح عدد من المنافقين وجرح آخرون في عملية التصدي لهم، وتم تدمير عتاد عسكري كان بحوزتهم قبل أن يهربوا من المكان، ودمرت وحدات الأبطال دبابتين تابعتين للمرتزقة في منطقة كرش استهدفتهما بصواريخ موجهة وقتل من على متنهما. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتلت وحدة القناصة جنديين من جنود العدو السعودي في موقع نهوقة بنجران، وتمكنت وحدة الدروع من تدمير آلية عسكرية للعدو في منطقة وادي ملح في نهم، وسقط من عليها قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت القوة الصاروخية بصاروخين أوروغان وصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات العدو السعودي والمرتزقة في معسكر الجربة، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير عتاد عسكري.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، سوف يتم الآن إطلاق صليات صواريخ من نوع إيرغون على معسكر الجربة في عسير بتاريخ 14/9/2017. بسم الله قهر الجبارين، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لبيك يا سيدي عبد الملك، الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد من العسكريين السعوديين والمرتزقة بقصف صاروخي على تجمعاتهم في بوابة الموسم، واستهدفت المدفعية تجمعات أخرى لهم غرب موقع مثعن في ذات القطاع بعدة قذائف هاون على تجمعات المرتزقة شمال صحراء ميدي من جهة جيزان، وأوقعوا في صفوفهم قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أطلقت القوة الصاروخية صاروخين زلزال 2 على تعزيزات عسكرية للعدو أسفل فرضة نهم، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، بالإضافة إلى تدمير وإحراق عتاد عسكري لهم، وتمكن المجاهدون من إحراق آلية عسكرية بعد استهدافها بقذيفة مدفعية في قرية العبيد بمديرية المتون في الجوف، كما تم إعطاب آلية أخرى بصاروخ موجه في منطقة الضباب غربي مدينة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت وحدة المدفعية تجمعات الغزاة والمرتزقة بعدة قذائف بالقرب من البوابة الشرقية لمعسكر خالد، وتجمعات أخرى في تبة الخزان بمديرية موزع في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ سلاح الجو المسير هجوما استهدف مقر قيادة الغزاة الإماراتيين في الساحل، ووقعت خسائر فادحة في صفوفهم، وانتشرت حالة الذعر والهلع في صفوف العدو، كما نفذت وحدات عسكرية متخصصة كمينا محكما لتعزيزات عسكرية في خط الفازة بمديرية التحيتاء، ودمرت وحدة الهندسة بعبوات ناسفة مدرعة وناقلة جند وطقم عسكري، فيما أعطبت القوة المدفعية 3 ناقلات محملة بإمدادات عسكرية تابعة للغزاة والمنافقين بقذائف مدفعية شمال الفازة في الساحل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم إسقاط مروحية عسكرية سعودية في منطقة تنهال بمديرية الغيضة، كانت متجهة إلى مديرية المسيلة لدعم قواتها وشن هجمات على أبناء محافظة المهرة الرافضين لقوات الاحتلال السعودي إقامة مواقع عسكرية في بلادهم. وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي من طراز بدر واحد على مصفات أرامكو النفطية بجيزان، أصاب هدفه بدقة عالية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير أكبر عملية مستهدفاً بعشر طائرات مسيرة مصافي النفط في بقيق وخريص شرقي السعودية في عملية تحت عنوان توازن الردع الثانية، ما أدى إلى خروج المصفاتين عن العمل ووقوع خسائر وأضرار كبرى.
9: بفضل من الله تعالى نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية واسعة بعشر طائرات مسيرة استهدفت مصفاتي بقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية صباح يومنا هذا، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، وقد سميت هذه العملية بعملية توازن الردع الثانية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معكم.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
5: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوما من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوما التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
5: أنتم لستم شعبنا إلى الجانب.
4: صباح الخير يا قدس،
3: صباح الخير يا قدس.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات إلى هذا الملتقى الجديد الذي يتجدد معكم في كل صباح. حياكم الله في الفترة الصباحية من إذاعة سام اف ام. صباح الخير يا قدس.
1: صباح الخير يا قدس، فترة جديدة مباشرة معكم مستمعينا الكرام خلال هذه الفترة الصباحية من الآن حتى 10:25 بإذن الله تعالى. فترة جديدة مليئة بالأخبار المتنوعة، وكما اعتدنا أن يكون يوم الاثنين مواضيع صحية إن شاء الله، نتطرق في الموضوع الرئيسي لموضوع صحي جديد قد لا نكون قد ناقشناه من قبل فعلا، لكن بإذن الله أن يتم تسليط الضوء على هذا الموضوع في الفقرة الرئيسة مع ضيفنا لحين وصوله إلى الأستوديو. هذه الفترة مستمعينا الكرام سنستفتحها بالعديد من الأخبار والإنجازات الانتصارات، كذلك بالبيان للعميد يحيى سري أو التصريح للعميد يحيى سري الذي كان يوم أمس الذي تحدث عن أن العدو السعودي شن عدة اعتداءات جوية يوم أو خلال الساعات الماضية توزعت على عديد من المحافظات. العدو السعودي اليوم في تخبط، العدو السعودي اليوم يعيش أسوأ كابوس يمر على نظامه منذ أن تأسس. العدو السعودي بنظامه السعودي بنظامه العميل المتواطئ الصهيوني إذا صح التعبير اليوم يعيش أسوأ مراحل حياته، اليوم يعيش أسوأ أزمة اقتصادية باعترافاتهم هم عندما يقولوا أن النفط الاحتياطي بدأ ينفد. كل هذه الإنجازات نشاهد كيف تأتي تداعياتها من قبل هذا العدو ومن وسائله عندما يعترف بفشله في المخاء وفي المحافظات الغربية في الساحل الغربي، عندما يعترف بالأزمة الاقتصادية التي يمر بها. هناك العديد من الاعترافات، وهذه الاعترافات لم تأتي إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل حكمة القائد العظيم الفذ السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله ورعاه، وكذلك رباطة المجاهدين في الثغور وفي الميادين.

حيث كشف المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن تفاصيل الاعتداءات الجوية التي نفذها العدو السعودي خلال الساعات الماضية. وقال العميد سريع في بيان مقتضب إن العدو السعودي المجرم شن 58 غارة جوية خلال 24 ساعة الماضية استهدفت محافظات تعز ولحج والجوف وحجة والبيضاء وصعدة. وأوضح أن الاعتداءات السعودية تمت من خلال طائرات F-15 أقلعت من القاعدة الجوية بخميس مشيط. وبهذه التفاصيل يكشف العميد سريع عن امتلاك القوات المسلحة اليمنية قدرات لرصد عالية الدقة تتمكن من تحديد مصادر النيران تمهيدا لعمليات رد تستهدف القواعد والمراكز التي يستخدمها العدو السعودي لتنفيذ اعتداءاته. كما تكشف هذه الاعتداءات إصرار النظام السعودي على مواصلة عدوانه وحصاره بحق الشعب اليمني رغم الكلفة الباهظة التي يدفعها جراء ضربات اليمنية المسددة على منشآته النفطية ومراكزه الحيوية وقواعده العسكرية، فضلا عن الحظر البحري الذي مفروض على ملاحته ما كبده خسائر فادحة وحرمه من تصدير النفط الذي يعتبر عصب الاقتصاد السعودي.

0: هذه الإنجازات وهذه الانتصارات في الساحل الغربي وفي مديرياته. في هذه الأيام لقي عدد من قيادات التحشيدات التابعة للعدو السعودي مصرعهم، وأصيب آخرون في عمليات نوعية للقوات المسلحة اليمنية في باب المنداب، أفاد المصدر بمصرع 4 وإصابة 5 من قيادات تحشيدات تابعة للعدو السعودي في كهبوب بباب المنداب. وأوضحت المصادر أن من بين قتل التحشيدات التابعة للعدو السعودي قائد كتيبة وقائد كتيبة، وأيضا نوهت إلى أن من بين مصابي التحشيدات التابعة للعدو السعودي أركان حرب ما يسمى اللواء الرابع، وأركان ما تسمى الفرقة الأولى، وأركان ما تسمى الكتيبة الثانية في التحشيدات السعودية. وبهذه الضربات تواصل القوات المسلحة اليمنية تكبيد العدو السعودي وأدواته خسائر فادحة تتمثل في ضرب القيادات البارزة، ما يقود لمزيد من الانهيارات في صفوف التحشيدات السعودية.
1: تفقد السعودية طوق النجاة الوحيد لتصدير نفطها بعيدا عن مياه الخليج بعد توقف خط أنابيب شرق غرب إثر الهجمات الأخيرة، لتجد الرياض نفسها عاجزة تماما عن تمرير شحناتها عبر البحر الأحمر. ومع تهاوي مخزونات التصدير لمستويات حرجة تنذر بنفادها خلال أيام، يواجه سوق الطاقة العالمي خطر فقدان 4% من إمداداته وسط شلل شبه تام لحركة الصادرات السعودية. وكالة رويترز أفادت عن مشتري النفط ومتعاملين سعوديين أن مخزونات المملكة من النفط المخصصة للتصدير ستنفد إذا لم تستأنف تشغيل خط أنابيبها الرئيسي شرق غرب المؤدي إلى البحر الأحمر في غضون أيام، محذرين من إمكانية فقد ما يصل إلى 4% من الإمدادات العالمية بسبب التوقف. رويترز أشارت إلى أن أي انخفاض آخر في التدفقات السعودية سيفاقم أزمة نقص الإمدادات العالمية التي تسببت بالفعل في وصول أسعار الوقود عالميا إلى مستويات قياسية مرتفعة وزيادة نسب التضخم في أنحاء العالم ورفع عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية عام 2008. وبخصوص حجم الأضرار التي تعرض لها خط أنابيب شرق غرب، أوضحت رويترز أن الرياض لم تقدم تفاصيل كاملة عنها أو المدة التي سيظل فيها الخط متوقفا، ولم يرد مركز التواصل الحكومي السعودي ولا وزارة الطاقة حتى الآن على طلبات للتعليق، فيما قدم مصدران لرويترز تقديرات متفاوتة عن المدة التي يمكن إصلاح خط الأنابيب خلالها ليكون جاهزا تماما. ونقلت الوكالة عن 4 مصادر مطلعة من القطاع أنه مع توقف خط الأنابيب عن العمل لا يوجد في ينبع الآن سوى مخزون يكفي للحفاظ على الصادرات لمدة تتراوح بين 5 و7 أيام فقط، بالإضافة لمخزون لا يكفي إلا لأيام في مينائي عين السخنة على البحر الأحمر وسيدي كراير على البحر المتوسط في مصر. وحول التأثيرات العالمية، نقلت رويترز عن وكالة الطاقة الدولية قولها إن إمدادات النفط السعودية انخفضت بالفعل في أغسطس الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 3 عقود بسبب تراجع التدفقات عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر، وأن إمدادات النفط العالمية ستنخفض هذا العام بمقدار 5.7 مليون برميل يوميا أو حوالي 6%. ولفتت أن الشرق الأوسط كان يزود العالم بنحو 22 مليون برميل يوميا من النفط قبل العدوان الأمريكي على إيران، مشيرة إلى أن التدفقات عبر مضيق هرمز تباطأت لتصل إلى ما بين 6 ملايين و9 ملايين برميل يوميا فقط.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
5: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
12: شعبنا العزيز وقف 9 سنوات إلى اليوم في مواجهة عدوان كبير عليه، وظفت فيه إمكانات وقدرات ضخمة للعدوان على شعبنا، وهو صامد وثابت، وكلما حورب ازداد قوة، وكلما اعتدى عليه الأعداء طور قدراته العسكرية للتصدي لهم. فلذلك لا يؤمل العدو أنه ممكن أن يخضع شعبنا أو أن شعبنا سيتراجع. موقفنا هو موقف ثابت، إنما نحن ننصح الآخرين للحذر من التورط مع مع الأمريكي، وأن يتركوه هو إذا أراد أن يواجه

0: مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى الفقرة الرئيسة للحديث عن موضوع صحي جديد. ففي لحظة واحدة قد تبدأ بألم عابر في الصدر وتنتهي بحالة طارئة لا تحتمل الانتظار، الجلطات القلبية. لماذا أصبحت الجلطات تصيب أشخاصا أصغر سنا؟ وما الذي يحدث داخل القلب؟ ومتى يكون ما نشعر به مجرد عرض عابر؟ ومتى يكون إنذارا يستدعي التصرف فورا؟ نتعرف على كل ذلك وأكثر مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور نادر العامري، استشاري القلب والقسطرة القلبية وأستاذ مساعد بكلية الطب ونائب مدير مركز القلب بمستشفى الكويت الجامعي. حياكم الله دكتور.
1: أهلا وسهلا أختي الكريمة، وأسعد الله صباحكم وصباح الإخوة المستمعين جميعا.
0: بداية دكتور، لنعرف أولا ماذا يحدث بالضبط داخل القلب عندما نقول جلطة قلبية، وكيف يحدث انسداد شرايين القلب؟
1: الجلطة القلبية تعني أن هناك قصور في تروية عضلة القلب، وينجم ذلك عن انسداد كامل أو جزئي في شريان القلب التاجي. وهذا الانسداد يحدث نتيجة تصلب في الشرايين تؤدي إلى تضيق الشريان، أو حدوث تخثر في الشريان يؤدي إلى انسداد الشريان. الجلطة معناها قصور تروية عضلة القلب الناتجة عن هذا الانسداد، تؤدي إلى حدوث تليف ووفاة لعضلة القلب. هذا الانسداد يؤدي إلى حدوث الألم، ومن ثم إلى حدوث المضاعفات الناجمة عن ضعف عضلة القلب بسبب التليف الناجم عن الجلطة.
2: نعم، يعني الجلطة هل تحدث فجأة أم أنها بتحصل في أيام أو في سنين من ظهورها بتظهر أعراض، أو بتجي هكذا فجأة الأعراض؟
1: الجلطة بتحدث فجأة، ولكن قد يكون هناك مقدمات لحدوث الجلطة، بمعنى أن الجلطة قد تحدث نتيجة حدوث انسداد كامل في الشريان، وهذا يحدث فجأة. نقول أن الجلطة لا تستأذن، ولكن قد يكون هناك عوامل خطورة تؤدي إلى حدوث تضيق في الشريان، هذا التضيق قد يساهم في حدوث الجلطة. بمعنى التدخين، ارتفاع سكر الدم، الضغط، الكوليسترول، العوامل الوراثية في الأسرة، الغذاء الغير مناسب، الغير صحي، التوتر، القلق، الاضطراب، كل هذه عوامل تؤدي إلى حدوث تصلبات في الشرايين وحدوث تضيقات بسيطة. قد تزيد هذه التضيقات البسيطة لتصبح انسداد شبه كامل، وقد تكون هذه التضيقات البسيطة سببا لحدوث انسداد كامل في حال حدث ارتفاع شديد في ضغط الدم أو ارتفاع في نسبة الالتهابات في الجسم. بمعنى نسبة كبيرة من المرضى الذين يحدث لهم جلطات قلبية لا يحدث على تضيق شديد في الشريان، إنما قد يكون تضيق بسيط ناتج عن عوامل مسببة. هذا التضيق البسيط يؤدي إلى حدوث مثل نتوء في الغشاء الداخلي للشريان. هذا النتوء مع وجود عوامل كارتفاع الضغط، كالتوتر، كالالتهابات، قد يحدث فيه شق. الشق يؤدي إلى حدوث تجلط في مكان النتوء. يعني بمعنى ليست الجلطات القلبية تلك التي تحدث على تضيقات شديدة. معظم أكثر من 60% من الجلطات تحدث على تضيقات بسيطة. وهذه التضيقات البسيطة هي بسبب مسببات.
0: نعم.
1: وحدوث الجلطة يحدث فجأة، أن يحدث شق في الغشاء الداخلي للشريان تتكون عليه. أيوة،
2: يعني الجلطة هي بتكون في الشريان مش في القلب نفسه.
1: لا، في الشريان، هي في شريان الذي يغذي عضلة القلب.
2: أيوة.
1: وعندما يحدث انسداد في الشريان تتأثر عضلة القلب.
0: نعم.
1: لا يصل الدم بالفعل، تقل تروية عضلة القلب، ولكي تستمر عضلة القلب في الحياة هي بحاجة إلى الدم.
0: نعم.
1: فإذا انقطع عليها الدم تموت العضلة. ولهذا من الأشياء المهمة التي دائما نعلم الطلبة الدارسين لدينا، بنقول أن time is muscle، يعني الوقت يساوي عضلة. فكلما تأخر الوقت لفتح هذا الشريان المسدود ماتت عضلة القلب.
0: نعم. قبل أن ندخل ونتعمق في الجلطات دكتور، ما هو الفرق بين جلطة القلب والذبحة الصدرية؟ كل الناس بيسموهم بنفس المصطلح، هل هناك فرق؟
1: الجلطة معناها أن جزء من عضلة القلب حدثت فيه وفاة بسبب انقطاع كامل للدم. الذبحة الصدرية هو الألم الذي لم تحدث بعد الجلطة. متلازمة الشريان التاجي مقسمة إلى ثلاثة أنواع. حاجة نسميها احتشاء عضلة القلب ناتج عن انسداد كامل، وحاجة اسمها جلطة قلبية ناتجة عن انسداد غير كامل، والنوع الثالث اللي هو الذبحة الصدرية الغير مستقرة، انستيبل انجينا. هذه الذبحة الصدرية الغير مستقرة المريض يشعر فيها بألم شديد، ولكن لم تصل إلى مرحلة أن بدأ يحدث موت لعضلة القلب، وهو ناجم أيضا عن تضيق في الشريان.
2: أيوة، يعني هي أقل خطورة عن الجلطة الذبحة.
1: قد تكون إن كانت في أكثر من شريان قد تكون موازية أو بشدة الجلطة. لأن القلب لديه ثلاثة شرائين، فيه ثلاثة شرائين، الشريان الأمامي والخلفي والأيمن. فإذا كانت هناك تضيقات في أكثر من شريان قد يحس المريض بالألم، وقد يكون بخطورة عالية إذا كانت تضيقات أصابت الثلاثة الشرايين أو حدث تضيق في جذع الشريان. فهي تعتمد على نسبة التضيقات التي حدثت في الشريان وليس على مسماها.
2: أيوة دكتور نادر، أنتوا تكلمتم من خلال حديثكم عن عوامل قد تسبب هذه الجلطة، منها الضغط، السكري، الكوليسترول، التدخين، العوامل النفسية من ضغط وتوتر وما إلى ذلك. لو تجملوا لنا هذه العوامل علشان الناس يعرفوا أنه ما هي أسباب هذه الجلطة اللي بتتكون.
1: نعم، عوامل الخطورة الضغط لحدوث جلطات القلب أو تصلب شرايين القلب التي تؤدي إلى الجلطات، سواء كانت جلطات ناتجة عن انسداد أو جلطات ناتجة عن انسداد شبه كامل أو ذبحة صدرية. أستطيع أن أقول أنها التدخين عامل مهم، ارتفاع سكر الدم، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع كوليسترول الدم. هذه العوامل نستطيع نحن أن نتعامل معها.
2: أيوة.
1: وهناك عوامل أخرى لا نستطيع أن نتعامل معها، كتقدم السن والوراثة،
0: عامل وراثي،
1: العوامل الوراثية في الأسرة. في بعض الأحيان أجد يأتي لي مريض بجلطة قلبية سنه 30 سنة.
2: صح،
0: صغير جدا.
1: صغير.
2: صح.
1: أسأل هذا المريض يقول أخي قد توفي من مدة بجلطة قلبية أيضا في سن صغير، وتجدين أن أباه أو أمه حدثت له جلطة قلبية في سن صغير. التغذية الغير صحية، الكثير من الزيوت والنشويات والسكريات والملح، وعدم الانتظام في الأكل، يعني يأكل 4-5 مرات، والفاست فود من الديليفري الفاست فود، الهامبرجر وال كل هذه التغذية الغير صحية أيضا تسبب عامل من عوامل حدوث الجلطات. أيضا البدانة أو السمنة وقلة الحركة وقلة الرياضة تلعب دور في حدوث الجلطات. التوتر، القلق، قلة النوم، السهر، التخزين لدينا في اليمن أحد العوامل، لأن التخزين يؤدي إلى السهر، يؤدي إلى مشروبات الطاقة، يؤدي إلى القلق، يؤدي إلى التوتر. أيضا هذا عامل من العوامل. فأستطيع أن أقول أن هناك عوامل نستطيع نحن أن نتحكم فيها، كالتغذية والوزن الصحي والابتعاد عن التوتر ومسببات التوتر. في بعض الأحيان لا نستطيع أن نتعامل مع هذه الأشياء. الإقلاع عن التدخين وضبط الكوليسترول وضبط الضغط والسكري، هذه عوامل نستطيع أن نتعامل معها. أما السن فلا نستطيع أن نتعامل معها. وهناك يعني فكرة أن الجلطات لا تحدث إلا في السن الكبير، لا، بسبب طبيعة الحياة أصبحت تحدث في السن الصغير.
0: هل يمكن أن يكون الشخص مصاب بارتفاع ضغط الدم، بارتفاع السكري أو الكوليسترول لسنوات دون أعراض، ثم تظهر المشكلة على شكل جلطة قلبية؟
1: بالفعل. نحن بعد سن 40 سنة نكون حريصين على البحث عن عوامل خطورة لدى أي مريض يأتي إلينا إلى العيادة، ولو كان لا يشتكي من أعراض تصلب الشرايين أو مشاكل القلب.
0: أيوة.
1: حتى في سن الأربعين.
0: نعم.
1: لماذا؟ حتى أوقف عوامل الخطورة التي تؤدي إلى حدوث تصلبات في الشرايين وحدوث جلطات قلبية. فضغط الدم قد أكتشفه فجأة لدى مريض، ارتفاع السكري قد أكتشفه فجأة لدى مريض. أحيانا لا يأتي المريض بارتفاع سكر الدم مباشر بنسميها البول السكري ديابيتس ميليتس، قد يأتي بمرحلة ما قبل السكر،
0: نجد أن
1: مقاومة الإنسولين. برافو عليك.
0: نعم.
1: مقاومة الإنسولين هذه أنا أتعامل معها كطبيب وأتابعها حتى لا يصل المريض إلى مرحلة السكر التي تعتبر عامل من عوامل الخطورة. مقاومة الإنسولين مثل ما قلت هي سبب لأشياء كثيرة، هي سبب لارتفاع ضغط الدم، هي سبب لسكري الدم. فمقاومة الإنسولين هذه عامل مهم من عوامل الخطورة، ولكن قد لا تكون واضحة لدى الكثيرين. نحن نبحث عنها كأطباء في أي مريض يأتي إلى العيادة بعد سن 40 سنة.
2: بعد سن الأربعين. لو قبل
1: سن الأربعين
2: مقاومة الإنسولين،
1: لا مش مقاومة الإنسولين. مقاومة الإنسولين نجدها في الناس الذين لديهم سمنة، سواء كان قبل 40 سنة أو بعد 40 سنة.
2: أيوة.
1: ولكن أنا قلت أن في سن 40 سنة إذا أتتني بشابة صغيرة مثلا إلى العيادة، أنا لا أبحث عن السكر، لا تشتكي من شيء، بالنادر أن أبحث، أن أعمل سكرينينج لها.
2: أيوة.
1: أو اكتشاف مبكر لها عن مشاكل الضغط والسكر، لكن بعد 40 سنة لزاما علي. أيوة. أنا أبحث عن عوامل الخطورة هذه.
2: أيوة. طيب إذا ما تحدثنا عن التدخين، أنتوا تكلمتوا على نقطة التدخين. التدخين عالم، يعني البعض بيجي يقول أنا بنشيش هي أقل خطورة عن الفيب أو الشيشة الإلكترونية، أو العكس أنه الشيشة الإلكترونية هي أقل خطورة، أو المداعة أقل خطورة وما إلى ذلك.
1: كلها أسوأ من بعض. التدخين هو التدخين، بالذات مع الشيشة. نسبة النيكوتين ونسبة الدخان الذي يطلع من الشيشة هو أكبر بكثير من السجائر العادية. فهي كلها عوامل خطورة تؤدي إلى حدوث تصلب في الشرايين. الشريان التاجي لديه بطانة ملساء ناعمة خلقها الله سبحانه وتعالى، لا يوجد فيها أي نتوءات. تحدث النتوءات نتيجة ترسب الكوليسترول بداخل هذا الشريان.
2: أيوة.
1: النيكوتين والتدخين يزيد من حدوث هذه النتوءات وترسبات الكوليسترول بداخل البطانة الداخلية للشريان. هذه النتوءات مثل ما قلت أنها قد تكون محدثة تضيق في الشريان بنسبة 20-30%. يأتي عامل من العوامل المحفزة لحدوث الجلطة ليحدث فيها شق.
2: أيوة.
1: وتحدث المصيبة وتحدث الجلطة.
2: نعم. أيوة. طيب والتدخين السلبي، يعني الأشخاص من حول المدخن اللي ما بيدخنش بس بيستنشق بشكل سلبي،
1: برضاً هو عامل من عوامل الخطورة، ولكن هو أقل من المدخن المباشر الذي يأخذ الدخان كله في صدره.
2: أيوة. أيوة.
0: تحدثتم دكتورة أن كثير من الأشخاص أقل من عمر 40 كبار في السن بتحدث لهم، ولو حتى صغير في السن تحدث لهم جلطات وأصبحت منتشرة، يعني جالس بين أصحابه فجأة قلبي يدي ومات.
1: نعم.
0: اسعفوه قالوا هذا جلطة قلبية. صغير في السن جدا، عاده في العشرينات فجأة مات، فجأة فتحوا عليه وقد مات، ما سببه؟ جلطة قلبية. ليش بدأنا نسمع هذا بشكل كبير، مش بس في 30 ولا في 40، حتى في العشرينات بأصيبوا بجلطة قلبية وماتوا؟ ما هي أبرز الأسباب؟ ما هي الدواعي الذي خلينا نوقف عندها؟
1: أختي العزيزة، حدوث الجلطات في السن الصغير خلال في هذا الزمن، في هذه الفترة الزمنية، قد يكون أسبابها هي الظروف النفسية والتوتر والقلق،
0: هم المعيشة،
1: التدخين، قلة النوم، كل هذه من الأسباب. بمعنى أولا التدخين، نجد أن كثير من الشباب خلال هذه الأيام أصبحوا يدخنون السجائر أو الشيشة.
2: نعم.
1: دعك من عوام من الضغط والكوليسترول والسكري. حتى أن السكري في هذه الأيام أصبح أكثر من سابق بسبب مقاومة الإنسولين، الأكل الغير صحي، وزيادة الوزن، نمط الحياة وقلة النشاط البدني يؤدي إلى السمنة.
2: نعم.
1: والسمنة تؤدي إلى مقاومة الإنسولين، ومقاومة الإنسولين تؤدي إلى مراحل ما قبل السكر بأضرارها من ارتفاع ضغط الدم وحصول وحدوث ارتفاع في نسبة الكوليسترول.
0: نعم.
1: أيضا التوتر والقلق وقلة النوم الناتج عن التخزين، كل هذه عوامل تؤدي إلى حدوث تصلبات الشرايين في سن مبكر.
0: نعم.
1: فبالمجمل النمط الحياة التي أصبح يعيشها الفرد في هذه الفترة الزمنية أصبحت عامل من عوامل حدوث الجلطات في السن المبكر.
2: أيوة. طيب موضوع
1: المنبهات المنبهات كفاني. لا مشروبات الطاقة والكل هذه معلقات مع
2: حبة إنفينك الذوابة وما إلى ذلك
1: كل هذه من الأشياء التي ساعدت في حدوث الجلطات في السن الصغير.
2: أيوة. طيب يعني هو العوامل يعني أو التصرفات السلبية هي بتؤدي للجلطة لصغار السن، وهذا بيكون ملاحظ بشكل كبير في هذا الوقت تحديدا. أنتم بتتكلموا وبتتطرقوا في كل نقطة على القلق والتوتر. طيب يعني إذا كان في أحد عنده ارتخاء في صمام القلب مثلا وبيحس بوجع كبير بنغزات بتحصل له بالذات عندما بيتوتر، عندما بيحس بقلق بضغوط نفسية بتكون موجودة، الدكتور يجي يقول له أنه ابتعد عن القلق ابتعد عن التوتر، بس ما بيقدر لأنه أغلب وقته في البيت مثلا في ضغوطات قلق توتر هموم بتحصل في وسط البيت. ما هو الحل؟
1: أولا أنت تطرقتي إلى موضوع ارتخاء الصمام. الحقيقة نجد كثير من الفتيات بالذات بتأتي إلينا إلى العيادة وهي تشتكي من ألم، ما السبب؟ يقول راحت لدكتور وقال لها عندها ارتخاء في الصمام، وأصبحت المشكلة مشكلة لدى البنت ومشكلة لدى الأسرة. خايفة عليها مش هتتزوج، خايفة عليها من يحصل لها حاجة. طبعا ارتخاء الصمام لا علاقة له تماما بجلطة القلب،
2: حتى لو حس بألم وجع
1: لا علاقة له تماما بجلطة القلب، وليس أي ألم في الصدر هو ناجم عن الشرايين وجلطات قلبية. ارتخاء الصمام نجده في نسبة من الناس الأصحاء، وأنا في كثير من الأوقات إذا شاهدته لدى مريض قد لا أبلغ المريض حتى لا أسبب له مشكلة نفسية في الأسرة. صح. تظل معه لسنوات.
0: صح.
1: طالما أن هذا الارتخاء لم يسبب أي مشكلة وظيفية في الصمام فلن أخبر المريض أو المرافق بشيء حتى لا أسبب له مشكلة. المشكلة تحدث عندما يكون الارتخاء مصحوبا بارتجاع، وارتجاع متقدم في الصمام، بمعنى قد يكون هناك ارتخاء مصحوب بارتجاع بسيط أو ارتجاع متوسط أو ارتجاع شديد. الارتجاع البسيط هذا لا يؤثر، لكن الارتجاع المتوسط أو الشديد، الشديد قد يسبب أعراض ونحتاج إلى تدخل جراحي، لكن المتوسط بحاجة إلى متابعة. ففي كثير من الحالات تأتي إلينا فتيات تقول لدي ارتخاء في الصمام ولدي وجع. هذا الوجع لا مشكلة منه ولا خطورة منه مثل خطورة الجلطات القلبية.
2: أيوة. نعم. يعني ما بش خطر هانا.
1: لا، موضوع ألم الصدر هو عبارة عن بوابة كبيرة جدا.
2: أيوة.
1: أحد الأشياء التي قد نعبر منها هي الجلطات القلبية.
0: نعم. أيوة.
1: يعني المشكلة أيضا أنه يأتي كثير من المرضى محولين لعمل قسطرة قلبية بسبب ألم في الصدر، والألم لا علاقة له بالقلب، قد يكون بسبب فقرات، قد يكون بسبب المعدة، قد يكون بسبب شد عضلي، قد يكون بسبب عصبي، لا، قد يكون بسبب التهاب في الرئة. فموضوع وقد يكون أحيانا بسبب أشياء كبيرة كجلطة رئة أو تمزق في الشريان الأورطي. فتقييم الألم الذي يحدث بسبب جلطة قلبية مهم جدا حتى نحدد طريقة العلاج، وهل سوف أسير في مسار القسطرة لأن أعملها للمريض. لأنه الحقيقة أصبحت موضة أو
0: القسطرة.
1: أو استهتار. صحيح. سميها ما شئتي، أو استغلال للمريض سميها ما شئتي. أني أدخل مريض بألم لا تنطبق عليه مواصفات ألم شرايين القلب لعمل قسطرة، وهذه من الأشياء التي نحن منزعجين جدا منها كأطباء عندما نجد مثل هذه الممارسات على المريض اليمني الذي هو في حاجة ماسة إلى الألف ريال يروح يدفع له مبلغ 150,000 أو 200,000 ريال لعمل قسطرة ظلما وعدوانا على المريض.
0: يعني إذا ما هي الأعراض الذي هي نقدر نقولها أول ما نشعر بها أو نشاهد أحد بيشعر بها نقول لا هذه جلطة قلبية؟ كيف يكون ألم الصدر الذي ضروري نحن ما نتجاهلش؟
1: أولا يا أختي بالنسبة للألم الجلطات القلبية هو ألم في منتصف الصدر، قد يمتد إلى الذراع الأيسر، قد يمتد إلى الظهر، قد يمتد إلى الرقبة، قد يمتد إلى الفك الأيسر، قد يمتد إلى أعلى البطن، قد يكون مصحوب بضيق في التنفس، بغثيان قيء، دوخة، إجهاد. هذه المواصفات ويستمر لدى المريض لدقائق، بمعنى ممكن يقول لي واحد يا دكتور حصل لي نغزة، لا النغزة هذه ما لها قيمة عندي. أنا الألم، الألم الذي في وسط الصدر، حرقة لهيب في وسط الصدر، هذا الذي أنا أخشى منه إذا استمر لدقائق وكان بالمواصفات التي حكيت عنها. تجي لي واحدة مثلا مريضة تقول يا دكتور عندي نغزة، هذه ما عندها شيء ومن الحرام ومن الظلم أن أبعثها لعمل قسطرة، وللأسف موجودة في مجتمعنا اليمني وفي قطاعنا الصحي من يقوم بعمل قساطر لمرضى بهذه المواصفات للأسف. ونحن نشكو منهم ونشكو الله من هؤلاء الأشخاص. ألم القلب بالمواصفات التي شرحتها هي هذه التي تجعلني أقلق. أحيانا قد لا تكون قد لا يكون الألم تيبيكال أو نمطي، بمعنى أنه قد يختلف في كبار السن، في مرضى السكري، في النساء. هؤلاء إذا جاءت بآلام يعني لابد أن أفحص وأن أتأكد قبل أن أقول لها لا يوجد لديك شيء. مرضى السكري قد لا يحسون بالألم،
0: نعم،
1: قد تحدث لديهم جلطات من فجأة. غير يعني لو جاء لي مريض عنده قيء، عنده إجهاد، أعمل له تخطيط قلب حصل جلطة، حسأله عندك وجع في صدرك؟ بيقول لي ما فيش.
0: أيوة.
1: فأحيان قد لا يكون الوجع نمطي أو تيبيكال كما يقال. فالألم الذي بمثل هذه المواصفات إذا استمر لدقائق هذا المريض لا بد أن يتحرك إلى أقرب طوارئ لعمل اللازم، بمعنى لا بد من عمل تخطيط للقلب ولا بد من تشخيص الجلطة خلال 10 دقائق. أي تأخير يعتبر خطأ طبي. فلا ينبغي علي أننا أهمل ألم القلب إذا كان بمثل هذه المواصفات، ألم شديد في وسط الصدر مع حرقة، كتمة، ضيق في التنفس، تقيؤ، غثيان، دوخة يمتد إلى اليد الشمال، إلى الكتف، إلى الرقبة، إلى الفك الشمال، إلى أعلى البطن. في بعض الحالات قد يأتي مريض بشكوى فقط ألم في أعلى البطن ويقول عنده هذا ألم معدتي.
0: أيوة.
1: وللأسف يتم إهماله.
0: أيوة.
1: ويدخل المريض على أنه ألم في المعدة ويدوا له علاجات معدة، يروح البيت يموت. أي ألم، أي ألم بهذه المواصفات بقول أعلى البطن، قد يمتد حتى السرة، هذه قد يكون جلطة. فلابد أن يتحرك المريض إلى أقرب طوارئ لعمل تخطيط القلب، ولابد أن تشخص الجلطة الانسدادية خلال 10 دقائق. خلال 10 دقائق. المشكلة في كيفية التعامل مع مثل هذا المريض. الحقيقة خفت على ما كان سابق. كان يأتي المريض بجلطة قلبية، يدخل مستشفى ما فيهوش قسطرة، ما فيهوش حاجة، يرقدوا في العناية، يدوا له علاجات 2-3-4 أيام، تكون ماتت عضلة القلب، يحولوا يعمل قسطرة وقد ماتت العضلة. وهذا إجراء خاطئ. مفروض أنا إذا وصل إلي مريض خلال 12 ساعة الأولى من الألم وأنا لا يتوفر لدي قسطرة، مفروض إعطاء مذيب للجلطة إذا كانت جلطة انسدادية وهي تظهر في تخطيط القلب.
2: أيوة.
1: بمعنى المريض إذا حدث له ألم في مكان فيه قسطرة متوفرة فالأفضل أني أدخل المريض لعمل القسطرة خلال 90 دقيقة إذا كانت القسطرة متوفرة لدي. إذا كانت القسطرة غير متوفرة لدي وبإمكاني أن أنقل المريض إلى مستشفى آخر ليتم الإجراء خلال 2 ساعة، فالأفضل أن أنقل المريض لعمل القسطرة في مستشفى آخر تتوفر فيه القسطرة. أما إذا كان المريض وصل خلال الـ 12 الساعة الأولى من الجلطة أو من بداية الألم وأنا لا يتوفر لدي قسطرة ولا يمكنني أن أنقل المريض إلى مركز في قسطرة لعمل قسطرة خلال ساعتين فينبغي علي إعطاء مذيب الجلطة. فكلما حافظت على الشريان مفتوحا كلما حافظت على عضلة القلب وكلما تأخرت في فتح الشريان كلما مات جزء من عضلة القلب وأدخل المريض في مضاعفات ناهيك عن إمكانية حدوث مضاعفات ناتجة عن الجلطة قد أحيانا قد تصل إلى توقف في القلب.
2: أيوة يعني لما يحس واحد بهذه الأعراض يأخذ هذه الحبة
1: تحت اللزام
2: البنسلين أو
1: لا لا لا لا
2: الاسبرين قصي الاسبرين.
1: شوفي موضوع أن نترك المسألة لنأخذ أسبرين أو نأخذ دواء بأنفسنا هذا غير صحيح. أحيانا قد يكون الألم الموجود في الصدر ناتج عن نزيف فما أدراني أن هذه جلطة ولا أسبرين حيزيد. فالصحيح فالصحيح هو إذا حدث ألم في الصدر التحرك إلى أقرب مركز طوارئ لعمل تخطيط القلب. طيب. إذا كانت جلطة انسدادية حيبان من التخطيط ممكن. فأما إذا كانت جلطة غير انسدادية إحنا بنعمل إنزيمات القلب تروبونين.
2: نعم. أيوة.
1: الإنزيم هذا إذا كان مرتفع مع وجود الألم خلاص شخصها بأنها جلطة.
2: أيوة.
1: فالتقسيمة هي كبيرة يعني مثل ما قلت لك جلطة انسدادية جلطة غير انسدادية أو ذبحة صدرية.
2: نعم.
1: الجلطة الانسدادية حتظهر في التخطيط مباشرة باين في التخطيط. وأنا لا يحق لي كطبيب أن أترك مريض يخرج من عندي من الطوارئ أو من المستشفى بألم في صدره إلا بعد أن أستبعد المصائب الكبيرة.
0: أيوة. سبب الوفاة
1: لتسبب الوفاة.
2: نعم.
1: بمعنى جالي مريض عنده ألم في صدره لابد أن أتأكد أن هذا الألم ليس ألم قلب.
2: نعم.
1: لابد أن أتأكد أنه ليس جلطة رئوية. لابد أن أتأكد أنه ليس تمزق في الشريان الأورطي.
2: نعم.
1: غير كذا أشياء بسيطة لا مانع. يعني لو خرج المريض من عندي بعد أن أتأكد أن هذه الكبيرة غير موجودة أنا أبحث عن القاتلات الكبرى.
2: أيوة.
1: فتقييم المريض لا يتم إلا في الطوارئ ولا يعتمد على فلان قال إحنا نأخذ أسبرين أو ما نأخذش عشان الألم الموجود. إذا حدث ألم في الصدر ينبغي على المريض أن يتحرك إلى أقرب طوارئ ليتم التعامل معه وتشخيصه. أيوة. بطريقة صحيحة.
2: أيوة. أنتم فصلتوا لنا الأعراض ما شاء الله بشكل مفصل دكتور نادر، لكن يمكن الغالبية السواد الأعظم من المجتمع اليمني بيعانوا من القولون. أنتم بمجرد ما بتذكروا الأعراض هي نفسها الأعراض يمكن مقاربة لها القولون العصبي. كثير من الذي بيشكوا من القولون العصبي بيحسوا بكتمة، بضيق نفس، بيحسوا بالوجع اللي في الصدر، الوجع اللي في الكتف، الوجع اللي في الظهر، بيمتد إلى البطن هذا الوجع. أنا كيف أفرق مثلا أنا إذا كنت مصاب بمتلازمة القولون العصبي وأقدر أفرق أقول لا هذا هو قولون ما هيش بداية جلطة؟
1: أولا بالنسبة لجلطات القلب هي بتظهر في تخطيط القلب.
2: أقصد وهو في البيت لأنه يجي أحيانا وجع حتى للصدر مكان القلب بيحصل ألم.
1: تمام. أنا لن أستهين بأي ألم لدى المريض وبالذات إذا كان هذا المريض لديه عوامل خطورة. بمعنى بنت صغيرة مثلا تعيش حياة توتر، تمام، تشتكي من القولون العصبي. أوكي. لكن امرأة فوق سن 60 سنة تشتكي من هذه الأعراض، عندها ضغط وعندها سكري وهناك تاريخ مرضي لدى الأسرة وعندها ارتفاع في الكوليسترول وبتشيش وبتخزن وما بترقد صح، وقالت عندي آلام هذه قولون؟ لا.
2: أيوة.
1: ينبغي أن أخذ كل شكوى مع من هو المريض، ما هي مواصفات هذا المريض، ولا أستهين بأي شكوى. كثير من الفتيات الشابات أو حتى الشباب بيأتي بأعراض غير نمطية. هؤلاء قد تكون الأسباب لا علاقة لها أصلا بجلطات القلب أو مشاكل شرايين القلب.
2: أيوة.
1: نغزات، آلام في البطن متكررة. أنا مثل ما وصفت الألم الذي في الصدر ومستمر لدقائق بأعراض كتمة وقيء وتعرق وأحيانا إغماء والإحساس بالفتور، في وجود عوامل الخطورة.
2: أيوة.
1: التدخين والسكري والضغط ارتفاع الكوليسترول والتاريخ الأسري، هذه تجعلني أكثر ميلاً إلى أن أقول بأن هذا قد يكون مشكلة في شرايين القلب.
3: نعم.
1: سواء جلطة أو ذبحة صدرية.
0: طيب أنتوا قلتوا صغار السن غالبا بيكونوا معرضين بسبب قلة النوم، عدم الأكل السوي، والنظام الغذائي الغير سوي. طيب هم غالبا بيكونوا الذي هم سمينين، عندهم مقاومة أنسولين وأكلهم شو تمام. طيب شاب أو شابة نحيفة أكلها يلا، بس مع ذلك قد تكون معرضة للجلطات القلبية، فهل هو بشكل طبيعي انه ممكن لشاب نحيف انه يتعرض للجلطة ولو بيمارس حياته بشكل
1: نعم.
0: طبيعي؟
1: نعم، ابحث عن العوامل الخفية، ابحث عن العوامل الخفية التي قد لا تكون ظاهرة. التاريخ الأسري، الشاب النحيف هذا قد يكون ابوه او اخوه او امه حدثت له جلطة في سن صغير، وجلطة أيا كانت الجلطة، سواء كانت جلطة قلبية أو جلطة دماغية.
0: نعم.
1: لأن في الأخير المشكلة هي مشكلة شرايين. قد يكون أبوه مثلا مات بجلطة دماغية.
0: نعم.
1: الشيء الثاني الكوليسترول وارتفاع كوليسترول الدم الضار. هذا عامل خطورة. هناك نوع من أنواع الكوليسترول اسمه ليبوبروتين أي أو ليتل أي، هذا عامل من عوامل الخطورة لحدوث الجلطات بغض النظر عن مستوى الكوليسترول الضار الذي نحن نعرفه. فمثل ما قلت أن هناك عوامل خطورة قد تكون خفية.
2: نعم أيوة، يعني حتى إذا كان الشخص يمارس تمارين رياضية، يعني نفس حتى رياضيين بيصابوا بجلطات وهو رياضي.
1: نعم نعم،
2: بسبب
1: لأن هناك عوامل خطورة لا نستطيع أن نتحكم فيها. قلت لك هذا مثلا ليبوبروتين اي او ليتل اي، هذا نوع من انواع الدهون غير موجود في تحليل الدهون الذي نطلبه يوميا للمرضى.
0: نعم.
2: أيوة.
1: وهو موصى بعمله. نعم. كسكرينينج مره واحده في العمر للمريض. لا ادري هل هو لا اعتقد انه متوفر لدينا في اليمن.
2: ايوه، يعني انه ما يقدرش واحد يعرف انه عنده هذا النوع من الكوليسترول.
1: نعم، بمعنى اي شاب اي شاب حتى لو كان شاب صغير، أنا رياضي. كل رياضي لا أحاول أن أقلل من عوامل الخطورة. حتى لو كان عنده مشكلة الليتل أي أو
0: نعم،
1: أنا في الإجمال أنا أبحث عن تقليل عوامل الخطورة للحد من حدوث جلطات القلب ومشاكل الشرايين. سواء كان شاب كبير، شاب صغير، عجوز، مرأة، فتاة، دائما نحاول أن نحد من عوامل الخطورة، لأنها هي الطريقة الوحيدة لتقليل حدوث الجلطات القلبية. وأريد هنا أن أطرح فكرة أن إعطاء الأسبرين كوقاية، هذه اعتقاد أو معتقد خاطئ، وخاطئ جدا، وكان معتقد قديم بالفعل، وأثبتت الأبحاث والدراسات أن الأسبرين وإعطاء الأسبرين للوقاية من الجلطات القلبية غير صحيح. نحن نعطي الأسبرين لمريض قد حدثت لديه جلطة لمنع تكرارها. أما إعطاؤه هب هازرد أو عشوائيا فهذا غير صحيح واعتقاد خاطئ، وله أضرار على المدى الطويل على المعدة في حدوث تقرحات ومشاكل في المعدة، ناهيك عن إمكانية حدوث النزيف في أي مكان سواء كان في المعدة أو في الدماغ،
2: لأنه مميع. صح.
1: أي مميع.
2: صح.
1: المعتقد هذا معتقد خاطئ تماما.
2: أيوة.
1: إعطاء الأسبرين لمريض قد حدثت لديه جلطة، لمريض عمل دعامة، لمريض عمل جراحة قلب، لمريض حدثت لديه جلطة قلبية أو أصيب بذبحة صدرية أو جلطة دماغية، هذا هو المريض اللي يعطيه الأسبرين. أما للوقاية لا.
0: نعم.
1: الوقاية من أمراض شرايين القلب وجلطات القلب هو بالحد من عوامل الخطورة. ما هي عوامل الخطورة؟ توقف عن التدخين، ضبط الضغط، ضبط السكري، ضبط كوليسترول الدم، الوزن المحافظة على الوزن الصحي، والابتعاد عن البدانة، التغذية الصحية، الرياضة، البعد عن التوتر. هذه العوامل التي أنا أستطيع من خلال التحكم فيها أن أقلل من حدوث مشاكل الشرايين والجلطات القلبية. أيوة. والذبحات.
2: ايوه، وبنرجع بعدين لنقطه التوتر دكتور نادر، انه يعني في علاجات بتهدئ الاعصاب.
1: نعم.
2: هل هو من الطبيعي ان انا اخذها هذه المهدئات للاعصاب علشان انا اقدر ابتعد عن التوتر او الهم او العوامل النفسيه الذي بنواجهها مثلا في المجتمع او في البيت تحديدا؟ هل اقدر اخذ هذه المهدئات ما بضطرش مثلا اعراض جانبيه للقلب علشان اتجنب الجلطه لا سمح الله؟
1: أحيانا قد يكون الكلام بالنسبة لنا سهلا في أن نقول ابتعد عن التوتر، ما احنا أطباء. أيوة. احنا أطباء مش قادرين نبعد عن التوتر.
2: نعم. الشيء لابد منه. أيوة.
1: يعني لا ضير ولا ضرر من أخذ العلاجات الخاصة بالتوتر والقلق بإشراف طبيب نفسي أو طبيب مختص، ولكن الحقيقة أن الواحد كلما كان قريبا من الله سبحانه وتعالى تمام، كلما كان أكثر مقدرة على التعامل مع توترات الحياة. والكلام بالفم بالنسبة لنا كأطباء غير الواقع.
2: صح.
1: لا نستطيع أن نقول للناس ابعدوا عن التوتر، وهذا شيء يعني يفرضه الواقع.
2: نعم.
1: فخلينا قريبين من الله وربنا حيكون معنا إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: هل التعرض للبرد الشديد يمكن أن يحفز حدوث جلطة قلبية؟ وكيف ممكن يؤثر البرد على القلب والشرايين؟ هل يكون الخطر أكبر عند مرضى القلب أو حتى غير مرضى القلب مجرد ما يتعرضوا لضربة برد شديدة ممكن أنه يصابوا بجلطة قلبية؟
1: البرد ليس سببا لحدوث الجلطة، ولكنه قد يكون محفزا لحدوث الجلطة في مريض لديه عوامل خطورة.
2: نعم.
1: البرد مثل ما قلت ليس سببا لحدوث الجلطات القلبية، ولكن قد يكون محفز لحدوث الجلطة. بمعنى المريض الذي لديه عوامل خطورة قد يكون لديه تصلب في الشريان.
2: نعم.
1: هذا المريض الذي لديه تصلب في الشريان مع البرد قد تحدث له جلطة، لكن شخص صحيح لا يوجد لديه تصلب في الشريان، بمعنى لا يوجد لديه عوامل خطورة أدت إلى حدوث تصلب في الشريان، لا أعتقد أن البرد قد يسبب لديه شيء. لماذا البرد؟ لأن البرد يؤدي إلى تقلص في الشرايين، فعندما يحدث تقلص في الشرايين يحدث قصور في تروية عضلة القلب. ومثل شرايين الأطراف التي تتعرض للبرد أيضا شرايين القلب يحدث فيها التقلص، هذا مما يؤدي إلى تحفيز حدوث الجلطة في مريض لديه تصلب في الشريان. الشيء الثاني، البرد يؤدي إلى ارتفاع الضغط.
2: نعم.
1: وارتفاع الضغط هذا أيضا قد يؤدي إلى حدوث الارتفاع المفاجئ في الضغط، قد يؤدي إلى حدوث تهتك في الأغشية الداخلية للشريان، هذه الأغشية التي كانت ملساء وأصبحت مع عوامل الخطورة فيها نتوءات، فعند حدوث البرد يحدث تقلص في الشريان وانقباض، تقل التروية، يرتفع الضغط، يحدث تشقق في الشريان من البطانة الداخلية، مما يؤدي إلى حدوث التجلطات.
2: أيوة. أيوة.
1: فالبرد هو سبب لتحفيز حدوث الجلطات في مرضى معرضين.
2: أيوة.
1: من السابق لحدوث الجلطة.
2: أيوة. طيب. نعم. يعني احنا مقبلين على فصل برد. الشتاء.
1: نعم، في فصل الشتاء
2: الذي هو معرض لهذا الشيء، ما هو الإجراء الذي مفروض أنه يفعله؟ وقاية لنفسه،
1: ضبط عوامل الخطورة.
2: نعم.
1: وعدم التعرض لضربات البرد المفاجئة.
2: نعم.
1: المفاجئة بالفعل في فصل الشتاء بيكون نزولنا احنا كأطباء قلب وقسطرة الى المستشفيات في الليل اكثر منه في الصيف. يعني بلاقي نفسي في فصل الشتاء بنزل مرة مرتين ممكن في اليوم عشان اعمل عملية لمريض اجى بجلطة الساعة 2 الساعة 3 الفجر. أيوة. الساعة 4 الفجر. نعم. في الصيف بيكون العدد اقل.
0: طيب. أيوة. مرضى القلب اصلا المصابين بمرضى القلب عليهم الحذر في فصل الشتاء لاصابتهم بتكون مرتفعة.
1: نعم.
0: بالجلطات القلبية.
1: نعم. نعم.
0: إذن هذه الأشياء التي يجب أنهم يوقفوا عندها، كل من هم لديهم أعراض التي تسبب لهم خطورة أن يصابوا بالجلطات القلبية أو حتى مريض الذي مريض بالقلب.
1: نعم.
0: معي ملاحظة بس، أنتوا قلتوا على الإسبرين.
1: نعم.
0: طيب، في مجرد ما يبلغ الشخص 40 سنة، مجرد ما يبلغ هذا السن بيقولوا حاول تشرب ولو حتى حبة كل 3 أشهر. كل 6 أشهر عشان تحافظ على حركة الدم وميوعة الدم، مش بشكل دوري يعني مستمر يوميا، بل حبه كل 3 أشهر. هل هذا ممكن أنه يؤثر علي بشكل سلبي؟
1: يعني حبة كل 3 أشهر ما بتعملش حاجة، لكن ليس منها ضرر ولكن ليس منها فائدة. يعني هذا معتقد خاطئ، معتقد طبي خاطئ.
0: نعم.
1: يمكن حتى قبل 15-20 سنة كنا بنقول هذا الكلام.
0: نعم.
1: لكن الآن الأبحاث العلمية الحديثة والدراسات الحديثة أثبتت أن لا قيمة للأسبرين في منع حدوث الجلطات.
2: أيوة.
1: على الإطلاق. منع حدوث الجلطات يعتمد على ضبط عوامل الخطورة.
0: نعم.
1: والأسبرين لا يعطى إلا لمريض حدثت له جلطة قلبية أو جلطة دماغية، عمل عملية قلب مفتوح، ركب دعامة، حدثت له جلطة في الأطراف، نعطي الأسبرين فيها في هذه المجموعة. هناك أيضا مجموعات نسميها عالية الخطورة، قد نصف فيها الأسبرين، ولكن ليس في أي شخص فوق 40 نصف له أسبرين. يعني مريض عنده سكر، مريض عنده سكر سنه فوق 60 سنة، عنده ضغط، مدخن، ممكن أصف فيها الأسبرين. أما كوقاية في شخص طبيعي لا يوجد لديه شيء، فهذا معتقد قديم وخاطئ، وقد أثبتت الدراسات بأنه خاطئ.
2: نعم، بنلاحظ أنه في الفترة الأخيرة دكتور نادر أنه الجلطات مش شرط بتكون في الشرايين القريبة من القلب وبتأثر على الصدر، أحيانا بينجين بسر يقولوا إذا كان في علامة زرقاء في القدم، في اليد، في أي مكان في الجسم هو شريان حصلت فيه جلطة وتحركت هذه الجلطة. هل حتى هذه الشريان الذي موجود في الجسم بيأثر على القلب ولو هو مش شرط الجلطة قريبة من القلب؟
1: أولا أختي الكريمة، الجلطات أو الجلطة بمعناها هو تخثر دم أينما وجد، سواء كان في شريان أو في وريد، سواء في القلب أو في الدماغ أو في الأطراف. جلطات القلب المعتاد أننا نقول أنه حدث تجلط في شريان التاجي للقلب، لكن هناك جلطات بتحدث في الدماغ.
0: نعم.
1: جلطات الدماغ هذه للأسف في بلدنا حتى الآن لم يتم إدخال الطرق الحديثة لعلاجها. هناك جلطات ممكن تحصل في الأطراف، جلطات الأطراف قد تكون في وريد وقد تكون في شريان.
2: أيوة.
1: وهناك جلطات ممكن تحصل في الشريان الرئوي.
0: نعم.
1: أحكي لك عن جلطات الشريان الرئوي.
2: أيوة.
1: جلطات الشريان الرئوي هي من الأشياء التي قد تكون قاتلة، بالذات إذا كان حجم الجلطة كبير. هناك كثير من الحالات التي تكون مرقدة في المستشفى لمدة طويلة أو مصابة بإعياء يجعلها طريحة للفراش لمدة طويلة، أو مرضى خضعوا لجراحات وبعد الجراحة اضطر أن يقعد على السرير لمدة طويلة، أو أم صغيرة في السن خرجت من حالة ولادة ونمت على السرير لمدة طويلة، أو مريض سافر مسافة طويلة بالطيارة مدة 15 ساعة مثلا فقلت حركة الأطراف السفلية. هؤلاء المرضى عندما تقل الحركة في الرجل يؤدي إلى حدوث تخثر في الوريد، التخثر هذا يؤدي إلى حدوث جلطة وريدية وليست شريانية.
0: نعم.
1: الشريان يضخ الدم إلى الأطراف، لكن الوريد يعيد الدم إلى القلب. فعندما تتكون جلطة وريدية، هذه الجلطة قد تكون مؤهلة لأن تنتقل من الرجل إلى القلب وتؤدي إلى حدوث جلطة رئوية، وقد تكون هذه الجلطة الرئوية قاتلة إذا كان حجمها كبير.
2: أيوة.
1: فمثل ما قلت لك أن عدم الحركة،
0: نعم،
1: للأسباب التي ذكرتها، ولادة، سفر، جراحة، رقود في مستشفى، أيا كان، كسر في الرجل اضطر أن ينام على السرير، لابد أن نأخذ هؤلاء المرضى بعين الاعتبار أنهم قد يكونوا عرضة لحدوث جلطات في الوريد.
2: أيوة.
1: هذه الجلطات الوريدية لا بندي لها احنا علاج إذا حدثت، لكن قد تكون قد تنتقل إلى الرئة وتسبب جلطة رئوية قد تؤدي إلى الوفاة.
0: نعم.
1: فمثل هؤلاء المرضى لابد أن نوصي بحركتهم، إذا الأم مثلا ولدت نقول لها حركي رجلك كثير.
2: نعم.
1: إذا المريض عمل جراحة ومش قادر يتحرك بندي له مميع وهو نايم على السرير. إذا المريض مسافر مسافة طويلة نقول له يا أخي لما تكون مسافر ما تجلس على الكرسي، حاول إنك تتحرك عشان ما تتكونش جلطة في الوريد.
2: أيوة.
1: هذا فيما يخص الجلطة الوريدية الموجودة في الرجل التي قد تنتقل إلى الرئة. إذا كانت جلطة الرئة كبيرة كبيرة قد تؤدي إلى حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية، قد ما عندناش بندخل ندي مميع أو مفتت لهذه الجلطة، مادة مادة ستريبتوكينيز يؤدي إلى تميع هذه الجلطة.
2: أيوة.
1: واشتغلنا حالة في مستشفى الكويت، تم فتح الشريان الوريدي هذا المنسد عن طريق القسطرة. وإذا لم يكن الانسداد كبير بندي مواد مميعة للتخثر.
2: أيوه.
1: هناك جلطات قد تحدث في الشريان، سواء كان الشريان الموجود في الأطراف العليا أو الموجودة في الأطراف السفلى. هذه الجلطات إن حدثت هي أيضا بدرجة عالية من الخطورة، لأنه إذا انقطع الدم في الشريان زي شريان القلب، إذا انقطع الدم في الشريان عن الأطراف فإنه يؤدي إلى حدوث تليف أو تموت هذه الأطراف. يتم التدخل بسرعة عن طريق القسطرة لفتح هذه التجلطات.
2: نعم.
0: أيوة.
1: ونفس عوامل الخطورة التي نتحدث عنها في شرايين القلب أيضا نتحدث عنها في شرايين الأطراف، وبالذات التدخين. أنه بيحدث تصلب في الشريان، هذا التصلب قد يؤدي إلى حدوث نتوءات، والنتوءات قد تؤدي إلى حدوث تجلطات في مكانش التضيق أو النتوء.
2: أيوه.
1: قد يكون القلب أيضا مصدر لحدوث الجلطة.
2: قد يكون
1: أي نعم مثل ما قلتي أنت، قد يكون القلب مصدر لحدوث الجلطة. في بعض مرضى بيحدث عندهم تضيق في الصمام المترالي. تضيق الصمام المترالي هذا يؤدي إلى حدوث تمدد داخل الأذين. عندما يتمدد الأذين يصبح قابل لتكوين جلطة. هذه الجلطة قد تنتقل مع الدم إلى أي مكان، سواء الدماغ أو الأطراف أو الكلى أو المعدة. اسمحي لي أن أكمل. أيضا حدوث الذبذبة الأذينية. الذبذبة الأذينية، الأذين لا ينقبض بصورة طبيعية. الطبيعي أن الأذين ينقبض مع البطين بنسبة 70 إلى 100 دقة في في في في الدقيقة الواحدة، 100 انقباضة في الدقيقة الواحدة. في حالة الذبذبة الأذينية الأذين لا ينقبض تماما، فيكون نسميه ارتجاف أذيني، مجرد ارتجاف. هذا الارتجاف يؤدي إلى أن الدم يتخثر بداخل الأذين، مما يؤدي إلى تكوين جلطات داخل الأذين. هذه الجلطات قد تنتقل في أي وقت إلى أي شريان في الجسم، سواء الدماغ، سواء الأطراف العليا، سواء الأطراف السفلى، المعدة، الكلى، الطحال. هذا أيضا عامل من عوامل الخطورة. أيضا مرضى ضعف عضلة القلب، المرضى الذي لديه كفاءة القلب منخفضة، الطبيعي كفاءة القلب فوق 55، يجي لدي مريض مثلا كفاءة القلب حقه 20% 25%، فبدل أن ينقبض القلب البطين بقوة نجد أن انقباضه ضعيف. الانقباض الضعيف هذا لا يسمح بخروج الدم بصورة جيدة من البطين، مما يؤدي إلى حدوث التخثر. هذا التخثر قد يكون مصدر لحدوث جلطات من داخل الدم المتخثر في أي إلى أي مكان في الجسم.
2: طيب يعني هذه الجلطة المتحركة يشعر بها المريض أو هي بتكون
1: يشعر عندما تحدث؟
2: يعني هي بتجي جسم متحركة في جسمه؟
1: لا ما تجي جسم متحركة، هي بتخرج من الأذين.
2: أيوة.
1: أو من البطين،
2: تستقر في منطقة،
1: تستقر في مكان، وبتدي المريض يشتكي.
2: أيوة. طيب يعني
1: يشتكي مثلا من ألم في الطرف السفلي.
2: نعم.
1: معناه أنه الجلطة، أجي أعمل له تلفزيون أو أعمل له تخطيط ألاقي عنده ذبذبة أذينية. يروح الشك عندي أن الأذين هذا قد فيه جلطة راحت للرجل. أو أجي أعمل له تلفزيون للقلب ألاقي أنه عنده البطين فيه تخثر، فيه جلطة. يروح شكي لأنه الجلطة هذه انتقلت راحت إلى الطرف.
2: أيوة.
1: السفلي.
2: أيوة. طيب ليش النساء بيكونن في عرضة يمكن بشكل أكبر؟ يعني إحنا بنلاحظ إنه هذه الأماكن الزرقاء الذي أنا كلمتكم عليها بتظهر عند النساء أكثر وتتساهل معها، مع أنهم يجوا يقولوا إنه هي بداية جلطة أو عرق تجلط أو يعني الكدمة هذه الزرقاء اللي في جسمها، مع أنه ما دكمتهاش ولا شيء.
1: خليني أقول لك حاجة.
2: أيوة.
1: عندما ينسد الشريان، عندما ينسد الشريان يحدث أن العضلة أو النسيج الذي يغذى بهذا الشريان يتلف ويبتدي يتغير لونه.
2: أيوة.
1: فأنا لو جالي مريض رجنه بدأت تزرق بعدين تسود وعملنا له أشعة للرجل حصلنا تضيق في شريان. ينقل هذا نتيجة قصور التروية أدى إلى حدوث قصور في تروية هذا الطرف وابتدى يحدث فيه موت وغرغرينا. بالنسبة لما تتحدثين عن من كدمات, الكدمات هذه هي عبارة عن نزيف تحت الجلد. تمام. قد تكون أسبابها لا علاقة لها بالجلطة, هي مرتبطة بزيادة سيولة الدم. فأنا لما يجي لي مريض عنده كدمات في جسمه, نقاط زرقاء, والله هذه واحدة عندها الشرايين مترهلة, تمام, بيحدث إنه لما تختبط بتزرق
3: صراحة.
1: أو واحدة بتأخذ أسبرين لما تختبط بتزرق.
2: أيوة.
1: أو مريض قد يكون لديه مشكلة, مريض قد يكون لديه مشكلة في الكبد,
3: نعم,
1: أدى إلى زيادة سيولة الدم. فزيادة سيولة الدم هذه قد تكون سبب في حدوث هذا النزيف أو هذه الكدمات.
2: مش شرط إن هي جلطة.
1: لا لا لا.
2: أيوة.
0: طيب في كذلك في الجلطات المتحركة, هل ممكن تقع جلطة جلدتين ثلاث جلطات متحركة في نفس الجسم؟
1: ممكن. ممكن, لكن طبعا بالنادر. يعني مثلا جالي مريض عنده مشاكل في القلب مثلا زي رفرفة, او عنده تجلط في البطين او الاذين, ممكن الاقي حدث في الغالب, يعني بلاقيها انها جلطة واحدة وانتبهنا لها, لكن تحدث في اكثر من مكان, لان الجلطة الموجودة في البطين او الاذين هي التي تتفتت, فبقدر ما تفتتت بقدر ما احدثت مشاكل في الجهات التي سوف تتحرك اليها.
2: ايوه. سنواصل الحديث معكم دكتور نادر العامري, استشاري القلب والقسطره القلبيه واستاذ مساعد في كليه الطب ونائب مدير مركز القلب بمستشفى الكويت الجامعي. سنواصل معكم الحديث معكم دكتور ونطرح ما تبقى من اسئله فيما يتعلق بموضوعنا اليوم عن الجلطات, أسبابها والعديد من التساؤلات في هذا الشأن. لكن حاليا يقطعنا فاصل إعلاني قصير مستمعينا الكرام, سنذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود لاستكمال حديثنا مع الدكتور نادر العامري, ابقوا معنا.
4: سام اف ام, وقفة إعلانية.
5: ايش نسمي السلسلة هذه دكتور؟
6: سموها ما شئتم, نتشارك هموم الصحة معا.
5: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
6: سموها ما شئتم, نعم جيد.
7: سموها ما شئتم, سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ

0: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
1: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
0: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
1: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
0: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
0: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
0: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
1: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
2: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسراً بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: قول عن القاهم
7: متواجدين على مدار الـ24 ساعة.
6: حيأخرونا؟
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الـ SMS.
3: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان سعيد. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
9: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
8: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
10: سام اف ام والعود احمد.
11: من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام، ما زلنا في هذه الفترة الصباحية على أثير إذاعة سام اف ام. صباح الخير يا قدس، مستمرين في حديثنا عن الجلطات مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور نادر العامري، استشاري القلب والقسطرة القلبية وأستاذ مساعد في كلية الطب ونائب مدير مركز القلب مستشفى الكويت الجامعي. حياكم الله من جديد دكتور نادر.
12: أهلا وسهلا أختي الكريمة.
11: طرحنا العديد من التساؤلات فيما يتعلق بالجلطات، ووضحتوا لنا العديد من النقاط، لكن من خلال خبرتكم في هذا العمل مجال الأمراض القلب وما إلى ذلك، ما هي أكثر الأسباب التي قد تؤدي إلى تأخير وصول المريض بالجلطة إلى المستشفى؟
12: الحقيقة أن هناك أسباب كثيرة لتأخير المريض في الوصول إلى المستشفى للحصول على الرعاية الطبية، ومن أهم تلك الأسباب الموقع الجغرافي الذي يقيم فيها المريض. السبب الآخر هو السبب المادي. هؤلاء هم أهم سببين. لنقول أن السبب الثالث قد يكون التأخر في التشخيص بسبب عدم توفر الكوادر المؤهلة لتقييم الحالات وتشخيصها عند وصول المريض إلى المركز أو المستشفى الطبي. هذه في اعتقادي هي الثلاثة العوامل المهمة التي قد تكون سبب في تأخر حصول المريض على الرعاية الطبية: الموقع الجغرافي، الإمكانية المادية للمريض، وقصور الكوادر الطبية التي تتعامل مع المريض أثناء وصوله إلى المستشفى.
11: طيب، وقلة الوعي نوعا ما عند المريض أو عند أسرة المريض في عدم معرفة أن هذه جلطة أو غير جلطة؟
12: نعم، مهم. وقد أضعها من بالإضافة إلى هذه الأسباب. الحقيقة أنه يقع على عاتق المنظومة الصحية في اليمن دور كبير في التوعية بمشاكل الجلطات ومخاطرها وكيفية التعامل معها. أنا الحقيقة قد كان لي أكثر من لقاء مع قنوات فضائية للحديث عن هذا الموضوع. موضوع التوعية بمخاطر الجلطات القلبية وكيفية التعامل معها هي مسؤوليتنا ككوادر طبية. نحن في هذا المجال منذ سنوات، فتقع علينا المسؤولية بالتوعية من المخاطر، بالتوعية من كيفية ما هي أعراض هذا المرض، كيفية التعامل مع الأعراض إن حدثت. فقلة الوعي أيضا هي مشكلة لدينا. الحقيقة كثير من المرضى، أو ليس بالعدد القليل، نجد أنهم ينكرون أن لديهم المشكلة. ويضطر الأهل والأقارب إلى أنهم يضغطوا عليهم عشان يروح المستشفى. بيجي مريض يتصل لي يقول لي: يا دكتور، عندي وجع، أبويا عنده وجع في صدره، قلت له: يا أخي نزله الطوارئ. بيقول ما بش حاجة، ما يشتيش ينزل، وتلاقيها جلطة.
11: صح.
12: فليش هو مش راضي ينزل؟ لأنه هو مش فاهم ما معنى جلطة، هو مش فاهم ما هي مخاطرها. الجلطة القلبية إن تم التعامل معها بطريقة صحيحة ممكن أن تعود عضلة القلب إلى وضعها الطبيعي. تعاملنا مع حالات جلطات قلبية وصل إلينا المريض بعد الجلطة، مثلا بعد بداية الجلطة بساعة ساعتين، تم فتح الشريان، يعود قلب المريض طبيعي جدا كأن لم يحدث جلطة له جلطة من قبل.
11: نعم.
12: هذا المريض عندما تم التعامل معه بطريقة سريعة حافظت على عضلة القلب. أما إذا تأخرت وقد يكون التأخير في المستشفى بعض المستشفيات وبعض ضعاف النفوس من الأطباء، يكون المريض عنده جلطة وبحاجة إلى فتح الشريان حين وصول المريض إلى المستشفى، يقول رقدوا المريض في المستشفى حنجيله ونعمله العملية بكرة.
13: صح نعم،
12: هذا نعم. طبيب قليل ضمير، وهذه مستشفى لا مسؤولية لديها. صح. فالتعامل مع الجلطات يجب أن يكون بطريقة سريعة.
13: نعم.
12: لماذا؟ لأن كلما فتحت الشريان باكرا كلما حافظت على عضلة القلب ومنعت حدوث المضاعفات. المضاعفات قد تكون قاتلة، قد يتوقف القلب، قد يؤدي ذلك إلى حدوث ضعف شديد في عضلة القلب. يجي المريض بعد كذا يعيش طول عمره مع ضعف عضلة القلب ومعاناة ضيق التنفس.
13: نعم.
12: والسبب أنه تأخر المريض أو تم تأخيره في المستشفى أو الدكتور أخر هذا الإجراء.
13: إذا شك الشخص أن ما يحدث له جلطة من ألم في الصدر ممتد إلى الذراع إلى الكتف إلى الفك إلى فم المعدة، ما التصرف الصحيح فورا؟ هل من الآمن أنه يقود سيارته بنفسه أو يجب أنه يطلب المساعدة؟
12: أفضل شيء في مثل هذه الظروف هو أن يتحرك المريض إلى أقرب طوارئ برفقة أحد أقاربه أو أصدقائه. لأن حدوث الجلطة أولا لابد من تشخيصها بطريقة سريعة، ولن يكون ذلك إلا في الطوارئ. الشيء الثاني، من الأشياء التي قد تحدث خلال الساعات الأولى للجلطة حدوث توقف مفاجئ للقلب. فإذا كان يقود المريض سيارته قد يحدث توقف للقلب وهو يقود السيارة، من الذي سيتعامل مع الحالة؟ ممكن بدل ما يكون جلطة يكون جلطة وحادث بالسيارة.
14: فعلا فعلا، يعني بتكون يعني الكوارث بتكون بشكل آخر. طيب يعني هل من الإجراءات الطبيعية أنه الشخص لمجرد ما شعر أنه فيه يعني جلطة أو ذبحة صدرية أو أيا كان أنه يأخذ الدواء بنفسه وبعدين يصير مثلا يسعف نفسه، أو أنه يصير يسعف نفسه قبل أنه يفعل أي إجراء باجتهاده الشخصي؟
12: الصحيح أن ندع الخبز لخبازه. إذا اشتكى المريض من شيء عليه أن يتحرك مباشرة إلى الطوارئ ليتم تشخيصه. لماذا؟ لأن إحنا بنقول أنه قد يكون الألم الموجود في الصدر ناتج نتيجة نزيف.
13: نعم.
12: وأخذ الدواء مثل الأسبرين قد يفاقم المشكلة. لكن إذا كان المريض هو مريض قلب ويعلم أن لديه مشكلة في الشرايين، فهو أدرى بطبيعة الألم.
14: أيوة.
12: غير مريض مثلا لأول مرة يشتكي من الألم. مريض الجلطة أنا بقول له هل قد حدثت له جلطة مثلا قبل سنتين؟
13: أيوة.
12: بقول له الألم هذا نفس الألم؟ يقول لي نفس الألم يا دكتور اللي حدث لي قبل سنتين. هو قد أكثر واحد يفهم الألم هذا. فإذا حدثت له مثل هذه الأعراض مثل هذا الشخص قد أقول أنه من المناسب أنه يأخذ
13: نفسه
12: أسبرين قبل أن يصل إليه، لأنه قد عارف بطبيعة مشكلته.
13: نعم.
14: أيوة.
12: الشيء الثاني، في أدوية أيضا للذبحة بيأخذها المريض عند حدوث الألم، حبة تحت اللسان. هذه بيستخدمها مرة ومرتين وثلاث مرات لمدة، يعني إحنا بنستخدمها ونقول أن مفعولها بعد خمس دقائق، فإذا راح الألم خلاص يأخذ الحبة الثانية ما راحش، يأخذ الحبة الثالثة ما راحش، 15 دقيقة وما راح الألم ينبغي أن يتحرك مباشرة إلى المستشفى.
14: أيوة، يعني الذبحة الصدرية ممكن أنه يأخذ العلاج ويصبر.
12: نعم.
14: أما
12: نعم.
14: عراض نعم. الجلطة نعم. مفروض نعم. أنه يصير يسعف نفسه على طول.
12: نعم، لأن الذبحات الصدرية في حاجة اسمها ذبحة صدرية مستقرة وذبحة صدرية غير مستقرة.
14: أيوة.
12: المستقرة هذه قد المريض متعامل معها وبيأخذ علاجه كلما حدث له الألم. أما الغير مستقرة هي لا تستجيب للعلاج، للحباية تحت اللسان هذه بيأخذ حبة وحبتين وثلاث حبات والألم ما زال مستمر، ينبغي أن يتحرك إلى المستشفى مباشرة.
14: أيوة. سنواصل الحديث معكم لكن في إعلان قصير جدا بيفصلنا الآن عند 10:10. سنذهب إلى هذا الفاصل مستمعينا الكرام ثم نعود لاستكمال حديثنا عن الجلطات. الله يجيرنا وإياكم من هذه الجلطات ومن هذه الأمراض بإذن الله تعالى. إحنا نواصل ما تبقى لأنه عاد في أسئلة نوعا ما بتكون مهمة جدا أنه نطرحها على ضيفنا الدكتور نادر العامري قبل أن نختتم معه هذه الفترة. إذن مستمعينا الكرام سنذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود، ابقوا معنا.
15: الساعة الآن 10:10. برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
13: مستمعينا الكرام، نزال في طرح كل التساؤلات على الدكتور نادر الاستشاري القلب والقسطرة القلبية، هو أستاذ مساعد في كلية الطب ونائب مدير مركز القلب مستشفى الكويت الجامعي. حياكم الله مرة ثانية دكتور. احنا توقفنا عند انه الشخص ما ياخذ أدوية ليلحق نفسه قبل ما ينتقل إلى المستشفى إلا إذا هو عارف أنه هناك ذبحة صدرية أو عارف بنفسه. طيب فكرة أنه أم فجأة بتقول أنه قلبها بيوجعها، قالوا لهم خزقوا أطرافها يعني بالإبرة، خرجوا الدم من أطرافها يعني من أصابعها، بيفعلوا ثقوب بالإبرة يخرج الدم هذا كوقاية حتى يصلوا إلى المستشفى. هل هذا صحيح أم خاطئ؟
12: أختي العزيزة، ظهرت علينا في الفترات الأخيرة ممارسات ولا أدري ماذا أسميها، بدائل للعلاج الطبي، لكن نحن درسنا وتعلمنا في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وكل ما نقدمه للمريض هو مبني على تجارب علمية مثبتة علميا. أنا طبيب وأمارس المهنة وأنا أدرس الطلبة، وأنا ملزم بمحددات علاجية. المحددات العلاجية هذه هي موجودة على المواقع الطبية في الإنترنت، ويستطيع أي إنسان أن يصل إليها. أنا مسؤول في تعاملي مع المريض على أن أمضي وفق هذه المحددات، لا أستطيع أن أحيد عنها. هي توصيات عالمية عبر جمعيات قلب عالمية وضعت هذه التوصيات، أنا ملزم أن أمشي وفقها. وما درسناه خلال سنوات الدراسة في البكالوريوس والماجستير هي وفق هذه المحددات. فأنا إذا تصرفت مع أي مريض خارج هذه المحددات أحاسب، وينبغي أن يحاسب. من يمارس مهنة الطب وهو يعلم أن هناك محددات ينبغي أن يلتزم بها، ينبغي أن يحاسب إذا حاد عن هذه المحددات.
13: أيوة.
12: ما تحدثيني عنه من أنه عندها ألم بتشكك صباعها، هذا ما سمعناه في أبائنا الأولين، ما سمعناه في دراستنا. هناك طب يسمى طب الأعشاب أو طب بديل، لكن أنا لا أستطيع أن أوصي به طالما أنه لا يوجد هناك دراسات مثبتة علميا.
13: نعم.
12: إذا جاب لي طبيب الأعشاب دراسة مثبتة علميا وفق محددات الدراسات العلمية المثبتة، هناك طريقة لعمل الدراسات العلمية درسناها في الماجستير.
13: نعم.
12: عشان أدرس تأثير دواء معين لابد أن أمشي وفق خطوات بينة وواضحة لكي أقول أن هذا الدواء
13: مناسب
12: وأثبت مفعوله أنه صحيح وجيد. أما أني أجي أقول مريض بيأخذ مدري إيش وبيأخذ علاجات وبيأخذ أعشاب وأقول والله راح الطبيب أخذ الأعشاب ذي وتحسن، لا يا أخي، ما هكذا تورد الإبل. في طريقة علمية لأن يتم عليها الدراسة، أثبت أن هذا الدواء فعال للمريض، لابد أن يمر وفق مراحل معينة الدراسات الطبية. بعد كذا أقول هذا العشب هذا مفيد أو غير مفيد. أما إني أجرب كذا على مريض صابت مع مريض وخابت مع 10، هذا غير صحيح. أنا جاء لي مريض قبل شهر كان عنده جلطة في القلب، ذهب إلى أحد المراكز الطبية وقالوا له أنت عندك جلطة، صاحبه قال له أنا حوديك لطبيب أعشاب، وراح لدكتور الأعشاب هذا وداله كيس أعشاب. المريض جاء في الليل، اتصلوا بي من الطوارئ، عنده إسهال شديد وانتفاخ في البطن.
13: أيوة.
12: واجي أشوف تخطيط القلب جلطة واضحة، بعدين اضطرينا نعالج الإسهال والانتفاخ اللي عنده في بطنه، ونعلق للمريض محاليل قد كان وصل إلينا بحالة صدمة قلبية، شوك، هبوط حاد في الدورة الدموية بسبب الإسهال الشديد اللي كان لديه من الأعشاب، ما أدري ما هي الأعشاب التي أعطاه.
16: أيوة.
12: دخلنا وفتحنا الشريان، وكان الشريان مسدود 100%، فتحته وكان باقي كمان عنده شريان آخر. بعد أسبوع من العملية الأولى عملنا الشريان الآخر، لكن بقول لك إنه المريض راح في سكة الأعشاب وكان حيروح كل شيء.
16: نعم.
12: لما دخل في الإسهال وعنده جلطة وهبوط حاد في الدورة الدموية، والكلى، وظائف الكلى ارتفعت.
16: نعم.
12: وكل هذا بسبب ما أخذها من أعشاب.
16: أيوة.
12: فإحنا بنقول لا مانع من العلاج البديل، لكن إذا كان مبني على أسس علمية صحيحة.
16: نعم.
12: ومش أنه يصيب في واحد من المرضى أصبحت هي القاعدة.
16: صح.
12: ممكن يصيب في واحد ويخيب في آخر.
16: نعم.
12: وهذه مسؤولية، وبالذات في الأمور التي لا تتحمل التأخير ولا تتحمل الدراسات. أيه. الأمر واضح، شريان مسدود، افتح الشريان.
16: أيه.
12: أجي أنا أقول للمريض بدي لك أعشاب ولغاية ما تموت عضلة القلب.
16: أيوة.
12: أو يفقد المريض حياته بتوقف مفاجئ للقلب. هذا غير صحيح.
14: يعني إحنا نعرف إنه الأعشاب اللي عنده قولون، اللي عنده الأمراض العادية هذه اللي بتكون مصاحبة له بشكل مستمر ممكن يفعل تهدئة، أما إنه يعالج الأمراض مثل الجلطة والأمراض الذي تستدعي التدخل الطبي أعتقد ما بش فيها صفات زي.
12: نعم.
14: ما يقولوا.
12: نعم.
14: يعني هو عيسبب على نفسه بالدرجة الأولى، يعني مفروض إنه يصير ينقذ نفسه ويبصر في الجانب الطبي، هو يكون العلاج عند المختصين الدكاترة. طبعا الذي بيطلبوا رقم الدكتور، كثير من المستمعين بيطلبوا رقم معهم، رقم السكرتارية تقدروا تتواصلوا معهم، الرقم 72-491-015، رقم السكرتارية للدكتور نادر 7764910015. دكتور نادر، من الأخطاء قد تكون الذي عند عامة الناس يمكن لأي مرض، ما بالكم بالأمراض هذه الخطيرة منها الجلطات، أنه لمجرد ما تكون معه جلطة ويقرروا العلاجات، أول ما يشعر بتحسن وقف العلاج حتى قبل ما يكمل العلاج. هذه عندنا طبيعة حتى في المضادات الحيوية، في أغلب العلاجات، أنه بمجرد ما يشعر المريض بتحسن خلاص وقف العلاج. هل هذا شيء طبيعي أو شيء عادي ما له أي أعراض جانبية؟
12: أختي الكريمة، إيقاف المريض للعلاج، أنا في بعض الأحيان قد أحمل المسؤولية على الطبيب إن لم يشرح للمريض أهمية هذا الدواء. بيجي لي مريض بعمل له قسطرة وبعمل له دعامة نتيجة كان عنده جلطة، وافتح الشريان مسدود، وأول زيارة بيجي لعندي بعد العيادة بتكون بعد يوم أو يومين من الجلطة. أنا بحدد له هذا الدواء لمدة سنة وهذا الدواء مدى الحياة. لو وقفت الدواء هذا ممكن تموت، لابد أن أكون واضح معه، لأنه بالفعل هناك أدوية بنصفها للمريض مدى الحياة مثل الأسبرين ودواء الدهون، قد أصف أدوية أخرى إذا كان ابتدى يحصل ضعف في عضلة القلب بقول هذه مدى الحياة، وفي دواء بصفه فقط لمدة سنة اللي هو الدواء الخاص بالدعامة، أصفه فقط لمدة سنة مع دواء المعدة، بقول له هذا الدواء اللي هو لمدة سنة، هذا دواء الدعامة، لو وقفته يوم واحد ممكن تتسدد الدعامة. وبالفعل في مريض ممكن ما يأخذ الرسالة بوضوح من الطبيب، يروح يوقف دواء الدعامة، يكون لسه عامل الدعامة من أسبوع ورجع بعد أسبوع قد عنده جلطة جديدة. والسبب أولا الطبيب يتحمل مسؤولية إن لم يقم بالشرح بوضوح للمريض، الشيء الثاني المريض إذا كان كبير في السن يتحمل مسؤولية المرافق، ينبغي أن يستوضح من الطبيب كيفية أخذ العلاج. أحيانا قد يكون الإيقاف بسبب مشكلة مادية.
16: نعم.
12: أحيانا قد يكون الإيقاف مشكلة مادية، فالحقيقة أنا في العيادة حقي يعني بشوف ظروف المريض، والله يا أخي إذا أنت مش قادر يا أخي إنك تأخذ العلاج، إذا أنت مش قادر تأخذ العلاج أو تشتري العلاج تعال عندي ونشدي لك من عندي من العيادة تبرع، لكن لا توقف هذا الدواء. وإذا لم يكن المريض سوف يحرص، أحيانا بنركب الدعامة نتيجة جلطة، لكن أحيانا قد يكون قصور مزمن في الشريان بركب له الدعامة، إذا أنا شايف أن المريض هذا مش حيستمر على العلاج، الأفضل إنه ما أركب له دعامة، أخليه يمشي بالعلاج وخلاص. هذا إذا كانت ليس جلطة. أحيانا قلت لك الجلطة هذه ما فيها صفات، حندخل نفتح الشريان نحط دعامة. لكن إذا كان مش جلطة، يا أخي والله أنا عارف إن المريض هذا مش حيستمر على الدواء، ليش هذا حط له دعامة؟ وهنا مشكلة. بالنسبة لأمراض أخرى مثل ضعف عضلة القلب، ضعف عضلة القلب يجي المريض يشتكي من كتمة، بندي له علاج ممكن خلال أسبوع تتحسن الكتمة، لكن بنقول بنوضح للمريض إن أدوية ضعف عضلة القلب هي أدوية مستمرة مدى الحياة.
13: نعم.
12: حتى لو تحسنت، في حال إنك وقفت العلاج ممكن يحدث انتكاسة ويعود الضعف من جديد. إحنا بنوضح هذا الكلام للمريض، وهذه مسؤولية الطبيب ومسؤولية كمان المرافق إذا كان المريض كبير في السن. إن المرافق بيستوضح من الطبيب كيفية استخدام هذا العلاج.
13: نعم.
12: فالحقيقة إن في بعض المرضى بيكون مستهتر، خلص أخذ العلاج حس بالعافية وقف العلاج.
13: نعم.
12: ومريض بيكون المشكلة مادية، والله المشكلة المادية هذه يا أخي الآن أصبحنا عندنا مثلا في مركز القلب أصبحنا بنصرف أدوية للمريض اللي عندهم ضعف في عضلة القلب، بتجينا مثلا بنستطيع أن احنا مع الخيرين أن احنا نجمع أدوية للمرضى ونصرف لهم الدواء. يا أخي من تقادر انك تشتري الدواء في اماكن في وزاره في تتبع للدوله في المستشفيات الحكوميه بتصرف الدواء. أيوة. مستشفى الكويت بيصرف، مركز القلب بيصرف، يعني هناك يعني اماكن كثيره، مستشفى الجمهوري مستشفى الجمهوري بيصرف اذا المريض اخذ تقرير.
13: أيوة.
12: لكن احيانا قد يكون المريض يعني مستهتر أو أنه جاهل بالأماكن التي قد يحصل منها على الدواء المجاني، أو أنه المريض غير مطلع على أنه أماكن قد ممكن أن تصرف هذا الدواء.
13: نعم. ختم معكم دكتور، لو أردنا أن نترك المستمع مع ثلاث رسائل فقط تحميه وتحمي أسرته من خطر الجلطة، ماذا تقولوا لهم؟
12: في الأخير أشكركم على هذه الاستضافة وأدعو بالصحة والعافية لشعبنا اليمني الكريم الصامد الصابر، ونقول لنحافظ على قلوبنا، نبتعد عن العادات السيئة، التدخين والقات والإفراط في السهر والمنبهات للشباب، واذهب للطبيب، اذهب للطبيب واكشف على قلبك واكشف على عوامل الخطورة وعالج عوامل الخطورة قبل أن تحدث مشاكل في الشرايين وفي القلب. فالطريقة الأفضل للحماية هي أن نتحكم في عوامل الخطورة.
14: نعم، شكرا لكم دكتور نادر العامري على حضوركم وشرفتونا اليوم في استوديو إذاعة سام اف ام. شكرا لكم دكتور نادر العامري، استشاري القلب والقسطرة القلبية، أستاذ مساعد في كلية الطب، نائب مدير مركز القلب بمستشفى الكويت الجامعي، وكذلك لمن بيسألوا على رقم الدكتور، رقم سكرتارية الدكتور 776-491-015، الرقم مرة ثانية 776-491-015.
13: مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الفترة الصباحية لصباح الخير يا قدس. في الختام نشكر حسن الاستماع والمتابعة، وكذلك تحية لكم من كان معكم من الإخراج زلفى عبد الملك، ومن الإعداد والتقديم آلاء أحمد الكبسي وسندس عاد المطهر، وانتظروا الزميلة آلاء في فترة ظهيرية جديدة على تمام 11 ظهرا، فنلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير، في أمان الله.

0: هدهد الانتصار.
1: هدهد الانتصار.
0: عاجل.
1: عاجل.
0: عاجل. مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الحكمة اليمنية من صنعاء سام اف ام، بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية في العمق السعودي في تمام الساعة 11 صباحا. إذن بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية في العمق السعودي في تمام الساعة 11 تماماً.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش تسمي السلسلة هذه دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة. صحتك في وعيك.
3: الملاريا وحمى الضنك مرضان خطيران يهددان صحة الإنسان وينقلهما البعوض. للوقاية من هذين المرضين يجب القضاء على البعوض الناقل لهما والحد من أماكن تواندها، وذلك باتباع الإجراءات التالية: التخلص من المياه الراكدة في الأحواض والحفر والأوعية المكشوفة، تغطية خزانات المياه السطحية والأرضية وخزانات مياه السبيل بإحكام، التخلص من المياه في البرك وتفريغ الأحواض المائية مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، تغطية أواني نقل وتخزين المياه لمنع دخول البعوض إليها، والتخلص من الأواني المكسرة أو الغير قابلة للتغطية، ردم المستنقعات الناتجة عن مياه الأمطار أو المتسربة من الآبار وخزانات المياه، وضع شبك أو ما يسمى بالسلك أو التل على الشبابيك لمنع دخول البعوض، التخلص من الإطارات التالفة التي قد تحتجز المياه وتصبح بؤرا لتكاثر البعوض، النوم تحت الناموسيات. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزاً تعاونياً، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالاً، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
7: سبق فون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي. أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: سام اف ام، عدنا. هدهد الانتصار،
10: هدهد الانتصار.
9: عاجل
10: عاجل
9: عاجل.
11: مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الحكمة اليمنية من صنعاء سام اف ام، نحن معكم في فترة مفتوحة مباشرة لحين إعلان العميد يحيى سريع لهذا البيان المهم للقوات المسلحة اليمنية، الذي سيعلن فيه عن عملية عسكرية في العمق السعودي في تمام الساعة 11 صباحا. سنكون معكم في هذه التغطية المباشرة والمفتوحة مستمعينا الكرام للحديث عن هذه العمليات، عن هذه الانتصارات، عن هذه الإنجازات التي يمن الله بها على عباده المستضعفين، على عباده المجاهدين. هذه العمليات التي شاهدنا من خلال عدسة الإعلام الحربي كيف أن المجاهدين يتحركون وينطلقون وهم في هذه الجبهات التي لطالما العدو راهن على احتلالها عبر أدواته طارق عفاش ومرتزقتهم وغيرهم وغيرهم ممن حاولوا أن يدنسوا الأرض اليمنية باحتلالهم لهذه المناطق. كنا نشاهد من قبل كيف أن طارق عفاش يجول في المخا ويتحدث عن الإنجاز وعن الانتصارات وما إلى ذلك، وهو هرب من صنعاء للحديدة علشان يحرر صنعاء، وهرب من الحديدة للمخا علشان يحرر الحديدة. واليوم بفضل الله، لا غرور ولا عجب، إنما بارتباطنا بالله سبحانه وتعالى، فر هاربا من المخا إلى الرياض. هكذا تحدثت وسائل إعلام العدو، أنه وصل إلى الرياض وأنه من الرياض يعلن القوة التهامية وما إلى ذلك. ذهب إلى الرياض ليحرر المخا الذي كان يريد من خلالها أن يحرر الحديدة ويحرر صنعاء. هذا هو الباطل، هذا هو الباطل بأم عينه. كيف من كان مع الله كان الله معه، ومن كان مع أمريكا وإسرائيل والسعودية والإمارات وكل شذاذ الأرض كان الهوان وكان الفشل وكان الهروب من نصيبه. هذا ما شاهدناه جليا عبر عدسة الإعلام الحربي، انتصار عظيم. نسأل الله أن يمن علينا بالنصر الكبير وأن لا يغير علينا حال إلا لأحسنه. دائما نحمد الله ونشكره ونسبحه ونستغفره على هذه الانتصارات. لا يصيبنا العجب ولا يصيبنا الغرور ولا يصيبنا شوفة النفس، هذه التي احنا بنبصرها للأسف عند البعض، للأسف انه احنا فعلنا وعن فعلبكم وعن سويبكم. المجاهدين في الجبهات باعوا من الله أنفسهم، لا عدهم حق مواقع تواصل ولا عدهم حق فشرة ولا عدهم حق ابصروا ما بنفعل. هم بيوثقوا إثباتا للتاريخ كيف أن مجاهدين ينطلقون في جبال وعرة وكلنا شاهدنا، وكيف أنه ذيك بيقرب كتفه لصديقه علشان صديقه يتسع على كتفه يقدر ينزل من الجبل. الأخوة الإيمانية، الأخوة العجيبة اللي بنشاهدها وبنراها في عدسة الإعلام الحربي، ما عمرنا عنقدر نبصرها عند المرتزقة، ما عمرنا عنقدر نبصرها عند هؤلاء الذين باعوا أنفسهم للريال السعودي. لا يمكن أن نشاهد هذه المشاهد، لا يمكن. حتى إن فبركوا، حتى إن حاولوا أن يمثلوا مشاهد عن اقتحامات وما إلى ذلك، كانت ضعيفة، كانت ركيكة. وهذا هو دائما الباطل، الباطل دائما حجته ضعيف جدا، وبتكون وبال عليه، بدل ما بتكون في صالحة بتكون وبال عليه. وهذا ما شهدنا عندما أخذوا الأسير في أحد المناطق في المخا تقريبا، أو في أحد المديريات تقريبا في الحديدة، عندما أخذوا هذا الأسير وكانوا يصوروه ويحاولوا أنهم يهينوه، وعلشان يقولوا للعالم ابصروا، ابصروا ما بنفعل بهم، إحنا بنتسعهم. هم كانوا يتخيل لهم أن هذا الفيديو عيكون لصالحهم، وأنه عتزداد الريالات السعودية لهم لمجرد أنهم أخذوا أسير. ما همش عارفين أنه هذا الفيديو كان وبال عليهم، كان هذا الأسير مثل الوقود الذي حرر عدة مناطق. طبعا هي كانت بإذن الله ستحرر، لكن يعني عندما الله يطرح سبب وإحنا نبذل الأسباب، كان هذا سبب ساعة ما يقولوا كان الفتيل الذي أشعل النار. وقتها عرف العدو أنه هذاك الفيديو وهم بيحاولوا أنهم يهينوا، وهو بكل شموخ وبكل عزة وبكل كرامة قال والله لو ما كملت ذخيرتي ما كنتوا مسكتوني، كنت أراجمكم بالحجار. كان يراجمهم بالحجار، ليش؟ لأني كملت ذخيرته، استسلام، هرب، مسكوا. وبتكون هذه أمور واردة في الحرب، لكن هل بمجرد أنه وصل لعندهم نسي مبادئه، نسي كرامته، نسي عقيدته، نسي قضيته اللي انطلق من خلالها؟ لا يمكن. لكن نبصر الطرف الآخر عندما بيفروا هاربين من الموت بطريقة، نرجع احنا نتأمل واحنا بنبصر هذه المشاهد، نقول كيف لما الواحد بيهرب من الموت ما عاد بيفكر بشيء، ما عاد بيفكر يشل معه حاجة، يلا نفسي يا نفسي، ما عاد يهم صديقه الذي كان جريح انه يشله معه او خالص. احنا بنشاهد كيف انه اذا كان في عند المجاهدين في جبهة من الجبهات، لا يمكن، لا يمكن يخلوا مجاهد من مجاهديهم جريح في هذه المنطقة. وكنا في السابق ابصرنا مشاهد كيف انه المجاهد انطلق علشان ياخذ صديقه، اخوه المجاهد الجريح فوق كتفه، وكان يتحرك والرصاص وابل الرصاص تحت اقدامه. هل هرب وخلى اخوه؟ هل اصابها الخوف؟ بالعكس، كان مثل الجبل الشامخ. وسبحان الله، عندما الله يكون مع الشخص الله بيهيئ لها المعجزات. سبحان الله، يعني كان أمامهم في ساحة مفتوحة ما بش حاجة بتغطي عليه، وهم بوابل من الرصاص ما قدروا أنهم يتقنصوا، وخرج من المنطقة وهو بخير وقدر يسعف صديقه وأخوها المجاهد. ما قدر أنه ينسى أو يقول يلا لما تهدأ المعركة واسير الدي، ما بش عند المجاهدين حقنا، لا يمكن، ما بش هذه الحاجة. مستعد أنه يقدم نفسه ويستشهد لأجل أنه ينقذ الجريح الذي معاهم. هذه المشاهد البعض بيعبسرها بسيطة، بس ما هي والله مشي بسيطة، ما هيش بسيطة. قالوا مسهل الحرب على المتفرجين، ما هيش بسيطة الذي بيفعلوها المجاهدين اليوم في الجبهات. بتعتبر آيات ربانية، معجزات إلهية، عندما يكونوا أفراد مجموعات قلة بيقتحموا مواقع بقوة، بثبات، بعزيمة، بصبر، بإرادة، مستبسلين، بايعين أنفسهم، بايعين أنفسهم لله، ما عاد همهم شيء، ما عاد همهم شيء، خلاص الدنيا هذه ما عاد في حسهم نهائيا. عندها بيجي تأييد رباني عجيب لهؤلاء الثلة هالقليلة أمام ترسانة مهولة أمامهم. كم من غنائم أبصرنا استولوا عليها، كم من غنائم سيطرنا عليها، معدات مختلفة، أسلحة مختلفة. هذاك الجندي الذي كان بيرمي بالآلي قال هذا من حقهم نردها لهم، بضاعتهم نردها لهم، حقهم نرجع لهم. اغتنم السلاح ورجعه صليهم، كان يرمي عليهم بسلاحهم، هم بيرجعوا يفعلوها ضد العدو. هذه ما تعتبرش معجزات؟ والله إنها معجزات إلهية ومعجزات ربانية. السعودية بكل ما تملكه وبكل عتادها العسكري اللي بتشتريه وبتمولها أمريكا، بترجع تكون مثل القشة، هذه المجنزرات وهذه المدرعات وهذه الأسلحة وهذه المواقع بأكملها اللي بيتم تطهيرها. فاليوم المعركة على أشدها، المعركة حامية اليوم هو يا أن نكون أو لا نكون، وسنكون بإذن الله تعالى بمعية الله سبحانه وتعالى. إحنا مفوضين لله، مفوضين للسيد القائد، إحنا ما جاء من الله حيابه، وما يجي من الله إلا كل خير. هو الذي وعد عباده بالنصر وهو لا يخلف وعده أبدا. هو وعد عباده بالنصر، بالتمكين، بالغلبة، وهذا الذي سيكون بإذن الله تعالى في حال صدقنا مع الله وصدقنا مع القيادة الحكيمة. لهذا دائما بنسأل الله إنه نكون نحن أهل النصر، ما يستبدل الله قوم غيرنا، نكون إحنا أهل لهذا النصر الكبير الذي سيحققه الله سبحانه وتعالى على أيدينا بإذن الله، وأن نكون أهلا لهذه المجريات، وأهلا لأن يكون لدينا سماحة السيد المولى عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله ورعاه. قلنا له مفوضين، قلنا له احنا مسلمين، احنا معك يا سيدي يا قائدي، خذ بنا البحار، خذ بنا أينما شئت، كلا في موقعه وكلا في مكانه وكلا في مترسه. الأمر يتطلب مننا المزيد من الثبات. مرحلة النصر الكبيرة ما هيش سهلة، مرحلة النصر الكبيرة هذا الذي قد صار كله واللي قد عشناه كله ما هو شيء أمام المرحلة القادمة. ليش السيد بيحرص أنه يبث فينا روح العزيمة، الصبر، الثبات، التولي الصادق لله سبحانه وتعالى، والارتباط بالله، الارتباط الوثيق بالله وبنبيه وبقرآنه وبأعلام الهدى، لكي تظل هذه الروح متجدة ومشتعلة للمواصلة إلى أن نصل إلى النصر. حالة الفتور الذي بتصيب البعض للأسف من أشد المراحل والحالات خطورة على المرء، أنه يصيبها الفتور، وقد بيبصر هذه الآيات وهذه المعجزات الربانية أنه يصيبها الفتور، أنه خلاص أنا ما عد، أنه خلاص قد انفقنا، أنه خلاص قد فعلنا، أنه خلاص إحنا ذا الحين ما عد قدرنا نكمل. بالعكس، الفتور مفروض ما يصيب المؤمنين الصادقين الذي فعلا متوكلين على الله سبحانه وتعالى ومؤمنين بهذا النصر، مؤمنين بهذا النصر مثل إيمانهم بقضيتهم العادلة المحقة. أنه اليوم المعركة ليش هكذا مزاج طلع في عند رجال الله وعند السيد بمزاجهم خور ويفعلوا هذه المعركة؟ مش أقيمت هذه المعركة وانطلقت هذه المعركة لاسترداد حقوق أبناء الشعب اليمني. المجاهدين اليوم الذي بيطهروا المناطق والمديريات المحتلة من قبل العدو السعودي والطائرات المسيرة والصواريخ البالستية التي تنطلق إلى العمق السعودي ما هيش علشان حقوق أبناء الشعب اليمني الذي البعض بيصيبها الفتور والبعض بيجي يقول هم شلوا رواتبنا وهم وهم وهم من هذه الموالات اللي قد شبعناها الذي غاسلين دماغهم أنه لا حكومة صنعاء الحوثيين شلوا الرواتب كأن شليناهن. إذا كان العدو نقل البنك المركزي من صنعاء لعدن ومن عدن قدوا في البنك الأهلي رواتبنا في البنك الأهلي في السعودية عندما نال الرواتب وهم عارفين هؤلاء المبقبقين هم عارفين رواتبنا فينا بس تلقين وصلهم هذا الكلام تلقين الصهيوني تحاكى اتحاكى بعدها السعودي السعودي تحاكى وبعده يتكلم المرتزق وبعدين هذا الذي بيسمي نفسه محايد يرجع بس يغني بها في مواقع التواصل بس. طيب عندك إثباتات؟ أين العائدات من النفط من الثروات اليمنية؟ أم بتصير هو داري أن بتصير بتصير لا جيوب النظام السعودي لكن هل يجرؤ أنه يتكلم هكذا؟ هؤلاء المرتزقة الذي بيظهروا لنا في مواقع التواصل عندهم الجرأة أنهم يقولوا أن النفط عائدات النفط اليمني والثروات اليمنية المنهوبة هي في جيوب النظام السعودي؟ لا يمكن لا يجرؤ أن يقولها. ليش؟ عينقطع عليها الريال السعودي الكفيل حقه عيطرطه عيرجع لها هنا عباد الريال عباد المال الذي باعوا أنفسهم رخيصة للريال السعودي. لهذا من المهم جدا أنه عند أي انتصار يتحقق بفضل الله سبحانه وتعالى على أيدي المجاهدين أنه نحمد الله ونشكره كثير ولا ننسى لا ننسى إحنا لا سبب الله بينزل النصر والتمكين بيده وبيسدد الرمية بيده وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ما هو شحنة ما هو شحنة ما هو ش الآدمي هو تأييدات ربانية بتنزل عليه ولا ما احنا مقصرين وبنسأل الله السلامة انه يعيننا على ان احنا نكون قد حمل هذه المسؤولية في نصرة المستضعفين في نصرة دين الله في إعلاء كلمة الله في محاربة أعداء الله كلا في موقعه وكلا في مترسة حتى بالكلمة ولا ننجر لأبواق العدوان لا ننجر ونصدق هذا شيء ولا ننجر وما نصدقش وندخل نعلق عندهم بطريقة وإن إحنا وياهم سواء بخفة العقل سواء هاولك يقولوا تحداكم تدخلوا عدن إحنا خرجناكم منها وعن خرجكم مرة ثانية لو فكرتوا تدخلوا والذي محسوبين علينا يدخلوا يقولوا إحنا من المجاهدين وإحنا قد السيد قال ندخل عدن من أنت؟ من أنت بتتكلم باسم المجاهدين؟ ليش؟ من مخول لك تقول إحنا المجاهدين والسيد قال لنا وإحنا قد عندخل عدن؟ وانت جالس لك مخزن في مجيل ولا في مجلس ولا في دشمة ولا في الشارع بتحسب نفسك مع المجاهدين ما بش مجاهد بيأنتر في الجبهات هؤلاء اللي بيحققوا انتصارات ما بيأنتروش ما بش وقت قد باعوا أنفسهم لله ما عدهمش في موضوع المواقع التواصل أو أننا سير علق عند واحد تافه ونزل له مستوى وأنه أنا وياه سواء بدل ما نرتقي احنا مؤمنين احنا مجاهدين احنا بنمثل مسيرة قرآنية ما هي من صفات وأخلاق المؤمنين أبدا اننا ننزل مستوايا لا عنده واطرح راسي براسه واتكلم باسم المجاهدين وانا مخزن والله ما انا داري انهم المجاهدين بس هضربه انه بنبصر المشاهد يلا اسير ازنط واسير اتكبر عليهم واقول احنا فعلنا واحنا سوينا ومثل ما شلينا المخا عن شل اسمها عدن وما الى ذلك استحوا ارتقوا عيب ترفعوا عن هذه الأمور لا نجي وإحنا وقد إحنا والمرتزق سواء بنفس العقلية وبنفس الفكر وبنفس الخبالة هكذا بصريح العبارة. لا أنا من المجال والله هذا التعليق بالذات مستفز جدا. يعني في حد قاله لي أنه قريت التعليق هذا أنه أنا من المجاهدين والسيد قال باسم من بتتكلم؟ أين أنت؟ بتتحاكى من وسط الجبهة؟ بتأنتر من وسط الجبهة؟ مستحيل. بس هذول الذي هم حسهم فكرهم يشتغل

0: لحة ونستقبل اتصالاتكم مشاركاتكم عن هذه العمليات العسكرية التي تتحقق بفضل الله سبحانه وتعالى على أيدي المجاهدين الأبطال. هي دقائق قليلة تفصلنا حاليا على بيان القوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية في العمق السعودي.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: ايش نسمي السلسله هذه يا دكتور؟
3: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحه مع بعض.
2: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
3: سموها ما شئتم، نعم جيد.
4: سموها ما شئتم سلسله حلقات خاصه مع وزير الصحه والبيئه الاستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
1: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بصف لي المسألة عشان أفهم.
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
6: وما؟
7: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوه.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
6: يقول عن القاهم
7: متواجدين على مدار 24 ساعة.
6: عاي أخرونا.
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
6: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
9: هدهد الانتصار.
10: هدهد الانتصار.
9: عاجل
10: عاجل
9: عاجل.
0: إذن مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم لبيان القوات المسلحة اليمنية.
11: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. ردا على العدوان السعودي الغاشم الذي يستهدف بلدنا وشعبنا، ومع التصعيد الكبير الذي يقوم به من خلال شنه لأكثر من 300 غارة خلال الخمسة الأيام الماضية بطائرات حربية سعودية نوع F-15 وتايفون، استهدف من خلالها معظم المحافظات اليمنية، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف. نفذت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التدخير وأهدافا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله وقوته، وتسببت العملية بخسائر كبيرة في القاعدة بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها العسكرية النوعية باتجاه العمق السعودي طالما استمر في عدوانه الظالم على شعبنا، وإن أي عدوان جديد سيقابل بعمليات أوسع وأشد بإذن الله. مستمرون في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات السعودية حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 3 ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق 14 سبتمبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. ردا على العدوان السعودي الغاشم الذي يستهدف بلدنا وشعبنا، ومع التصعيد الكبير الذي يقوم به من خلال شنه لأكثر من 300 غارة خلال الخمسة الأيام الماضية بطائرات حربية سعودية نوع F-15 وتايفون، استهدف من خلالها معظم المحافظات اليمنية، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف. نفذت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التدخير وأهدافا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله وقوته، وتسببت العملية بخسائر كبيرة في القاعدة بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها العسكرية النوعية باتجاه العمق السعودي طالما استمر في عدوانه الظالم على شعبنا، وإن أي عدوان جديد سيقابل بعمليات أوسع وأشد بإذن الله. مستمرون في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات السعودية حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 3 ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق 14 سبتمبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

إذن استمعنا وإياكم إلى بيان القوات المسلحة اليمنية الذي تلاه علينا العميد يحيى سريع، الذي قال فيه أنهم نفذوا عملية عسكرية نوعية واسعة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وكانت الإصابة دقيقة وتسببت بخسائر كبيرة. القوات المسلحة استهدفنا بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة حظائر الطائرات والرادارات والمدرجات ومخازن التسخير في قاعدة خميس مشيط. أيضا مما تلاه علينا العميد يحيى سريع، عملياتنا في خميس مشيط جاءت ردا على التصعيد السعودي وشنه أكثر من 300 غارة خلال 5 أيام ماضية. الطائرات السعودية من نوع F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف واستهدفت معظم المحافظات اليمنية. كذلك عملياتنا مستمرة باتجاه العمق السعودي طالما استمر في عدوانه الظالم على شعبنا، وأي عدوان جديد سيقابل بعمليات أوسع وأشد بإذن الله، ومستمرون في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات السعودية حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار.

نصر إلهي وتأييد من الله لقواتنا المسلحة اليمنية، تسديد لرماياتهم وفعلا إيلام لعدونا العدو السعودي الذي لا زال إلى يومنا هذا يخال نفسه أنه يستطيع إيلام ودحر وتراجع، يدفعنا إلى التراجع، لكن هو الله المؤيد والمسدد للرميات. وبارك الله في قواتنا المسلحة اليمنية على العمليات والبيانات التي تقوم بنشرها، تلك البيانات التي تثلج صدورنا. بارك الله في قواتنا المسلحة اليمنية التي تصنع هذا النصر وهذه المعجزات بتأييد من الله. مستمعينا الكرام، بعد هذا البيان وكل البيانات السابقة، بالتأكيد هناك الكثير من الكلمات التي تودون توجيهها للقوات المسلحة اليمنية، فنفتح لكم هواء التواصل، نستقبل اتصالاتكم المباشرة على 3-2-2-6-5-3 واسبق الرقم بصفر واحد، أما الرسائل النصية على 7-0-9-9-1-9-9-1. مبارکاتكم، تبريكاتكم، رسائلكم للقوات المسلحة اليمنية نستقبلها وكذلك نقرأها. اتصال من هاتفي مباشر 3-2-2-6-5-3 واسبق الرقم بصفر واحد إذا كنت من خارج المحافظة، أما الرسائل 7-0-9-9-1-9-9-1.

0: مشاركاتنا الهاتفية ونقول ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي من معنا؟
1: معكم إعلامية همدان.
0: حياك الله يا إعلامية همدان، تفضلي.
1: أول حاجة نبارك للشعب اليمني هذه الانتصارات العظيمة وهذا كله بفضل الله ثم بفضل الجهود المجاهدين في الجبهة.
0: نعم.
1: كذلك نبارك لأسر الأسرى الذي خرجوا وإن شاء الله باقي الأسرى يخرجوا عما قريب
0: بإذن الله.
1: والله إن الانتصارات يوم الانتصارات يعني هذا عندما بعلن الانتصارات إن شعورنا ما يوصف.
0: صحيح الحمد لله.
1: كذلك نبارك السيد القائد المسيرة القرآنية السيد عبد الملك ونقول له.
0: انقطع الاتصال على إعلامية من همدان، شكرا لك وشكرا لتواصلك ومشاركتك.

0: في رسائل بتوصلنا وإن شاء الله نحن نقرأ الرسائل ونستقبل اتصالات. طبعاً العملية مش سهلة، العملية مش بسيطة. عندما يتم استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعملية دقيقة بإصابة دقيقة وتسببت بخسائر كبيرة، هذا إنجاز كبير بيرعب العدو السعودي ومدري يخليه يعيد حساباته وينطلق في إصلاح الملف الإنساني في اليمن أو يستمر في غيه.
1: نعم، مشاركة هاتفية ونقول ألو.
2: ألو، سلام الله عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا يا أم محمد.
2: الحمد لله على انتصارات، سلم الله أيديهم، حفظ الله أرواحهم، نصرهم الله، حميهم الله.
1: نعم،
2: الله ينصرهم. الحمد لله، الحمد لله، الله يزيدهم النصر، الله يزيدهم النصر قوة، مع القبائل، مع المجاهدين، مع الجيش، مع السيد، حفظهم الله، نصرهم الله، حميهم الله بحوله وقوته.
1: يا رب يا الله. شكرا لكم يا أم محمد.
2: مع سلامة الله.
1: في أمان الله. مشاعر الحب فعلا والحمد والفرح واضحة في كل المشاركين. مشاعر الشكر والحمد لله ثم للقوات المسلحة اليمنية، وبالتأكيد أنهم أرسلهم أكثر وأكثر من هذه الرسائل الشاكرة لله والحامدة لكل هذه الانتصارات العظيمة التي تحققها القوات المسلحة اليمنية. كذلك مشاركة هاتفية نقول ألو.
3: ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: تفضلي، من معنا؟
3: معكم
1: عفوا، من معنا؟
3: معكم أسماء.
1: أسماء، حياك الله يا أسماء، تفضلي.
3: الله يحييك، أسعد الله ظهيركم بالانتصارات العظيمة التي أفلجت صدورنا وأفرحت قلوبنا، فسلام الله على هؤلاء الرجال، فسلام الله على القوات المسلحة، فسلام الله على أقدام الراسخة لسوخ الجبال وأيديهم الضغطة على الجناد السامخة بسموخ الإيمان التي لم ولن تنحني إلا لله تعالى. فأنتم وعد الله الصادق وسيف البكار المسلط على أعناق الجبابرة والمستكبرون، وأنتم القوم الذين وعد الله وزعتكم حينما ماتت قلوب السواد الأعظم من الأمة وسقطت في أحضان الصهاينة والأمريكان، فسلام الله عليهم ونبارك لهم هذا المنكلة بأعلى.
1: نعم،
3: والتحية لكم أخواتي الغاليات آلا وسندس والمخرجة، وتحياتي لكل المشاركين والمشاركات وعلى رأسهم حوثية حيث المحتلة التي كانت تقول محتلة، والآن الحمد لله بفضل الله ثم بفضل قائد المجاهدين تحررت وكوثر المسيرة وبنت الشهيد بخوخة وكل أبناء الأحراء.
1: نعم، والتحية لك كذلك يا أسماء، وشكرا على مشاركتك.
3: شكرا،
1: في أمان الله. مع الله.

0: مشاركة هاتفية ونقول ألو.
1: ألو سعد الله صباحكم.
0: وصباحك كذلك، تفضلي، من معنا؟
1: معكم مسك من محافظة ريمة.
0: مسك حياش الله يا مسك.
1: أولا تحياتي لك أستاذة، وتحياتي للمخرجة، وتحياتي لإذاعة السام، وأنا هنيكم بمناسبة الانتصارات وعلى الضربات السعودية.
0: نعم فعلا،
1: والناس القادم إن شاء الله، وإن شاء الله من انتصارات إلى انتصارات. وكمان تحية إلى العميد يحيى سريع الذي يسر صدورنا، وإلى السيد القائد إن شاء الله، والانتصارات إن شاء الله قادمة، ونحرر بلاد إحنا من المعتدين.
0: وحفظ الله فعلا قواتنا المسلحة اليمنية،
1: حفظ الله اليمن، حفظ الله إن شاء الله الجيش، وحفظ الله إن شاء الله اليمن، وحفظ كمان السيد القائد.
0: نعم فعلا، شكرا لك يا مسك.
1: ولو سمحت طلعوا لي أي زميل للسالم المسعودي. أي زميل؟
0: تمام بإذن الله يا زلفاء، أي زميل لسالم المسعودي.
1: شكرا،
0: شكرا لك كذلك، شكرا لك يا مسك، في أمان الله.

0: مشاركة هاتفية ونقول ألو.
1: ألو.
0: ألو السلام عليكم. الحمد لله، تفضلي، من معنا؟ ألو.
1: ألو.
0: تفضلوا، من معنا؟ عاودوا الاتصال على 3-2-2-6-5-3 وإن كنتم من خارج المحافظة أسبق الرقم 01. كذلك إذا لا توجد تغطية حاولوا أن توقفوا في منطقة فيها تغطية عشان يكون الاتصال عندنا واضح، وغلقوا الراديو واسمعونا وكلمونا من سماعة الهاتف.

0: مشاركة هاتفية ونقول ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا من معنا؟
1: معكم آيات.
0: حياش الله يا آيات، تفضلي. ما هي رسائلش للقوات المسلحة اليمنية؟ وصفي لنا شعورش بعد سماعش للبيان.
1: هني الجاد الانتصار العظيم.
0: تفضلي. حاولوا انه لما يتجاوبنا هي ما يلقنوهاش. احنا نشي مشاعركم انتو بعد سماع هذا البيان، قولوا لنا وشاركونا ما هي مشاعر الفرح، العزة، الكرامة، الحرية فعلا ان انت تقدر توجه للعدو الذي قصف وغار بعدة غارات على بلادك توجعه وتقصفه وتسبب له الخسائر الكثيرة في اقتصاده الذي يتغنى به. اتصال مشاركة هاتفية ونقول ألو.
2: السلام عليكم.
0: ألو السلام عليكم. وعليكم السلام.
2: معكم صفاء من حديدة.
0: حياش الله يا صفاء، تفضلي.
2: والله عندما نشاهد الانتصار تفرح القلوب، نفرح عندما نشوف جنود العدو الذين باعوا أنفسهم نشان العدو. نتمنى لو كان نكون كل يستفيد من الأفوة الذي على نهر الرئيس سهل المشاط. نعم. ورجوع إلى صف الوطن. صحيح. ونبارك لخفية حيث على تحريرها من قبضتهم من الأعداء. كما هي لأخت الشهيد من الخوفة. ونقول للسعودية عندما تدعي أن اليمانيون قصفوا مسجد، أنت تدعي كيف؟ سمين شي صدقك أصلا؟ نعم. شوفي نفسك لأنك تضربي أسواق المساجد في الشعب اليمني، لأنك ما خليتي لا حجاب ولا بشر. تفكرين شعب اليمن مثلك؟ بل شعب اليمن هم الذين يدافعون عن مقدسات العالم ولن يمدون، بل هي من نتيجة عندما اصابت الشظايا حق صواريخهم الذي لم يقدروا يستطيعوا ان يصدوا صواريخ الشعب اليمني وفلتين في حكام المساجد، فيقولون ان هذا الشعب اليمني. نعم. حسن والله ما يصدقهم الا كل كلب مثلهم.
0: صحيح فعلا.
2: لو سمحتي يظلوا لنا زعم نتحداك
0: نعم ان شاء الله. شكرا لك يا صفاء، وكذلك كذلك لك التحية.

0: اتصال ومشاركة هاتفية ونقول ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا من معنا؟
1: معكم رزان أحمد.
0: حياش الله يا رزان، تفضلي.
1: حياكم الله. أولا الشعب كله مع قوتنا المصالحة اليمنية أكيد، بس أنا عايزة أوجه رسالة للمغرر بهم. يعني بعد هذا الانتصارات وبعد الذي بيشوفوه وبعد يعني السنين الذي عاشوها مع المرتزقة ومع السعودية والإمارات وحكومة الفنادق، نقول لهم حكموا عقولكم، لأنه الذي يوجع عندما تروح تقاتل في أي جبهة تشوف أخوك السعودي هو مرتفع بيدفع لك الريال السعودي وبيدفع لك الريال الأمريكي، وهو وين هو منك؟ صحيح. بيقدمك في الصفوف الأولى، أنت ما فيش لك قيمة إلا بالريال السعودي يعني. فحكم عقلك، والقوات المصالحة اليمنية والوزارة الداخلية وجهت كلمة، وجهت العفو العام، وجهت كل الوسائل أنك تكون من أبناء الشعب هذا اليمني، والكل شاف كيف معاملة مجاهدينا مع الأسرى، والكل شاف كيف كانت يعني كيف أقول لك معنويات والأخوة بين أخواننا المجاهدين، مع أنه هذا الإنسان كان مرتزق وكان بس عندنا العفو والتسامح.
0: نعم.
1: والوعي. لذلك أتمنى من جميع الذي تغرر بهم أنهم يرجعوا يحكم عقله. أنا مع من وضد من والأجل من؟ أنا مش أنا مع وطني وأقاتل ابن وطني وابن بلدي.
0: نعم.
1: مع من؟ مع المحتل. يعني أنا مش أنا مع الوطن. مع الوطن أنا كيف بين أقاتل مع الوطن وبيدي ولا بقلبي الإمارات ولا السعودي ولا أمريكا؟ هذا مش في العقل
0: حقيقة. صحيح.
1: والذي بيروحوا يقولوا أنا صرت أشقى على عيالي، ما تشقيش على عيالك بريال أنت بدك تلبه دم يمني.
0: صحيح فعلا.
1: وشكرا لكم.
0: شكرا لك يا رزان، وشكرا لرسالتك التي تدل أول شيء على الوعي، وثاني حاجة الرسالة الصادقة لكل المغرر بهم. شكرا لك يا رزان.
1: يلا شكرا.
0: مع الله.

0: مشاركة هاتفية ونقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي من معنا؟
1: سيدة مجاهد.
0: حياك الله.
1: يوسف أبو قيلان.
0: حياك الله، تفضلي. ما رسالتش للقوات المسلحة اليمنية وما مشاعرش بعد سماع هذا الانتصار وهذا البيان من الذي تلا علينا العميد يحيى سريع؟
1: اليوم نقولها بصوت يخز الجبال، انتصرنا. انتصرنا لأننا لم نبع الأرض ولم نساوم على الكرامة ولم نركع إلا لله. انتصرنا حين قالوا عنا قلة فكنا كثرة بالإيمان، حين قالوا عنا ضعفاء فكنا جبالا لا تهجها الرياح. حين حاصروا أرضنا فتحنا لها أبواب السماء بدعائنا. هذا نصر لم يأتي من فراغ، هذا نصر كتب بدماء الشهداء ورسم بعرق الجرحى وسطر بأنين السكالى وصبر الأمهات. اسمعوها يا غزاة التاريخ، من دخل أرضنا طامعا خرج منها مكفورا، ومن رفع علينا سلاحه كسدناه فوق رأسه، ومن ظن أن اليمن تستعمر فليسأل عنا العثمانيين أين دفنوا، وليسأل عنا الطامعين أين قبلوا. نحن اليوم منتصرون لا لأننا الأقوى عدة بل لأننا الأصدق وعدا، لا لأننا الأكثر سلاحا بل لأننا الأكثر إيمانا. فارفعوا رؤوسكم فالتاريخ اليوم يكتبنا ويكتب هنا انتصر الرجال، هنا سقطت كل المعادلات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والشكر والشكر مقرون بالله عز وجل.
0: نعم شكرا لك وصح الله لسانك. شكرا
1: أحمد أنس.
0: في أمان الله.
1: في أمان الله.

بيان عز، بيان كرامة سمعناه من العميد يحيى سريع، بيان انتصار تلوى انتصار، نرى الآن القاعدة وقاعدة الملك فهد أو خالد الجوية بخميس مشيط تحترق، وخسائر كبيرة سيدفعها العدو السعودي، لعله يدري ويراجع نفسه أنه لا مجال له للانتصار أمام الشعب اليمني وقواته المسلحة اليمنية. يجب عليه أن يعيد حساباته، لأن اليوم اليمن ليس كالغد، انتصارات فتوحات تأييد إلهي ولله الحمد. مستمعينا الكرام، لا زال الهواء مفتوح لكم، رسائل 7909919991، لكن هناك فاصل إعلاني يفصلنا نحن وإياكم، ثم نعود لاستكمال هذه الظهيرية معكم. ابقوا معنا.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع
1: الناس. خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
3: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمام يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم بأن حد التسجيل في ضريبة المبيعات هو إذا بلغ إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع أو الخدمات 50 مليون ريال، فعليك سرعة المبادرة بالذهاب إلى الإدارة الضريبية المختصة بتسجيل نشاطك والحصول على شهادة التسجيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: مع خدمة هدية من سبافون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.

0: من جديد نحن معكم على أثير إذاعة سام اف ام. مستمعينا الكرام, لازلنا في أجواء الانتصارات العظيمة التي من الله بها علينا وأثلج صدورنا بهذه الانتصارات الكبيرة. طبعا الداخل السعودي الآن يحذر من خطر محتمل في منطقتي خميس مشيط وأبها, هذا ما ورد قبل قليل, أن الدفاع المدني السعودي يحذر من خطر محتمل في منطقتي خميس مشيط وكذلك أبها. انتصار كبير يضاف إلى سجلات الانتصارات التي يحققها رجال الله في الميدان. الواقع اليوم في الداخل السعودي غير مبشر نهائياً, وستكون تداعيات هذا الوضع وهذه الأزمة في الرياض على العالم بأكمله. طالما واستمر النظام السعودي في غيه في طغيانه وفي جبروته, فلن تسلم الدول في كل العالم من تداعيات ما تقوم به هذه الغدة السرطانية في الشرق الأوسط المسمى بالسعودية, كما المسمى الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة. في حال استمر هذا العدو ستستمر هذه الكوارث وهذه التداعيات على العالم بأكمله. علينا وعلى أعدائنا لن نتفرج ولن نقف مكتوفي الأيدي أذلاء خانعين, كما تحدث السيد القائد, لن نقف مكتوفي الأيدي, سنتحرك حتى وإن كلفنا ذلك ما كلفنا, سنواصل بعزيمة بإصرار. صحيح أننا سنكون جزء من هذه التبعات فيما يتعلق بالمشتقات النفطية وما إلى ذلك, لكن الكرامة والعز مهرها غالي غالي قوي, بيتطلب مننا أن نتحمل كل ما سيكون في الأيام القادمة. طبعا اليوم المشاركات كثيرة واستقبلنا اتصالات, ونحاول الآن نقرأ نوعا ما بعض الرسائل.
1: قدم وفدنا الوطني في الكويت كل التنازلات الممكنة إلى حد الإجحاف بهذا الشعب, لم يكفهم ذلك, قالوا نريد أن تستسلموا أولا. ما يريدونه من شعبنا اليمني هو الاستسلام, هذا هو المستحيل, هذا هو المستحيل الذي لا يمكن أبدا. يأبى لنا الله, تأبى لنا فطرتنا الإنسانية, يأبى لنا شرفنا الإنساني, تأبى لنا قيمنا الدينية ومبادئنا الدينية, انتماؤنا للإسلام, عروبتنا الأساسية والأصلية, تأبى لنا أن نستسلم لأي أحد لينتظر المستحيل. والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء, أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض, الطواغيت المتكبرين الذين لا ينبغي أن يقبل إنسان بهم في إدارة فندق أو مطعم أو بقالة أو أي شيء, ما بالك أن يسلم لهم نفسه وسلاحه وبلده ورقبته. هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولن يكون.
0: هذا المستحيل, هذا المستحيل الذي لا يكون ولن يكون.
2: الذين انتهكوا حرماتنا هناك في الخوخة وقبل أمس يقتلون بالآلاف, أبعد الشرف ما يحرك الناس؟
3: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري لن أترك هذا الأمر ما بعده حتى يضر الله.
4: إحنا من أهل الكاسة وأهل الغانية.
0: من من الرسائل التي وصلت إن شاء الله نقرأ بعض الرسائل لأن الرسائل كثير وكنا قد خصصنا للاتصالات وما عاد عن نستقبل الاتصالات حاليا نقرأ بعض الرسائل. أسعد الله صباحكم بالنصر. كيف أنت عزيزتي الغالية ألا وكيف المخرجة العزيزة؟ نبارك للقوات المسلحة اليمنية على الضربة الحيدرية في وجه العدو السعودي المجرم ونحن نقول للمرتزقة هكذا من يخون بلاده آخرتها خزي في الدنيا والآخرة. معكم زهراء حجر وزامل جنود الحق حسين الطير. شكرا يا زهراء.

صباح الخير. صباح الانتصارات ردا على العدوان السعودي الأمريكي الإسرائيلي. تؤكد قواتنا اليمنية لن نتوقف وسوف نستهدف البنية الأرضية في الأراضي السعودية وجميع منشآتهم ومعسكراتهم. من توفيق الرعادي من أصاب السافل. السلام عليكم، معكم الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخ. الحمد لله الانتصارات باسم كل يمني حر شريف. ها؟ ما فهمت. بأسماء آيات الفخر والولاء إلى رجال الرجال في قواتنا المسلحة اليمنية الباسلة المرابطين في جبهات العزة والكرامة، إن ضرباتكم الحيدرية المزلزلة التي تقض مضاجع العدوان ومرتزقتها في مختلف المحاور والجبهات التي تشفي صدور قوم مؤمنين. والتحية لكن السلام عليكم عزيزتي الغالية آلاء. رسائل من سبافون صلى موبايل ما عاد بيوصل بتفشل. لا هي رسالة كبيرة، وش السبب؟ والله ما لي علم الصدق، ما أنا داري ما هو السبب يا أم المؤمنين. أيضا رسالة هنا بتقول إن النصر هو من عند الله وما المجاهدين إلا سبب في ذلك بالعقل والمنطق. احتلال طال سنوات بأقوى الإمكانيات والتحشيدات، تطهرت الأرض من رجس في أسبوع، وهذا الانتصارات قبل أن تقاس بمقاسات عسكرية تقاس بمقاسات إيمانية، لأنها صنع رباني ومعجزات ربانية. لذا لا تأخذنا العزة بالإثم ونغتر بقوتنا وننسى قوة الله، فهي قوة الله وتأييدها التي مكنتنا من هذه القوة. وكما هذه الانتصارات هي بركات المولد النبوي والصلاة على رسول الله وآله، فلا أحد يستغرب لأن بركة رسول الله والصلاة عليه هي دستور اليمنيون الأساسي في حياتهم من راية الإسلام. من أرحب وأتمنى من المخرجة بغاية الرجاء تطلع عزاء من القديم في سبيل الله ذقنا المر حالي تبشري يا راية الإسلام. أيضا في رسالة ما أدري كيف أقرأها، عموما رسالة هنا. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، نهنئ شعبنا بمناسبة النصر العظيم حمدان العفيف. أيضا رسالة مرحبا السلام عليكم، كيف أنتم؟ نقول للسعودي مهزوم مهزوم، دام اليماني موجود وموجود ودام السيد موجود يحفظه الله، وتحياتي لكم معكم حسام من صنعاء. أيضا رسالة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أسلم أحمد محمد العباسي. نبارك للقوات المسلحة اليمنية بالانتصارات في الساحل الغربي، ونقول للعدوان السعودي أي حماقة ضد بلدنا وتكون عواقبها وخيمة عليك، وننصح مرتزقة العدوان السعودي ما فهمت ما هي من تحشيدات العدوان السعودي قبل فوات الأوان في مأرب وفي بعض المديريات والمحافظات المحتلة. نحن نرصد كل تحركاتكم العدوان السعودي، ونقول للعدوان السعودي التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، ونقول الذين كانوا يقولون صنع يقولون صنعاء قريبة قصته، نقول لهم مأرب وعدا قريبة أقرب من صنعاء. القوات المسلحة اليمنية رفعت رؤوسنا، ونقول أمريكا أو الكلب أمريكا محمد بن سلمان. ما شاء الله رسالة طويلة جدا. عموما شكرا يا أسلم أحمد محمد العباسي على المشاركة. أسعد الله صباحكم بالانتصارات من نصر إلى نصر بإذن الله، وأقول لبني سعود موتوا كيف بضرب اليمنيين المرسلة أم أحمد؟ ما فهمت قصتكم يا أم أحمد إذا وضحتم. سلام الله عليكم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، سدد الله رميكم وحفظكم للوطن وأبناء الوطن. لن ننسى أبطال جيشنا بأصدق وأجمل دعاءنا لكم بالتوفيق والثبات والدعم المادي والمعنوي. لكم منا أجمل التحايا والتقدير وسلامي لكن عزيزاتي الغاليات من رزان أحمد. شكرا يا رزان. السلام عليكم، كيف حالكم نجمة الإعلام ألا والمبدعة زلفى الجميع المستمعين؟ نبارك القوات المسلحة اليمنية الانتصارات على العدوان السعودي من الإعلامية المستقبل من المراوعة وزامل وحدة الساحات. بالمناسبة مستمعينا الكرام، احنا بنبصر ثمرة انفاقنا في سبيل الله. هذه الصواريخ، هذه الطائرات المسيرة، هذه العمليات العسكرية الدقيقة على العمق السعودي وحتى في الداخل اليمني لا تأتي هكذا، وإنما تأتي بإنفاق أبناء الشعب اليمني عندما تنفقون في سبيل الله لدعم وحدة التصنيع العسكري بمختلف أشكالها. نجد ثمرة هذه في من خلال هذه العمليات النوعية الكبيرة. لذلك مرحلة حيا على خير اليمن، المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حيا على خير اليمن التي ستستمر بإذن الله إلى يوم القدس العالمي نهاية شهر رمضان القادم إن شاء الله في 1448.
تحت شعار معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، دعما لجميع أقسام التصنيع العسكري اليمني ومعها الإعلام الحربي. حملة إنفاق للقوى الصاروخية والتصنيع العسكري على حسابهم في مكاتب البريد أو على حساب الجيب أو حوالة مالية، دعما للقوى الصاروخية اليمنية، الطيران المسير اليمني، القوات البحرية اليمنية، القوات الجوية اليمنية، ودائرة التصنيع العسكري اليمنية والإعلام الحربي اليمني للمشاركة في هذه الحملة عبر حوالات مالية باسم المستلم ورقمه محمد إسماعيل حسن إسماعيل 773-066-700 773-066-700. هذا الرقم الذي قد الغالب مننا قد حفظ الرقم، الإعلانات بتكون على مدار الساعة على الخارطة البرامجية في إذاعة سام اف ام للتذكير بالإنفاق في سبيل الله. هذا هو اسم ورقم المستلم، تقدروا عبر أي حوالة مالية أو عبر محفظة جيب على ذات الرقم الذي هو 732-066-700 باسم محمد إسماعيل حسن إسماعيل، أو عبر حساب الحملة في مكاتب البريد اليمني حساب رقم 65 حساب رقم 65 عبر مكاتب البريد اليمني. الله الله في الإنفاق في سبيل الله، الله الله في رفد الجبهات بالرجال وبالمال. العدو بيحشد بكل قوته، العدو بيشل من ثرواتنا ومن نفطنا ومن ثرواتنا المنهوبة طبعا، بيشل منها ويشتري صفقات أسلحة من أمريكا وتصير الزلط لهانك علشان أمريكا تمده بي الأسلحة. لكن إحنا دعمنا من الداخل، ما بنريعش لأمريكا، ما بنريعش لدولة ثانية، ما بنريعش لأي دولة إن هي تقدم لنا معونات مادية علشان إحنا في المقابل نصنع الأسلحة أو حتى إن إحنا نشتري الأسلحة. كما هو من المعروف إنه إحنا في حصار، منين عتدخل لنا الأسلحة وهم مطبقين الحصار علينا وما يشوش يفكوا هذا الحصار؟ ليش خايفين من إنه تدخل الأسلحة؟ هم هكذا بيقولوا انه علشان انه ما يكونش في اسلحه وما الى ذلك، وهو حصار بالدرجه الاولى، حصار على المواطن اليمني نفسه مش عشان فقط ادخال الاسلحه. لكن معنا عقول يمنيه عظيمه، وسخر لنا الله بهذه العقول اليمنيه التي انتجت وصنعت من الرصاصه الى الصاروخ الانشطاري فرط الصوتي الذي ما بتمتلكه إلا دول بعد الأصابع الخمس، اليد الواحدة بيمتلكين هذه الصواريخ الفرط الصوتية عابرة، وبترتفع لدرجة أنه الأنظمة ما عاد بتقدر أنه تتعرف أنه في صاروخ بينطلق لأنه بيطلع فوق طبقات الجو العليا. انشطاري، أش يعني انشطاري؟ أنه إذا تم استهدافه بالصواريخ الاعتراضية الباتريوت ثاد أياً كان عبر القبة الحديدية بيخرج منه عدة صواريخ أو عدة قنابل، أو يعني بيكون التشظي حقه أو الانفجار حقه بمساحة أكبر، بدل ما يكون في مساحة واحدة بتتوزع هذه المساحة، بيحصل يعني كارثة عندهم بالنسبة لهم. فمن الذي وصلنا لهذه المرحلة؟ هو الله كما قال قائدنا المولى العلم الله يحفظه، هو الله. لا ننسى أنه هو الله، إحنا لا بنبذل الأسباب في الأخير هو الله بالدرجة الأولى. من كان مع الله كان الله معه. هو الله الذي أيد، هو الله الذي سدد، هو الله الذي نصر، هو الله الذي سخر لنا بهذه العقول الذي بتصنع من الرصاصة للفرط الصوتي والانشطاري، بالطائرات المسيرة، بمختلف الأسلحة البحرية، من زوارق ومن معدات عسكرية للبحار. وقد شاهدنا معركة البحار، السيد عندما يتحدث أنه في مفاجآت قادمة لا يتوقعها العدو، فهو فعلا في مفاجآت قادمة، وقد يكون في أسلحة ما حد داري. يعني أنا بنتكلم مش لأنه أنا دارية، لا، لكن أنا
بين استند على كلام السيد القائد الذي ما يقول إلا وهي حقيقة، وما بش عندنا أدنى شك حتى 0% أنه قد نشكك في كلام السيد. السيد ما يقول إلا كلام الحق وما ينطق إلا بالحق. عندما يقول في مفاجآت، وقد خرج الصاروخ الانشطاري والفرط الصوتي، إذن في مفاجآت عظيمة أكبر من الفرط الصوتي والانشطاري، وهذا وارد، وارد جدا. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط خيل ترهبون به، وإحنا هذا الذي إحنا بنخطأ عليه وعلى ضوءه. إحنا بنحاول وبنصنع، والله بيأيد، والله بيهيئ، وإحنا بدورنا إحنا إن إحنا ننفق. كان كيف عيج الصاروخ، إحنا ننفق. العملية تكاملية، العملية تكاملية. إحنا بدورنا بننفق بالمية ريال، بخمسمية، بألف، بخمسين ألف، بمية ألف، بالمليون، بالدولار، بالسعودي، بالجنيه الذهب، بالبدلات الذهب، بكل ما استطعنا، بكل ما استطعنا بننفق. بتوصل إلى المعنيين وبيصنعوا، وكل شخص حتى قدم 100 ريال وهو في ضراء، لأنه تنفقون في السراء وفي الضراء. لما بينفق الواحد وهو في شدة مالية ولو يخرجها حتى 100، هذه عند الله كبيرة، عند الله أجرها عظيم وبيضاعفها الله. والله والله إنه لما بننفق في سبيل الله إني بترجع تجي لنا مضاعفة، ومن مكان سما. لما بنجي ندعي نقول يا رب ارزقنا من حيث نحتسب ولا نحتسب، بتجي من مكان لا نحتسب. لما نطنن، لما نجي نذهل، منين جتيه؟ كيف لما وصلت لنا؟ هو بنديه قرض لله، بنقرض الله قرضا حسنا وبيضاعفه لنا، ما بتضيعش، وعند الله ما به شيء بيضيع. فلما بننفق بالمية، بالخمسمية، بالألف، كلهم بقدر استطاعته، هذه عند الله كبيرة وبتتحقق عند تصنيع صواريخ وطائرات مسيرة وما إلى ذلك. لو نتخيل الآن واحدها الآن، أو واحد بيسمع لنا وخرج 100 ريال وأنفقها الآن، لنتخيل وهو قد أنفق من قبل بقدر استطاعته، يجي يفكر ذا الحين الصاروخ الذي انطلق الآن أنا مشارك فيه، أنا لي أجر فيه، أنا تاي المية حقي عتلحق الضرر والألم والهزيمة بالعدو، وعتنطلق 100 ريال تاي إلى عمق كيان العدو. هذا فخر، هذا يحمد الله، يحمد الله ويشكره إنه يا ربي لك الحمد إنه كل صاروخ وكل طائر مسيرة أنا مشارك فيها بقدر استطاعتي. هذه نعمة كبيرة، باب من أبواب الجهاد فتح على أبناء الشعب اليمني، إن إحنا ننفق في سبيل الله، وإن إحنا بنديها وإحنا داريين وواثقين أن بتصير، وبتصير للمكان الصح، بتصير للمكان الصحيح. فالله الله بالإنفاق. اليوم إحنا في معركة، كنا بننفق وإحنا في حالة لا حرب ولا سلم، وبننفق والحملات مستمرة وبيصنعوا وحدة التصنيع العسكري، وكنا بننفق وما قبش هذه الانصارات العظيمة وتطهير عدة مناطق في أرضنا. لكن الآن مفروض نضاعف، نضاعف هذه روحية الإنفاق، وإن إحنا ننفق في سبيل الله، وإن إحنا نعطي لله سبحانه وتعالى بكم ما استطعنا. قد الطرق ما شاء الله كثير.

أكيد هو إحنا عنجلس ننفق في سبيل الله وعنجلس نواجه أعداء الله لو ما نلقى الله سبحانه وتعالى. فالله الله في الإنفاق. طبعا الرسائل هي كثيرة ويعذرونا اللي ما قدرنا أن إحنا نقراها لأنه في أمور لابد أن إحنا نتطرق لها ونذكركم ونذكر أنفسنا بموضوع الانتصارات. الانتصارات بتأتي من الله، لا يصيبنا الغرور ولا العجب. أنتوا من جهتكم مستمعينا الكرام، أي شخص الذي هن مخزنات وبيسمعنا وبيصير تفاريض، أو الذي هو بيسمعنا وبيصير يخزن عند خبرته، لما تسمعوا أحد من خبرتكم أو أنت تسمعي واحدة من صحباتش أو من المتفرطات الذي هن بيهنجمين وإحنا فعلنا وإحنا سبرنا وعن فعل بهم وعن سوي بهم، قولوا لهم صلوا على النبي. أنت ما هو أنت، ما هو الذي فعلته أنت؟ أنت جيت وتخزن ولن تفل جبهة ولا يعني ولا مخول لك أصلا أنك تتكلم باسم المجاهدين. لا جينا للصدق، أنت وعينوا المجاهدين بالتسبيح بالاستغفار بالحمد بالشكر. هذا من الأمور المهمة جدا جدا الذي بتعين المجاهدين. ادعوا لهم بعد كل صلاة، لا تنسوهم في صلاتكم، خلوا حسكم حاضر مع المجاهدين، اطرحوا نفسكم مكان المجاهدين تحت أشعة الشمس في درجة حرارة عالية أو في مطر جبال وعرة، يعني مناطق بتكون صعبة صعبة في التحرك فعلا، وقد شاهدناها في عدسة الإعلام الحربي. لكن الله بيكون معاهم وقلوبنا معاهم، وعندعي لهم وعننفق في سبيل الله. والله أكيد ما يضيع دعاءنا، ما يضيع إنفاقنا، ويعذرونا الذي إحنا ما قرينا رسائلهم، لأنه قد بيقولوا إنه ما يسامحونا عشان إحنا ما بنقرأ الرسائل. يعني عموما عند الله قد الله أخبر، يعني إن شاء الله أنكم تسامحونا لأنه في أمور مهمة جدا إحنا بنتطرق لها، لكن الفترة هي بتكون مفتوحة. الفترة لكم مستمعينا الكرام إن شاء الله فترة قادمة، الانتصارات عادي موجودة، المعركة عادي هي موجودة، وعنخصص فترات قادمة بإذن الله نقرأ رسائل ونستقبل اتصالات وتكونوا معنا إن شاء الله، ونكون معكم في هذه التغطيات المستمرة. وصلنا إلى الختام، تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا زلفاء عبد الملك، إعدادا وتقديما آلاء أحمد الكبسي، وكذلك بمشاركة وبمعية الزميلة أيضا سندس عادل مطهر. إذن نلقاكم بإذن الله على خير وبانتصارات عظيمة، وإن شاء الله ببشارات يثلج بها الله صدورنا جميعا. وصلنا إلى الختام، تقبلوا خالص التحايا وإلى اللقاء.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
1: يا الله لك الحمد، آيات ربي تتجلى، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصر.

ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن، هو القاهر، هو المعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان بحجم ما في الميدان من عوائق من تحديات من أخطار أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية، من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من؟ الله سبحانه وتعالى.

0: في الدنيا نفسها، في الدنيا نفسها ليس هناك ما يكسبك الإطمئنان الفعلي والحقيقي والراحة النفسية الحقيقية والشعور بالحياة الطيبة إلا الله سبحانه وتعالى، بهديه، لذكره، لطاعته، بالعمل الصالح بكل آثاره ونتائجه في الدنيا والآخرة.
1: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. نقرأ في هذا البرنامج آيات الله وكتاب الله، نتدبر هذه الآيات من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 76 من سورة مريم، وكما هو المعتاد أحبتي نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نصغي بأسماعنا وقلوبنا وبنوايا صادقة إلى هدى الله وإلى كلام الله، وما أحوجنا إلى كلام الله وإلى تفهم كتاب الله في حياتنا وفي دنيانا وآخرتنا. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. المعنى أحبتي الكرام، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. يقول هنا السيد المولى بدر الدين تعجيب منه في كفره ودعواه الكاذبة أنه يؤتى في الآخرة مالا وولدا كما أوتي في الدنيا. يقول الله: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ أطلع الغيب، علم الغيب بعد جهله به، أم اتخذ عند الرحمن عهدا بأنه سيؤتيه مالا وولدا؟ يقول الله سبحانه: كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. كلا سنكتب ما يقول من هذا القول وغيره من باطله، ونمد له من العذاب، بدل المد من المال مدا، ونمد له من العذاب مدا، فعذابه متواصل، كلما خبت زدناهم سعيرا والعياذ بالله. ويقول الله سبحانه: ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. المعنى أحبتي الكرام، ونرثه ما يقول، لما كان مرجع تمنيه إلى افتخاره بالمال والولد صح أن يقال ونرثه ما يفتخر به ويتمنى مثله في الآخرة، والمعنى أي أنه سيموت تاركا لماله وولده. ويأتينا فردا، ليس له ناصر من ولد ولا غيره. ويقول الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، إما لينصروهم وإما ليكونوا لهم شفعاء عند الله فيكون لهم بشفاعتهم عز. يقول الله سبحانه: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. المعنى: كلا سيكفرون بعبادتهم، يوم القيامة يتبرؤون منها ولا يشكرونهم عليها، ويكونون عليهم ضدا، إما خصماء لهم وإما مضادين معارضين لهم مخالفين لهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين، أي خلينا الشياطين، وهذا معنى تسليطهم عليهم، تؤزهم أزا، أي تستفزهم وتحثهم على الشرك وغيره من الباطل والإعجال عليه. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. فلا تعجل عليهم، أي على هلاكهم لتمردهم وطاعتهم للشيطان، إنما نعد لهم عدا، فأيامهم محصورة تنتهي، هكذا كل من يوالي الشيطان. ويقول الله: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. المعنى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أي يفدون إليه تعالى، وهذا الحشر لعله عند صدور الناس عن موقف الحساب، فيحشر منه المتقون إلى الجنة عند الرحمن. قال الشرفي في المصابيح: قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام: الوافد الضيف، والزائر المكرم، إلى آخره، وانتهى قول الشرفي في المصابيح. ويقول الله سبحانه: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، تشبيههم بالواردين، لأن من شأنهم أن يكونوا عطشا، ولعل في العبارة تهكم بهم، لأن الوارد يرد إلى الماء ليروي به عطشه، وورود المجرمين إلى ضده، والعياذ بالله. نسأل الله يجيرنا من جهنم. ويقول الله سبحانه وتعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. المعنى: لا يملكون الشفاعة، لا يملكون أن يشفع أحد، إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. يقول هنا السيد المولى بدر الدين: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. الاستثناء منقطع، لأن ملك الشفاعة لله وحده، ويحتمل الفرض والتقدير، هكذا يقول سيد المولى بدر الدين، ويحتمل الفرض والتقدير، أي إن كان أحد اتخذ عند الرحمن عهدا بأن يشفع شفع، وهذا على فرض أن اتخاذ العهد هو يكون في الدنيا، فأما الشفاعة للأبرار بإذنه تعالى فلا إشكال فيها. هكذا يقول المولى بدر الدين في معنى هذه الآية. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، يعنون أن الملائكة ولد لله سبحانه وتعالى، ومعنى الاتخاذ التبني. وقد رد الله تعالى عليهم بقوله: لقد جئتم شيئا إدا، أي منكرا عظيما، لقد جئتم شيئا إدا. إذن أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الآيات. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة بإذن الله. أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع المجتمع.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
3: أخي المواطن،
4: أختي المواطنة،
3: المياه العذبة المكشوفة مهما كانت قليلة
4: تحتاجها بعوضة الملاريا وبعوضة حمى الضنك للتكاثر ووضع البيوض.
3: مكافحة البعوض مسؤولية الجميع،
4: لنتعاون جميعا لمنع تكاثره من خلال
3: عدم ترك أي مياه مكشوفة بالمنزل لأكثر من 5 أيام، كمياه المزهريات وأواني النباتات والمياه المكشوفة بالحمام أو المطبخ،
4: تجفيف مستنقع مياه المكيف والثلاجة،
3: التخلص من كل الأشياء التي تتجمع بداخلها مياه الأمطار بحوش المنزل أو سطحه أو جواره،
4: مثل العلب والأكياس البلاستيكية وإطارات السيارات،
3: كذلك دفن أو تجفيف جميع حفر ومستنقعات المياه حول المنزل.
5: مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي وزارة الصحة والبيئة.
0: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
6: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
0: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
6: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
0: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
6: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
0: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
6: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
0: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
6: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
7: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية، فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
8: توعية جمركية، تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
9: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
11: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
12: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية.

0: تابعونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: سام اف ام

0: هنا إذاعة الثورة 21 من سبتمبر.
1: دام FM.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء سام FM تقدم. الحادي والعشرون من سبتمبر، ثورة حرية واستقلال. وثائقي إذاعي يسلط الأضواء على أبرز إنجازات ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر على الصعيد السياسي. ثورة حرية واستقلال من إعداد وتقديم ريان عبد الحفيظ العزعزي، إدارة برامجية محمد عبد الله قاطة وخالد حسين، الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل وحمود محمد شرف. ثورة حرية واستقلال من إخراج نياز الرازحي.
3: سعادة كبيرة للدعم الكبير اللامحدود من قبل الرئيس بوش وعلى وجه الخصوص في مكافحة الإرهاب، ونحن مصممون على القضاء على هذه الفتنة، ونحن مصممون وصادقون فيما نقول إننا سننهي هذا السرطان الموجود في محافظة صعطة أو أينما وجد. نحو مشتريات الأسلحة الحديثة سنشتريها، وبناء المدارس والتحصينات بدلا من المدارس.
4: بشركم بإعلان تمدد الدولة الإسلامية إلى بلدان جديدة، إلى بلاد الحرمين واليمن.
5: بعد سوريا والعراق استطاع داعش فرض حضوره في اليمن.
6: يسعى داعش إلى توسيع نفوذه وسيطرته في اليمن.
7: Importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated.
8: من المهم جدا أن يعرف الناس أننا فعلنا ذلك بأنفسنا وليس نحن فقط، بل بمساهمة إسرائيل. كان ذلك مخططا مشتركا مع الموساد، وكان الموساد دون أدنى شك موغلا حتى العمق في العملية.
9: شهدت اليمن خلال الفترة ما قبل ثورة 21 من سبتمبر 2014 أحداثاً مؤلمة ومستجدات خطيرة تسببت في خلق أوضاع مأساوية وسيئة على مختلف الأصعدة، سيما على الصعيد السياسي. وحول ذلك يستهل الدكتور حزام الأسد عضو المجلس السياسي لأنصار الله وعضو مؤتمر الحوار الوطني حديثه إلينا.
10: ليس بخافٍ على الجميع الوضع المتردي والوضع السيء الذي عاشته اليمن قبل ثورة 21 سبتمبر على كل المستويات وعلى كل المسارات، سواء المسار العسكري ووضعية الجيش اليمني الذي كان مهترئ، الذي كان لا يأمن الجندي على الخروج إلى الشارع بالزي العسكري، وضعية القوات الجوية كانت الطيران تتساقط أكثر من 12 طائرة سقطت خلال عامين، وضعية القوات الجوية كذلك حصل على تفكيك منظومات، وكانت منظومات نوع من المنظومات البدائية للدفاع الجوي للسام وغيرها. الوضعية الأمنية كانت تفجيرات والاغتيالات على مدار اليوم في كل المناطق، ليس فقط في العاصمة، في كل المناطق كان هنالك حالة من التشظي. الوضعية الاجتماعية كان هنالك حالة من الصراع القبلي، القطاعات في كل الطرق. الوضع الاقتصادي كان وضع تحت الصفر، كما تحدث بذلك الفار هادي عندما قال بأن البنك المركزي لن يكون قادرا على تسليم مرتبات شهر 9 في 2014 شهر سبتمبر. الوضعية كانت وضعية صعبة جدا، عندما تدخل البلاد تحت الوصاية وتحت البند السابع وتحت رعاية الدول، ما يسمى بدول الرعاية المبادرة، دول العشر، سفارات الدول العشر، ومع ذلك لا يجد الموظف مرتبه، والوضعية الأمنية وضعية مهترئة.
9: واقع سياسي سيء عاشت خلاله القوى السياسية اليمنية حالة من الارتهان والعمالة للخارج، حيث كانت كثير من الأحزاب السياسية العميلة تسعى لتجميل صورتها لدى القوى الإقليمية الطغيانية على حساب شعبها اليمني المظلوم. يؤكد لنا ذلك مقرر الجبهة الوطنية الجنوبية الأستاذ أحمد العلي.
11: بعد ما سمي بثورة 26 سبتمبر شهد الوطن حالات اقتتال كثيرة، نزاع على السلطة، وأيضا لأن تتمكن السعودية من أن تجعل من اليمن حديقة خلفية لها، وهكذا سارت الأمور باستثناء مرحلة سياسية معينة وهي مرحلة الشهيد إبراهيم الحمدي الذي حاول أن يمتلك القرار السياسي، ولكن تم التآمر عليه من قبل النظام السعودي وأيضا من قبل عملائه ومرتزقته في داخل اليمن، وتم إجهاض التجربة الرائعة، تجربة الاستقلال السياسي الحقيقي. ثم جاءت مرحلة هي عبارة عن تقاسم لثروات الوطن وانبطاح كبير إلى أحضان النظام السعودي، وبالتالي هو استسلام كامل لإرادة أمريكا وبريطانيا وإسرائيل

0: وضع السياسي كان وضع سيال الوضع السياسي كان صعب جدا. يعني كان هنالك حالة من الارتماء في أحضان السفارات، كثير من الأحزاب السياسية كانت تتسابق على السفارات، كل يعرض خدماته وخضوعه ورضوخه للسفارات، لا سيما السفارة الأمريكية، السعودية، الإماراتية، البريطانية. كان هنالك حالة من الارتماء. أدخلت اليمن تحت الفصل السابع بالرغم بأن هنالك وصاية، كانت وصاية أشبه بالمعلنة، ومع ذلك أدخلت اليمن تحت الفصل السابع.
1: تسارعت الأحداث وتطور الموقف لتتفجر في 11 من فبراير 2011 ثورة شبابية سعت إلى إسقاط منظومة الحكم العميلة للخارج، لتلتف على هذه الثورة قوى سياسية شريكة في السلطة، حيث كان لهذه القوى مآربها الحزبية التي جعلتها تنقلب على تضحيات الشباب من خلال إعلانها انتهاء الثورة بعد ادعاء تحقيق أهدافها، والتي لم تكن سوى مصالح تلك القوى التي ضمنتها لها المبادرة الخليجية سيئة الذكر.
2: في الواقع 2011 كانت مؤشر لاستنهاض همم وللقيام بواجب وطني قام به الشباب في محاولة لاسترداد القرار السياسي، في محاولة لفرض أمر واقع جديد بعيدا عن مراكز القوى التي ظلت تتحكم في المشهد السياسي وتتحكم أيضا في مقدرات الوطن وإمكانياته، حيث ووصلت الأوضاع الاقتصادية والسياسية إلى منحى خطير جدا أدى بالضرورة إلى تراجع في مستوى التنمية وأيضا زيادة نسبة البطالة والكثير من العوائق التي منعت قيام تنمية حقيقية بسبب وجود مافيا الفساد الذين كانوا يمثلوا جناحي السلطة في ذلك الوقت. لا شك أن الشباب حاولوا، ولكن أجهضت حقيقة تجربتهم من خلال ما سمي بالمبادرة السعودية. هذه المبادرة سيئة الذكر والصيت، أعادت نفس النظام ونفس التركيبة إلى المشهد من جديد.
3: ووفقا لما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، فإن نائب الرئيس اليمني عابد ربو منصور هادي التقى السفيرين الأمريكي والفرنسي لدى اليمن يوم أمس، وذلك على انفراد، حيث ناقش الجانبان علاقات التعاون والصداقة بين البلدين فضلا عن الوضع الراهن في اليمن.
4: بكل تأكيد عملت الولايات المتحدة وشركاؤها في مجموعة الدول العشرة وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي صاحبة المبادرة الخليجية عن قرب مع الرئيس صالح وفريقه ومع أطراف المعارضة أيضا، وقد أكملنا صيغة المبادرة كما تتذكرون في أبريل أو مايو عام 2011.
1: في العام 2013 عقد مؤتمر الحوار الوطني برعاية أممية بين جميع الأطراف اليمنية، مؤتمر طغى عليه تبني المكونات السياسية المتقاسمة للسلطة بموجب ما أسمي بالمبادرة الخليجية للمواضيع الصغيرة والتافهة التي سعت إلى إسقاطها على خصومها، وسيطر كثير من الجدل حول القضايا ذات الأفق المسدود على مؤتمر الحوار، بينما القليل من المكونات السياسية فقط هي من تبنت الكثير من الرؤى التوافقية التي تقدم حلولا شاملة. في مقدمة تلك المكونات الوطنية مكون أنصار الله، والذي كان له الدور الأبرز في تقديم التضحيات الجسيمة. حول ذلك يتحدث المهندس لطف الجرموزي نائب رئيس تكتل الأحزاب والتنظيمات السياسية المناهضة للعدوان.
5: وبالتالي كانت مخرجات الحوار في معظمها غير مناسبة للشعب اليمني، وكان أبرز تلك المحاور التي لم يتم التوافق عليها بين القوى السياسية هي موضوع الأقلمة الذي كان يشغل حيز كبير من مؤتمر الحوار، وكانت تسعى القوى العميلة للنظام السعودي أن ترسخ موضوع الأقاليم بدعم وتوصية من النظام الأمريكي.
6: في جريمة إرهابية جبانة وغادرة هي الأبشع، وفي عدوان هو الأشنع، غرق ميدان السبعين بصنعاء بدماء زكية وأشلاء طاهرة لجنود كانوا يستعدون للاحتفال بالعيد الوطني 22 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية.
7: صباح صنعاء كان داميا، قتلى وجرحى في تفجير حافلة نقل لضباط وجنود تابعين لسلاح الجو.
3: طائرة سقطت فوق منطقة سكنية في شارع 50، كما أن قائدها قد لقي حتفه. وأوضحت المصادر أن الطائرة كانت في مهمة تدريبية ولم يعرف بعد أسباب تحطمها، كما لم ترد أي أنباء عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين حتى الآن.
8: يجب أن الناس تعرف أن التقسيم ليس تقسيم اليمن سياسيا، ولكن تقسيم اليمن إداريا وماليا واجتماعيا.
0: كانت هنالك نظرة شمولية لأنصار الله في إطار مؤتمر الحوار الوطني، تبني لكثير من المخرجات التوافقية في كل المسارات والاتجاهات. وثيقة الضمانات التي كان هنالك تبني لأنصار الله ومكون أنصار الله في مسارها حظيت على التفاف كبير، لولا محاولة الالتفاف عليها واستهداف الشهيد الدكتور أحمد عبد الرحمن شرف الدين، وقبله كذلك استهداف الدكتور عبد الكريم جدبان، وكان هناك استهدافات قبلها للشيخ عبد الواحد أبو راس، والاستهدافات ظلت متواصلة. ومع ذلك كان هنالك إصرار من مكون أنصار الله ومن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي على أن يمضي هذا الحوار وأن يخرج بالبلد إلى بر الأمان.
9: تعرضت العاصمة صنعاء خلال هذا الأسبوع لسلسلة من التفجيرات الإرهابية التي وقعت في أماكن متفرقة، وقد أسفرت هذه التفجيرات عن خسائر بشرية ومادية. جدير بالذكر أن جميع هذه العمليات الإرهابية كانت تستهدف رجال الأمن لزعزعة الاستقرار في البلاد، لكن الجهات الأمنية المختصة لم تعر هذا الموضوع أي اهتمام، وربما لم تقم بواجبها على أكمل وجه. وإلا لماذا هذا الانفلات الأمني وداخل أمانة العاصمة؟
3: الطويلة للضحايا في اليمن تجعل فعلا عام 2014 عاما للاغتيالات، ومهما تعددت الأسباب فإن غياب الدولة هو العامل المشترك الرئيس بين كل الحوادث. اغتيل عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام أحمد عبد الحميد رهجح في حي شميلة بصنعاء. اغتيل الدكتور أحمد شرف الدين أستاذ القانون بجامعة صنعاء عضو مؤتمر الحوار الوطني عن جماعة الحوثي بشارع القاهرة في صنعاء. جرائم الاغتيالات توالت منذ الثالث من الشهر، حيث سجل في صنعاء مقتل سائق ركن عمليات الحرس الجمهوري سابقا وعقيد في الأمن السياسي، مقتل مساعد في قوات الأمن الخاصة ومسؤول تدريب في الشرطة العسكرية وعقيد في الأمن السياسي وجندي في القوات الخاصة وجندي في الشرطة العسكرية، كما توفي ضابط في الأمن السياسي متأثرا بجراحه، وعقيد في الأمن القومي في منطقة أرحب محافظة صنعاء، وضابط في الأمن القومي في منطقة الحصبة بصنعاء، وعضو في هيئة التدريس بالأكاديمية العسكرية العليا العميد عبدالله المحضار، العقيد في الأمن السياسي بصنعاء خالد الخولاني، والعقيد في الأمن السياسي يحيى دهمان في شارع دونس بصنعاء. اغتيال الناشط إسماعيل الديهمي عضو سكرتارية الحزب الاشتراكي. اغتيل الإعلامي الإذاعي عبد الرحمن حميد الدين في صنعاء. اغتيل الشيخ عبد الكريم الذهب في شارع بغداد بالعاصمة صنعاء. وبعد يوم واحد اغتيل المدير العام السابق لمؤسسة الكهرباء في صنعاء المهندس عبد الرحمن عقلان. في 16 من الشهر اغتيل العقيد الداري رئيس
10: شعبة الإمداد بدائرة الهندسة العسكرية في العاصمة صنعاء التي شهدت في الأيام التي تلت مقتل مواطنين أمام مستشفى العسكري وفي حي الروضة، حادثة الاغتيال الشهيرة التي استهدفت الدكتور محمد عبد الملك المتوكل الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء في تقاطعي شارعي العدل والزراعة وسط العاصمة صنعاء. في 23 من ديسمبر اغتيل القيادي الحوثي الشيخ فيصل الشريف بجوار أحد المطاعم في شارع الجامعة.
0: هناك مخرجات تم الاتفاق عليها وتم الالتفاف عليها، وكان هناك مخرجات إيجابية، وما ما جعل العدوان الحالي وهي الدول ما يسمى بالدول الراعية للمبادرة سابقا أن تلتف على هذه المخرجات. يعني تخيل أنه طوال عام من بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني لم ينفذ شيء من هذه المخرجات إلا ما يخص موضوع الأقلمة والتقسيم الذي أفشل في مؤتمر الحوار الوطني وتبناه الفار هادي بعد مؤتمر الحوار الوطني بثلاثة أشهر عبر ما يسمى بلجنة الأقاليم، ثم أفشلت بإصرار وثبات مكون أنصار الله بعدم التوقيع على هذا المشروع الكارثي بعد أن وقعت كل المكونات السياسية بلا استثناء إلا مكون أنصار الله. كل المكونات السياسية خضعت للابتزاز، للترغيب، للترهيب، للمال، لكل المغريات ولكل التهديدات، ووقعت على تقسيم وتشتت البلاد.
11: أن الواقع السياسي غير الصحيح، غير السليم، الواقع السياسي الفاشل، الفشل على المستوى الاقتصادي، الفشل على المستوى الأمني، والفشل في كل المجالات في شتى مناحي الحياة.
12: الخيار الرابع أن تحرر أسعار المشتقات النفطية.
10: أقرت حكومة باسل دوار رسميا رفع أسعار المشتقات النفطية، وأصدرت شركة النفط تعليما إلى محطات الوقود للاعتماد التسعيرة الجديدة.
11: أنني أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم الحر الأبي الذي يمكن أن يعول عليه ليخرج يوم غد خروجا مشرفا ويسمع صوته كل العالم ويحتشد في الساحات ليقول لا، لا لهذه الجرعة. من اللوم ألا تستجيب السلطة للناس لأنها رأت بمظاهراتهم مظاهرات سلمية. في هذا السياق يجب أن نسعى عمليا إلى تغيير هذه الحكومة، لأنها حكومة فاسدة وحكومة متسلطة، وإلى تفعيل مبدأ الشراكة وكذلك تفعيل مخرجات الحوار الوطني.
13: طالبنا إسقاط الحكومة، إسقاط الحكومة هذا أدت لنا الفقر والجوع والمذلة.
14: الشعب يعاني الفقر والتجويع والإرهاب والعمالة، الشعب يعاني أوضاع معيشية لا تطاق ولا تحتمل.
11: فإننا نعلن بعضا من الخطوات الأولية في تصعيد ثوري شعبي غير مسبوق بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم أن يخرج يوم غد الاثنين خروجا عظيما وكبيرا ومشهودا. ثانيا ستتوجه الحشود الشعبية الثائرة من المحافظات باتجاه صنعاء،
15: واحنا جينا الآن لنحقق مصير شعبنا ومصير أجيالنا.
16: وحملة في حملة لما ينتهي الظلمة والفساد.
1: لم تحقق ثورة فبراير أهدافها، الحكم يعود إلى أطراف النظام السابق، التهميش والإقصاء ما يزال في أوج سيطرته، سيادة واستقلال اليمن يتحكم بها النظام السعودي ومن خلفه الأمريكي، موجة الفساد في تصاعد، الشعب تتفاقم معاناته ويقرر أن يستمر في ثورته مع الإصرار أن تكون ثورة شعبية خالصة تشارك فيها القوى النظيفة. فكانت بداية تصحيح المسار الثوري
17: والمدخل الحقيقي لقيام يمن موحد ومستقل.
0: كما أسلفت كان الوضع السياسي اليمني مهترئ جدا. عندما يسلب القرار السيادي ويسلب سيادة البلد وتنتهك البلد ويرى المواطن بأن وضعه بئيس وأن قراره بيد غيره، هنا تكون الكارثة وهنا تكون الطامة. عندما تكون الإمرة والقيادة، حتى الفار هذه كان يتحدث في تلك الأيام إذا أراد أن يهدد أي طرف سياسي كان يهددهم بالدول العشر الرائية للمبادرة الخليجية، يهددهم بمجلس الأمن يعني. وفي نفس الوقت كان هنالك حالة من المعاناة الشديدة التي يعانيها المواطن اليمني على مختلف الأصعدة والمسارات الخدمية والجانب المالية والأمنية وكل المسار الاجتماعية كذلك. فخلقت واقع كان لابد من الثورة ولابد من الخروج، وإن لم يكن يخرج بدعوة السيد القائد كان هنالك قد ربما كانت ستعم الفوضى، والفوضى الذي كان يراد لها أن تعم بما يضمن لهم إرساء مشاريعهم الاستعمارية والتفتيتية على أرض الواقع.
11: شعبنا اليمني لا يقبل بأن يحكم من السفارات ولا أن تبعث له رسائل تهديد أو تحذير أو تخويف من السفارات الأجنبية. ونحن ننصح تلك الدول أن يكون موقفها إيجابيا إلى جانب الشعب، وأن لا تنحاز إلى جانب الفاسدين أو أن تجعل من نفسها مظلة للفاسدين بفسادهم وعبثهم. وبالتالي أنا أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم أن يحتشدوا يوم الغد إلى خط المطار لصلاة الجمعة تتويجا لهذه الأيام وافتتاحا للمرحلة الثانية من التصعيد الثوري السلمي.
18: إن لهذا اليوم ما بعده، فإن تخاذلتم عن إزالتهم عن ركابنا فوالله لن تقوم لكم قائمة بعد الآن. ففي بقائهم إجرام للإسلام والمسلمين جميعا.
2: خلال ثورة 21 من سبتمبر رأى الجميع حقيقة مكونات سياسية جنوبية بالتحديد أن هذا هو المدخل الحقيقي لقيام يمن موحد، يمن ينتمي إلى عروبته ودينه الإسلامي. وبالتالي تحركت كثير من القيادات الجنوبية لتعزيز هذه الثورة والانتصار لها.
11: أن التحرك في المرحلة الثانية كان فاعلا وكان مؤثرا وأوصل صوت هذا الشعب إلى كل العالم. حينما أتى ما أتى في مجلس الأمن هو في هذا السياق، أن صوت هذا الشعب سمع، وأن هذا التحرك تحرك فاعل ومؤثر ومقلق للفاسدين ومن يمكن أن يقف إلى جنبهم ويدعم موقفهم ويقف إلى صفهم. والآن آن الأوان للانتقال إلى المرحلة الثالثة من التصعيد الثوري. ولذلك بمثل ما سنسعى لأن يكون هذا التحرك سلميا وفي نفس الوقت ضاغطا ومشروعا، لكن على الجهات المعنية نفسها، وأتوجه إليها بهذا النصح مكررا ومؤكدا، لا تتورطوا ولا تنزلقوا إلى أي اعتداءات أو ارتكاب جرائم. حذاري حذاري حذاري، وقد أعذر من أنذر.
17: تربص الأعداء بالثورة فازدادت ثباتا وانتصرت على الأيادي العميلة المرتمية في أحضان الخارج. وكان من أولى ثمار انتصارها اتفاق السلم والشراكة بين القوى الوطنية، والذي سحب البساط من تحت القوى الخارجية وعزز الثقة بين الأطراف اليمنية. فمثل هذا الاتفاق محطة هامة ومنعطفا تاريخيا أيدته كافة القوى السياسية، وأسس لشراكة حقيقية لبناء البلد،
19: استجابة لمطالب الشعب في التغيير السلمي، وخدمة للمصلحة الوطنية العليا، وتجسيدا للشراكة والتوافق في التشخيص والحلول والتنفيذ. يتم تعيين رئيس حكومة جديد على أن يكون شخصية وطنية محايدة وغير حزبية، وتقترح مع الحكومة الجديدة حلولا حول الإصلاحات الشاملة المطلوبة في قطاعي النفط والطاقة بطريقة تحقق مطالب الشعب وتطلعاته.
20: ونحن مسؤولين أمام شعبنا، ونتحمل المسؤولية والعمل على تنفيذ ما ورد في هذه البنود، العمل على تنفيذ ما ورد فيها.
0: نعم، اتفاق السلم والشراكة طبعا هو سحب البساط على العدو. كان هنالك تربص ومحاولة لتصوير الموضوع بأنه انقلاب عسكري من طرف ومكون منفرد أراد أن يستفرد بالسلطة وبالقراء وبهذه الأمور كلها، فعزز الثقة فيما بين المكونات السياسية وأرسى نظم معززة كذلك للنظام والدستور اليمني.
21: توجه أنصار الله والقوى الوطنية في حينه هو توجه صادق، ولكن القوى الأخرى التي وقعت على اتفاق السلم والشراكة سرعان ما تنصلت منه وحاولت فرض كثير من الأمور، من ضمنها موضوع الأقلم الذي كان يريد أن يعلن عنه، والجميع يتذكر تلك الحادثة التي تم إجهاضها والتي كانت تتمثل في إعلان موضوع الأقلم بشكل رسمي ومن طرف واحد اللي هو من طرف الرئاسة.
10: رئيس الجمهورية يصدر قرارا بتعيين أحمد عوض بن مبارك رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.
22: فوجئنا بإصدار قرار بعد اللقاء بالسفير الأمريكي من الرئيس عبد ربه لهذا الشخص الذي هو الأخ أحمد بن عوض بن مبارك. لم يتفق عليه الجميع، لم تتفق عليه المكونات السياسية. ثم المسألة الأسوأ أن يكون مرشحا للسفارات الأجنبية وتريد أن تفرضه، هذا تدخل سافر في شؤون هذا البلد.
21: ثورة 21 سبتمبر هي حقيقة وضعت كافة الملامح الحقيقية لبناء وطن مستقل، وطن حر، لتحقيق تطلعات وآمال الشعب والمجتمع، وأهمها التحرر والاستقلال بالقرار السياسي الذي كان يراد له أن يظل مستمر بيد الإقليم وبيد القوى الدولية،
23: وتنفيذا لإرادة الشعب اليمني الذي عانى من جور حكامه واستهتارهم بمصلحته العليا وبكرامته وحقوقه وحرياته.
17: سام اف ام، وقفة إعلانية.
24: ايش شنو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
25: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع المجتمع.
24: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
25: سموها ما شئتم، نعم جيد.
26: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
17: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص، لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوما من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوما التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
26: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: قول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: سام اف ام، والعود احمد.
9: جارح بشليش.
27: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى اله. اليوم صنعاء هي الامر والناهي، قاعدة المعركة بتدور المعركة، معركة مقدسة لتحرير كل شبر داخل الاراضي اليمنية، معركة الكرامة والسيادة، معركة حنانة طنانة بتستعيد كل شبر محتل. عميد يقع القرار يمني والكلمة يمنية، وترجع للبلاد هيبته ويرجع للناس اعتبارهم. الوصايا الخارجية هذا ما عبش وصايا خارجية، قط يد السعوديين من المذود. وصايا خارجية ما عبش، بعيدين من الوصايا السعودية الذي هي جاثمة فوق سطر اليمن. احنا هذا قريب من 21 سبتمبر الذي كان يتعذبوا منه بعاد 18-19-20-21. قالوا أعوذ بالله من 21، تبصر من خباثتهم ومن لعانتهم. العنجاء على بلا روسهم، طرحت في روسهم، خونوا ومرتزقوا وعملاء وبطال وكلهم الهين قرحت في روسهم. سلام الله على يوم 21 سبتمبر الذي نتحرك والأبطال تحرك والأحرار تحرك والكبير والصغير، وقامت ثورة من كافة شرائح المجتمع. اليوم الكل مدعي للوقوف والوقف والحضور مع حكومة صنعاء نحرر البلاد. كلكم مدعيين، لا فرقة ولا جهة ولا حزب، الناس كلهم. احنا حق عز، احنا حق هجعة، احنا حق نستقل. لا حد يأمر علينا ولا حد ينهينا، ولا احنا بحاجة حد. تقع كلمتنا من روسنا ونرجع من سير خلق الله للمم. احنا هذا يأمر وهذا يوقف وهذا يتعرض وهذا ينهب. هي وكان ما عبش أوادم داخل البلاد، مشي سوا ولا هي سابرة ولا هي بوشة. يا ما التحية الخالد وكل الخلود، خلود الدهر لأخوتنا الأحراء الأبطاء الشرفاء من أبناء عدن والصبيحة، الذي قالوا للسعودية قلع قلعوا بطنك. جوا الضباط السعوديين بيأمروا وينهوا وهم فاهمين. بنقول لكم بأحرار داخل عدن في المناطق الجنوبية بالرجال، وإحنا واثقين إن بالناس مش راضين بهذا الأفعال، بما بتفعلها السعودية ولا بما بيقع داخل اليمن بشكل عام. مش مراضيين، لهم التحية ونفتخر بهم هذا الرجال، وبنقول إحنا أخوتكم. جاء السعودي يأمر وينهي ويهيمن وبببببب، قالوا له خرج خرجات نفسك لكن تخرج من عرضك. عز وشموخ لو ما تبصر من هذا الرجال، هذا ذا الحين. أينهم باقي الرجال؟ أينهم باقي الأحرار؟ أينهم باقي الشرفاء؟ ذا الحين الوقت، ذا الحين هي غرف راس، ذا الحين هي الفرصة الذي تكسر هيبة السعودي وتعطف رقبته. ما جالس بأبوك داخل البلاد، قلع قلعوا بطنك. بصروا كب عامل الذي هم عندنا الأسرى. والله ما يسخى واحد انه يفرط ولا يطرف ولا يفعل حاجة مش يسابره، ما يسمحش الضمير. ملان لو تبصر كم يا أسرى، لو تسمع كم يا تسجيلات بحكومة ما قد بثتش لا قنوات ولا أذايع ولا حاجة. كم يقع الأيام عدت دي الكل، وعد اسمعوا وعد بصروا. بتوصل حكومة صنعاء على هذا الانتصارات ولا هذا الرقم إلا بفضل من الله وبمعاملة. أتينا المعاملة لكم التحية والشكر والتقدير. في عدن الأحرار الشرفاء الشامخين الأبطاء، والله أنك تسمع من هذا المواقف لو ما تفتخر، تزد ترتزح تترنع بالرجاء. برد لك من الهيان وبرد لك من الفاتر، برد لك منهم. هذه هي اللحظة، هذا هو الوقت، ساعة هذا الحي للم الجروح والصفوف الوطنية، لأن احنا أبناء وطن واحد، أبناء اليمن. احنا أراضينا ما عاد بكاش سهت ومهد لمن هب ودب ماشي، والشعب ما عاد يقبلش بأي وصايا خارجية. بعد هذا الأفعال، بعد هذا الأحداث، ما عاد مش الناس راضين يزيد يجي واحد من خارج البلاد ولا يزيد يقع عميل. أمانها 12 سنة قلت كل واحد عايفعلها في عرق ذنه، وخضوع وذل وذبذبه ما عطبش. الكل بنقول يا أبناء الشعب اليمني، التعول لكم كلكم والحكا لكم كلكم. وقت هذا الحين نخرج كل أجنبي وغازي من داخل البلاد، كسر القيود الذي احنا مقيدين به، القيود السعودية والوصايا السعودية. وقت هذا الحين لا يعني عاد نجلس، لا يحين السعودية ما هي من علينا. نحن عرفنا رواحنا، والمجبر يقولوا أبا جت السعودية غريم اليمن، والسعودية عدو اليمن، والسعودية ذا حين جت ولم تجي. نقطقط عظامها السعودية وغيرها، ومن عاد يزيد يفرض إرادة على الشعب اليمني. 12 سنة ذقنا الحر مر، الناس اهتانوا والناس تبهذلوا والناس جوعوا والناس مرضوا والناس عطشوا والناس لقوا اللقاء من تحت رأس السعودية. اليوم حصحص الحق، نهايتكم يا سعودية على يدينا. ضحينا برجاء وبنتي رجاء وبتسر رجاء، وما احسيك الحرب الا رجاء. لا طريق نزيد نثمن روسنا، ولي ما يجيب داعي الصوت يدعي وما حد يجيبه. هذا موقف مشرف عيقوع لكل حر ولكل بطل ولكل شامخ. هذا هو وقته، ذا الحين ادليت بأكثر من عبارة. فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
1: جارح بشليش.

وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. هذا مبدأ عظيم، وما النصر إلا من عند الله. لذلك يبقى التجاؤنا إلى الله، اعتمادنا على الله، ثقتنا بالله، توكلنا على الله، استعانتنا بالله، يقيننا بأنه القادر على أن ينجز وعده بالنصر مهما كانت التحديات ومهما كان العدو ومهما كان يمتلكه العدو. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. لذلك أتى هذا المدد والدعم، هذه البشارة كان لها تأثيرها الكبير في نفوس المسلمين. إيمان المؤمنين بالملائكة وأنهم من جنود الله وأنهم من مدد الله الذي يمد به المؤمنين في ميدان المواجهة، وأن لهم تأثير كبير في الحالة المعنوية والنفسية بحضورهم مع المؤمنين يؤدون هذا الدور المعنوي، يستمرون حتى أثناء المعركة أثناء المواجهة في التأثير النفسي والمعنوي الإيجابي العظيم الذي تكون من نتائجه السكينة والطمأنينة في القلوب والنفوس والثقة والإحساس بالقوة. هذه أمور مهمة للغاية في ميدان المواجهة.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معكم.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص، لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوما من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوما التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80000.

0: مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة
1: وما
0: والحصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
1: أهو
0: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
2: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عن القاهم
0: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
0: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
0: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
1: أهو
0: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
7: سام اف ام، والعود أحمد.
8: إلا المزيد والمزيد من الخسائر، وإن تعودوا نعد. عادة يسعى العدو بعد هزيمة معينة أو في معركة معينة إلى أن يرتب من جديد ويهيئ من جديد ويستعد من جديد لخوض المعركة مرة أخرى في سياق إصراره وتعنته، حنا على مستوى المعركة في ظل حرب مستمرة، وأحيانا على مستوى حرب أخرى. في كلا الحالتين، في كلتا الحالتين الله سبحانه وتعالى يقدم تهديدا ووعيدا للعدو، ويقدم وعدا وطمأنة لعباده المؤمنين الذين هم في موقف الحق. فإذا عاد العدو من جديد إلى المعركة، إلى معركة جديدة أو إلى حرب جديدة، فإن الله سبحانه وتعالى يعود بنصره بتأييده بمعونته لعباده المؤمنين. وهذه طمأنة مهمة للمؤمنين. أحيانا بعد أن تحسم معركة أو تنتهي معركة معينة حصل فيها التأييد والمعونة الإلهية، يعيش المؤمنون والمجاهدون حالة القلق من المعركة القادمة. عليهم أن يطمئنوا أنهم عندما يستمرون في موقفهم الحق ويعززون صلتهم الإيمانية بالله سبحانه وتعالى، ويستمرون في الأخذ بأسباب النصر المعنوية والعملية، فإن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنهم، لن يتركهم في المعركة القادمة. الله سبحانه وتعالى هو القوي العزيز، ومعونته ونصره لعباده المؤمنين المظلومين في موقفهم الحق ليست فقط لمرة واحدة. لن يتعب، وجل شأنه لن يتعب، لن يقول مشكلتكم كبيرة ومعارككم كثيرة وكم علي أن أعينكم وأساهم معكم وأتدخل إلى جانبكم كل يوم وهي معركة أو كل شهر وهي معركة. وجل شأنه القوي العزيز، لا يمكن أن يتعب ولا أن يمل ولا أن يتغير عليه حال. جل شأنه هو العلي العظيم والقوي العزيز والقاهر المهيمن فوق العباد. ولذلك بإصرار الأعداء وتعنتهم على الاستمرار في موقفهم الباطل الظالم المعتدي الباغي، ضد الحق وأهله، ضد المؤمنين. هنا الله سبحانه وتعالى سيمد عباده أكثر بالنصر والتأييد. كلما تعنت العدو أكثر، وكلما طغى أكثر، وكلما تجبر واستكبر أكثر، كلما سبب لنفسه سخطا أكبر من الله سبحانه وتعالى. وكلما كان التأييد الإلهي أكبر، حتى كلما كبرت التحديات والأخطار، كلما كبر معها التأييد من الله والمعونة من الله. المهم دائما هو تعزيز الصلة الإيمانية بالله، هذه أهم مسألة، والالتجاء الدائم إلى الله، والاستجابة العملية، والأخذ بأسباب النصر. هذه هي الأمور المهمة جدا. ولذلك على المؤمنين ألا يشعروا بالوهن، ألا يكترثوا وتكبر عليهم مسألة أن العدو يعد لمعركة جديدة أو يريد شن هجوم مجددا هنا أو هنا، أو يتحرك عسكريا من جديد من هنا أو هنا. المهم هو أن يركزوا على تلك العوامل الأساسية للنصر ولمعونة الله ولتأييده. القضية المحورية والرئيسية جدا، كيف نكون بحيث يكون الله معنا، بحيث يكون الله معنا. إذا كنا على النحو الذي يكون الله فيه معنا، فلا قلق في مواجهة أي تحديات مهما كانت، أي أعداء مهما كانوا، مهما كانت إمكاناتهم، أي مؤامرات من جانب الأعداء مهما كان حجمها في كل المجالات. لكن الذي يجب أن نركز عليه جدا وأن ننتبه له جيدا وأن يكون محط اهتمامنا الكبير، كيف تكون صلتنا الإيمانية بالله سبحانه وتعالى قوية حتى يكون الله معنا. أهم عامل وعنصر قوة أن نكسب معية الله، أن يكون معنا. فهو يقول وإن تعودوا أنتم الأعداء، نعود من؟ الله سبحانه وتعالى، الله القوي العزيز، الله العلي الكبير، الله القهار الجبار. عندما يعود فهو الذي سيحسم المعركة لصالح عباده المؤمنين. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، لأن العدو قد يعمد إلى التحشيد من جديد، وإلى أن يزيد من عديد قواته وزخمها البشري، أن يحشد المزيد والمزيد والمزيد من قواء العسكرية ليشقلها ويحركها إلى المعركة. لو كثرت فئتكم، ليس شيئا، لأنه عندما يأتي الله سبحانه وتعالى، يتدخل الله سبحانه وتعالى، يعود الله سبحانه وتعالى بتأييده ونصره، فأنتم لا شيء أمام قوته وجبروته. وأن الله مع المؤمنين، وما أعظم هذه الآية المباركة، وأن الله سبحانه وتعالى بقوته بتأييده بمعونته بنصره، والقائل إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فلا غالب لكم، ما أحد أبدا، لا أحد أبدا يستطيع أن يغلبكم. فهو مع المؤمنين. والمسألة المهمة هي هذه، تعزيز الصلة الإيمانية على كل المستويات، على مستوى الطاعة، الالتزام العملي، التقوى، التحرك وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى، تعزيز الصلة الإيمانية والالتزام الإيماني والعلاقة الإيمانية بالله سبحانه وتعالى هو أهم شيء لكي يكون الله.
7: إذاعة سام اف ام،
2: إذاعة المحور.

لشعبنا العزيز في الجزيرة العربية، سكان المنطقة الجنوبية بالمقدمة، في جازان، في نجران، في عسير، في المنطقة بكلها، أنتم أخوة لنا، جيران لنا، أشقاء لنا، بيننا وبينكم روابط الإسلام، روابط الجيران.

0: إذاعة سام اف ام،
1: إذاعة المحور.
2: يقول جل شأنه: وما النصر إلا من عند الله. النصر هو من عند الله فقط، لا يمكن أن تراهن على التعزيزات ولا على الإمكانات ولا على القدرات ولا على أي شيء آخر، هي كلها وسائل، هي مهمة كوسائل، وعليك أن تعد فيها ما تستطيع وأن تقدم فيها الممكن والمتاح، لكن لا تراهن عليها، هي لا تعلق عليها أملك، لا توجه إليها رجاءك. ليكن أملك بالله، رجاؤك في الله، توكلك على الله، اعتمادك على الله، التجاؤك إلى الله. لأن البعض من الناس عندما تصل إليهم مثلا تعزيزات أو تصل إلى أيديهم وسائل معينة تساعد في الموقف العسكري، أنواع معينة من السلاح، إمكانات معينة، قدرات معينة، قد يطمئنون إليها بأنها هي ستساعدهم على حسم المعركة وكسبها، فيقل التجاؤهم إلى الله ويضعف شعورهم بالاعتماد والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، برهانهم على كثرة عدد أو على توفير عدة، تحصيل إمكانات وتوفر قدرات. ضعف اعتمادهم على الله وكبر اعتمادهم على تلك الإمكانات أو تلك التعزيزات أو تلك القدرات أو تلك الخطط أيا كانت، فأثر عليهم سلبا، فتكون النتيجة هي أن يخسروا المعركة، أن يخسروا المعركة، أن يتراجعوا، أن يفشلوا في تلك المهمة العسكرية. فلا بد من أن يكون الالتجاء في كل الأحوال، في الوقت الذي أنت تشعر فيه بقلة العدد، بقلة العدة، بضعف الإمكانات، بالظرف الصعب والحساس، بكبر التحديات، في هذه الحالة تلتجئ إلى الله وتعتد بمعيته وتؤمل فضله وترجو نصره، وتبقى في حالة استغاثة ودعاء وعمل. أو في الحالة التي توفرت لك فيها التعزيزات وتوفرت لك فيها إمكانات وقدرات، وأعددت فيها الترتيبات التي تعتبرها ترتيبات عملية ناجحة، في هذه الحالة أيضا لابد أن تبقى في حالة التجاء إلى الله، شعور بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، شعور بالعجز، أنك لا شيء من دون الله، والقوة بالله سبحانه وتعالى وبتأييده وبنصره. فلا غرور عند توفر التعزيزات والإمكانات والقدرات، وعند استتمام واستكمال الترتيبات التي تعتبر ترتيبات يعول عليها في النجاح، ولا انهيار أمام المخاوف، أمام الظروف الصعبة والمعاناة، أمام التحديات الضاغطة. وما النصر إلا من عند الله، فالنصر بيده سبحانه وتعالى، وهو جل شأنه الذي يتخذ القرار بالنصر ويمد بالنصر حتى ملائكته لا تمتلك ذلك من دونه أبدا، إن الله عزيز حكيم. ومن عزته ومن حكمته أن ينصر عباده المؤمنين الذين هم في موقف الحق، إذا استجابوا له وأدوا ما عليهم والتزموا بتوجيهاته وأخذوا بأسباب النصر. فمن عزته أن ينصرهم، ومن حكمته أن ينصرهم.

ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من يتوكل على الله، لأن التوكل أيضا مرتبط بالتقوى، فهو يثق بالله ويعتمد على الله ويثق بوعد الله أنه سيتحقق وأن الله لن يخذله مهما كان حجم التحديات والصعوبات، فهو يبقى واثقا بالله سبحانه وتعالى ومواصلا لتقوى الله سبحانه وتعالى. فالله حسبه، كافيه، كافيه، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا، كفى بالله معينا. الله سبحانه وتعالى الذي إذا توكلت عليه هو كافيك، وهو معينك، وهو ناصرك، وهو الذي يتولى رعايتك فيفرج عنك. إن الله بالغ أمره، فما أراد الله أن يمضيه أمضاه، ما أراد أن ينفذه نفذه، فهو القادر على تحقيق وعده وإنجاز ما وعد. قد جعل الله لكل شيء قدرا، جعل لكل شيء من الأمور على مستوى الأرزاق والآجال، على مستوى النتائج للأشياء، على مستوى التأثيرات للأشياء، على مستوى النتائج للأشياء، كل شيء له قدر معين، كل شيء مضبوط بمعيار الحكمة الإلهية. فالأمور في سيطرة الله سبحانه وتعالى، لا تخرج عن سيطرته أبدا. يقول أيضا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ييسر ما تعسر، مثلما قال في آية أخرى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. ويأتي باليسر أحيانا ليترافق مع العسر، فتنفرج آفاق وأبواب إذا اغتلقت أبواب، كما قال جل شأنه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وكما قال: فإن مع العسر، مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فهنا تكون هواجس العسر، العسر في الحالة المعيشية، العسر في الظروف العملية، ظروف عملية فيها صعوبات، فيها عسر. فليطمئن الإنسان بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالسعي للكمال في التقوى. يعني أحيانا قد تضيق الأمور أكثر لإغفال جوانب من تقوى الله سبحانه وتعالى، جوانب عملية فيها وقاية من كثير من الشرور، من كثير من المعاناة. فعندما يتجه الناس للأخذ بالأسباب وتكامل التقوى، يأتي من الله سبحانه وتعالى التيسير لأمورهم، فبعد العسر يأتي اليسر.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع
1: الناس. خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيدا قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها، فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
5: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
6: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-100-33. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
9: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
8: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
11: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.
12: نفسي فداء لكم شعب العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم ولا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
13: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
14: والله يا سيدي
13: إن أجسادنا اكشعرت،
15: قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
13: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
14: فليأخذ الله من أعمارنا ويطول بعمرك.
16: رؤوسنا دون رأسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبنائنا فداك.
13: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
17: أرواحنا فداك، والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك بدر الدين الحمد.
18: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، من كل شيء يقلع علينا في هذه الحياة.
12: أنا فداء لكم وعزتكم وكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دونه.
19: هان من جعل اليمن قائد كرار وحساب حق الله، هذا اليهود الكافر. أبشر بنا يا سيدي، جينا لك انصاف، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
13: يا سيدنا، بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
20: يا ابن رسول الله،
13: والله نحن معك ومفوض لك تفويض كامل.
21: يا سيد حتى الماء،
13: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
21: ابشر بعزك، تحت امرك في سبيل الله.
13: نحن رجالك،
20: وسيوفك البتارة.
19: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
1: خلقنا أحرار نموت أحرار ونلقى الله أحرار رضا من رضا أبا من رضا
20: ولعب العبودية نقول ثواغة الأرض.

0: نحن جاهزون مستعدون
1: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
2: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية.
3: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزين.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
2: أعلن الحرب، ننتزع حقوق الأمن على الظالم.
3: والله لا نقلع عيونك يا سعودية،
4: ضقنا ما عبش نفس خلاص.
1: من أبوها السعودي ومن هو في البلاد، والله لا نذويها الويل.
4: لن نخضع لهم،
1: لن نخضع لأبناء سعود،
5: ولن نخضع لكم.
6: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطقة النور وطلقة النار.
7: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار ونعبد العبودية إلا لله الواحد القهار.
8: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
9: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: المعمورة بكلها إن شاء الله تحت قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا.
2: نحن ورجالك فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
3: أنا وأموالي وأبي وأمي
0: فداء لك.
3: خذ بنا فإنا رجالك.
4: والله لن نكل ولن نمل.
5: إحنا جهوزيتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
6: والله لن يتخلف منا رجل واحد.
0: جاهزين للحرب جاهزين.
3: إحنا جاهزين نتحرك الآن، ما عدا نضوش للبيوت، أن نتحرك دواري للحدود ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك. إحنا جنود تحت أمرك في سبيل الله.
7: مع السيد حتى الموت.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: بسم الله، أنا والله العظيم الشوامع صلاة السلام.
3: يوميات يمني حر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل ربوع وطننا الحبيب والغالي. اللي بيحدث الآن في اليمن هو عبارة عن استنزاف لطاقات ولشباب اليمن طبعا بمؤامرة سعودية. أنا لن ألوم أصحابنا لأن أصحابنا قد يكون مغرور بهم قد يكون متنحين، لكن أنا عدوي السعودية ويجب أن يكون عدونا كلنا، مش عدو أنصار الله وعدو عدو الشرعية وعدو أنصار الله، عدونا الوحيد هو السعودية. فلماذا لا نقلب البوصلة هكذاك ونقول لهم بعيدة قح يكفي ما عملته باليمن؟ يا رجل بعض التعيينات كانت تأتي من السعودية، الفلان الفلاني راضي عنه يعينونه وزير محافظ كذا وكيل وزارة، لازم تروح تطلع الأوراق له هناك. زاد جعبت ربه زاد الكيلة زودها أكثر وأكثر لأنه كان مسكين صنيج، كان صنيج متنح تناحة يا الله. أنا من ناحية الله لا يرحمه، لأنه أي إنسان تعلم في بريطانيا ما تعلم إلا القذارة والدناسة، أو في أمريكا يحاولوا يستقطبوا يحولوا بوصلتهم إلى ناحية بريطانيا أو ناحية الصيونية. بس عموما يعني نتكلم حول موضوع سوريا، نرجع لكلامنا عن سوريا. عندما اكتشف اليورانيوم في الموقع 99، وهذا كان بموقع مخفية ما حد يعرفه إطلاقا، فعرفوا عن طريق ناس اللي عذبوهم وكذا، الجولاني هذا لأنه عذب عذاب أفضع عذاب يعذبه الآن اللي كانوا مع النظام. يا أخي هذا كان مع النظام موظف مع دولة، تأخذه وتعذبه ليش؟ أنت بتقول إنك مسلم، بالله عليك كيف تكون مسلم وأصحابك كانوا يدخلوا يذبحوا الآدم يشكوا صدره ويكون الكبد حقه؟ كيف مسلم؟ الإسلام أمرك بهذا؟ الإسلام أنقى وأصفى وأرق من أن يمثلهم أمثالكم. أنتم عبالة عن دراكولات عن شياطين لا تموتوا للإنسانية بصلة. الله أكبر، ويجري يذبح أخوه المسلم وبيقول أشهد أن لا إله إلا الله، وهو ما بيقول الله أكبر علشان يقنع، لأن اللي بيصور عشان يقنع المخابرات الصينية أنه أنا شوفوا كيف عملت بهذا الآدمي، ذبحته وشقيت صدره وأكلت كبده. والله العظيم تعاليم صيونية وتعاليم أمريكية، المسلم ما يعمل هكذا، مستحيل المسلم يعمل هكذا لأنه يخاف الله المسلم الحقيقي. وهذا هكذا لأن البدو هذا العربان هذا لهم ما يخافوش الله ولا يعرفوا الله أصلا. إذا كان الحجيج والحجيج واللي كان يجي يسافر عن طريق نجد كان يقطع رجلهم عشان يسرقوا الحذاء، هذا بني مردخاي هذا. فعموما فلما كشفوا اسم هذه الهيئة الدولية للطاقة فجاءوا الآن عايشيلوا عليه، يعني إيش اللي بيتولوا إسرائيل زي ما يشتوا ذحين اليورانيوم اللي في إيران تشيلوا أمريكا لها وتكلف مليارات الدولارات على إيران. يعني يا الله إيش يقولوا عاد، والله الواحد بيتألم كتير. المهم الجولاني عندما يحاول يتفلسف، أنت عشان تتفلسف أولا تفلسف في بلدك، حرر هضبة الجولان، جبل الشيخ، القنيطرة، بقية الجولان، قمة القلمون، البجورية، البطنية، البغالة، الثلجيات، البصالي، قمة النبك، السويدة، هذول حررن هذول بلادك، احتلن الصهاينة الآن احتلوهن. فبدل ما جالس تنظر وتتكلم على الحوثيين مع حوثيين، ما دخلك أنت، أول استقر رجع اقتصاد بلدك. الآن السوريين بيتضوروا من الجوع، بيأكلوا من القمامة اللي كانت أرقى بلد في الوطن العربي واللي كانت مش مديونة ولا بدولار واحد، دولار واحد ما كانش مديون بشار الأسد ولا أبو حفظ الأسد، دولار واحد. الآن الديون مغرقاكم إلى الرقبة، كيف هتسوي؟ كيف المتهم أهم شيء عندك أنك تجلس على الكرسي الرئاسة وبس، علمي يقولوا عليك رئيس. هذا العقليات حقكم. يعني على فكرة أنا إيش أقول، حاجة واحدة، إسرائيل أو بني إسرائيل لا يحاربوا بالسلاح، بحرب صح معهم الطيران بس، لكن المواجهة ما يواجهوش ولا يستطيعوا يحاربوا قدم زي العربان، لكن بيحاربنا بشيء آخر، بجزيرة إبستين. هذا هو سلاح بني صيون ضد الزعامات وضد القادة العرب، جزيرة إبستين وما خفي كنعب. دمت عايز الموطن الحر نبينا ودائما الموطن الحر مستقرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

0: المغفرة.
1: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

0: بسام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
2: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأخيار المنتجبين وعن سائر عباد الله الصالحين والمجاهدين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نستمر في ملزمة معرفة الله عظمة الله الدرس السادس، ولا زال الحديث حول معرفة الله سبحانه وتعالى، المعرفة الجملية الموجودة، وأيضا أن الله تعالى هو الظاهر لعباده، الظاهر لمخلوقاته، فلا يحتاج إلى أن تبحث عنه عن وجوده، هو موجود ظاهر، بل تحتاج إلى أن تتعرف عليه من خلال القرآن الكريم، هذا مهم لتعزز ثقتك به سبحانه وتعالى، تعزز المعرفة من خلال القرآن، وإلا فالمعرفة موجودة بما فطر الله الناس عليه، فطرة الله. نبدأ اليوم، أو قبل أن ندخل في القسم الثالث، نذكر بعضا مما ورد بالأمس. مما ورد أولا أن المعرفة الجملية لدى البشر قائمة ومترسخة في ذهنيتهم بما فطر نفوسهم عليه، وبواسطة رسله المتعاقبين جيلا بعد جيل وكتبه التي أنزلها إليهم، فلم يغب ذكره عن ذهن البشرية ولا عن مسامعها، فهو الظاهر. وهنا تكمن أهمية إلغاء استخدام عبارات المتكلمين الغائب قياسا للغائب على الشاهد، لما تترك من تأثيرات سلبية تجعل الإنسان هناك بعيد يبحث عن وجود الله. والله هو الظاهر، معرفته هي فطرة في نفوس البشر جميعا. ثانيا، أن غاية ما يمكن أن تحصل عليه من خلال مقدمات علم الكلام أن للمحدثات صانعا. إلى هنا يمكن أن توصلك إلى هنا، ولا يمكن من خلال تلك المقدمات والأدلة النظرية وتسلسل الاستدلالات المنطقية أن تصل إلى الله. لا يوصلك إلى الله إلا فطرتك، وإلا أنبياؤه وكتبه. أما المقدمات هي قفزة أصلا، هذا محدث، إذن له محدث، إذن دل على أن الله هو من أحدثه. هذه القفزة لما عند الله ليست نتيجة مقدمات تسلسلت أو استدلالات تسلسلت حتى وصل إلى الله. المعرفة أو لا يوصلك إلى الله إلا معرفتك الفطرية، كتبه وأنبياؤه. ثالثا، أن استدلال أصحاب علم الكلام يجعل الله بحاجة إلى أبسط مخلوقاته في أن يدل عليه، ونحن لم نجد في القرآن الكريم آية واحدة بعد ذكر الله لكثير من مظاهر خلقه فيقول أليس ذلك بقادر، أليس ذلك دليل على أني حي أو على أني قادر، يعني يستدل بالفعل على وجوده، هذا غير موجود كما يفعل أصحاب علم الكلام. بل في القرآن الكريم يقارن بين الأفعال، أن من فعل هذا هو قادر على فعل هذا، يوجه الاستدلال إلى الفعل وليس إلى الدلالة عليه هو، لأنه معروف لدى البشر جميعا. لكن يأتي ليقول أن من مثلا خلقك من نطفة من مني تمنى أو من مني يمنى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، وهكذا فيوجه الاستدلال إلى الفعل وليس إلى الدلالة عليه. هذا بعض مما ورد بالأمس. نستمر اليوم من قوله رضوان الله عليه: ترسخ هذا الأسلوب حتى لا نستطيع أن نخلص أنفسنا منه، ونحن نتحدث ونحن نعظ ونحن نرشد نقول: فدل على أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، دل على أن الله كذا، ودل على أن الله، ألسنا نستخدم هذا؟ ترسخت فينا بشكل رهيب، لكن هي خلاف أسلوب القرآن الكريم الذي يوجه نظرك إلى المقارنة بين الأفعال. ما في هذا من مظاهر يدل على أن من قدر عليه قادر على كذا، لا يأتي على هذا النحو: فدل على أنه قادر، فدل على أنه حكيم. فعلا بأسلوبنا القاصري ممكن أن نستخدمها، ولكن لأن الله هو الظاهر الذي حكم بأنه ظاهر، لا يحتاج إلى شيء يستدل به عليه، هو أظهر من كل شيء، هو أظهر من كل شيء، فلم يأتي هو سبحانه وتعالى ليستخدم هذا الأسلوب الذي نستخدمه نحن: فدل على أني على كل شيء قدير، دل على أني حكيم، فدل على، تأملوا هذا، هل تجدونها في القرآن؟ لا أعتقد. وهي قضية مهمة، قضية مهمة جدا، تذكروا حضور الله وتذكروا شهادته هي الغاية المهمة من وراء كثير من الأذكار التي شرعت، التسبيح، التهليل، التكبير، التحميد، تذكر النعم، ألا ننساه، أشياء كثيرة جدا كلها تصب في هذه الغاية، هو استشعار حضور الله سبحانه وتعالى وشهادته. وهذا ضد أنه غائب أو قياسا للغائب على الشاهد. إذن هنا نقطة أولى خلاصتها أن الله هو الظاهر الذي حكم بأنه ظاهر لا يحتاج إلى شيء يستدل به عليه، هو أظهر من كل شيء، ولأنه ظاهر لم يأتي سبحانه وتعالى ليستخدم هذا الأسلوب الذي نستخدمه، فدل على أني على كل شيء قدير، دل على أني حكيم، يعني يستدل بالأفعال والمحدثات على حكمته ووجوده. هذه لن تجدوها في القرآن الكريم، هو ظاهر موجود وشرع لك الكثير من الأذكار لكي تبقى متذكرا لحضوره وشهادته، تبقى مؤمن بهذه القضية، تبقى مؤمن بهذه القضية أن الله موجود حاضر على كل شيء قدير، لا تأخذه سنة ولا نوم. فكيف نأتي في الكتب التي موضوعها هو معرفة الله فنقدمه غائبا؟ ما الذي حصل بعد أن فهمناه غائبا وترسخ في مشاعرنا غائبا؟ انطلقنا نحن لنحكم أنه في الواقع غابت أعلام الهدى، فليقم كل واحد منا ينظر هو من جديد، يبحث عن خالقه، كل واحد يقوم ينظر ويجتهد يبحث عن ما هي الأحكام التي يدين الله بها، لأنه قدم في الصورة أن الله غاب من يوم مات نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانقطع الوحي فغاب، بينما هو يذكرنا بأنه لم يغب في قصة عجيبة في القرآن الكريم، قصة الغنم التي رعت الزرع في أيام سليمان، حينما قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. لاحظوا العبارة هذا، وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمانا وكلا آتينا حكما وعلما. فيأتي الآن مجتهدون وعلى طول تاريخ الإسلام يتعاملون مع القضايا وكأن الله غائب، وكأنه ارتفع عن هذا العالم وانقطع بانقطاع الوحي الاتصال به. هو يذكر أن قضية بسيطة، قضية غنم رعت قليلا من الزرع، داود وسليمان، داود عليه السلام نبي وسليمان عليه السلام ابنه قبل أن يكون نبيا، وكلهم من المصطفين الأخيار، وهم يجول في أذهانهم أو يتجاذبون الكلام كيف يحكمون فيها. الله قال وكنا لحكمهم شاهدين. ماذا؟ بالطبع بعد أن ترفع القضية إلى داود وسليمان، بالطبع أن الذي يجول في خاطره هو ما هو الحكم فيها، حتى وإن كان في قرارة نفسه مربى على أن ينتظر الوحي، هذا بالطبع يجول في نفسه يتساءل كيف يكون الحكم فيها. هو نبي عن طريق الوحي يوحى إليه، وابنه سليمان عليه السلام من ورثة الكتاب، هو ممن اصطفي ليكون من ورثة الكتاب. ففهمناها سليمان، الله قال إنه تدخل هنا بأنه شاهد، تدخل الله في الحكم في قضية زرع رعته أغنام شخص آخر على شخص، فهم الحكم في هذه القضية سليمان عليه السلام. هو يوحي إلى داود عليه السلام وهو أيضا يفهم سليمان عليه السلام، فهو يوحي إلى أنبيائه وهو يفهم أعلام دينه، فهم. وهذا هو ما قاله الإمام الناصر الأطروش فيما حكى عنه شارح الأساس، أنه يقول إن الاجتهاد في القضايا هو من اختصاص أئمة أهل البيت. وفعلا، لكن وفق الثقافة التي قدمت في مجال معرفة الله قدم غائبا وارتفع عن هذا العالم، فحتى الإنسان يقوم هو يبحث حتى عن الله، حتى عن الله، كل واحد ينظر يبحث أين الله وكيف الله إلى آخره. هل يمكن في قضية زرع بسيطة أن يقول الله بأنه كان شاهدا وكنا لحكمهم شاهدين، هو لا يغيب، وأن يتدخل فيها ففهمها سليمان عليه السلام وهناك أبوه داود عليه السلام نبي، ولم تترك المسألة للاجتهاد من قبل هذا أو هذا، على الرغم من أنه وكلا آتينا حكما وعلما، أليس هذا؟ بلغوا درجة الاجتهاد وزيادة، وكلا آتينا حكما وعلما، لكن لا، هو من يتدخل. فهل سيهمل هذه الأمة وهي ستواجه قضايا كبرى ومستجدات كثيرة جدا وأحداثا رهيبة وأحداثا كبيرة، يتركها وهي آخر الأمم ويبعث إليها نبيا واحدا ثم يقول هذا خاتم الأنبياء، وكتابا واحدا ثم يقول هذا آخر الكتب، ثم يقفل الملف وينطلق الناس كل واحد يبحث عن إلهه وعما يتعبد به؟ هل سيهمل الأمة وهو لم يهمل واحدا فلسطينيا أو ما أصله، رعت أغنام صاحبه عليه قليلا من الزرع فتدخل هو في القضية وقال إنه هو شاهد على حكمهم وإنه فهم سليمان كيف يكون الحكم لأنه شاهد؟ وهذه قضية فرعية طبعا، كل واحد يقول فيها يا أخي مسموح، أو يقول أي واحد له أعطه قليلا من الحب بدلا من الحب الذي أكل منها، أو بعبارات من هذا. إذن هنا نقطة ثانية، أنه لأنه قدم في الصورة أن الله غاب من يوم مات نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانقطع الوحي فغاب، انطلق كل واحد لينظر ويجتهد ويبحث عن الأحكام التي يدين الله بها، مع أنه ذكرنا بأنه لم يغب في قصة غنم رعت قليلا من الزرع أيام نبي الله داود، وأنه تدخل ففهم سليمان عليه السلام الحكم فيها. فهل سيهمل هذه الأمة وهي ستواجه قضايا كبرى ومستجدات كثيرة جدا وأحداثا رهيبة؟ لا يمكن أن يهملها، وهو تدخل في قضية قليل زرع أكلته غنم، وقال إن كان شاهد وأنه فهم سليمان، وسليمان وداود ما اجتهدوا فهمهم، مع أنه وكلا آتينا حكما وعلما، لكنهم أيضا لم يجتهدوا. هل يمكن أن يترك الله هذه الأمة وأن يغيب عنها وهي تواجه أحداثا كبيرة وهي آخر الأمم وهي بهذا العدد الكبير، وهو لم يترك فلسطينيا رعت أغنامه أو أكلت عليه أغنام شخص آخر قليلا من زرعه؟ هذا لا يمكن. لكن مشكلة هؤلاء أنهم لما جعلوا الله غائبا في كتبهم التي تتحدث عن معرفة الله، انطلقوا ليبحثوا وقالوا كل واحد يجتهد وينظر، وما أوصله إليه اجتهاده ممن بلغ درجة الاجتهاد فهو الصواب، وغيبوا الله تماما وهدى الله. فهو الشاهد، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ الله في القرآن الكريم يؤكد لنا بأنه شاهد على كل شيء وحاضر على كل شيء، ولو أنه ترسخ في أذهاننا ما رسخه القرآن الكريم لتفادينا كثيرا من الإشكالات وكثيرا من حالة الانحطاط الذي وصلنا فيه، لأنه بسبب أننا لم نثق بالله، لأن الله لم يعد له حضور في نفوسنا، لم يترسخ في أنفسنا شهادته وحضوره، وهو يقول في آيات كثيرة يرسخ أنه على كل شيء شهيد. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ هذه نقطة ثالثة، أن القرآن يؤكد لنا بأنه شاهد على كل شيء، حاضر على كل شيء، ولو ترسخ في ذهنيتنا ما رسخه القرآن الكريم من حضور الله وشهادته لتفادينا كثيرا من الإشكالات وكثيرا من الانحطاط الذي وصلنا فيه، بسبب أننا لم نثق بالله، وبسبب أنه لم يعد لله حضور في نفوسنا. وهو الباطن سبحانه وتعالى فيما يتعلق بذاته فلا تدركه الحواس، ولا يمكن أن تقف الأذهان منه على كيفية، ولا يمكن أن يرى، ولا يمكن أن يحس، ولا يجس، ولا يمس، وهو بكل شيء عليم. هو باطن، لكن لا يعني ذلك بأنه غائب عن الأشياء. لاحظ كيف تكرر، هو ظاهر وهو بكل شيء عليم. هو باطن فيما يتعلق بذاته سبحانه وتعالى، لا يمكن أن نتخيل له كيفية، ولا أن نقول بأن بإمكاننا أن نراه أو نلمسه أبدا. أن نراه بأبصارنا لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، وهو بكل شيء عليم. هنا نقطة رابعة وأخيرة، أن الله هو الباطن فيما يتعلق بذاته، فلا تدركه الحواس، ولا يمكن أن تقف الأذهان منه على كيفية، ولا يمكن أن يرى، ولا يمكن أن يحس، ولا يجس، ولا يمس بالنسبة لذاته. لكن أما هو فهو أيضا الظاهر، هو شاهد حاضر على كل شيء. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، وهو بكل شيء عليم. هو الظاهر والباطن ظاهر أيضا، وكنا لحكمهم شاهدين. فهو باطن بالنسبة لذاته، ظاهر موجود حاضر، يجب أن نستشعر حضوره. ولو بقينا مستشعرين لحضوره لتفادينا كثيرا من الإشكالات وكثيرا من الانحطاط الذي سببه عدم الثقة بالله، لأن الله لم يعد له حضور في نفوسنا. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
2: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، التزامك بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانوناً وعلى أسس صحيحة وسليمة وتسديد ما عليك من ضرائب دليل وعيك الضريبي وتحملك لمسؤوليتك الاجتماعية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: معين 77 30 66 700،
1: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
0: 555555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: سام اف ام والعود احمد.
4: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
5: اللهم إني أعوذ بك من مخالفة الهدى وسنة الغفلة وتعاطي الكلفة.
6: اللهم إني أعوذ بك من مخالفة الهدى وسنة الغفلة وتعاطي الكلفة.
3: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيه. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة المستمعون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا. وهذه اللقاءات الخاصة التي تم تسجيلها في جبهة مدينة المخا على الساحل الغربي للجمهورية اليمنية، بعد أن من الله سبحانه وتعالى علينا بهذا الفتح وهذا النصر الكبير على أيدي المجاهدين المباركين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا ذكره وشكره وحمده على هذه النعمة العظيمة. فعلا ما شاهدناه شيء يعني أكبر من أن يستوعبه العقل من تلك الإنجازات الكبيرة، بعد زيارتنا لعدد من المواقع التي حصلت فيها المعارك ما بين المجاهدين من أبناء وأبطال القوات المسلحة اليمنية، الذين بفضل الله سبحانه وتعالى وتحت ظل قيادة السيد المولى عبد الملك بدر الدين محمود يحفظه الله، تمكنوا بفضل الله بتأييد الله بنصر الله من دك حصون ومعاقل أولئك الخونة المرتزقة. فلله ربنا سبحانه وتعالى الجزيل من الحمد والشكر والثناء الحسن. والآن مع أولى فقرات حلقاتنا وحلول قرآنية بصوت السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.

حلول قرآنية. وإن تعودوا نعد. عادة يسعى العدو بعد هزيمة معينة أو في معركة معينة إلى أن يرتب من جديد ويهيئ من جديد ويستعد من جديد لخوض المعركة مرة أخرى في سياق إصراره وتعنته، أحيانا على مستوى المعركة في ظل حرب مستمرة، وأحيانا على مستوى حرب أخرى. في كلا الحالتين، في كلتا الحالتين الله سبحانه وتعالى يقدم تهديدا ووعيدا للعدو، ويقدم وعدا وطمأنة لعباده المؤمنين الذين هم في موقف الحق. فإذا عاد العدو من جديد إلى المعركة، إلى معركة جديدة أو إلى حرب جديدة، فإن الله سبحانه وتعالى يعود بنصره بتأييده بمعونته لعباده المؤمنين. وهذه طمأنة مهمة للمؤمنين، أحيانا بعد أن تحسم معركة أو تنتهي معركة معينة حصل فيها التأييد والمعونة الإلهية، يعيش المؤمنون والمجاهدون حالة القلق من المعركة القادمة. عليهم أن يطمئنوا أنهم عندما يستمرون في موقفهم الحق ويعززون صلتهم الإيمانية بالله سبحانه وتعالى، ويستمرون في الأخذ بأسباب النصر المعنوية والعملية، فإن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنهم، لن يتركهم في المعركة القادمة. الله سبحانه وتعالى هو القوي العزيز، ومعونته ونصره لعباده المؤمنين المظلومين في موقفهم الحق ليست فقط لمرة واحدة، لن يتعب، وجل شأنه لن يتعب، لن يقول مشكلتكم كبيرة ومعارككم كثيرة وكم علي أن أعينكم وأساهم معكم وأتدخل إلى جانبكم كل يوم وهي معركة أو كل شهر وهي معركة. وجل شأنه القوي العزيز، لا يمكن أن يتعب ولا أن يمل ولا أن يتغير عليه حال. جل شأنه هو العلي العظيم والقوي العزيز والقاهر المهيمن فوق العباد. ولذلك بإصرار الأعداء وتعنتهم على الاستمرار في موقفهم الباطل الظالم المعتدي الباغي ضد الحق وأهله، ضد المؤمنين، هنا الله سبحانه وتعالى سيمد عباده أكثر بالنصر والتأييد. كلما تعنت العدو أكثر، وكلما طغى أكثر، وكلما تجبر واستكبر أكثر، كلما سبب لنفسه سخطا أكبر من الله سبحانه وتعالى، وكلما كان التأييد الإلهي أكبر، حتى كلما كبرت التحديات والأخطار كلما كبر معها التأييد من الله والمعونة من الله. المهم دائما هو تعزيز الصلة الإيمانية بالله، هذه أهم مسألة، والالتجاء الدائم إلى الله والاستجابة العملية والأخذ بأسباب النصر. هذه هي الأمور المهمة جدا. ولذلك على المؤمنين ألا يشعروا بالوهن، ألا يكترثوا وتكبر عليهم مسألة أن العدو يعد لمعركة جديدة أو يريد شن هجوم مجددا هنا أو هنا، أو يتحرك عسكريا من جديد من هنا أو هنا. المهم هو أن يركزوا على تلك العوامل الأساسية للنصر ولمعونة الله ولتأييده. القضية المحورية والرئيسية جدا كيف نكون بحيث يكون الله معنا، بحيث يكون الله معنا. إذا كنا على النحو الذي يكون الله فيه معنا فلا قلق في مواجهة أي تحديات مهما كانت، أي أعداء مهما كانوا مهما كانت إمكاناتهم، أي مؤامرات من جانب الأعداء مهما كان حجمها في كل المجالات. لكن الذي يجب أن نركز عليه جدا وأن ننتبه له جيدا وأن يكون محط اهتمامنا الكبير كيف تكون صلتنا الإيمانية بالله سبحانه وتعالى قوية حتى يكون الله معنا،
أهم عامل وعنصر قوة أن نكسب معية الله، أن يكون معنا. فهو يقول وإن تعودوا أنتم الأعداء، نعود من؟ الله سبحانه وتعالى، الله القوي العزيز، الله العلي الكبير، الله القهار الجبار. عندما يعود فهو الذي سيحسم المعركة لصالح عباده المؤمنين. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، لأن العدو قد يعمد إلى التحشيد من جديد، وإلى أن يزيد من عديد قواته وزخمها البشري، أن يحشد المزيد والمزيد والمزيد من قواء العسكرية ليشقلها ويحركها إلى المعركة. لو كثرت فئتكم ليس شيئا، لأنه عندما يأتي الله سبحانه وتعالى، يتدخل الله سبحانه وتعالى، يعود الله سبحانه وتعالى بتأييده ونصره، فأنتم لا شيء أمام قوته وجبروته. وأن الله مع المؤمنين، وما أعظم هذه الآية المباركة، وأن الله سبحانه وتعالى بقوته بتأييده بمعونته بنصره، هو القائل إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فلا غالب لكم، ما أحد أبدا، لا أحد أبدا يستطيع أن يغلبكم، فهو مع المؤمنين. والمسألة المهمة هي هذا تعزيز الصلة الإيمانية على كل المستويات، على مستوى الطاعة، الالتزام العملي، التقوى، التحرك وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى. تعزيز الصلة الإيمانية والالتزام الإيماني والعلاقة الإيمانية بالله سبحانه وتعالى هو أهم شيء لكي يكون الله معنا.

تفسير آية. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. المعنى في هذه الآية: فإن لم تفعلوا أي لم تأتوا بسورة من مثله، ولن تفعلوا فقد بان لكم أنه لا ريب فيه أنه كلام الله أنزله على رسوله. فاتقوا النار التي وقودها أي حطبها الذي توقد به الناس، فاتقوا النار التي وقودها الناس أي جنس الناس، والمراد الذين استحقوها بمعصية الله. وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أحبتي الكرام، المعنى في هذه الآية: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الصالح ضد الفاسد، وتكرر في القرآن الكريم: وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات دون وعملوا السيئات، تكرر في القرآن الكريم ونسمعها كثيرا: الذين آمنوا وعملوا الصالحات دون وعملوا السيئات. يقول هنا السيد بدر الدين: ولعل الحكمة، فيه أن صلاح العمل لا يكفي أنه في الأصل حسن، حتى ينضاف إلى ذلك أنه خالص من الرياء، سليم من الإحباط. ويقول الله سبحانه وتعالى: أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فهي لا تزال في صلاح ونمو وإثمار وخضرة جميلة تسر الناظرين. وفائدة أخرى يقول السيد بدر الدين: أي أنها لا يلحق أهلها عناء بسقيها. وفائدة أخرى أيضا يقول السيد بدر الدين، وهي أنه يجتمع جمال الخضرة وجمال الماء، ويتمم كل منهما جمال الآخر. ويقول سبحانه: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا أي من نوع من ثمارها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. أول ما أعطينا في الجنة. وفي تفسير المصابيح قال المرتضى، يعني الإمام محمد بن الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم: المعنى في ذلك عندي، يقول أن معنى قول أهل الجنة هذا الذي رزقنا من قبل، يريدون بذلك أنه لا يصل بهم من الله عز وجل رزق إلا أعجبهم ووقع بموافقتهم، ثم يصل بهم من بعد ذلك أرزاق تكون في الجودة والموافقة كالأول سواء، لأن أرزاق الدنيا منها موافق ومنها مخالف، ومنها طيب ومنها رديء، وأرزاق الجنة كلها مؤتلفة مصيبة للشهوة، إلى آخر ما قال المرتضى. ويقول الله سبحانه: وأتوا به متشابها. وأتوا به متشابها في حسنه ونفعه ولذته. ولهم فيها أزواج مطهرة. ولهم فيها أزواج مطهرة أي نساء مطهرات في خلقهن، ليس فيهن وسخ ولا حيض. وهم فيها خالدون. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: في جبهة المخا، تعرف باسمك؟
2: قناف قرابش.
1: قناف، كم عمرك؟
2: 20.
1: كم تحفظ من القرآن؟
2: حفظته
1: كاملا؟
2: كامل.
1: ما شاء الله قناف، ما شاء الله قناف. اقرأ لي من الآية رقم 10 في سورة الصف، سورة الصف صفحة 552. الآية العاشرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم لل

0: الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: ما شاء الله. منذ متى أنت تحفظ القرآن؟ عمرك 20 سنة ما شاء الله وأنت تحافظ. منذ متى بدأت؟
0: من قبل 4 سنين.
1: يا قلنا السؤال الأول، من أنصاري؟ من أنصاري؟ هنا حكمين تجويديين.
0: من
1: أنصاري؟
0: من
1: أنصاري؟
0: أيوة. من أولا إظهار؟
1: أيوة وضح للمستمعين.
0: النون ساكنة وما بعدها حرف من حروف الإدغام الذي هو
1: إظهار.
0: الإظهار الإظهار
1: وهو الهمز.
0: الهمز.
1: طيب من أنصاري؟ أنصاري
0: إخفاء،
1: نون ساكنة بعدها صاد.
0: صاد.
1: نعم. طائفة.
0: طائفة مد جائز من مد جائز من
2: واجب.
0: واجب متصل.
1: مد واجب متصل.
0: متصل نعم. لأن الهمز والمد
1: المد.
0: والهمز في كلمة واحدة.
1: بالنسبة ما شاء الله، نسأل الله التوفيق لك. أنت ما شاء الله من المجيدين. فزت معنا ب10,000 ريال مقدمة لك من إذاعة سام اف ام. نستودعك الله ونقول لك في أمان الله، ونسأل الله سبحانه لك نسأل الله سبحانه وتعالى لكم الحفظ والتمكين أنت وجميع زملائك المجاهدين.
0: إن شاء الله الله يوفقكم.
1: يا الله
0: بأن الله يحفظ ويأيد قائد دورتنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: إن شاء الله. إذن احنا نقول لك في أمان الله. مستمعين الكرام، مع أحد الإخوة المجاهدين في جبهة المخا على الساحل الغربي للجمهور اليمنية، معنا أحد الإخوة المجاهدين. عرف نفسك.
3: محمد حميد.
1: محمد كم عمرك؟
3: عمري 20 سنة.
1: كم تحفظ من القرآن؟
3: أحفظ إن شاء الله تقريبا كاملا بإذن.
1: ما شاء الله. طيب يا أحمد حميد، افتح لي من سورة التحريم 560.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العلي الحكيم. وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت

ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات

0: وأبكارا.
1: طيب يا محمد ما شاء الله، السؤال الأول، عسى ربه إن، ربه إن، ما هو الحكم التجويدي؟
0: الحكم هنا مت...
1: أيوة
0: مت الصغر كبرى،
1: ممتاز،
0: مت لأن جاءت
1: مدس... أيوة
0: جاء الهاء وبعدها همزة،
1: الهاء الضمير وبعده
0: همزة.
1: طيب أن يبدل، أن يبدل،
0: أن يبدل،
1: أوه أن يبدل،
0: أن هنا نون ساكنة
1: بعدها
0: حرف الياء،
1: والحكم،
0: الحكم هنا أن يبدل إظهار،
1: أيوة لا أن يبدله،
0: أي
1: نون ساكنة بعدها ياء، والياء من حروف إيش؟
0: من حروف الإظهار، من حروف الإظهار أو الإخفاء،
1: ولا هذا
0: على
1: إدغام،
0: إدغام بغنة.
1: طيب السؤال الأخير، مؤمنات قانتات، مؤمنات قانتات،
0: مؤمنات جاء التنوين
1: بعده
0: حرف الجا، والجا من حروف الجلجلة،
1: لا
0: من حروف ال
1: مؤمنات
0: قانتات.
1: طيب محمد أنت فزت معنا في هذه المسابقة بجائزة قدرها 10,000 ريال مقدمة من إذاعة سام اف ام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وتعلمنا من القرآن الكريم في واقعنا العملي، في أمان الله.
0: في أمان الله، والله يحفظ السيد القائد وأن يحفظ كل المجاهدين المرابطين في جبهات القتال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وأن ينصرنا على أعدائنا أعداء الإسلام، اليهود والنصارى وأمريكا وإسرائيل، وعلى المنافقين من العرب. وصلى الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
1: وكذلك مستمعينا الكرام، نستمع ونختم بهذا اللقاء مع أحد المجاهدين المرابطين في المخا،
2: المجاهد أبو يعقوب المعافى إسحاق محمد عبدالله المعافى.
1: أبو يعقوب كم عمرك؟
2: 40.
1: كم تحفظ من القرآن؟
2: النصف.
1: ما شاء الله. طيب افتح لي المصحف على صفحة 459. من قوله تعالى وإذا مس الإنسان ضر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا

0: قائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
1: طيب أبو إسحاق, الحكم التجويدي في قوله تعالى أجرهم بغير,
0: هذا الحكم إخفاء, من الساكنة عند الباء.
1: السؤال الثاني, الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض,
0: أنا تنوين من ضمتين أتى بعده حرف الواو, أنا إضغام ناقص بغنة.
1: السؤال الأخير, من قوله تعالى ضرودع,
0: أنا تنوين أتى بعده حرف الدال, وهذا الحكم حكمه إخفاء.
1: أحسنت, بارك الله فيك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن وأن يكون في واقعنا سلوكا نجسده ليكون يعني حجة لنا في هذه الحياة الدنيا لا حجة علينا. بارك الله فيك. تسمعنا في إذاعة سام اف ام في برنامج مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا بجائزة مالية قدرها 10,000 ريال مقدمة من الإذاعة. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.
0: جزاكم الله خير وكتب الله أجركم, ونشكر تواجدكم في أوساط المجاهدين لتحفيزهم على حفظ كتاب الله وتلاوة القرآن الكريم, ونشكر السيد القائد الذي وجه هذا الذي أتى بهذه اللفتة الكريمة إلينا, ونسأل الله الكريم أن يمد في عمره وأن يطيله وأن ينصره على القوم الظالم. ينصرنا بنصره إنه سميع قريب مجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معكم.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
5: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
8: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
7: بصف لي المسألة عشان أفهم.
8: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
7: ما لها؟
8: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية. وبموجب تقييم وزارة الصحة.
9: وما
8: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
9: أهو
8: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
10: يقول حنلقاهم
8: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
10: حيأخرونا؟
8: بالعكس، سوي فحصك وروح.
10: والنتائج
8: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
9: أهو
8: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة أتوجه إليكم بالشكر والتقدير على طيب وكرم المتابعة والإصغاء، حتى ألقاكم في حلقات قادمة في مواقع مختلفة بإذن تعالى. إلى ذلك الحين أترككم مع القرآن، مع سجدة حمد وشكر لله سبحانه وتعالى، يعني اعترافا منا بفضله وبمنه وبتأييده ونصره لنا في مواجهة أمريكا وإسرائيل وأنظمة الخيانة والعمالة من أنظمة آل سعود الصهاينة، فله الحمد والشكر سبحانه على هذه النعمة العظيمة. ألقاكم يوم غد على نفس الموعد، إلى ذلك الحين أترككم مع القرآن، مع الوعي والبصيرة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو أناس خاضعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعزاء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: صحتك في وعيك.
5: أخي المواطن، وجود إطارات السيارات داخل المنازل أو حولها أو تكدسها في الأحياء السكنية يجعلها بؤرة لتوالد البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك. ويجب التخلص منها بالطرق السليمة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
6: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، أعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو 30 من إبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، فبادر إلى تقديم إقرارك إلى الإدارة الضريبية قبل هذا الموعد حتى لا تتعرض للغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
8: سبفون، أصالة وتواصل.

0: الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: سام اف ام، والعود احمد.

0: مرحبا بكم إلى النشرة الرئيسة، وهذه أبرز العناوين. القوات المسلحة تستهدف بعشرات الصواريخ البالستية والطائرة المسيرة قاعدة الملك خالد بخميس مشيط. الحديدة تستقبل 53 أسيرا محررا من أبطال القوات المسلحة. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بخروقات جديدة للعدو الإسرائيلي في غزة. أعلنت القوات المسلحة اليوم تنفيذ عملية عسكرية نوعية وواسعة استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعشرات الصواريخ البالستية والطائرة المسيرة. وأوضحت القوات المسلحة أن العملية طالت حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التدخير وأهدافا عسكرية أخرى، مؤكدة دقة الإصابة وتكبيد القاعدة خسائر كبيرة. وأشارت القوات المسلحة إلى أن العملية جاءت ردا على أكثر من 300 غارة شنها الطيران الحربي السعودي على معظم المحافظات اليمنية خلال الأيام الخمسة الماضية، مؤكدة استمرار عملياتها باتجاه العمق السعودي وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار.
1: ردا على العدوان السعودي الغاشم الذي يستهدف بلدنا وشعبنا، ومع التصعيد الكبير الذي يقوم به من خلال شنه لأكثر من 300 غارة خلال الخمسة الأيام الماضية بطائرات حربية سعودية نوع F-15 وتايفون، استهدف من خلالها معظم المحافظات اليمنية، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف. نفذت القوات المسلحة اليمنية بفضل

0: الله تعالى عملية عسكرية نوعية وواسعة استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التضخير وأهدافا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله وقوته، وتسببت العملية بخسائر كبيرة في القاعدة بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها العسكرية النوعية باتجاه العمق السعودي طالما استمر في عدوانه الظالم على شعبنا، وإن أي عدوان جديد سيقابل بعمليات أوسع وأشد بإذن الله. مستمرون في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات السعودية حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء، 3 ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق 14 سبتمبر 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: لقي 4 من قيادات تحشيدات العدو السعودي مصرعهم، وأصيب 5 آخرون في عمليات نوعية للقوات المسلحة بكهبوب في باب المندب. ونقلت وكالة سبع عن مصدر قولها أن بين القتلى قائد كتيبة ما يسمى اللواء الرابع وقائد فصيلين، فيما شملت الإصابات أركان حرب ما يسمى اللواء الرابع وأركان ما تسمى الفرقة الأولى والكتيبة الثانية. وأكدت المصادر تكبد تحشيدات العدو السعودي خسائر فادحة، بينها عدد من القيادات ومرتزقة ما تسمى الفرقة الأولى. استقبلت السلطة المحلية والتعبئة العامة بمحافظة الحديدة 53 أسيرا محررا من أبطال القوات المسلحة من أبناء المحافظة بعد تحريرهم من سجون العدوان ومرتزقته في جبهة الساحل الغربي. وخلال حفل الاستقبال عبر مدير دائرة الرعاية الاجتماعية بوزارة الدفاع بالمحافظة العقيد عبد الرحمن باشا عن الاعتزاز بعودة الأسرى إلى أهاليهم، معتبرا تحريرهم ثمرة للصمود والتضحيات التي قدموها في مختلف جبهات المواجهة، ومهنئا إياهم بعودتهم بعد فترة من المعاناة والصبر في سجون العدو. من جانبه أشاد مسؤول وحدة العلماء بالمحافظة الشيخ علي صومل بصمود الأسرى وثباتهم في ظروف الاحتجاز، وعبر الأسرى المحررون عن سعادتهم بالعودة إلى أهاليهم وذويهم، مؤكدين أن ما وجدوه من حفاوة واستقبال يجسد الوفاء لتضحياتهم. بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 1448 هجرية، وضمن برنامج الرعاية الاجتماعية والإغاثية للجرحى، دشنت مؤسسة الجرحى اليوم مشروع توزيع السلال الغذائية للجرحى من الفئة الثانية لجهات أمانة العاصمة والمنطقة الرابعة والمنطقة السادسة وألوية الحسم وألوية الصمود، بتمويل من سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتكلفة إجمالية بلغت 37,889,900 ريال. وخلال التدشين عبر نائب المدير التنفيذي لمؤسسة الجرحى ماجد المتوكل عن تقدير المؤسسة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها المتواصل للجرحى، مشيرا أن مشروع توزيع السلال الغذائية يأتي في إطار اهتمام المؤسسة بأوضاع الجرحى وتلمس احتياجاتهم وتعزيز برامج الرعاية الاجتماعية.
2: عبد الله عباس المتوكل نائب المدير التنفيذي مؤسسة الجرحى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. في هذا اليوم نهنئ السيد القائد والشعب اليمني بهذه الانتصارات العظيمة التي يسطرها أبناء الجيش واللجان الشعبية في مختلف المحافظات. وفي إطار هذا اليوم ندشن بمناسبة المولد النبوي والانتصارات والفتوحات العظيمة مشروع توزيع السلال الغذائية للجرحى الأوفياء في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات بتمويل مقدم من سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي نشكرها على تضافر الجهود وعلى اهتمامها بالجرحى وتعزيز الصمود والتماسك في ظل العدوان والحصار الجائر على بلادنا. ونتمنى النصر لمحور المقاومة في المنطقة كاملة وفتح القدس بإذن الله تعالى. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله.
1: من جانبهم عبر عدد من مندوبي الجهات المستفيدة عن تقديرهم لما تبذله مؤسسة الجرحى وقياداتها من جهود في الاهتمام بالجرحى وتلبية احتياجاتهم، مثمنين المبادرات التي تسهم في تعزيز أوجه الرعاية المقدمة لهم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأخ علي عباس المؤيد مسؤول ألوية الحسم. نشكر الجمهورية الإيرانية على دعمها لمؤسسة الجرحى والسلات الغذائية، وإن شاء الله أن يوصل إلى كل جريح بإذن الله. ونشكر السيد عبد الملك بن عبد الدين الحوثي حفظه الله ورعاه على الانتصارات العظيمة هذا، ونقول لهم أن احنا قادمون إلى الأمام بإذن الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة اليهود.
6: أولا نهنئ ونبارك للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي والأمتنا العربية والإسلامية والشعبنا اليمني بمناسبة الانتصارات الكبيرة والعظيمة التي حققها الجيش واللجان الشعبية. كما نشكر مؤسسة الجرحى على جهودها العظيمة، ومنها توزيع السلات الغذائية للجرحى العظماء، وهذا أقل واجب نقدمه تجاه جرحانا.
7: نشكر مؤسسة الجرحى على الدعم الغير محدود، كما نشكر السفارة الإيرانية في صنعاء، ونهني السيد القائد على هذه الانتصارات العظيمة، ونوعدكم إن شاء الله أنها تصل إلى جرحى المنطقة السادسة والاتجاه الشمالي بالكامل.
1: استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم جراء خروقات العدو الإسرائيلي الجديد لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتي شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا وإطلاق نار وعمليات نسف وتدمير. وأيضا استشهد فلسطينيان بقصف مسيرة تابعة للعدو خيمة قرب ملعب اليرموك بمدينة غزة، فيما استشهد رجل مسن متأثرا بإصابته في قصف العدو منزلا خلف مجمع الشفاء غرب مدينة غزة. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء اليوم الاثنين أن اجتماع وزراء خارجية دول المنطقة الذي كان مقررا عقده في سلطنة عمان اليوم ألغي بناء على طلب السعودية، مشيرا إلى أن إيران وعمان أنجزتا تفاهماتهما بشأن الممرات الملاحية، وأن البلدين سيتخذان قرارا بشأن كيفية الإعلان عن هذا التفاهم. وقال بقائي أن إيران وعمان أجرتا أسابيعا من المفاوضات بشأن تأمين مسارات الملاحة البحرية في إطار حقوقهما وسيادتهما كدولتين ساحليتين، وكان من المقرر طرح هذا الموضوع خلال الاجتماع. النشرة انتهت، أعود وأذكركم بأبرز عناوينها. القوات المسلحة تستهدف بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة قاعدة الملك خالد بخميس مشيط. الحديدة تستقبل 53 أسيرا محررا من أبطال القوات المسلحة. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بخروقات جديدة للعدو الإسرائيلي في غزة. النشرة انتهت مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب وكرم المتابعة والإنصات. السلام عليكم ورحمة الله.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الرابع عشر من سبتمبر ايلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 7 غارات على مبنى الأمن القومي في صرف ما أدى إلى إحداث دمار كبير في المبنى ومنازل المواطنين المجاورة، وشن 2 غارة على مديرية بلاد الروس في صنعاء، كما أصيب مواطنان إثر 5 غارات للعدوان على بكيل المير في محافظة حجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف العدوان بعدة غارات سيارة أحد المواطنين في الطريق العام بمنطقة آل حميقاني في باقم بصعدة، وفي نهم استهدف مسورة ب3 غارات، كما شن 2 غارة جوية على منطقة كهبوب في لحج، واستشهد مواطن من أبناء منطقة بئيس بمديرية صبر تحت التعذيب في سجون مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف طيران العدوان ب2 غارات شبكة الاتصالات في جبل العرب مديرية منبه، ما أسفر عن تدميرها وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين المجاورة، واستهدف بغارة مزرعة للمواطنين وخلف 2 جرحى من أسرة إبراهيم بالدوح، جلهم نساء وأطفال. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، دمر طيران العدوان ب4 غارات مدرسة عقبة بن نافع الوحيدة بمنطقة آل عقاب، وخلفت أضرار فادحة في المدرسة، كما شن 6 غارات على كلية الطب ومنصة الاحتفالات والعروض التابعة لمحافظة الحديدة وطريق 50.
3: قد استهدف المزارع الرمان والمدارس، وليس هناك أي حاجة غير المزارع الرمان ومدارس، ما بها عندنا ولا حاجة، ما بها هكذا بيستهدفنا بدون فايدة.
4: ضربت هذه المدرسة في مساء الليل البارح في الساعة 10 مساء ليلا.
5: القرآن ما بذنبهم، إنما هذه المدرسة مدرسة دار عقاب، فماذا بذنب هذا القرآن؟
6: هذه المدرسة بمنطقة العقاب ضربت ظلما وعدوانا استهدافا لليمن واليمنيين من قبل العدوان الغاشم الصهيوني الأمريكي الظالم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شنت طائرات العدوان 2 غارات على منطقة عطان في مديرية الوحدة بالعاصمة، واستهدف بغارة منطقة سودة عدان في مدينة عمران، خلفت أضرارا مادية عامة وخاصة، وشن 10 غارات على مناطق متفرقة من مديريتي حرض وميدي بحجة، واستهدف بغارة شرق منطقة كهبوب في لحج. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان 3 غارات استهدفت منطقة الجعملة بمديرية مجز، و10 غارات على شمال مدينة صعدة، واستهدف بغارتين مدينة الربوعة في عسير، وشن 2 غارة على مديرية حرض بحج.
7: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهد مواطنين 2 في قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شداء الحدودية في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 2 غارة على مديرية حرض بمحافظة حجة، كما شن 40 غارة على مناطق متفرقة من مديريات الجوبة والعبدية ومدغل ورحبة وماهلية في محافظة مارب، واستهدف ب10 غارات أخرى مناطق متفرقة من محافظة صنعاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، ارتكبت قوى العدوان 327 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجاح، و7 غارات للطيران التجسس على الجبلية، وتحليق 22 طائرة تجسسية في أجواء الجاح والفازة وحيس والدريهم والجبلية، ومن بين الخروقات 50 خرقا بالقصف الصاروخي والمدفعي لعدد 482 صاروخ وقذيفة، و247 خرقا بالأعير النارية المختلفة، في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطن وأصيب مهاجر أفريقي بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية، كما أصيب مواطنين اثنين بقصف مدفعي سعودي على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية، فيما شن العدوان 6 غارات على مديرية كتاف في محافظة صعدة، واستهدف ب6 غارات مطار استعز، وشن طيران العدوان 23 غارة على مناطق متفرقة من مديريات صرواح ومدغل ومجزر في مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 40 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وتحليق طائرة تجسسية في مقبنة، بالإضافة إلى قصف مدفعي وبالأعير النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 77 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 5 ضربات للطيران التجسس المقاتل و7 خروقات بالقصف المدفعي و57 خرقا بالأعير النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 نعت صحيفة 26 سبتمبر واليمن استشهاد 31 صحفيا جراء العدوان الإسرائيلي على مقر الصحيفتين بالعاصمة صنعاء، مضيفة أن دماء الصحفيين اليمنيين امتزجت بدماء زملائهم الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 تصدى الأبطال المجاهدين لزحف المنافقين باتجاه منطقة كرش في لحج، وقتل وجرح عدد من المنافقين وجرح آخرون في عملية التصدي لهم، وتم تدمير عتاد عسكري كان بحوزتهم قبل أن يهربوا من المكان، ودمرت وحدات الأبطال دبابتين تابعتين للمرتزقة في منطقة كرش استهدفتهما بصواريخ موجهة وقتل من على متنهما. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتلت وحدة القناصة جنديين من جنود العدو السعودي في موقع نهوقة بنجران، وتمكنت وحدة الدروع من تدمير آلية عسكرية للعدو في منطقة وادي ملح في نهم، وسقط من عليها قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت القوة الصاروخية بصاروخين أوروغان وصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات العدو السعودي والمرتزقة في معسكر الجربة، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير عتاد عسكري.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، سوف يتم الآن إطلاق صلية صواريخ من نوع إيرغون على معسكر الجربة في عسير بتاريخ 14/9/2017. بسم الله قاهر الجبارين، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لبيك يا سيدي عبد الملك، الله أكبر، الموت الأمريكا، الموت الإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد من العسكريين السعوديين والمرتزقة بقصف صاروخي على تجمعاتهم في بوابة الموسم، واستهدفت المدفعية تجمعات أخرى لهم غرب موقع مثعن في ذات القطاع بعدة قذائف هاون على تجمعات المرتزقة شمال صحراء ميدي من جهة جيزان، وأوقعوا في صفوفهم قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أطلقت القوة الصاروخية صاروخين زلزال 2 على تعزيزات عسكرية للعدو أسفل فرضة نهم، ما أدى إلى سقوط 10 القتلى والجرحى، بالإضافة إلى تدمير وإحراق عتاد عسكري لهم، وتمكن المجاهدون من إحراق آلية عسكرية بعد استهدافها بقذيفة مدفعية في قرية العبيد بمديرية المتون في الجوف، كما تم إعطاب آلية أخرى بصاروخ موجه في منطقة الضباب غربي مدينة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت وحدة المدفعية تجمعات الغزاة والمرتزقة بعدة قذائف بالقرب من البوابة الشرقية لمعسكر خالد، وتجمعات أخرى في تبة الخزان بمديرية موزع في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ سلاح الجو المسير هجوما استهدف مقر قيادة الغزاة الإماراتيين في الساحل، ووقعت خسائر فادحة في صفوفهم، وانتشرت حالة الذعر والهلع في صفوف العدو، كما نفذت وحدات عسكرية متخصصة كمينا محكما لتعزيزات عسكرية في خط الفازة بمديرية التحيتاء، ودمرت وحدة الهندسة بعبوات ناسفة مدرعة وناقلة جند وطقم عسكري، فيما أعطبت القوة المدفعية 3 ناقلات محملة بإمدادات عسكرية تابعة للغزاة والمنافقين بقذائف مدفعية شمال الفازة في الساحل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم إسقاط مروحية عسكرية سعودية في منطقة تنهال بمديرية الغيضة، كانت متجهة إلى مديرية المسيلة لدعم قواتها وشن هجمات على أبناء محافظة المهرة الرافضين لقوات الاحتلال السعودي إقامة مواقع عسكرية في بلادهم. وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي من طراز بدر واحد على مصفات أرامكو النفطية بجيزان، أصاب هدفه بدقة عالية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير أكبر عملية مستهدفاً بعشر طائرات مسيرة مصاف النفط في بقيط وخريص شرقي السعودية في عملية تحت عنوان توازن الردع الثانية، ما أدى إلى خروج المصفاتين عن العمل ووقوع خسائر وأضرار كبرى.
9: بفضل من الله تعالى نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية واسعة بعشر طائرات مسيرة استهدفت مصفاتي بقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية صباح يومنا هذا، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، وقد سميت هذه العملية بعملية توازن الردع الثانية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
2: قرآنيون،
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذن الله للمسلمين بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هذا لابد ما نستوعب يا أخوه أن مسألة القتال في سبيل الله ما هيش مسألة رد فعل. الجهاد ما هوش مسألة رد فعل، يعني أنك تنتظر لما يجوا يقاتلوك وتبدأ بعدها تحمي الناس وتربيهم وتأهلهم وتعينهم يرجعوا يقاتلوك. يجب أن تستوعب من البداية بأن العدو هو بطبيعته مجرم عدواني، الكفر عدواني، سواء كان كفرا يهوديا إسرانيا أو أي نوع من أنواع الكفر. الكفر بطبيعته يجعل من يحمله عدواني، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذن هذا السنة الثابتة ما هيش مؤقتة ولا طارئة ولا عرضية. متى ما قام صوت للحق لأجل حر الناس من الاستعباد لابد ما يقاتلها الطواغيت يعني، ولابد هو أن يقاتلهم يجاهدهم مختلف أنواع الجهاد. فالكف عن القتال في مكة عندما أمر الله المسلمين بأن يكفوا عن القتال في مكة في المرحلة المكية هو ما بلا مجرد مرحلة، يعني مجرد مرحلة في خطة طويلة، وكان لذلك أسبابه يعني الموضوعية. طبعا من يقرر هذا الشيء هو القيادة الإلهية، وكذلك الأمر كان في أول الهجرة، يعني ما قد كان أذن بالقتال في أول الهجرة، ما هوش لأن المسلمين طالبين للدعوة والراحة والشتوية يكيفوا ويرتاحوا قد تعبوا، لا ما بالله، هي عملية تهيئة قاعدة تنطلق مستقرة وآمنة، وتحرر الإنسان من العقبات الداخلية في نفسيته وتهيئ للمعركة القادمة، تهيئ المعركة القادمة. إذن بقاء النبي بدون قتال في المرحلة المكية هي كانت مرحلة وليست كما يقول المهزومون من النبي قالوا عاش في ظل الكفر، يعني ايش توي شرعون ان احنا نجلس تحت ظل الطواغيت والكافرين والمجرمين. ورجع قالوا النبي عاش في ظل الكفر في مكة حوالي 13 سنة من شرعون حكم الطواغيت وشرعون الاحتلال الامريكي ويقروا المسألة كحالة دائمة أن النبي ما قاتلش. وطبعا هذول واهمين ما فهموش طبيعة المرحلة ولا فهموا الجهد والعناء الذي لقيها النبي يعني في مواجهتهم. النبي حتى وإن لم ينتقل لمرحلة القتال معهم لكن واجههم، جهادهم جهاد كبير يعني، ولو لم يكن جهاد مسلح أو جهاد قتالي لأن ما كانش الظروف مهيئة للمعركة القتالية. فهنا شوفوا السيد حسين بيجوب على هذول النوعيات أو الذي بيقول النبي أقر الكفر وطبيعي نعيش في ظل الكفر وعاش كذا كذا. سيدي حسين وش قال هنا؟ كل نبي يبعث في وسط كافر، هل يمكن أن نقول إذن فالكفر هو قضية يمكن العيش في ظلها لأن كل الأنبياء كانوا يبعثون في ظل وسط كافر وفي مجتمع كافر؟ ماذا كان يعمل النبي؟ ألم يكن النبي عبارة عن ثورة على هذا المجتمع، عبارة عن خروج على واقع هذا المجتمع، يصرح يصدع بما يؤمر، يقاوم يتحداهم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. هذا منطق الأنبياء، انتهى كلام سيدي حسين إلى هنا. بعدما استقر النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله في المدينة ورتب وضعها الداخلي وجذر الوجود الإسلامي فيها بدأت مرحلة الجهاد ضد القوى الجاهلية وفي مقدمتها قريش واليهود. بعد أن أذن الله له بالقتال، وطبعا النبي واجه عسكريا ثلاث فئات من الأعداء: المشركين، اليهود، النصارى. والمؤرخين معهم اصطلاحين في المعارك التي خاضها المسلمون في حياة النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. المصالحة الغزوة وبيقصدوا بها المعركة التي بيحضرها النبي نفسه بيتولى هو قيادتها، يعني هذا بيسموها الغزوة السرية. السرية مجموعة جهادية ما بيكونش النبي صلوات الله عليه وعلى آله فيها، وبيكلف أحد أصحابه بقيادتها. والمؤرخين أحصوا عدد الغزوات والسرايا في حياة النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، قالوا أنها بلغت أكثر من 80 ما بين غزوة وسرية، أكثر من 80 ما بين غزوة وسرية، وكلها كانت طبعا في فترة ما بعد الهجرة. فإذا تحدثنا عن السرايا الأولى، اعتداءات قريش المتكررة على المسلمين جالسة مستمرة، والنبي صلوات الله عليه وعلى آله بدأ يعني بيشن يعني حروب متقطعة على القرشيين. المؤرخين اطلقوا عليها اسم السرايا الأولى، السرايا الأولى. وكان أول سرية بعث بها النبي صلوات الله عليه وعلى آله بعد 7 أشهر من الهجرة، هي سرية حمزة بن عبد المطلب ومعه 30 من المهاجرين عشان يلقوا بعض المشركين من قريش. لكن صادف أن كان اللقاء موجود في مكان الوقعة نفسها اللي كان يحصل فيها المعركة، مجدي بن عمرو الجهني، وكان هذا هو موادع على الطرفين، يعني علاقته جيدة بالمسلمين وبالمشركين، في حال بينهم، وانصرف كل طرف بدون قتال. في الشهر 8 من الهجرة فصاعدا تتالت السرايا في مهام متنوعة عسكرية استطلاعية، فكانت سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، وسرية سعد بن أبي وقاص، وسرية عبد الله بن جحش وغيرها. وتشكلت السرايا هذه من المهاجرين دون الأنصار، وكان الهدف منها يعني إرباك قريش وحلفائها يعني وإضعافهم وتحطيم معنوياتهم وضرب نشاطهم التجاري الذي بيمثل عصب حياتهم شريان وجودهم. ورسائل يعني مثل ما بيسوي الآن الجيش اليمني للنظام السعودي، يدي له رسائل عسكرية، بطل بطل حصار، بطل عدوان، بطل لعبة، بطل وقاحة، وإلا عصب الحياة حقك يعني الاقتصاد وعينتهي. فالنبي الآن بدأ يرفع معنويات المقاتلين، وبدأ يفرض إيش، بدأ يكسر الحواجز، لأن مهما كان بيجوب حواجز نفسية حتى عند المسلمين في المراحل الأولى. فبيبدأ النبي صلوات الله عليه وعلى بالتدريج ينتقل بهم من معركة إلى أخرى، إلى بطريقة يدرجهم يروضهم. والنبي صلوات الله عليه وعلى إذا بعث سرية كان يوصيهم ويعلمهم. الإمام علي بن أبي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث جيشا من المسلمين بعث عليهم أميرا ثم قال انطلقوا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، أنتم جند الله تقاتلون من كفر بالله، أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإقرار بما جاء به محمد من عند الله، فإن آمنوا فإخوانكم في الدين، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، وإنهم أبوا فناصبوهم حربا، واستعينوا عليهم بالله، فإن أظهركم الله عليهم فلا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا لا يطيق قتالكم، ولا تغوروا عينا ولا تقطعوا شجرا إلا شجرا يضركم، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة، ولا تظلموا ولا تعتدوا، وأيما رجل من أقصاكم أو أدناكم من أحراركم أو عبيدكم أعطى رجلا منهم أمانا أو أشار إليه بيده فأقبل إليه بإشارتي فله الأمان حتى يسمع كلام الله، فإن قبل فأخوكم في دينكم، وإن أبى فردوه إلى مأمنه، واستعينوا بالله عليه، لا تعطوا القوم ذمتي ولا ذمة الله، فالمغفر ذمة الله لكن الله وهو عليه ساخط، وأعطوهم ذمتكم وذمم آبائكم وفولهم، فإن أحدكم لأن يغفر ذمته وذمة أبيه خير له من أن يغفر ذمة الله وذمة رسوله. كيف كان النبي يعلمهم إيش؟ أخلاقيات القتال، ها؟ أخلاقيات عظيمة جدا، لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا لا يطيق قتالكم، ولا تغبروا عينا ولا تقطعوا شجرا إلا شجرا يضركم، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة، ولا تظلموا ولا تعددوا. أين الوهابيين أعداء الله من هذا الأخلاقيات؟ مجرمين في تعاملاتهم وفي تصرفاتهم. إذا إن شاء الله نستكمل بقية الحلقات في أيام قادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: قرآنيون
0: قرآنيون،
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي. هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: الجنة كما قال الله جل شأنه عنها في القرآن الكريم: مثل الجنة التي وعد المتقون. ولاحظوا كيف يركز القرآن على هذا، على أن الجنة للمتقين وأن الوعد بها للمتقين، ويدعون إلى التقوى

مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. نقرأ في هذا البرنامج آيات الله وكتاب الله، نتدبر هذه الآيات من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 76 من سورة مريم، وكما هو المعتاد أحبتي نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نصغي بأسماعنا وقلوبنا وبنوايا صادقة إلى هدى الله وإلى كلام الله، وما أحوجنا إلى كلام الله وإلى تفهم كتاب الله في حياتنا وفي دنيانا وآخرتنا. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. المعنى أحبتي الكرام، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. يقول هنا السيد المولى بدر الدين تعجيب منه في كفره ودعواه الكاذبة أنه يؤتى في الآخرة مالا وولدا كما أوتي في الدنيا. يقول الله: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ أطلع الغيب، علم الغيب بعد جهله به، أم اتخذ عند الرحمن عهدا بأنه سيؤتيه مالا وولدا؟ يقول الله سبحانه: كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. كلا سنكتب ما يقول من هذا القول وغيره من باطله، ونمد له من العذاب، بدل المد من المال مدا، ونمد له من العذاب مدا، فعذابه متواصل، كلما خبت زدناهم سعيرا والعياذ بالله. ويقول الله سبحانه: ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. المعنى أحبتي الكرام، ونرثه ما يقول، لما كان مرجع تمنيه إلى افتخاره بالمال والولد، صح أن يقال ونرثه ما يفتخر به ويتمنى مثله في الآخرة، والمعنى أي أنه سيموت تاركا لماله وولده. ويأتينا فردا، ليس له ناصر من ولد ولا غيره. ويقول الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، إما لينصروهم وإما ليكونوا لهم شفعاء عند الله فيكون لهم بشفاعتهم عز. يقول الله سبحانه: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. المعنى: كلا سيكفرون بعبادتهم، يوم القيامة يتبرؤون منها ولا يشكرونهم عليها، ويكونون عليهم ضدا، إما خصماء لهم وإما مضادين معارضين لهم مخالفين لهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين، أي خلينا الشياطين، وهذا معنى تسليطهم عليهم، تؤزهم أزا، أي تستفزهم وتحثهم على الشرك وغيره من الباطل والإعجال عليه. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. فلا تعجل عليهم، أي على هلاكهم لتمردهم وطاعتهم للشيطان، إنما نعد لهم عدا، فأيامهم محصورة تنتهي، هكذا كل من يوالي الشيطان. ويقول الله: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. المعنى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أي يفدون إليه تعالى، وهذا الحشر لعله عند صدور الناس عن موقف الحساب، فيحشر منه المتقون إلى الجنة عند الرحمن. قال الشرفي في المصابيح: قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام: الوافد الضيف، والزائر المكرم، إلى آخره، وانتهى قول الشرفي في المصابيح. ويقول الله سبحانه: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، تشبيههم بالواردين، لأن من شأنهم أن يكونوا عطشا، ولعل في العبارة تهكم بهم، لأن الوارد يرد إلى الماء ليروي به عطشه، وورود المجرمين إلى ضده، والعياذ بالله، نسأل الله يجيرنا من جهنم. ويقول الله سبحانه وتعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. المعنى: لا يملكون الشفاعة، لا يملكون أن يشفع أحد، إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. يقول هنا السيد المولى بدر الدين: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. الاستثناء منقطع، لأن ملك الشفاعة لله وحده، ويحتمل الفرض والتقدير، هكذا يقول سيد المولى بدر الدين، ويحتمل الفرض والتقدير، أي إن كان أحد اتخذ عند الرحمن عهدا بأن يشفع شفع، وهذا على فرض أن اتخاذ العهد هو يكون في الدنيا، فأما الشفاعة للأبرار بإذنه تعالى فلا إشكال فيها. هكذا يقول المولى بدر الدين في معنى هذه الآية. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، يعنون أن الملائكة ولد لله سبحانه وتعالى، ومعنى الاتخاذ التبني. وقد رد الله تعالى عليهم بقوله: لقد جئتم شيئا إدا، أي منكرا عظيما، لقد جئتم شيئا إدا. إذن أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الآيات، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة بإذن الله. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: فاتخذوه عدوا. هذه الحالة غائبة، اتخاذه عدو يشكل حماية لك من شره، من خطره، من مكائده. أنت إذا لم تعي عداوته لك وتستوعب خطورة هذا العدو، ثم تحمل في نفس الوقت العداء له، العداء الحقيقي النابع من وعيك بخطورته، بسوءه، بشره، بمخاطره، بمكائده، فتحمل هذا العداء نحوه، فتأخذ احتياطاتك اللازمة من هذا العدو، وتكون متنبها في كل الأوقات، في كل الظروف، في كل الحالات، في كل المقامات التي ينبغي فيها الاستحضار ذهنيا ونفسيا لخطورة هذا العدو، والانتباه من هذا العدو، والجهوزية الدائمة للتصدي لهذا العدو. هذه الحالة إذا فقدتها فأنت من الهالكين، فأنت في حالة خطرة بما تعنيه الكلمة، وسيتمكن هذا العدو من حسم معركته معك، ومن السيطرة عليك، ومن الإيقاع بك في شراكه. يصدادك الشيطان، يصدادك وتكون ضحية لغفلتك، ضحية لإهمالك، ضحية لحالة الغرور التي عشتها، وانعدام التنبه واليقظة تجاه هذا العدو.
1: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ

له الأمر وتولَّه بالنُّجح، وتخيَّر له الأصحاب واستقوِ له الظهر، وأسبِغ عليه في النفقة ومتِّعه بالنشاط، وأطفِ عنه حرارة الشوق، وأجره من غم الوحشة، وأنسه ذكر الأهل والولد، واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه، وصغر شأنهم في قلبه، وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة، فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسرى، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته،

أو أتبعه في وجهه دعواه، أو رعى له من ورائه حرما، فعوضوا من فعله

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. نقرأ في هذا البرنامج آيات الله وكتاب الله، نتدبر هذه الآيات من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 76 من سورة مريم، وكما هو المعتاد أحبتي نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نصغي بأسماعنا وقلوبنا وبنوايا صادقة إلى هدى الله وإلى كلام الله، وما أحوجنا إلى كلام الله وإلى تفهم كتاب الله في حياتنا وفي دنيانا وآخرتنا. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. المعنى أحبتي الكرام، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. يقول هنا السيد المولى بدر الدين تعجيب منه في كفره ودعواه الكاذبة أنه يؤتى في الآخرة مالا وولدا كما أوتي في الدنيا. يقول الله: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ أطلع الغيب، علم الغيب بعد جهله به، أم اتخذ عند الرحمن عهدا بأنه سيؤتيه مالا وولدا؟ يقول الله سبحانه: كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. كلا سنكتب ما يقول من هذا القول وغيره من باطله، ونمد له من العذاب، بدل المد من المال مدا، ونمد له من العذاب مدا، فعذابه متواصل، كلما خبت زدناهم سعيرا والعياذ بالله. ويقول الله سبحانه: ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. المعنى أحبتي الكرام، ونرثه ما يقول، لما كان مرجع تمنيه إلى افتخاره بالمال والولد صح أن يقال ونرثه ما يفتخر به ويتمنى مثله في الآخرة، والمعنى أي أنه سيموت تاركا لماله وولده. ويأتينا فردا، ليس له ناصر من ولد ولا غيره. ويقول الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، إما لينصروهم وإما ليكونوا لهم شفعاء عند الله فيكون لهم بشفاعتهم عز. يقول الله سبحانه: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. المعنى: كلا سيكفرون بعبادتهم، يوم القيامة يتبرؤون منها ولا يشكرونهم عليها، ويكونون عليهم ضدا، إما خصماء لهم وإما مضادين معارضين لهم مخالفين لهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين، أي خلينا الشياطين، وهذا معنى تسليطهم عليهم، تؤزهم أزا، أي تستفزهم وتحثهم على الشرك وغيره من الباطل والإعجال عليه. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. فلا تعجل عليهم، أي على هلاكهم لتمردهم وطاعتهم للشيطان، إنما نعد لهم عدا، فأيامهم محصورة تنتهي، هكذا كل من يوالي الشيطان. ويقول الله: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. المعنى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أي يفدون إليه تعالى، وهذا الحشر لعله عند صدور الناس عن موقف الحساب، فيحشر منه المتقون إلى الجنة عند الرحمن. قال الشرفي في المصابيح: قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام: الوافد الضيف، والزائر المكرم، إلى آخره، وانتهى قول الشرفي في المصابيح. ويقول الله سبحانه: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، تشبيههم بالواردين، لأن من شأنهم أن يكونوا عطشا، ولعل في العبارة تهكم بهم، لأن الوارد يرد إلى الماء ليروي به عطشه، وورود المجرمين إلى ضده، والعياذ بالله. نسأل الله يجيرنا من جهنم. ويقول الله سبحانه وتعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. المعنى: لا يملكون الشفاعة، لا يملكون أن يشفع أحد، إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. يقول هنا السيد المولى بدر الدين: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. الاستثناء منقطع، لأن ملك الشفاعة لله وحده، ويحتمل الفرض والتقدير، هكذا يقول سيد المولى بدر الدين، ويحتمل الفرض والتقدير، أي إن كان أحد اتخذ عند الرحمن عهدا بأن يشفع شفع، وهذا على فرض أن اتخاذ العهد هو يكون في الدنيا، فأما الشفاعة للأبرار بإذنه تعالى فلا إشكال فيها. هكذا يقول المولى بدر الدين في معنى هذه الآية. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، يعنون أن الملائكة ولد لله سبحانه وتعالى، ومعنى الاتخاذ التبني. وقد رد الله تعالى عليهم بقوله: لقد جئتم شيئا إدا، أي منكرا عظيما، لقد جئتم شيئا إدا. إذن أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الآيات. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة بإذن الله. أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: وسام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: نفسي فداء لكم شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم لا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
2: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
3: والله يا سيدي
2: إن أجسادنا اكشعرت،
4: قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
5: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
6: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمرك.
7: روسنا دون راسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبنائنا فداك.
8: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
9: أرواحنا فداك، والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك بدر الدين الحسن.
10: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يخلع علينا في هذه الحياة.
1: أنا فداء لكم وعزتكم وكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دونه.
11: حال من جعل اليمن قائد كرار وحساب حق الله هذا اليهود الكافر. أبشر بنا يا سيدي جلالك انصار، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
12: يا سيدنا بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
13: يا ابن رسول الله،
14: والله نحن معك
15: ومفوض لك تفويض كامل.
16: يا سيد حتى الماء،
17: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
18: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
19: نحن رجالك وضيوفك البتارة.
20: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
21: خلقنا أحرار، نموت أحرار، ونلقى الله أحرار. رضا من رضا أبا من رضا،
22: ولعب العبودية نقول ثواغب الأرض.

حوار الأحوار الميزرية في بغمها حق تبرير المصائب، يا حوارات الرجال البشرية ذي تخط أفعالها صفر المعابد في مشاهد كوبرية طومرية بثها إعلامنا الحربي مباشر، حاور

وإن تعودوا نعد. عادة يسعى العدو بعد هزيمة معينة أو في معركة معينة إلى أن يرتب من جديد ويهيئ من جديد ويستعد من جديد لخوض المعركة مرة أخرى في سياق إصراره وتعنته، أحيانا على مستوى المعركة في ظل حرب مستمرة، وأحيانا على مستوى حرب أخرى. في كلا الحالتين، في كلتا الحالتين الله سبحانه وتعالى يقدم تهديدا ووعيدا للعدو، ويقدم وعدا وطمأنة لعباده المؤمنين الذين هم في موقف الحق. فإذا عاد العدو من جديد إلى المعركة، إلى معركة جديدة أو إلى حرب جديدة، فإن الله سبحانه وتعالى يعود بنصره بتأييده بمعونته لعباده المؤمنين. وهذه طمأنة مهمة للمؤمنين، أحيانا بعد أن تحسم معركة أو تنتهي معركة معينة حصل فيها التأييد والمعونة الإلهية، يعيش المؤمنون والمجاهدون حالة القلق من المعركة القادمة. عليهم أن يطمئنوا أنهم عندما يستمرون في موقفهم الحق ويعززون صلتهم الإيمانية بالله سبحانه وتعالى، ويستمرون في الأخذ بأسباب النصر المعنوية والعملية، فإن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنهم، لن يتركهم في المعركة القادمة. الله سبحانه وتعالى هو القوي العزيز، ومعونته ونصره لعباده المؤمنين المظلومين في موقفهم الحق ليست فقط لمرة واحدة، لن يتعب، وجل شأنه لن يتعب، لن يقول مشكلتكم كبيرة ومعارككم كثيرة وكم علي أن أعينكم وأساهم معكم وأتدخل إلى جانبكم كل يوم وهي معركة أو كل شهر وهي معركة. وجل شأنه القوي العزيز، لا يمكن أن يتعب ولا أن يمل ولا أن يتغير عليه حال. جل شأنه هو العلي العظيم والقوي العزيز والقاهر المهيمن فوق العباد. ولذلك بإصرار الأعداء وتعنتهم على الاستمرار في موقفهم الباطل الظالم المعتدي الباغي ضد الحق وأهله، ضد المؤمنين، هنا الله سبحانه وتعالى سيمد عباده أكثر بالنصر والتأييد. كلما تعنت العدو أكثر، وكلما طغى أكثر، وكلما تجبر واستكبر أكثر، كلما سبب لنفسه سخطا أكبر من الله سبحانه وتعالى، وكلما كان التأييد الإلهي أكبر، حتى كلما كبرت التحديات والأخطار كلما كبر معها التأييد من الله والمعونة من الله. المهم دائما هو تعزيز الصلة الإيمانية بالله، هذا أهم مسألة، والالتجاء الدائم إلى الله والاستجابة العملية والأخذ بأسباب النصر. هذه هي الأمور المهمة جدا. ولذلك على المؤمنين أن لا يشعروا بالوهن، أن لا يكترثوا وتكبر عليهم مسألة أن العدو يعد لمعركة جديدة أو يريد شن هجوم مجددا هنا أو هنا، أو يتحرك عسكريا من جديد من هنا أو هنا. المهم هو أن يركزوا على تلك العوامل الأساسية للنصر ولمعونة الله ولتأييده. القضية المحورية والرئيسية جدا كيف نكون بحيث يكون الله معنا، بحيث يكون الله معنا. إذا كنا على النحو الذي يكون الله فيه معنا فلا قلق في مواجهة أي تحديات مهما كانت، أي أعداء مهما كانوا ومهما كانت إمكاناتهم، أي مؤامرات من جانب الأعداء مهما كان حجمها في كل المجالات. لكن الذي يجب أن نركز عليه جدا وأن ننتبه له جيدا وأن يكون محط اهتمامنا الكبير، كيف تكون صلتنا الإيمانية بالله سبحانه وتعالى قوية حتى يكون الله معنا. أهم عامل وعنصر قوة أن نكسب معية الله، أن يكون معنا. فهو يقول وإن تعودوا أنتم الأعداء، نعد من؟
الله سبحانه وتعالى، الله القوي العزيز، الله العلي الكبير، الله القهار الجبار. عندما يعود فهو الذي سيحسم المعركة لصالح عباده المؤمنين. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، لأن العدو قد يعمد إلى التحشيد من جديد، وإلى أن يزيد من عديد قواته وزخمها البشري، أن يحشد المزيد والمزيد والمزيد من قواء العسكرية ليشقلها ويحركها إلى المعركة. لو كثرت فئتكم ليست شيئا، لأنه عندما يأتي الله سبحانه وتعالى، يتدخل الله سبحانه وتعالى، يعود الله سبحانه وتعالى بتأييده ونصره، فأنتم لا شيء أمام قوته وجبروته. وأن الله مع المؤمنين، وما أعظم هذه الآية المباركة، وأن الله سبحانه وتعالى بقوته بتأييده بمعونته بنصره، والقائل إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فلا غالب لكم، ما أحد أبدا، لا أحد أبدا يستطيع أن يغلبكم، فهو مع المؤمنين. والمسألة المهمة هي هذه، تعزيز الصلة الإيمانية على كل المستويات، على مستوى الطاعة، الالتزام العملي، التقوى، التحرك وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى، تعزيز الصلة الإيمانية والالتزام الإيماني والعلاقة الإيمانية بالله سبحانه وتعالى هو أهم شيء لكي يكون الله معنا.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع
1: الناس. خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
4: جامعة إقراء لمستقبل أرقى.
5: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون، قريبة منك. ومن اللي تحبهم.
4: سبافون، أصالة وتواصل.

0: والسيادة معركة حنانة طنانة بتستعيد كل شبر محتل عمد يقع القرار يمني والكلمة يمنية وترجع للبلاد هيبته ويرجع للناس اعتبارهم. الوصايا الخارجية هذا ما عبش وصايا خارجية قط يد السعودي من المذود، وصايا خارجية ما عبش بعيدين من الوصايا السعودية الذي هي جاثمة فوق سطر اليمن. احنا هذا قريبين من 21 سبتمبر الذي كان يتعذبوا منه بعاد 18-19-20-21 قالوا أعوذ بالله من 21 تبصر من خباثتهم ومن لعانتهم. العنجة على بلا روسهم طرحت في روسهم خونوا ومرتزقوا وعملاء وبطال وكلهم الهين طرحت في روسهم. سلام الله على يوم 21 سبتمبر الذي نتحرك والأبطال تحرك والأحرار تحرك والكبر والصغير وقامت ثورة من كافة شرائح المجتمع. اليوم الكل مدعي للوقوف والوقف والحضور مع حكومة صنعاء نحرر البلاد. كلكم مدعيين، لا فرقة ولا جهة ولا حزب، الناس كلهم احنا حق عز، احنا حق هجعة، احنا حق نستقل، لا حد يأمر علينا ولا حد ينهينا ولا احنا بحاجة احد. تقع كلمتنا من روسنا ونرجع من سير خلق الله للمم. احنا هذا يأمر وهذا يوقف وهذا يتعرض وهذا ينهب. هي موكان ما عبش أوادم داخل البلاد، مشي سوا ولا هي سابرة ولا هي بوشة. يا ما التحية الخالد كل الخلود خلود التهر لأخوتنا الأحراء الأبطاء الشرفاء من أبناء عدن والصبيحة الذي قالوا للسعودية قلع قلعوا بطنك. جوا الضباط السعوديين بيأمروا وينهوا وهم فاهمين. بنقول لكم بأحرار داخل عدن في المناطق الجنوبية بالرجال، وإحنا واثقين إن بالناس مش راضين بهذا الأفعال، بما بتفعلها السعودية ولا بما بيوقع داخل اليمن بشكل عام. مش راضيين، لهم التحية ونفتخر بهم هذا الرجال، وبنقول إحنا أخوتكم. جاء السعودي يأمر وينهي ويهيمن قالوا له خرج خرجات نفسك لكن تخرج من عرضك. عز وشموخ لو ما تبصر من هذا الرجال، هذا ذا الحي أين باقي الرجال؟ أين باقي الأحرار؟ أين باقي الشرفاء؟ ذا الحين الوقت، ذا الحين هي غير فرص، ذا الحين هي الفرصة الذي تكسر هيبة السعودي وتعطف رقبته. ما جالس بأبوك داخل البلاد، لا قلعوا بطنك بصروا كب عامل الذي هم عندنا الأسرى. والله ما يسخى واحد انه يفرط ولا يطرف ولا يفعل حاجة مش يسابره، ما يسمحش الضمير. ملان لو تبصر كم يا أسرى، لو تسمع كم يا تسجيلات بحكومة ما قد تبثش لا قنوات ولا أذايع ولا حاجة، كم يقع الأيام عددت الكل وعد اسمعوا وعد بصروا. بتوصل حكومة صنعاء على هذا الانتصارات ولا هذا الرقم إلا بفضل من الله وبمعاملة. أتينا المعاملة، أتينا المعاملة، لكم التحية والشكر والتقدير. في عدن الأحرار الشرفاء الشامخين الأبطاء، والله أنك تسمع من هذا المواقف لو ما تفتخر تزد ترتزح تترنع بالرجاء. برد لك من الهيان وبرد لك من الفاتر، برد لك منهم. هذه هي اللحظة، هذا هو الوقت، ساعة هذا الحي للم الجروح والصفوف الوطنية، لأن احنا أبناء وطن واحد، أبناء اليمن. احنا أراضينا ما عاد بكاش سهت ومهت لمن هب ودب ماشي، والشعب ما عاد يقبلش بأي وصايا خارجية. بعد هذا الأفعال، بعد هذا الأحداث، ما عاد مش الناس راضين يزيد يجي واحد من خارج البلاد ولا يزيد يقع عميل. أمانها 12 سنة قلت كل واحد عيفعلها في عرق ذنه وخضوع وذل وذبذبه، ما عطش الكل. بنقول يا أبناء الشعب اليمني، التعول لكم كلكم والحكاة لكم كلكم. وقت هذا الحين نخرج كل أجنبي وغازي من داخل البلاد. كسر القيود الذي احنا مقيدين به القيود السعوديه والوصايا السعوديه. وقت هذا الحين لا يعني عاد نجلس لي حين السعوديه مهيمن علينا. احنا عرفنا ارواحنا والمجبر يقولوا ابنجت السعوديه غريم اليمن والسعوديه عدو اليمن والسعوديه داحين جت ولم تجي نقطقط عظامها السعوديه وغيرها. ومن عاد يزيد يفرض اراده على الشعب اليمني 12 سنه ذقنا الحر مر. الناس اهتانوا والناس تبهذلوا والناس جوعوا والناس مرضوا والناس عطشوا والناس لقوا اللقاء من تحت راس السعوديه. اليوم حصحص الحق نهايتكم يا سعودي على يدينا. ضحينا برجال وبنتي رجال وبتسر رجال وما احسيك الحرب الا رجال. لا طريق نزيد نثمن روسنا ولي ما يجيب داعي الصوت يدعي وما حد يجيبه. هذا موقف مشرف عيقوع لكل حر ولكل بطل ولكل شامخ. هذا هو وقته فالحين ادليت بأكثر من عبارة فوائد الكلام ما قل ودل. أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
1: جارح بشلي
2: هنا سام
1: تاريخ حي
2: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام
2: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام تقدم
3: ذاكرة العدوان والانتصار.
4: الرابع عشر من سبتمبر أيلول ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025 و2025 ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016 شن العدوان سبع غارات على مبنى الأمن القومي في صرف ما أدى إلى إحداث دمار كبير في المبنى ومنازل المواطنين المجاورة وشن غارتين على مديرية بلاد الروس في صنعاء كما أصيب مواطنان إثر خمس غارات للعدوان على بكير المير في محافظة حجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدف العدوان بعدة غارات سيارة أحد المواطنين في الطريق العام بمنطقة آل حميقاني في باقم بصعدة. وفي نهم استهدف مسورة بثلاث غارات كما شن غارة جوية على منطقة كهبوب في لحج واستشهد مواطن من أبناء منطقة بئيس بمديرية صبر تحت التعذيب في سجون مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدف طيران العدوان بغارتين شبكة الاتصالات في جبل العرب مديرية منبه ما أسفر عن تدميرها وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين المجاورة واستهدف بغارة مزرعة للمواطنين وخلف شهيدين وثمانية جرحى من أسرة إبراهيم بدوح جلهم نساء وأطفال. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دمر طيران العدوان بأربع غارات مدرسة عقبة بن نافع الوحيدة بمنطقة آل عقاب وخلفت أضرار فادحة في المدرسة كما شن ست غارات على كلية الطب ومنصة الاحتفالات والعروض التابعة لمحافظة الحديدة وطريق الخمسين.
5: قد استهدف المزارع الرمان والمدارس وليس هناك أي حاجة غير المزارع الرمان ومدارس ما بها عندنا ولا حاجة ما بلا هكذا بيستهدفنا بدون فايدة.
6: ضربت هذه المدرسة في مساء الليل البارح في الساعة 10 مساء ليلا.
7: القرآن ما بذنبهم إنما هذه المدرسة مدرسة دار عقاب فماذا بذنب هذا القرآن.
8: هذه المدرسة بمنطقة العقاب ضربت ظلما وعدوانا استهدافا لليمن واليمنيين من قبل العدوان الغاشم الصهيوني الأمريكي الظالم.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شنت طائرات العدوان غارتين على منطقة عطان في مديرية الوحدة بالعاصمة واستهدف بغارة منطقة سودة عدان في مدينة عمران خلفت أضرارا مادية عامة وخاصة وشن أكثر من عشر غارات على مناطق متفرقة من مديريتي حرض وميدي بحجة واستهدف بغارة شرق منطقة كهبوب في لحج. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن طيران العدوان 3 غارات استهدفت منطقة الجعملة بمديرية مجز و10 غارات على شمال مدينة صعدة، واستهدف بغارتين مدينة الربوعة في عسير، وشن غارة على مديرية حرض بحي.
9: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استشهد مواطنين 2 في قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شداء الحدودية في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارة على مديرية حرض بمحافظة حجة، كما شن 40 غارة على مناطق متفرقة من مديريات الجوبة والعبدية ومدغل ورحبة ومهلية في محافظة مارب، واستهدف ب10 غارات أخرى مناطق متفرقة من محافظة صنعاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 ارتكبت قوى العدوان 327 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجاح، و7 غارات للطيران التجسسي على الجبلية، وتحليق 22 طائرة تجسسية في أجواء الجاح والفازة وحيس والدريهمي والجبلية، ومن بين الخروقات 50 خرقا بالقصف الصاروخي والمدفعي لعدد 482 صاروخ وقذيفة، و247 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطن وأصيب مهاجر أفريقي بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية، كما أصيب مواطنين 2 بقصف مدفعي سعودي على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية، فيما شن العدوان 6 غارات على مديرية كتاف في محافظة صعدة، واستهدف ب6 غارات مطار صدعز، وشن طيران العدوان 23 غارة على مناطق متفرقة من مديريات صرواح ومدغل ومجزر في مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 40 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، وتحليق طائرة تجسسية في مقبنة، بالإضافة إلى قصف مدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 77 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 5 ضربات للطيران التجسس المقاتل، و7 خروقات بالقصف المدفعي، و57 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 نعت صحيفة 26 سبتمبر واليمن استشهاد 31 صحفيا جراء العدوان الإسرائيلي على مقر الصحيفتين بالعاصمة صنعاء، مضيفة أن دماء الصحفيين اليمنيين امتزجت بدماء زملائهم الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 تصدى الأبطال المجاهدين لزحف المنافقين باتجاه منطقة كرش في لحج، وقتل وجرح عدد من المنافقين وجرح آخرون في عملية التصدي لهم، وتم تدمير عتاد عسكري كان بحوزتهم قبل أن يهربوا من المكان، ودمرت وحدات الأبطال دبابتين تابعتين للمرتزقة في منطقة كرش استهدفتهما بصواريخ موجهة، وقتل من على متنهما. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتلت وحدة القناصة جنديين من جنود العدو السعودي في موقع نهوقة بنجران، وتمكنت وحدة الدروع من تدمير آلية عسكرية للعدو في منطقة وادي ملح في نهم، وسقط من عليها قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت القوة الصاروخية بصاروخين أوروغان وصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات العدو السعودي والمرتزقة في معسكر الجربة، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير عتاد عسكري.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، سوف يتم الآن إطلاق صليات صواريخ من نوع يرقان على معسكر الجربة في عسير بتاريخ 14/9/2017. بسم الله قاهر الجبارين، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لبيك يا سيدي عبد الملك، الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، أن نصر الإسلام.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد من العسكريين السعوديين والمرتزقة بقصف صاروخي على تجمعاتهم في بوابة الموسم، واستهدفت المدفعية تجمعات أخرى لهم غرب موقع مثعن في ذات القطاع بعدة قذائف هاون على تجمعات المرتزقة شمال صحراء ميدي من جهة جيزان، وأوقعوا في صفوفهم قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أطلقت القوة الصاروخية صاروخين زلزال 2 على تعزيزات عسكرية للعدو أسفل فرضة نهم، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى بالإضافة إلى تدمير وإحراق عتاد عسكري لهم. وتمكن المجاهدون من إحراق آلية عسكرية بعد استهدافها بقذيفة مدفعية في قرية العبيد بمديرية المتون في الجوف، كما تم إعطاب آلية أخرى بصاروخ موجه في منطقة الضباب غربي مدينة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت وحدة المدفعية تجمعات الغزاة والمرتزقة بعدة قذائف بالقرب من البوابة الشرقية لمعسكر خالد، وتجمعات أخرى في تبة الخزان بمديرية موزع في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ سلاح الجو المسير هجوماً استهدف مقر قيادة الغزاة الإماراتيين في الساحل، ووقعت خسائر فادحة في صفوفهم، وانتشرت حالة الذعر والهلع في صفوف العدو، كما نفذت وحدات عسكرية متخصصة كميناً محكماً لتعزيزات عسكرية في خط الفازة بمديرية التحيتاء، ودمرت وحدة الهندسة بعبوات ناسفة مدرعة وناقلة جند وطقم عسكري، فيما أعطبت القوة المدفعية 3 ناقلات محملة بإمدادات عسكرية تابعة للغزاة والمنافقين بقذائف مدفعية شمال الفازة في الساحل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم إسقاط مروحية عسكرية سعودية في منطقة تنهال بمديرية الغيضة، كانت متجهة إلى مديرية المسيلة لدعم قواتها وشن هجمات على أبناء محافظة المهرة الرافضين لقوات الاحتلال السعودي إقامة مواقع عسكرية في بلادهم، وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي من طراز بدر 1 على مصفات أرامكو النفطية بجيزان، أصاب هدفه بدقة عالية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير أكبر عملية مستهدفاً بعشر طائرات مسيرة مصافي النفط في بقيق وخريس شرقي السعودية في عملية تحت عنوان توازن الردع الثانية، ما أدى إلى خروج المصفاتين عن العمل ووقوع خسائر وأضرار كبرى.
11: بفضل من الله تعالى نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية واسعة بعشر طائرات مسيرة استهدفت مصفاتي بقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية صباح يومنا هذا، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، وقد سميت هذه العملية بعملية توازن الردع الثانية.
4: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معكم.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة عشان أفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001 والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات والمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
8: يقول عم نلقاهم
9: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
8: عاي أخرونا.
9: بالعكس، سوي فحصك وروح.
8: والنتائج
9: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
9: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
10: كلمات من نور.
11: ملك الموت فبسرعة ينتقل إلى اليوم الآخر ثم إلى ربكم ترجعون، ويتحدث عن تفاصيل اليوم الآخر وعما سيلاقي أولئك الناس المستبعدون وعما يلاقي المجرمون الذين كانوا ناسين لهذا اليوم عما يلاقونه في ذلك اليوم. قد تحدث عن الموت بكلمة أخرى، ثم على النعش تحملون، ثم منكر ونكير بمطالبهم تضربون، ثم في الحوض تلزون، ثم في شيء. هل هناك كلمة واحدة في القرآن؟ لا، لأنه ليس طبيعي أن يريد منك أن تضحي بنفسك وهو يخوفك من الموت. أليس هناك أحاديث؟ بل قبل أحاديث، أليس هناك آيات الشهادة هي بالشكل الذي يجعلك تستهين بالموت؟ ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، ألغاز دائمة الموت تماما، لا تسبوهم أموات، ليس هناك موت. ألم يكن إلغاء الموت بالنسبة لهم من أجل ماذا؟ من أجل أن يندفعوا إلى الشهادة، أن يستبصروا في سبيل الله. بل أحياء ولكن لا تشعرون. كذلك، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لماذا حياة؟ لماذا يقول لا تسميه ميت؟ لماذا يقول لا تظن أنه حتى ميت؟ ألغي الموت بكله من قائمة المجاهدين، بكله. لماذا؟ لأنه حتى أن يبقى شبح الموت أو اسم الموت ماثل أمامهم قد يكون غير منطقي وغير أسلوب، بل سيلغى الموت بكل أمام المجاهدين. فلا هو من يموت ولا هو من يصح أن يقول له الآخرون ميت، ليس كذلك. لا تحسبهم أموات ولا تسميهم أموات، هم أحياء وقولوا أحياء. هذا هو الأسلوب الصحيح. هل يمكن أن يأتي من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كلام آخر يخوف الناس بالموت الذي ألغي داخل قائمة المجاهدين؟ المجاهد لن يموت، لن يموت كما يموت الآخرون، تنتقل روحه من بدلة وتعود إلى جسم آخر، فيكون جسمك هذا إنما هو شبيه بالبدلة التي أنت تحملها، الكوت والجنبية والزنة، متى تخلعها أحيانا وتعلقها؟ متى ترى هناك؟ ترى نفسك قبل ساعة زنتك وكوتك والجنبية والعصبة تطرحها تلبس زنة أخرى أشبه بهذا. فالإنسان لا يموت كما يموت الآخر، وهذا إذا قتل في سبيل الله وكان شهيدا في سبيل الله. لماذا؟ لأن هذا هو الذي سيدفع بإنسان التضحية. أما أخوفه من الموت وأنا أريد أن يكون مجاهدا، أن يخوف هذه الأمة العربية من الموت، وهم من كانوا يستبصرون في ميادين القتال مع بعضهم بعض، فجاء الإسلام فحولهم جبنا، أليس أن جبنا؟ من أين جبنوا؟ من أين جبنوا؟ وقد كانوا هم سابقا كانت تحركهم قصيدة من الشعر، كان بيت من بيوت شاعرهم تحركهم الاستبصار، فيقاتلون على عقال بعير أو على فرس أو على ناقة. هل الإسلام هو الذي جبنهم؟ أم المواعظون والمرشدون؟ أم المحرفون للدين؟ أم المقدمون للدين بصورة مغلوطة؟ عرفنا الآن كعرب أجبر من أولئك البدو قبل الإسلام. هل أن الإسلام هو الذي جنى علينا فأصبحنا جبناء؟ أدلاء. أم من قدموا الإسلام بشكل آخر لنا؟ إنه فعلا عندما جئنا نتلقى الإسلام من آخرين قدموه بشكل مغلوط، هو الذي ترك فينا هذا الأثر السيء في كل المجالات. لو أخذنا الدين من القرآن الكريم ومن أهل بيت رسول الله لما عشنا أدلاء أبدا ولا شعبا واحدا، ولو لم يكن العرب بكلهم إلا كشعب واحد من الشعوب الموجودة لكانوا هم من يقهرون العالم، ولكانوا هم من يوصل هذا الدين إلى الأمة كلها. ومن كان يؤمن بهذه الفكرة، الإمام الهادي نفسه كان يقول لو أن عندي 500 أو معي 500 شخص مخلصون لدوخت بهم الأرض. 500 شخص كان يقول يفهم الإسلام بشكل جيد، يقدمهم الإسلام بشكله الصحيح، يفهموا القرآن ومناهجه التربوية وخطابه للنفس، خطابه للوجدان، خطابه للمشاعر، يثقون بالله الذي أنزل القرآن، لكانوا نوعية أخرى تدوخ العالم بكله، ولكانوا كتلا من الحديد، كتلا من الصلب.

0: في سوريا العدو تتصاعد، الطيران السعودي يشن أكثر من 300 غارة على اليمن في 5 أيام، ويرتكب جريمتين بحق مواطنين في ضباب والبرح.
1: وإن أي عدوان جديد سيقابل بعمليات أوسع وأشد بإذن الله. مستمرون في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات السعودية حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز.
0: القوات المسلحة تدك قاعدة خميس مشيط بعشرات الصواريخ والمسيرات ردا على العدوان، والخارجية تؤكد العدو السعودي لن يكون آمنا ما دام عدوانه مستمرا على اليمن. التوقف القسري لخط شرق غرب يربك الأسواق ويحدث قفزة في أسعار النفط. الرياض تستنجد بواشنطن وتل أبيب وكوبر إلى جدة للقاء بن سلمان. استهداف تحشيدات سعودية في صحراء الجوف ومصرع وإصابة عدد من قيادات التحشيدات السعودية في كابوب بمديرية ذباب.
2: هذا هو مطار المخا الدولي كما نشاهد، الذي أنشئ مؤخرا لأغراض وخدمة أيضا التواجد العسكري الأجنبي السعودي.
0: المسيرة تجري جولة في مطار المخا وتقف على قصص عوائل تركها الهاربون خلفهم في مدينة الشعب، والهامل يتحول إلى أيقونة تحرير ونصرة.
3: حينما صور تلك اللحظة كنت أدعو الله وأناجي الله في تلك اللحظة، لأني أعلم أنه يريدها للسخرية وللاستهزاء، أن يرد كيدهم في نحرهم وأن يثبتني بالقول الثابت. فالحمد والشكر لله، ثبتني الله بالقول الثابت.
0: نتائج الساحل تتجاوز المأزق السعودي إلى قلق استراتيجي في الكيان، وطهران تؤكد اليمنيون يقررون بأنفسهم ولأنفسهم بناء على مصالحهم. العدو يواصل اعتداءاته في غزة والضفة ولبنان، عون يلتزم الخارجية الأمريكية، والأخيرة تصوف الاتفاق لن يحسم قبل الانتخابات الإسرائيلية.

نشرة الأخبار الرئيسة من المسيرة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. واهم من يظن أنه سيبقى آمنا من نيران الرد وعدوانه مستمر على اليمن، والعمل يسبق القول في استراتيجية الدفاع الوطني، إذ قابلت صنعاء تصاعد هستيريا العدو السعودي وتصعيد غاراته إلى أكثر من 300 غارة في 5 أيام بإطلاق نيران الرد المزلزل بعشرات الصواريخ والمسيرات إلى قاعدة خالد الجوية في خميس مشيط التي انطلق منها العدوان، مبقية باب الرد مفتوحا على عمليات أوسع وخيارات أشد على أي عدوان قادم، ضمن معادلة سيادية تفرض على العدو توقفا قسريا عن عدوانه وحصاره بشكل دائم لا يشبه التوقف القسري المؤقت الذي دخل فيه خط شرق غرب وأدخل معه أسواق وأسعار النفط وعواصم العدوان في حالة من الارتباك، ليدفع الرياض إلى الاستنجاد بالأمريكي تارة وبالصهيوني تارة أخرى، على أن أي تحالف جديد لن يجني سوى مزيد من الكلف، وهذا ما تدركه واشنطن جيدا، ويفسر رفضها التدخل المباشر مع الإبقاء على الدعم الاستخباراتي واللوجستي من تورط علني. وزيارة كوبر ولقائه بن سلمان في جدة تأتي في هذا السياق، بما يعكس هلعا مشتركا من زلزال الساحل الغربي وباب المندب ونجاح صنعاء في استهداف العصب الاقتصادي والعسكري للرياض وإدخالها في حالة انكشاف غير مسبوق لا يعمق المأزق السعودي فحسب، بل يتجاوز إلى فرض قلق استراتيجي يطال كيان العدو العسكري نفسه، بما يفسر تناغم سرديات التخويف على الملاحة بينهما على أن الماء يكذب الغطاس والمعطيات تسقط دعايات الأعداء، إذ تشير إلى عبور 145 سفينة مضيق باب المندب في الأيام الأربعة الماضية. وأمام غياب المبرر وانعدام الخيارات، فإن العدو السعودي في مفترق طرق حاسم، فإما الاصطفاف مع الإسرائيلي لتعزيز السقوط الميداني والأخلاقي، أو الاندفاع إلى تعميق المأزق ورفع الكلفة بالرهان على الدعم الاستخباراتي واللوجستي الأمريكي لمواصلة العدوان والحصار، أو تحقيق الحماية والأمن والسلامة، ولن يكون ذلك إلا بوقف العدوان والحصار والاستجابة لاستحقاقات وشروط السلام.

0: الصاروخية بصاروخ ليلة أو ساعة التحشيدات. نحن سندخل إلى باب المندب تحديدا. قبل ساعات شهدنا عبور العديد من السفن في هذا المضيق من باب المندب لحشامي المسير.
1: من المظاهر العسكرية داخل ميناء المخا، وهذه الغرف والأماكن التي كان الجنود السعوديون يتواجدون فيها،
0: والاستعداد والإعداد لمواجهة العدوان وأدنى به.
2: تفاصيل الحياة في مديرية حيس بعد تحريرها من قبل أبطال القوات المسلحة اليمنية.
3: المخا تتنفس السعداء برحيل المشروع الخيالي.
4: أعلنت القوات المسلحة استهداف حظائر الطائرات والرادارات والمدرجات ومخازن التدخير في قاعدة خميس مشيط بعشرة الصواريخ والطائرات المسيرة، وأكدت استمرار العمليات طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا، واضعة ذلك في إطار الرد على تصعيد العدو السعودي وشنه أكثر من 300 غارة على المحافظات خلال 5 أيام.
5: ردا على العدوان السعودي الغاشم الذي يستهدف بلدنا وشعبنا، ومع التصعيد الكبير الذي يقوم به من خلال شنه لأكثر من 300 غارة خلال 5 أيام الماضية بطائرات حربية سعودية نوع F-15 وتايفون، استهدف من خلالها معظم المحافظات اليمنية، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف. نفذت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التدخير وأهدافا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله وقوته، وتسببت العملية بخسائر كبيرة في القاعدة بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها العسكرية النوعية باتجاه العمق السعودي طالما استمر في عدوانه الظالم على شعبنا، وإن أي عدوان جديد سيقابل بعمليات أوسع وأشد بإذن الله. مستمرون في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات السعودية حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز.
4: وكان الدفاع المدني السعودي قد حذر من خطر محتمل في منطقتي خميس مشيط وأبها، ذلك بعد ساعات من تفعيل الإنذارات بشكل متزامن ومتتال في 4 مدن جنوب المملكة. وتكشف صور أقمار اصطناعية أضرار جسيمة في محطة ضخ بخط الشرق الغرب السعودي، وسط تقديرات شركة ماهرم المتخصصة في بيانات وتحليلات الشحن البحري والسلع نقلا عن مصادر داخل السعودية، بأن أعمال إصلاح الأضرار في خط أنابيب الشرق الغرب قد تتجاوز شهرا نتيجة نقص قطع الغيار والتأثير أو التأثر الشديد في سلاسل الإمداد. وأيضا إلى القاعدة السعودية التي انطلقت منها مئات الغارات على اليمن، انطلق الرد اليمني واسعا واضعا قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط في قلب معادلة التصعيد بالتصعيد. تقرير يحاكي جانبا من تفاصيل القاعدة وما تعرضت له خلال الساعات الماضية.
6: قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط واحدة من أكبر قواعد العدو السعودي وأكثرها استخداما في إدارة العدوان على اليمن. تظهر القاعدة من السماء كمنشأة عسكرية مترامية فيها مدرجان رئيسان يمتد كل منهما لأكثر من 3 كيلومترات، تتفرع حولهما شبكة من ممرات الطائرات وحظائر وساحات تشغيل ورادارات ومنشآت إسناد ومرافق عسكرية متعددة، بنية جوية ضخمة جرى توظيفها لسنوات كمنصة إجرامية لانطلاق الطائرات الحربية السعودية باتجاه الأراضي اليمنية. ومن هذه المدرجات كانت طائرة F-15 وتايفون تقلع تباعا، ومع قاعدة الطائف نفذت خلال 5 أيام أكثر من 300 غارة استهدفت معظم المحافظات اليمنية. تصعيد واسع أعاد خميس مشيط إلى واجهة العدوان ليس بوصفها قاعدة خلفية، بل باعتبارها واحدة من القواعد الرئيسة التي تنطلق منها عمليات القصف الجوي على اليمن. لكن اتجاه المشهد سرعان ما انعكس، فبدلا من طائرات تغادر القاعدة نحو اليمن، اتجهت عشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة اليمنية نحو العمق السعودي. وكانت قاعدة الملك خالد في قلب العملية العسكرية الواسعة التي أعلنتها القوات المسلحة ردا على التصعيد السعودي. وبحسب البيان، فقد طالت الضربات حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التدخير وأهدافا عسكرية أخرى داخل القاعدة، فيما أكدت القوات المسلحة أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة وأن العملية أوقعت خسائر كبيرة. هكذا تحولت خميس مشيط في صورة الرد اليمنية من منصة لإطلاق الغارات العدوانية إلى هدف مباشر للرد، لتترسخ معادلة أن القواعد السعودية التي ينطلق منها العدوان لن تبقى بمنأى عن الرد، وأن التصعيد السعودي سيقابل بتصعيد أوسع ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار.
4: أكدت وزارة الخارجية أن العدو السعودي لن يبقى آمنا ما دام مستمرا في عملياته العدوانية على اليمن. وفي بيان لها قالت وزارة الخارجية: إذا كان العدو السعودي يتصور أنه بعد 300 غارة خلال 5 أيام بالطيران السعودي الذي يقلع من قاعدة خميس مشيط والطائف سيبقى وضعه آمنا مستقرا فهو واهم. ولفتت إلى أن العدو السعودي استمر في تحشيداته العسكرية بغرض قتل أبناء الشعب اليمني، معتبرة أن عسكرة السعودية لميناء المخا المدني ما هو إلا شاهد من الشواهد على ذلك. وجددت الخارجية التأكيد على أن الملاحة التي يتباكى عليها النظام السعودي ويستخدمها لتأليب المجتمع الدولي ضد صنعاء آمنة، بل إنها أضحت أكثر أمنا بعد طرد التحشيدات السعودية من مديريات الساحل الغربي. وفي هذا السياق أشارت الخارجية إلى أن مركز تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن أشعر السفن والشركات الملاحية بأن حركة الملاحة الطبيعية في باب المند. وعبرت 72 سفينة مضيق باب المندب خلال اليومين الماضيين وفق مصدر في وزارة النقل، ما يعزز رواية صنعاء ويسقط السرديات المعادية. وفاد مصدر في وزارة النقل للمسيرة أن 29 سفينة عبرت يوم 12 من سبتمبر الجاري و43 سفينة يوم 13 من سبتمبر من مضيق باب المندب. أوضح أن 145 سفينة عبرت من مضيق باب المندب خلال الأربع الأيام الماضية، وبما يؤكد أن الحظر اليمني لملاحة العدو السعودي لم يؤثر على الملاحة الدولية وحركة السفن، وأن الأرقام تدحض مزاعم تعرض الملاحة الدولية للخطر. إذن لا يزال التوقف القسري لخط شرق غرب السعودي يربك أسواق النفط العالمية ويقفز بالأسعار قرب 109 دولارات في ظل انعدام البدائل الواقعية وتصاعد المخاطر الأمنية. ومع استمرار شل الإمدادات، يرى مراقبون أن الحل الفني لن يكفي وأن استقرار ممرات الطاقة يتطلب حلا سياسيا جذريا يستجيب لمطالب اليمن.
7: لا يزال التوقف القسري لخط أنابيب شرق غرب عقب استهدافه الخميس الماضي يلقي بظلاله القاتمة على أسواق الطاقة العالمية، ليشكل كابوسا يؤرق الإمدادات الدولية، لا سيما مع شلل حركة الملاحة في مضيق هرمز وضبابية المشهد الناجمة عن التكتم الرسمي السعودي بشأن حجم الأضرار والمدى الزمني المتوقع لإعادة التشغيل. وحول تداعيات توقف خط أنابيب شرق غرب، أكدت وكالة بلومبرج المختصة بالشأن الاقتصادي في تقرير جديد لها أن سوق النفط بحاجة إلى استئناف سريع لعمل خط أنابيب شرق غرب في ظل الضغوط التي تعاني منها الإمدادات العالمية بالفعل، والتي لا تتحمل فقدان مسار رئيسي للصادرات السعودية. بلومبرغ أضافت أن الهجوم الذي استهدف خط أنابيب شرق غرب السعودية أوضح بأن سوق النفط لا تزال بعيدة عن مأمن المخاطر فيما يتعلق بالحروب في المنطقة، من دون الإشارة إلى أسباب تلك المخاطر المرتبطة بالسلوك الأمريكي الإسرائيلي والسعودي.
8: الخط في المملكة العربية السعودية الذي تحدثنا عنه مرارا وتكرارا باعتباره استراتيجية لتجاوز مضيق هرمز قد أغلق الآن كإجراء احترازي، ما هو تأثير ذلك؟
9: من الناحية النظرية نحن نتحدث عن 7 ملايين برميل يوميا، وهو رقم هائل في ظل ظروف السوق الحالية. أننا لا نعرف بالضبط حجم الأضرار أو المدة التي ستستغرقها عمليات الإصلاح، لذا فالأمر يعتمد حقا على الإطار الزمني. إذا استمر الإغلاق لأسابيع طويلة وأسابيع متتالية فإن الوضع سيصبح أكثر خطورة بكثير. الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع تشير إلى أن السوق تعاني من شح في الإمدادات، لكن ليس لدرجة حرجة نظرا لأن كميات كبيرة من النفط كانت لا تزال تسطر. سيتعين عليهم إعادة النظر في هذا الموقف تماما إذا ظل خط الشرق الغرب متوقفا لفترة طويلة.
7: ولفتت وكالة بلومبرغ أن خط أنابيب شرق غرب ساعد السعودية على تجاوز مضيق هرمز في استمرار تدفق النفط، إلى أن الضربة الأخيرة أوقفته بشكل كامل في ظل خيارات بديلة تكاد تكون منعدمة لتصدير نفطها، ونتيجة ذلك قفزت أسعار النفط بأكثر من 8 دولارات ووصل سعر البرميل إلى ما يقارب 109 دولارات.
8: ما هي الخيارات البديلة التي يمكنهم اللجوء إليها في ظل توقف هذا المسار البديل؟
9: من الناحية النظرية يمكن نقل كمية معينة عبر شاحنات الصهاريج، لكن هذا ليس حلا واقعيا. نحن نتحدث عن أحجام ضئيلة للغاية، لا يمكنك ملء ناقلة نفط عملاقة، العملية ستستغرق أسابيع، لذا من الناحية الواقعية لا توجد خيارات جيدة كثيرة. كان خط أنابيب الشرق الغرب يمثل الخطة البديلة لكنه متوقف الآن، ومن الصعب معرفة البدائل المتاحة لديهم. صحيح أن بعض البراميل تخرج عبر مضيق هرمز لكنها لا تقارن إطلاقا بالكميات المعتادة.
7: تعتمد سوق النفط العالمية بشكل حيوي على خط أنابيب شرق غرب الذي تشكل صادراته نحو 4% من إجمالي الإمدادات العالمية، ويرى مراقبون وخبراء أن إعادة تأهيل خط شرق غرب وإصلاحه لا تضمن إنهاء الأزمة، إذ يظل عرضة للاستهداف مجددا فضلا عن المخاطر المحيطة بالصادرات النفطية عبر موانئ ينبع على البحر الأحمر. ويضع هذا الوضع السعودية أمام مأزق معقد وشامل، يرى الفاعلون الإقليميون أن حله السياسي يستوجب معالجة جذور المشكلة والاستجابة لمطالب اليمن لضمان أمن واستقرار خطوط الملاحة والإمدادات.
4: استهدفت القوات المسلحة تحشيدات تابعة للعدو السعودي وتعزيزات في صحراء الجوف شمال منطقة الكنائس، وكبدتهم خسائر في العديد والعتاد وفق مصدر عسكري. وأفاد المصدر العسكري في تصريح خاص للمسيرة أنه تم بعون الله استهداف تجمعات للتحشيدات التابعة للعدو السعودي وتعزيزات شمال منطقة الكنائس في صحراء الجوف، من دون الإشارة إلى نوعية السلاح المستخدم في العملية الاستباقية. وأوضح المصدر للمسيرة أن الاستهداف أسفر بفضل الله عن قتلى وجرحى وإعطاب عدد من آليات تلك التحشيدات التابعة للعدو السعودي. إذن كشفت مصادر خاصة للمسيرة عن مصرع وإصابة 9 من قيادات تحشيدات تابعة للعدو السعودي بعملية نوعية في منطقة كهبوب بباب المندب. وأفادت المصادر للمسيرة بمصرع 4 من قيادات تحشيدات العدو وإصابة 5 آخرين في جبهة كهبوب بباب المندب. أوضحت المصادر أن قتل التحشيدات السعودية ضمت قائد كتيبة وقائدين لفصيلين، فيما كان من بين الجرحى كل من أركان حرب اللواء الرابع وأركان الفرقة الأولى وأركان الكتيبة الثانية. شن طيران العدو السعودي 54 غارة جوية خلال ال 24 ساعة الماضية وفق ما أعلنه المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع. وأوضح العميد يحيى سريع أن الطيران الحربي للعدو السعودي شن 54 غارة جوية خلال ال 24 ساعة الماضية على محافظات تعز ولحج والجوف ومأرب وحجة. وكشف سريع أن الغارات نفذت بطائرات F-15 وتايفون وأقلعت من قواعد العدو السعودي في خميس مشيط والطائف، مؤكدا بأن العدوان السعودي الغاشم لن يمر دون رد وعقاب بإذن الله. استشهد مواطن وجرح آخر ليلة أمس في غارات لطيران العدو السعودي على منزل أحد المواطنين في مدينة ذباب بمحافظة تعز. مراسلنا أفاد أن غارات العدو أدت إلى استشهاد طه عبد الملك سفيان الأصبحي وجرح عبد الكريم عبد الحميد سفيان الأصبحي الذي يرقد في المستشفى ووصفت حالته بالخطيرة.
10: طيران سعودي أمس الليل على بيت أحد المواطنين في ذوباب. تصفهم منتصف ليلة أمس من المواطنين، هذا أحد الجرحى. الله المستعان، الله المستعان.
11: سلام بارد.
10: كيف أنت عم عبد الكريم؟ سلامات، وش الذي حصل؟
11: الله يرحمهم ويحفظهم ويرحمهم
10: كيف؟
11: والله إن إحنا طيران إحنا راكبين للبيت.
10: الله يرحمهم. تعال قول.
11: تعال حجة.
10: أحد في الليل. الله المستعان. يا سلام.
4: واستشهد طفلان واصيب مواطن اخر بجروح متعدده جراء غاره لطيران العدو السعودي مساء اليوم استهدف جسر البرح بمديريه مقبنه بمحافظه تعز. وافاد مراسلنا في محافظه تعز بان طيران العدو السعودي شن غاره جويه على جسر البرح ما ادى الى استشهاد احمد علي حسان احمد البالغ من العمر 14 عاما من أهل وسكان الدار الحبيبة، وعمر عبد الواحد الأصابي البالغ 8 أعوام من أهل يصاب وسكان البرح، وإصابة المواطن صيد محمود سعيد البالغ من العمر 22 عاما من أهل وسكان الدار الحبيبة، كما لحقت أضرار مادية بالجسر وقد جرى إسعاف الجريح وانتشال جثماني الشهيدين ونقلهما إلى مستشفى البرح الريفي. على ذات السياق استهدف طيران العدو مديرية المخا مساء اليوم بثلاث غارات. وأجرى مراسل المسيرة جولة في مطار المخا الذي كان العدو السعودي يستخدمه لأغراض عسكرية، ووثق جانبا من حجم الدمار الذي أحدثته غارات العدو السعودي في مدرجي المطار ومعدات الأرضية عقب طرد القوات المسلحة للتحشيدات السعودية.
12: هذا هو مطار المخا الدولي كما نشاهد، الذي أنشئ مؤخرا لأغراض وخدمة أيضا التواجد العسكري الأجنبي السعودي. هذا المطار كما أوضحنا بالأمس لا يبعد كثيرا عن مقر القيادة والسيطرة السعودي سوى أمتار قليلة، ولا يفصل بين ميناء المخا وأيضا المطار سوى هذا السور الوحيد، وفي الجهة المقابلة يقع مقر القيادة والسيطرة السعودي الذي أجرينا بالأمس داخله جولة ميدانية كما نشاهد، ما يعني أن القوات السعودية كانت تستخدم هذا المطار لأغراض عسكرية، وأيضا الميناء حولته إلى قاعدة عسكرية بحرية.

0: هذا هو برج المراقبة الجوية التابع لمطار المخا، بإمكاننا أن نجري جولة داخل هذا البرج. برج المراقبة الجوية التابع لمطار المخا. إذن هذا هو مركز إدارة عمليات الطيران فيما يسمى بمركز المراقبة الجوية التابع لمطار المخا، كما نلاحظ من هذه الإطلالة. هذا هو مدرج مطار المخا. عقب تمكن قواتنا المسلحة من طرد التحشيدات السعودية من المدن الساحلية، أعقب ذلك شن طيران العدو السعودي العديد من الغارات على مطار المخا، استهدف خلالها مدرج المطار وأيضا سلم الطائرات كما نشاهد. وهناك العديد من الغارات التي توزعت على المدرج ومحيط المدار ومختلف التجهيزات في صورة تكشف عن حجم الحقد الذي يحمله هذا النظام تجاه الشعب اليمني.
1: وفي المخا أيضا لم يترك الفارون خلفهم مواقعهم فقط، بل تركوا نساء وأطفالا في مدينة الشعب السكنية. وفي مقابل ذلك وجد هؤلاء لدى رجال القوات المسلحة رعاية كريمة وتعاملا إنسانيا يعكس نخوة وكرامة اليمني الأصيل.
2: نتواجد حاليا داخل هذه المدينة التابعة للمنافقين الذي حرب منها عدد من قادة وضباط ما يسمى المقاومة الشعبية. اللافت في الموضوع هنا والذي نكشفه للتو أو اكتشفناه أيضا للتو أن عدد من العائلة الضباط الذين حربوا مع طارق لا تزال موجودة داخل هذه المباني، عدد قليل ربما مقارنة بالعدد الكبير الذي حربوا.

0: الآن احنا مع الشيخ وهو أحد سكان أوقاطني هذه المدينة السكنية هنا في المخاء، ونحاول عبر هذا الشيخ أن ننقل تجربته إلى بقية زملائه والضباط الذين هربوا والعساكر أو المرتزقة الذين كانوا فيها من قبل، ليطمئنوا أو ليعودوا ويشملهم العفو العام إلى عوائلهم وأسرهم. والموضوع هنا في الدرجة الأساس إنساني، وتكون الرسالة هذه أكثر موضوعية ومصداقية على لسان الشيخ بذاته.
1: الرسالة التي وجهها لإخواني وزملائي وجيراني الذين كانوا في هذه المدينة، الذين خافوا لحضور أن الحوثة سوف يأتون وأن سوف يحدث وسوف يكون وسوف يصير وسوف ينتقمون منهم، والله ما وجدناه إلا العكس بفضل الله عز وجل. والله لست مجبر أن أتكلم بهذا الكلام.
0: أنا هنا أحاول أن لا يقولوا أني أجبرتك أو أغصبناك أو أنا وأنت لم تفردنا وقول اللي تشتي.
1: والله لست مجبر ولا مكروه ولا مضغوط علي بفضل الله عز وجل، وإنما وعدنا وصلتهم باب البوابة، أخبرتهم أنا موجود هنا وقاطن في المدينة السكنية، إذا أردتم لي الخروج بخرج وإذا أردتم أجلس فأجلس. قالوا اجلس ولك الأمان، والحمد لله يعني صرفة بيجيبوا لا عندي الأكل الشرب كل شيء، تبغى تخرج تبغى تجلس حاجاتك أغراضك كل شيء موجود. أنا حزين على بعض الإخوة والجيران والأصدقاء الذين كانوا موجودين هرعوا وهربوا إلى عدن، ظن منهم أنهم هربوا من الخوف، بالعكس أنهم وصلوا إلى الخوف. والآن ما يدور وما سمعنا عنه في المناطق التي وصلوا إليها الجيران والأحباب والأصدقاء الذين كانوا معنا وتواجدوا الآن هناك، يعلم الله بحالهم، إيش من تفتيشات وإيش من بهذلة وإيش من أحوال وصلوا إليها، والله أنهم الآن يتمنوا. وأنا أتمنى حاجاتهم موجودة، أغراضهم فرشهم كل شيء موجود، يعودوا ولهم الأمان بفضل الله عز وجل، و العفو موجود. لأنه حقيقة ما أخفيكم الصورة التي رسمت ووجهت على أنكم تأكلون الأخضر واليابس وحوش، أصدقون صراحة مع بعض وحصل عكس. هذا أنا موجود الآن يفكر الآن أنا قد ذبحت، الآن الصورة المطلحة كلهم بيقول أها وصل هذا الآن إماما، أول ما يبدأ به المطوع ذي أول ما يبدأ به الداعشي.
2: وين سلمت عليهم؟ قال وين سلاحك؟ كل سلاحي موجود. قال خلاص.

0: ما بيقصرون كل شصر.
1: المجاهدين الان يهتمون ويقومون بتوزيع التغذيه الى جميع هذه الاسر التي لا تزال داخل هذه المباني السكنيه.
2: شرح لي الوضع مهما تحدث.
0: والله بنساعد المواطنين اللي جالسين في المدينه. كان هم اسر ضباط عائل
2: والان توصل لهم المدد والتغذيه لكل بيت.
0: اكيد اكيد نعم.
3: صار الله الصدق دقوا علينا قالوا ملي هانا قلنا ما بحد ما بلحنا قالوا خلاص هذا بيوتكن الجسن بيوتكن واحنا اخوتكن ولا دق لقي وانتن في اماء وتحتاجن حاجه لا دق لقي احنا اخوتكن الله يحفظهم ما قصرش معانا.
4: الذي اسرهم داخل ننصحهم ان يرجعوا لاسرهم. المكالف مكالف الناس جميعا وهم تحت حمايتنا، لكن ارجعوا لأسركم لأطفالكم لعيالكم، ما يصلح تفريدهم، ارجعوا لأسركم.
5: العوائل أمس الليل يعني أمس النهار جاء واحد اتصلنا اتصال بهيلوكس ها، وجاء وحمل أدواته وعائلته وتوكل، ولا أحد اعترض وحملنا معه وأمناهم، ومن جهة التأمين الليلي والمدينة تحت سيطرتنا وتأمنه من جميع أي خلل أو نهب أو كذا، والأمور طيبة إن شاء الله.
2: كيف حالك؟
6: الحمد لله.
2: ايش تفعلين؟ اسال سامي
6: خبز
2: البيت. سامي خبز
6: البيت؟ ها.
2: ما اسمك؟ مامن.
6: معكم.
1: يلا تمام جاهدنا هذه هي المباني السكنيه ومجاهدين القوات المسلحه اليمنيه يقومون بايصال التغذيه الى كل مبنى والى كل شقه داخل هذا المجمع السكني الكبير.
7: تكشف أوساط العدو الصهيوني أن نتائج معركة الساحل الغربي تجاوزت المأزق السعودي إلى قلق استراتيجي يطال الكيان نفسه مع ترسيخ معادلة يمنية جديدة في باب المندب. وتكشف في الوقت ذاته هشاشة التحالفات التي بنيت عليها أو بنت عليها الرياض أمنها من واشنطن إلى باكستان وتركيا، فيما يدفع هذا الانكشاف أصواتا صهيونية إلى طرح التطبيع والتحالف مع السعودية كمسار لترميم جبهة إقليمية تتآكل تحت ضغط الصعود اليمني.
8: من باب المندب لا تنظر أوساط العدو الإسرائيلي إلى مأزق السعودية كأزمة حليف فقط، بل كإنذار استراتيجي يمس كيان العدو نفسه. فنتائج عملية الساحل الغربي وضعت واحدا من أهم الممرات البحرية أمام معادلة يمنية جديدة، وكشفت في الوقت نفسه عجز الرياض وشبكة الحماية المحيطة بها عن احتواء التحول.
9: للحوثيين إنجاز مهم جدا جدا، فقد وصلوا إلى الساحل، وكلما تحدثنا عن هرمز تحدثنا بالتوازي عن باب المندب، ونرى أن اتفاق مكة بين باكستان والسعودية وتركيا لا يثبت نفسه إطلاقا. هل حرك أحد إصبعا من أجل السعودية؟ لا، وهم لن يحركوا إصبعا أيضا. والسعودية بكل مواردها الهائلة وأموالها والسلاح المتطور لديها، قدراتها تقترب من الصفر، ومستوى قواتها منخفض جدا جدا، لا يستطيعون فعل شيء، ثم يصرخون طلبا للمساعدة.
10: يتضح في كل ما يتعلق بالسعودية أن ترامب أصبح بالنسبة إليها سندا لا يعتمد عليه، والسعوديون بنوا عليه باعتباره من يحميهم، لكنه اليوم يتهرب من التزاماته ويتركهم وحدهم، ومع كل منظومات الأسلحة المتطورة التي اشتروها من الولايات المتحدة، فإن كل التحالفات التي وقعت وكل الالتزامات بحماية السعودية تتحطم بضجيج كبير.
11: نحن كإسرائيليين
12: عندما تأتي لحظة الحقيقة تتردد هذه الدول جميعا لأنها تفكر أولا في نفسها، وهنا يجب علينا كإسرائيليين أن نتذكر دائما أن كل حدث يقع في الشرق الأوسط حتى لو وقع على بعد آلاف الكيلومترات منا يؤثر في النهاية علينا جميعا بما في ذلك إسرائيل.
8: ومن هنا يتسع القلق الصهيوني من حدود الميدان إلى مستقبل التحالفات الإقليمية، فضعف السعودية وتردد حلفائها يعنيان في القراءة الصهيونية انكشافا أوسع للمنظومة التي يستند إليها كيان العدو في مواجهة التهديدات المحيطة به. لذلك يعود الحديث عن التقارب والتطبيع مع الرياض بوصفه محاولة لترميم جبهة إقليمية متصدعة لا مجرد استثمار سياسي لمأزق سعودي.
9: نعلم أن محمد بن سلمان حاول أن يطلب من ترامب الانضمام وقد خرج ذلك إلى العلن، لكن ترامب لم يرد. والأكثر إثارة للاهتمام أن اتفاق مكة مع باكستان وتركيا لم يدفع هاتين الدولتين إلى المسارعة لمساعدة السعودية. لدينا هنا أطراف هي من جهة معا ومن جهة أخرى لا يساعد بعضها بعضا، والسعوديون بالتأكيد في مشكلة.
13: يقول الحوثيون للسعوديين الجميع سيمر إلا أنتم، وهذا بالفعل إصبع في عين السعوديين الذين يرون أنفسهم قوة كبيرة جدا لكنهم عسكريا ضعفاء جدا. وأعتقد أن هناك فرصة استثنائية، السعوديون توجهوا إلى ترامب وقالوا تعال ساعدنا، وبرأيي يجب استغلال ذلك وربطه بإسرائيل. تريدون المساعدة؟ ربما تحصلون أيضا على مساعدة من إسرائيل، فتوصلوا إلى اتفاقات دبلوماسية وربما إلى سلام مع إسرائيل.
14: السعودية إلى حد ما عالقة من ناحية قدرتها على الإمداد، ويبدو لي أنها تعاقب أيضا على الخيارات التي اتخذتها. وترامب ليس ساذجا في هذا الأمر، فعندما رأى أنها تتحالف بعيدا عن محور الولايات المتحدة وإسرائيل تركها قليلا لتذوق الدواء الذي صنعته لنفسها.
8: وهكذا يكشف خطاب العدو أن عملية الساحل الغربي أصابت أكثر من هدف في آن واحد، ضغطت على السعودية وهزت الثقة بتحالفاتها ووسعت دائرة القلق في الكيان المؤقت الذي يرى أن تغير المعادلة في باب المندب يطال أمنه ومصالحه وحلفائه ويدفعه إلى البحث عن جبهة إقليمية أوسع لمواجهة واقع فرضه اليمن بالقوة.
7: التقى محمد بن سلمان اليوم في جدة قائد القيادة المركزية الأمريكية، لقاء يأتي على وقع اندحار التحشيدات السعودية من اليمن وضربات تطال منشآت أرامكو النفطية كرد على العدوان المتواصل على اليمن في وقت تطلب فيه الرياض النجدة الأمريكية لقصف اليمن، لتكشف التطورات عن مأزق سعودي يتسع مع استمرار التصعيد والتنصل من استحقاقات السلع. المركزية الأمريكية براد كوبر إلى جدة للقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اكتفت الرياض بالإعلان عنه دون كشف تفاصيله، لكن توقيت اللقاء وسلسلة الاتصالات التي سبقته تكشف جانبا من خلفياته. فالرياض وفق ما كشفته وسائل إعلام أمريكية طلبت من ترامب توجيه غارات على اليمن خلال اتصالين أجرتهما الخميس الماضي، غير أن ترامب لم يستجب للطلب. الرفض الأمريكي هنا لا يعني التخلي عن الرياض بقدر ما يقتصر على عدم الانخراط المباشر في مواجهة عسكرية جديدة من شأنها أن ترفع الكلفة في وقت شديد الحساسية مع الإبقاء على الدعم الاستخباراتي والعسكري. وهنا تكمن المفارقة، فالسعودية التي انخرطت في التصعيد ضد اليمن بدفع أمريكي تجد نفسها وحيدة في مواجهة مفتوحة نتيجة هذا المسار، تستجدي اليوم تدخلا أمريكيا مباشرا لاحتواء تداعيات مغامراتها في وقت باتت فيه كلفة الانخراط المباشر في مواجهة اليمن أثقل على الحسابات الأمريكية. تدرك واشنطن أن فتح مواجهة مباشرة مع اليمن يعني الدخول مجددا في اختبار عسكري مكلف في بيئة أثبتت فيها العمليات اليمنية قدرتها على تهديد القطع البحرية والطائرات الأمريكية، فضلا عن المخاطر التي قد تطال حركة الملاحة والطاقة وانعكاساتها على الداخل الأمريكي خصوصا مع اقتراب الانتخابات النصفية. لكن واشنطن وإن تجنبت الانخراط المباشر لا تغيب عن المواجهة، إذ تكشف CNN عن وجود أكثر من 100 مستشار عسكري أمريكي في السعودية يقدمون دعما استخباراتيا ويساعدون في تحديد الأهداف ومتابعة التطورات الميدانية بالتوازي مع إقرار صفقات أسلحة للرياض بقيمة 7 مليارات دولار، ما يؤكد استمرار الإسناد الأمريكي للعدوان.
15: غير أن مأزق الرياض لم يعد في حجم الدعم الذي تتلقاه، بل في نتائج التصعيد الذي اختارت المضي فيها. فالتحشيدات السعودية في الساحل الغربي التي عول عليها أمريكيا وإسرائيليا في مواجهة صنعاء منيت بخسائر كبيرة وأجبرت على التراجع، بالتزامن مع تعرض المنشاة السعودية لعمليات يمنية دقيقة أوقفت الإنتاج كرد على الغارات السعودية المتواصلة على اليمن. وفي المحصلة تكشف زيارة كوبر إلى جدة بطلب من الرياض عن هلع مشترك ومأزق سعودي ميداني متفاقم، فتنصل الرياض من الالتزام ببنود اتفاق مسقط وعودتها إلى التصعيد فتح عليها جبهات أوسع، لتجد نفسها اليوم تبحث عن مخرج لاحتواء تداعيات معركة تتزايد كلفتها كلما أصرت على مواصلة التصعيد وتجاهل استحقاقات السلام.
7: وكشفت صحيفة إسرائيل هيوم الصهيونية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان توجه إلى العدو الإسرائيلي عبر القيادة المركزية الأمريكية طلبا لمعلومات استخبارية ومساعدات أخرى بوجه التقدم اليمني. وأقرت الصحيفة بأن التحشيدات التابعة للسعودية تتكبد انتكاسات كبيرة، وبأن الرياض قصدت مصر ودولا خليجية بالطلب نفسه.
16: في لحظة انكشاف وتميز الصفوف تستنجد الرياض بالعدو الصهيوني بوجه البسالة اليمنية، حيث يعيد التحول الاستراتيجي في الساحل الغربي وباب المندب فرز الصفوف ورسم الخنادق. ضمن هذا السياق كشفت صحيفة يزرائيل هيوم الصهيونية أن ولي العهد السعودي طرق باب الصهاينة طالبا معلومات استخبارية للتصدي للقوات اليمنية. وأقرت الصحيفة بأن المملكة تتكبد هزائم ثقيلة أمام القوات اليمنية، وأن ولي العهد قصد مصر ودولا خليجية طالبا المساعدة. يؤكد مراقبون أن قسوة الميدان تبرر الاستنجاد بالأسياد مع تقدم يمني ثابت على الأرض وهجمات تطال العمق السعودي، وأحدثها هجوم واسع على قاعدة الملك خالد الجوية بالتزامن مع زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إلى جدة ليحظى بشرح للتطورات واستنجاد سعودي ومطالب بتعاون صهيوني، وفقا لصحيفة يزرائيل يوم وما نقله الإعلام الإسرائيلي. لكن واشنطن وفق التسريبات ترفض التدخل العلني المباشر، فقد نقل كل من أكسيوس ورويترز أن ابن سلمان اتصل بترامب مرتين طالبا توجيه ضربات أمريكية ضد اليمن، وهو طلب قوبل بالرفض لا لشيء وإنما لأن لا طاقة لواشنطن على هزيمة جديدة أمام اليمن في ظل الهزيمة الحالية أمام الجمهورية الإسلامية، ولا طاقة لها لتحمل مزيد من الكلف. إلا أن رفض الضربات لا يعفي الولايات المتحدة التي تشارك بالعدوان والحصار استخباريا ولوجستيا وبالتسليح، ومع وجود نحو 200 جندي أمريكي على أرض المملكة. أما العدو الإسرائيلي فليس أفضل حالا، إذ رفع قائد سلاح بحرية العدو الجاهزية وعزز القطع في البحر مستشعرا الخطر. وفي هذا الإطار يبتز الصهاينة الرياض رغم انصهارها في المشروع الصهيوني، إذ تنقل يديعوت أحرانوت عن مسؤولين تصفهم بالكبار أن على الرياض قبل أي شيء أن تنقلب في سياستها لتنال الدعم، بمعنى التطبيع العلني أولا، وهو ما يؤكده إعلام العدو من انشغال المؤسسة الأمنية الصهيونية بشكل كبير بالعمليات اليمنية مع بداية العام الجديد، حيث تنظر بقلق إلى التطورات الأخيرة في المنطقة، بينما تعيش الرياض حالة ضغط استراتيجي غير مسبوق مع كون المسارات الثلاثة لتصدير نفطها هرمز وباب المندب والمسار البري نحو البحر الأحمر تحت النار في آن واحد.
7: أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم أن الحصار المفروض على اليمن ظالم، مشددا على أنه لا يمكن فرض حصار بحري على بلد ومطالبته في الوقت ذاته بأن يكون حارسا ورقيبا على الملاحة البحرية الدولية. وقال بقائي خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال بشأن الاتهامات بتدخل إيران في الشؤون اليمنية، إن التعبير عن الموقف الإيراني بوضوح لا ينبغي تفسيره على أنه تدخل في الشؤون الداخلية اليمن. وأضاف: اليمنيون يقررون بأنفسهم ولأنفسهم، فحركة أنصار الله هي طرف يمني مستقل ويتخذون قرارات بناء على مصالحهم ومنافعهم. وأضاف بأن هناك حصار ظالم على اليمن، وأن اليمنيين بذلوا جهودا كثيرة للوصول إلى حقوقهم وكرامتهم ولم تتحقق مطالبهم. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: يجب مراعاة أمن الملاحة البحرية للجميع وأن يستفيد منها الجميع. لا يمكنك أن تفرض حصارا بحريا على بلد وتريد من جانب واحد أن تكون حارسا ورقيبا على الملاحة البحرية. دشن فرع الهيئة العامة للزكاة بمحافظة الحديدة توزيع 30,000 سلة غذائية لمديريات الساحل الغربي التي جرى ضرب التحشيدات السعودية منها في الساحل الغربي. يا زكاة
17: جمعت استجابة لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بالاهتمام بالفقراء في المناطق التي تم طرد تحشيدات العدو السعودي منها في الساحل الغربي، وبرعاية الشيخ شمسان أبو نشطان رئيس الهيئة العامة للزكاة في الجمهورية، دشن مكتب الهيئة العامة للزكاة في الحديدة توزيع السلال الغذائية لثلاثين ألف أسرة مستفيدة بمبلغ 600 مليون ريال في مديريتي حيس والخوخة وقراها وعزلها.
18: لن نستلم، اقسم بالله ما اكذب عليه، انا قلت لي حكي بصدق وذا صدق امانه.
17: يعني 9 سنة ما تستلموش كنتم من الزكاه؟
18: لن نستلم، في حين نستلم عاد حين نسلم ما ياتي اخر حكم رواتب يخصم على حين حق الزكاه. حق الزكاه اللي موظف.
17: يعني اليوم عادكم اول مره
18: تستلم. اول مره في حياتي حين نستلم.
17: وخلال التدشين أوضح وكيل الهيئة العامة للزكاة علي السقاف أن التوزيع سيشمل أيضا مديريات الساحل في تعز بنحو 20,000 سلة غذائية سيتم توزيعها للأسر في تلك المناطق، ليرتفع إجمالي المساعدات في مديريات الساحل المحرر بشكل عام لنحو 50,000 سلة غذائية.
19: مديرية الساحل بالأمس تم توزيع 20,000 سلة غذائية بمديرية الساحل بمحافظة تعز، واليوم بمحافظة الحديدة تدشن الهيئة العامة للزكاة توزيع 30,000 سلة غذائية لأبناء المديريات المحررة وكذلك المديريات المجاورة، وهذا هو واجب من الهيئة العامة للزكاة أن تغيث الملهوف والمستضعف.
20: الهيئة العامة للزكاة تطيبا لخواطر الناس الموجودين في هذه المديرية ومديرية الساحل الغربي المحررة والمناطق المحررة في الساحل الغربي، بدأت بضخ 600 مليون ريال لشراء ما يقارب 30,000 سلة سيتم صرفها في هذه المناطق المحررة لأبناء هذه المناطق وهم يستحقون.
21: اليوم ندشن في فرع مديرية حيس للهيئة العامة للزكاة سلات غذائية للمناطق المحررة لمديرية حيس والخوخة 30,000 سلة، ونبدأها بتدشين من يومنا هذا.
17: توزيع السلال الغذائية في المديريات التي تم طرد تحشيدات العدو السعودي منها في الساحل الغربي يأتي كثمرة مباركة لتضحيات المجاهدين والمرابطين، ورسالة وفاء تؤكد وقوف القيادة إلى جانب المواطنين وإرساء السكينة العامة. إذن لم تتأخر الهيئة العامة للزكاة من القيام بواجبها والالتفات إلى الأسر داخل المناطق المحررة في الساحل الغربي لتعطي دليلا إضافيا على أن الزكاة تؤتى في مصارفها، ولتكون ركنا لا يستقيم الدين إلا به. من المناطق المحررة بالساحل الغربي، أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
7: كشف الأسير المحرر المجاهد فتح الهاملي جانبا من قصة اعتقاله في جبهة حيس بالساحل الغربي بعد تطهيرها، والتعامل اللا إنساني معه من قبل التحشيدات السعودية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
0: في قلب عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، وبين أزيز الرصاص واشتداد المواجهات في الساحل الغربي، بدأت قصة الأسير البطل المجاهد فتح الهاملي أبو مؤيد، الذي ظل يقاتل بثبات وشجاعة مع زملائه حتى اللحظة الأخيرة، ثابتا في موقعه إلى أن نفذت ذخيرته فوقع أسيرا في بداية المعركة.
3: ثلاث مرات حاول الزحف والاقتراب بالمدرعات، كنا لقلة الذخيرة نجعل المدرعات تقترب حتى تكون في المدى المطلوب، ثم نباشرهم بفضل الله بالرصاص، فسدد الله الرمي وانسحبوا أكثر من مرة، وكانت المرة الثالثة لانسحابهم كانت عند انتهاء آخر طلقة لدي أنا وزميلي.
0: عناصر تكفيرية شاركت في أسر البطل الهاملي، وعلى الفور بدأوا في المعاملة القاسية واستخدام الألفاظ الجارحة بحقه وحق زملائه.
3: ولكني تفاجأت بألفاظ سيئة لا لا لا لا تكاد تخرج من إنسان مسلم أو من أسوأ الناس بين المسلمين. ألفاظ سيئة وجارحة، ويصفون بأننا ملحدين وأننا كفار وأننا أذناب لإيران وأننا كذا وأننا. قلت أنت تشوفني أمامك، أنا يمني حر، أنا سلمت لك نفسي، أنا برضى مني. حينما صور تلك اللحظة كنت أدعو الله وأناجي الله في تلك اللحظة، لأني أعلم أنه يريدها للسخرية وللاستهزاء، أن يرد كيدهم في نحرهم وأن يثبتني بالقول الثابت. فالحمد والشكر لله، ثبتني الله بالقول الثابت.
0: المعارك في جبهة الساحل الغربي كانت تشتد ضراوة، فيما كانت التحشيدات التابعة للعدو السعودي تتهاوى وتواصل الفرار من مواقعها. وفي الجهة الأخرى كان الأسير الهاملي يواجه أياما ثقيلة خلف القضبان، حيث أمضى 5 أيام متتالية تحت التعذيب والتحقيق.
3: استمرينا 5 أيام، طبعا في اليوم الأول تم معاملتنا معاملة سيئة، أول ما وصلت أنا قالوا هذا عقائدي، عاملوه معاملة يعني كأنهم وصوا بي يعني، فجاء أحدهم وكلبشني كلباشا حديديا في يدي وأنا داخل الزنزانة. قلت لماذا هذا الكلباش؟ أنا قلت أنا داخل الزنزانة ما عاد بش داعي. قال لا ضروري نربيك.
0: لحظة كسر الأغلال وتحرير الأسرى أنهت أياما ثقيلة عاشها الهاملي خلف القضبان، فكانت فرحته أكبر من أن تختصرها الكلمات، ولحظة تحريره مختلفة اختزلت انتصارين في آن معا، تحرير الأرض وتحرير الأسرى.
22: أنت صاحب عتمة؟
23: أيوه.
22: إلا قواها مانه بيض الله وجهك.
23: أنا الذي كنت عسير بالأمس عند المرتزقة والخونة والعملاء الذي باعوا أنفسهم بالريال السعودي، أنا الآن محرر مع أخوتي.
3: آخر لحظة قبل أن أخرج كنت قد استبشرت وقد حصلت لي بشارة من خلال علاقتي بكتاب الله. أنا دائما أثق بكتاب الله، واستفتحت كتاب الله لكي أرى ماذا سيحدث، ما هو مآل مستقبلنا، لأنهم كانوا قد هددونا بقطع ألسنتنا وبأنهم سيعملون بنا أفاعيل كثيرة، وكنت واثق بأن سيكون هناك تحرير كامل وشامل. فاستفتحت كتاب الله وإذا بي بقول الله سبحانه وتعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال.
0: اليوم يقف الأسير المحرر أبو مؤيد الهاملي حرا طليقا في صنعاء إلى جانب زملائه، يحظون بالرعاية والاهتمام الرسمي والشعبي، موجها النصيحة للمخدوعين باغتنام قرار العفو الرئاسي قبل فوات الأوان.
7: وفي سياق الاعتداءات السعودية على المنشآت المدنية، استهدف العدو السعودي شبكة الاتصال بمديرية ناعم في محافظة البيضاء بأكثر من 5 غارات جوية.
24: نتواجد الآن بجانب شبكة الاتصالات بمديرية ناعم بمحافظة البيضاء،
3: الشبكة التي استهدفها العدو السعودي بأكثر من 5 قارات عدوانية. فلنتابع سويا بقية التفاصيل.

طبعا هذا شركه يو موبايل وفوق معنا شركه يو، يعني الغاره الاولى دمرت شركه يو نهائيا مع حريق في الخزانات الديزل لان كان متقارب الديزل، وصاروخ ثاني هنا تمام. المهم سلم الاريال والديزل، يعني بعدها جت غاره ثانيه في نفس المكان اللي اطاحت، وطبعا شوف اثرها هنا اطاحت بالاريال وغارها كذلك ثانيه هناك في شركه يو. والغارة الأولى كنت متواجد أنا هنا، بس الحمد لله يعني نزلت وسبحان الله يعني سلمت خمس دقائق يعني الفرق بيني وبينهم. الغارة الثالثة فيها اثنين صواريخ نفس المكان، نفس المكان بالرغم إنه يعني قد دمروها من الغارة الأولى، وهنا لا توجد أهداف عسكرية ولا تواجد عسكري، اللهم تدمير يعني للبنية التحتية فقط لا غير.

0: ثمان وش.
1: إذاعة سام إف إم،
2: إذاعة محور الجهاد والمقاومة.
1: سام إف إم، وقفة إعلانية.
3: إيش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
4: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معكم.
3: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
4: سموها ما شئتم، نعم جيد.
2: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام إف إم مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة. صحتك في وعيك.
5: تعتبر المياه الراكدة الموجودة في البرك والأحواض وخزانات المياه المكشوفة أو المخزنة في الأواني التالفة والمكسرة المستخدمة لحفظ المياه موطناً مناسباً لتوالد البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك. ولكي نمنع البعوض من التوالد والتكاثر ونحمي أنفسنا من الملاريا وحمى الضنك، يجب علينا الآتي: أولاً الحرص على تفريغ برك الماء بشكل أسبوعي، ثانياً التخلص من أحواض المياه، ثالثاً الحرص على تغطية خزانات المياه، رابعاً التخلص من الأواني التالفة الخاصة بحفظ المياه واستبدالها بأخرى سليمة، والحرص على تغطيتها جيداً. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
6: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
6: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
6: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
6: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
6: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
0: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
10: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
11: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
12: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام، والعود أحمد.
14: ونؤكد على ذلك أنه الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف. سوف تستمر القطعة البحرية

0: ستقوم هذه الميليشيات بصرف الرواتب. هذا له تأثيرات رائعة جدا تتضح آثاره، ولكي يساعد القيادة العسكرية والسياسية لقطف ثمار نقل البنك المركزي.
1: الوقت مصالحنا، الوقت مصالح. العدو ليس لديه امداد، ليس لديه الأموال، وليس لديه النفس الطويل. في الوقت مصالحنا، فنستغل الوقت لمصالحنا، لصالحنا.

0: نحن جاهزون مستعدون
1: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
2: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية.
3: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزي.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
2: أعلن الحرب، ننتزع حقوق الأمن على الظالم.
3: والله لا نقلع عيونك يا سعودية.
4: ضقنا ما عبش نفس خلاص.
1: من أبوها السعودي ومن هو في البلاد، والله لا نذويها الويل.
5: لن نخضع لهم،
6: لن نخضع لأبناء سعود،
7: ولن نخضع لكم.
8: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطق النور وطلقة النار.
9: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا أبى العبودية إلا لله الواحد القهار.
10: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
11: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل، ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: العرب كلها إن شاء الله تحت قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا،
2: نحن رجالك، فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
3: أنا وأموالي وأبي وأمي
0: فداء لك،
3: خذ بنا فإنا رجالك.
4: والله لن نكل ولن نمل،
0: إحنا جهوزيتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
5: والله لن يتخلف منا رجل واحد.
6: جاهزين للحرب، جاهزين.
3: إحنا جاهزين نتحرك الآن، ما عدا نفوش للبيوت، أن نتحرك دواري للحدود، ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك، إحنا جنود تحت أمرك في سبيل الله.
7: مع السيد حتى الموت.

0: أشهد أن محمد رسول الله. طب يعني بلا هواد ضارب بلا هواد لا عسل ما في حتى مظاهر مسلحة.
1: ايش انتظرون؟ ايش انتظرون على الشعب كله ان يتحرك بعد هذا وبعد الذي يحصل بهذا في الصالات في الافراح في الاطفال في النساء؟
2: ورب الكعبة ما راحت له سلمان، هو سيادة. والله قد شكلنا عدة مجاميع ومنطلقين الآن من هنا لأخذ الثاني من العدو السعودي الصهيوني الأمريكي.
3: ونحن جاهزين بالمجاهدين بكل ما نملك بالعداد بسلاحنا بكل ما نملك إلى الجبهات.
1: ما أظن بأنفسنا وأموالنا وأولادنا وسنبذل الغالي رخيص، وإننا لن نتراجع ولن نرجع إلا لله الواحد القهار، وهي هذا منة الله.
4: العدوان وحدث.
5: ما رميت من رميت ولكن الله رمى.
6: اهلا يا ولي الله، حي الله من جاء اهلا وسهلا. ولي الله الحمد لله الذي شرفنا في الشهادة. الحمد لله الذي شرفنا في الشهادة. الحمد لله الذي شرفنا. الحمد لله الذي أخذ ولدي الطاهر. لك الحمد يا رب ولك الشكر.
7: عند رعاة العدو الصهيوني. أعمل أمريكا إسرائيل.

0: بثمن بخس. احنا ندافع عن شرفه وعن عرضه وعن ارضه وعن وطنه. انه رفع راسي ورفع راس كل اليمنيين.
1: نحن لم نضحي بانفسنا واموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا. نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره، ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا، وهي التي لا يمكن ان نساوم عليها وان نستسلم في اخر المطاف.
2: العدوان وحدنا.
3: وين اقول لك سلم؟ سلم نفسك يا سعود قيس، سلم نفسك يا سعود، عند محاصر.
4: لأن أبقى الجلعة وأنصار الله واللجان الشعبية حمدك العدو إلى وكره وبأراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله. ونقول لليمني الحر الذي قال من عيون يا سعودية، نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعودية وماضي لقلع العين الثانية.

العاجل في الأخبار العاجلة في الأخبار العاجلة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هنا إذاعة الجمهورية اليمنية، هنا إذاعة صنعاء صوت اليمن الكبير، وارتباط إذاعي مباشر عبر الإذاعات المحلية والإذاعات الوطنية والإذاعات الخاصة. عاجل عاجل، أكثر من 30 إذاعة محلية ووطنية وخاصة تنقل هذه الجبهة الإذاعية الأثيرية الموحدة كل اثنين مواكبة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. عاجل عاجل. عن إعلام العدو السعودي، عن إعلام العدو السعودي، إطلاق إنذار للمرة الثانية في نجران المحتلة للتحذير من خطر. إذن إعلام العدو السعودي في نجران المحتلة، إطلاق إنذار للمرة الثانية في نجران المحتلة للتحذير من خطر. يا الله سدد، يا الله سدد، يا الله سدد. ادعوا للمجاهدين، ادعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. يا الله بالبشارات، يا الله بالبشارات، يا الله بالعمليات النوعية، يا الله بما يثلج صدور قوم مؤمنين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

عبر الجبهة الإذاعية الأثيرية الموحدة في كل أسبوع كل اثنين من العاشرة وحتى تمام الثاني عشرة عبر إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية صوت اليمن الكبير.

0: تستمعون لنا عبر إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، وعبر أكثر من 30 إذاعة محلية ووطنية وخاصة تنقل هذا البرنامج كل اثنين من العاشرة وحتى تمام الثاني عشرة. تستمعون لنا عبر إذاعة الحديدة على 107.1 أو 90.5. تستمعون لنا عبر إذاعة حجة على 93.3. تستمعون لنا عبر إذاعة صوت الشعب على تردداتها في صنعاء وذمار على 97.1، في عمران والجوف على 107.1، في صعدة وعصير على 97.1، في جيزان وميدي على 93.5، في حجة على 98.1.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: سام اف ام، والعود احمد
0: على 91.5 عبر إذاعة سام اف ام على تردداتها في صنعاء وعمران ومأرب والجوف وذمار على 99.1، في الساحل الغربي ومحافظة الحديدة على 96.1، في المناطق الوسطى والجنوبية على 99.3، في الساحل الغربي ومحافظة المحويت على 93.5. العدوان وحدنا، تستمعون له عبر إذاعة يمن تايمز على 91.9، عبر إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية على 95.5، عبر إذاعة إيرام على 94.9، عبر إذاعة الاقتصادية على 93.3، عبر إذاعة صعدة على 96.5، عبر إذاعة يمن اف ام على 99.9، عبر إذاعة دلتا على 101.7، عبر إذاعة طيرمان اف ام على 101.1، عبر إذاعة الأولى على 102.3، عبر إذاعة أصالة على 87.9، عبر إذاعة يمن ميوزك على 90.9، عبر إذاعة جراند على 93.9، عبر إذاعة صوت العزة على 94.1، عبر إذاعة تعز على 88.1 أو 88.7. تستمعون لنا عبر إذاعة سمارة على 100.3، عبر راديو المواطن على 94.5، عبر إذاعة المودة على 92.9، وعبر إذاعة الجوف على تردد 88.1، وعبر إذاعة 21 سبتمبر على 30.5، وعبر إذاعة صوت الثورة على 105.9 أو 95.9 أو 103.9. تستمعون لنا عبر إذاعة غزة على 87.5. العدوان وحدنا من الآن وحتى تمام 12، عبر إذاعة الجمهورية اليمنية، إذاعة صنعاء صوت اليمن الكبير على تردداتها في البر والبحر والجو.

0: إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. هذا اتقى بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة.
1: والتحية من طاقم العمل من كل الإذاعات المرتبطة معنا في إذاعة صنعاء، إذاعات الإذاعات المحلية والوطنية والخاصة. هي التحية من طاقمنا المجاهد الإشراف العام الأستاذ عبد الرحمن الحمران، هي من كل الزملاء محمد عبد الله قاطع، عبد العزيز القدامي، نياز الرازحي، محمد الوشلي، أحمد عامر، مجيد المشامي،
0: لم نقبل بذلك.
1: محمد عبد الله قاطع
0: واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟ إن هذا من المستحيل.

0: في البداية نرحب بضيفنا في الخط الهاتفي، نواكب كل جديد، الناطق باسم شركة النفط اليمنية الأستاذ المهندس عصام المتوكل. أسعد الله مساءك باشمهندس عصام المتوكل،
1: حياكم الله.
0: نرحب بك عبر العدوان وحدنا عبر أثير إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية وأكثر من 30 إذاعة محلية ووطنية وخاصة تنقل هذا البرنامج. سيد الكريم، ماذا عن إعادة احتساب تكاليف المشتقات النفطية، حيث شهدت أسواق النفط العالمية خلال الأشهر السابقة تقلبات وتغيرات ملحوظة ومتسارعة، وإحنا الحمد لله بفضل من الله كان السعر ثابت، لماذا اليوم يعني ربما هناك جديد؟
1: نعم، أسعد الله مساءكم أنتم والجميع الأخوة المستمعين الكرام. كما تعلمون أنه في خلال الفترة السابقة كان هناك ارتفاع في أسعار النفط عالميا في أسعار البورصة، وذلك نتيجة العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا العدوان الأمريكي تسبب في اضطرابات في السوق وتغيرت فيه مستويات العرض والطلب على مستوى العالم. أيضا هناك تكاليف الشحن ارتفعت، تكاليف التأمين البحري ارتفعت، تكاليف النقل أيضا ارتفعت، يعني جميع التكاليف ارتفعت.
0: نعم.
1: وكما تعلمون يعني أن هذه المتغيرات جميعها هي يعني يكون لها أثر في تكلفة المشتقات النفطية.
0: أيضا ما يحدث في مضيق هرمز، أليس كذلك؟
1: هو نعم، لأن العدوان الأمريكي الإسرائيلي كان على هرمز، مما أتى يعني كان سبب العدوان الأمريكي هو الذي أتى إلى ارتفاع السعر يعني في العالم كامل.
0: نعم.
1: أيضا أنتم تعلمون يعني أنه هذه التكاليف عندما ترتفع هي ترتفع على التكلفة الفعلية للمشتقات النفطية. خلال كما تعلمون يعني خلال 12 العام الماضي بسبب العدوان أيضا السعودي، يعني حرم أبناء الشعب اليمني من ثرواته التي كانت يعني ستساهم يعني في استفادة الشعب من الدفاع العالمي، لكن بما أن التصدير توقف بسبب العدوان السعودي، هذا يعني على أساس أنه اليمن لم تستطيع أنها تستفيد كما تستفيد الدول المسطرة والمنتجة للنفط. أيضا أخي العزيز أنه يعني هذه العوامل جميعها هي التي ساهمت في هذا الارتفاع. طبعا شركة النفط اليمنية هي يعني عملها هو فقط محصور في أنها تقوم باحتساب التكاليف،
0: لأن احنا بنستورد
1: وإدارة المخزون وتنظيم الاستيراد في السوق، هذا هو عملها يعني. يعني احنا لا بنرفع، شركة النفط لا ترفع التكلفة والأسعار، ولا هي الذي بتنقص الأسعار، هي عبارة عن تكاليف، احنا نحتسب كم التكاليف، لأنه حتى احنا في شركة النفط يعني ممنوعين ان احنا نستورد بسبب العقوبات المفروضة على اليمن خلال 12 عام.
0: نعم.
1: فلذلك احنا بنقوم بحساب التكاليف. الفترة الماضية يعني بدأ الارتفاع من شهر 3 على العالم كامل، يعني وصلت الارتفاعات تجاوزت 70 سلبية في جميع أنحاء العالم. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني أملنا كميات من السابق، كان هناك كميات مخزون لدينا من السابق، هذا ساهم خلال 6 الأشهر والنصف الماضية بأنه يعني احنا حافظنا على نفس التكلفة.
0: فضل من الله.
1: يعني التاجر في الأواخر يعني احنا عملنا ان احنا بنحدد كم التكلفة بموجب شراء المستورد، وبعدين احنا بنحدد كم التكاليف، بعد ما نكمل بيع هذه المواد احنا بنقوم يعني بمحاسبه التاجر قيمه حقها البضاعه. يعني شركه النفط ما هي الشركه اللي بتستورد، هذا يعني فقط للتاكيد. فلذلك الان مثلا وصلنا الى مرحله انها انتهت الكميات السابقه، الان احنا نشتي نستورد، كل تاجر يقول لي اخي اول حاجه ان احنا كيف نستورد لان البورصه الان مرتفعه. فاذا احنا ما حسبنا لش التكاليف في هذه المواد، صعب ان واحد يعيش، يعني ما بيش تاجر بيضاب نفسه بالخسارة، يقول لك يا اخي انا ما يخارجنيش. التكلفه الاول ما تخرج، فهذا هو كان السبب الرئيسي في هذا الزياده. ايضا يعني احنا في الاخر احنا بنحسب التكاليف على المستوى الدائم، يعني سواء بارتفاع او هبوط كان للبورصه العالمي، جميع الدول العالم ما بيش ولا دوله عالميه ما ارتفعتش فيها الأسعار، يعني كل الدول العالمية حتى الدول التي هي تعتبر منتجة مثل الإمارات. الإمارات اليوم سعر الدبه عندهم بحوالي 10600، يعني سعر صرف صنعاء 10600 سعر الدبه البنزين عندهم، مع أنه يعني إنتاج محلي.
0: نعم.
1: فهذه العوامل هي كانت المؤثرة والأساسية في هذا الارتفاع.
0: لأنه كنت أريد أن أسألك وأقول لك لماذا اليوم، يعني وأنت ذكرت فيما تحدثت به أنه ارتفعت أسعار يعني أسعار النفط العالمية يعني من شهر 3، أليس كذلك؟ اليوم
1: يعني
0: احنا في شهر 9.
1: اقصد انا ذا الحين مثلا احنا مش انه خلاص وقت ما بيرتفع احنا بنرفع، احنا بنشوف المخزون بكم تكلفته يتم البيع بالتكلفه الفعليه، ما هوش انه خلاص ان احنا
0: ايوه
1: يكون
0: ايوه
1: معنا مثلا مخزون اقل وخلاص ارتفع نقوم نرفع، ما احنا بنعمل على اساس كم هي تكلفتها الفعليه، هي هذا الذي تكون فيها الارتفاع،
0: وإذا انخفض
1: واذا انخفض بيكون فيها يعني
0: الإنخفاض.
1: ينخفض بموجب الكميات القادمه بعد التخفيض.
0: نعم، اليوم كم ارتفع؟ هل يعني بدأ ارتفاع مثلا في سعر
1: اليوم
0: تبه
1: الارتفاع
0: البترول؟
1: هناك كان ارتفاع في مادة البنزين على أساس تم الرفع إلى 525،
0: في التبة.
1: يعني الدبة البترول، يعني هم الناس ما يفهموا إلا بالدبة البترول، الدبة
0: أيوه،
1: البترول ارتفعت إلى 10500، يعني زيادة 1000 ريال، والديزل 2000 ريال،
0: 10500 ريال، الزيادة 1000 ريال، لأني
1: البنزين
0: كانت
1: في
0: بسعة
1: البنزين 1000
0: 1500.
1: وفي الديزل 2000، لأن طبعا اسعار الديزل هي بتكون يعني مرتفعه اكثر من البنزين
0: عالميا.
1: عالميا، ايوه، لانه اصلا السفن هي ما بتتحرك الا بالديزل، فالاستهلاك في الديزل بيكون اكبر من استهلاك البنزين، فلذلك يؤدي الى ارتفاع
0: بكم تبه البترول الديزل عفوا؟
1: الديزل 11500،
0: ارتفعت 2000 ريال.
1: 2000 ريال نعم،
0: و
1: والبنزين 10500، يعني 1000 ريال في البنزين و2000
0: ألف
1: ريال
0: ريال
1: في
0: نعم.
1: و2000 ريال في الديزل نعم.
0: هل مثلا يعني لديكم خطة في شركة النفط اليمنية من أجل عدم مثلا الارتفاع الباهظ على المواطن مع انقطاع المرتبات وما إلى ذلك؟ هل عاملين خطة لتفادي الارتفاع أكثر وأكثر مثلا، أم
1: طبعا
0: أننا
1: يعني
0: سنشاهد أنه
1: دحين
0: ارتفع أكثر وأكثر؟
1: طب دحين المشكله حتى الارتفاع، يعني حتى الناس الذين معاهم مرتبات ومعاهم كذا هو حصل عندهم ارتفاع، عرفت كيف؟
0: نعم
1: فاحنا
0: نعم
1: الحين لما بنجي نتكلم على الارتفاع، اول حاجه من الذي يعوض التاجر الفارق؟ لان الموت هذا ما هي تبع الدوله، ما هي تبع الشركه،
0: لأن
1: هي
0: احنا
1: تبع تاجر،
0: بنستورد، لأن احنا بنستورد.
1: هذا هو تبع المستورد التاجر، يعني التاجر ما بيهمش اي حاجه، سواء الناس حالتهم حاله، سواء الناس معاهم مرتبات، ما بيهمش هذا الموضوع، يقول لك يا اخي هذا تكلفتي، اشتوا تشلوا وشليتوا ما تشتوش براحتك، يعني معناها ان اقبع ازمه هناك ما فيش مواد، احنا مضطرين ان احنا نجاري على السوق العالمي. فمساله ان احنا نجي نقول معانا خطه والى اخره، ما دام كانت الخطه موجوده لنفترض، فالاولويه انه يدوا مرتبات للناس، لكن احنا في حصار. ايضا ما تنساش انه مساله سعر الصرف هو بيفعل دور. ايضا احنا بيضربنا، من رفع سعر الصرف من 250 الى 530 اليوم؟ ما هوش العدوان والحصار السعودي الذي يعني فرضه على اليمن. يعني اليوم تكلفه يعني الدبه ال 20 اللتر لو حسبناها بسعر صرف البنك المركزي لو كان على السعر الاساسي حقه 250 ريال، كانت الان بتكلفتها بارتفاعها العالمي كانت هتوصل ل 4900. فلذلك سعر الصرف والكل عامل مؤثر قوي في هذا الموضوع.
0: هل هذا الارتفاع مؤقت برايك؟
1: مؤقت عالميا ما هوش عندنا، الارتفاع الذي حاصل الان هو ارتفاع مؤقت في العالم بكله. قد يزيد وقد ينخفض كله بحسب العوامل الـ يعني العوامل السياسيه التي تعيشها المنطقه. في الحرب، يعني اذا الامريكي دفع الحرب على ايران وتوقفت وفتح نطاق باب المندفع، يكون هناك انخفاض في البورصه عندنا وعند العالم بكله.
0: اذا ما فيش حل غير ان احنا نحرر مارب، ولا كيف تشوف؟
1: شوفوا حتى اجي اقول لكم دالحين مثلا حتى مساله مارب احنا نحكيها بصدق.
0: ايوه
1: يعني مارب اليوم عندهم هم المصافي الموجوده في مارب، يلا تكفي مارب. الان بيضطروا انهم يفتحوا ساعه بس سعر على
0: وعندهم ازمه وعندهم ازمه
1: ليش عندهم ازمه؟ الازمه عندهم لانهم بيبيعوا حقهم المواد لبقيه المحافظات المحتله على مش يعني يستفيدوا من الفارق في السعر، ما بيبيعوش في سعر التكلفه.
0: نعم،
1: ومصافي مارب ما تدريش كافية اليمن. يعني احنا لو مثلا لو كان في نيه من زمان وحتى الان حاليا لو تم اصلاح مصافي عدن، مصافي عدن قادر انها تغطي الجمهوريه كامله. لو تم اصلاح مصافي عدن وصفينا يعني النفط الخام فيها، يعني هناك سيشعر اليمني مثل ما بيشعر المواطن السعودي.
0: هل ما زالت مصافي عدن متوقفة معطلة؟
1: نعم متوقفة نعم، ولم يسمح لها السعودي بالعمل لأنه سيستفيد منها أبناء الشعب.
0: لهذا أزمات متعددة في
1: بالضبط.
0: مختلف المحافظات.
1: نعم بالضبط.
0: هل من رسالة تريد أن توجهها عبر العدوان وحدنا وأنت الناطق الرسمي باسم شركة النفط اليمنية بشمهندس عصام المتوكل؟
1: نعم، رسالتي هي لأبناء الشعب اليمني،
0: لأنه البعض يحمل يدوبر في المحطات.
1: لا لا، احنا الآن رسالتنا لأبناء الشعب اليمني، نحن نعمل يعني بكل ما نستطيع، لأنه كما تعلم أنه إلى الآن يعني لا يوجد أي دولة في العالم دمرت جميع خزانات الوقود فيها وعملية التموين مستمرة حتى هذه اللحظة. يعني الآن احنا ما بش معنا ولا خزان نفط في المنشآت، كلها جميعها دمرها
0: العدوان.
1: العدوان نعم على اليمن. يعني احنا الان بنعمل التفريغ المباشر، يعني ما قد حصلت في العالم انه يتم التفريغ من السفينه الى داخل القاطره الطوالي من دون الاستعانه بالخزانه. وبفضل الله سبحانه وتعالى كان هناك استقرار تمويني، يعني ما هو شنو بالحذاقتنا ولا شطارتنا ولا حاجه، احنا راينا ولمسنا كيف تأييد الله ونصره في هذا الجانب. لذلك نحن نثق بالله سبحانه وتعالى، لذلك ثقوا باننا سنعمل بكل ما نستطيع بان احنا نوفر لابناء الشعب اليمني المشتقات النفطيه بشكل كامل وباقل يعني وبالتكلفه الفعليه دون زياده عليهم من قبل التجار او من غيرهم.
0: هل يستدعي انه مثلا في السوق اليمنيه المحليه موجود النفط وما وصل انتم بتوصلوا للسوق شركه النفط، اليس
1: نعم
0: كذلك؟
1: نعم ما وصل احنا بنوصل الطوالي بنوزع في السوق، ولذلك يعني الحمد لله رب العالمين في استقرار رغم الخسار رغم يعاني ابناء الشعب اليمني، الا ان احنا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني الخدمه متوفره والمشتقات النفطيه الناس كلهم بيلمسون انها متوفره وموجوده.
0: يعني ما بيش داعي ان احنا نفتعل اي ازمه، كل واحد يعبي بقدره ما يكفي حاجته الضروريه.
1: نعم ايوه الكميات موجوده الحمد لله رب العالمين، ما بيش اي قلق من هذا الناحيه.
0: يعني لا داعي لافتعال اي ازمه وما نصدقش
1: أيوة
0: اي ارجاف.
1: نعم اكيد.
0: باذن الله.
1: حياكم الله.
0: لكم التحية البشمهندس عصام المتوكل الناطق الرسمي باسم شركة النفط اليمنية، كنت معنا في العدوان وحدنا، شكرا جزيلا لك.
1: حياكم الله.
0: مع الله. إذا مستمعينا الأكارم كان هناك بيان توضيحي من قبل شركة النفط اليمنية بشأن إعادة احتساب تكاليف المشتقات النفطية. في ما جاء في التوضيح شهدت أسواق النفط العالمية خلال الأشهر السابقة تقلبات وتغيرات ملحوظة ومتسارعة نتيجة العدوان الأمريكي الصهيوني على الجمهورية الإسلامية في إيران وما تسبب به من اضطرابات في الأسواق وتغيرات في مستويات العرض والطلب على مستوى العالم، إلى جانب تكاليف الشحن والتأمين البحري والنقل وغيرها من العوامل المؤثرة في كلفة المشتقات النفطية. وتنعكس هذه المتغيرات مباشرة على تكلفة المشتقات النفطية في اليمن لاعتماد السوق المحلية على الاستيراد لتلبية احتياجاتها. فعلى الرغم من أن اليمن دولة منتجة للنفط، فإن العدوان والحصار للعدو السعودي المفروض على بلادنا منذ 12 عاما وما نتج عنه من نهب وحرمان من ثروات نفطية إلى جانب العقوبات المفروضة عليه جعل اليمن يعتمد كليا على الاستيراد ويحرم في الوقت ذاته من الاستفادة من عوائد مبيعات نفطه الخام حتى مع ارتفاع أسعاره عالميا. وبحكم ارتباط المشتقات النفطية المستوردة بالأسواق العالمية تتغير تكلفتها وفقا لتقلبات الأسعار وتحتسب بناء على الأسعار العالمية وبيانات التوريد الفعلية بما في ذلك الشحن والتأمين والنقل، فيما يقتصر دور شركة النفط اليمنية على إدارة المخزون وتنظيم الاستيراد والتسويق وإعادة احتساب الكلفة، وتتم عمليات استيراد المشتقات النفطية عبر التجار المستوردين نظرا لتعذر الاستيراد المباشر من قبل شركة النفط اليمنية بسبب الحصار والعقوبات المفروضة على بلادنا اليمن. وخلال 6 أشهر والنصف الماضية ورغم الارتفاعات التي شهدتها الأسواق العالمية ساهمت بفضل الله المخزونات التي تم استيرادها في فترات سابقة قبل ارتفاع الأسعار عالميا في استمرار استقرار التكاليف المحلية، حيث وفرت تلك المخزونات احتياجات السوق لفترة من الزمن دون الحاجة إلى احتساب أثر الارتفاعات الجديدة التي طرأت على تكاليف الاستيراد. وتؤكد الشركة أن أي ارتفاع في التكلفة يرتبط بارتفاعات مؤقتة في الأسعار العالمية وتكاليف الاستيراد مع استمرار مراجعة الكلفة وفقا لتغيرات الأسواق ارتفاعا وانخفاضا، وتدعو المستوردين والشركات المحلية والأجنبية القادرة على توفير المشتقات النفطية بتكاليف أقل إلى تقديم عروضها رسميا إلى مقر الشركة. وكنا قد تواصلنا مع الناطق باسم شركة النفط اليمنية البشمهندس عصام المتوكل، وأفادنا أنه 1000 ريال في الدبة البترول، يعني كانت ب9500 ريال الآن أصبحت ب10500 ريال، ويعني الزيادة 1000 ريال في الدبة البترول. وفي الدبة الديزل الآن أصبحت ب11500 ريال. الارتفاع 2000 ريال في الديزل، 1000 ريال في الدبة البترول، و2000 ريال في الدبة الديزل. عاجل عاجل عاجل عاجل

في الأخبار العاجلة، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع. متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع. في الخبر العاجل، تمكنت القوات المسلحة اليمنية قبل قليل من التصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين في محافظة صعدة، نوع تيفون وF-15، أقلعت من قاعدتي العدو السعودي الجويتين في خميس مشيط والطائف، وتم التصدي لها بعون الله وفضله وتأييده بعدد من صواريخ الدفاع الجوي محلية الصنع، وتم إجبارها على التراجع والعودة بفضل الله. إذن المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة العميد يحيى سريع في الخبر العاجل يعلن عن تمكن القوات المسلحة قبل قليل من التصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين في محافظة صعدة، نوع تيفون وF-15، أقلعت من قاعدتي العدو السعودي الجويتين في خميس مشيط والطائف، وتم التصدي لها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي محلية الصنع، وتم إجبارها على التراجع والعودة بفضل الله. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

هذا وكان قد أعلن المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة العميد يحيى سريع أن الطيران الحربي للعدو السعودي المجرم شن 54 غارة جوية خلال 24 ساعة الماضية بطائرات F-15 وتيفون أقلعت من قواعد العدو السعودي في خميس مشيط والطائف، استهدفت محافظات تعز ولحج والجوف ومأرب وحجة. العميد يحيى سريع، هذا العدوان الغاشم لن يمر دون رد وعقاب بإذن الله. والآن في الخبر العاجل، العميد يحيى سريع المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة أعلن عن تمكن قواتنا المسلحة قبل قليل من التصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين في محافظة صعدة نوع تيفون وF-15 أقلعت من قاعدتي العدو السعودي الجويتين في خميس مشيط والطائف، وتم التصدي لها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي محلية الصنع، وتم إجبارها على التراجع والعودة بفضل الله.

واهم من يظن أنه سيبقى آمنا من نيران الرد وعدوانه مستمر على بلادنا اليمن. والعمل يسبق القول في استراتيجية الدفاع الوطني. إذ قابل صنعاء تصاعد هستيريا العدو السعودي وتصعيد غاراته إلى أكثر من 300 غارة في 5 أيام بإطلاق نيران الرد المزلزل بعشرات الصواريخ والمسيرات إلى قاعدة خالد الجوية في خميس مشيط التي انطلق منها العدوان، مبقية باب الرد مفتوحا على عمليات أوسع وخيارات أشد على أي عدوان قادم ضمن معادلة سيادية تفرض على العدو توقفا قسريا عن عدوانه وحصاره بشكل دائم. والآن في آخر الأخبار، متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع يعلن عن تصدي قواتنا المسلحة قبل قليل لتشكيلين قتاليين سعوديين في محافظة صعدة، التشكيلان القتاليان من نوع تيفون وF-15 أقلعا من قاعدتي العدو السعودي الجويتين في خميس مشيط والطائف. العميد يحيى سريع المتحدث الرسمي للقوات المسلحة قال التصدي تم بعدد من صواريخ الدفاع الجوي محلية الصنع، وتم إجبار طائرات العدو السعودي على التراجع والعودة بفضل الله وعونه.

0: وأرحب بضيفي مباشرة على الهواء معي في الخط الهاتفي سيادة العميد عبد الغني الزبيدي الباحث والمحلل السياسي والعسكري. أهلا وسهلا بك سيادة العميد عبد الغني الزبيدي، وأنت معنا باستمرار وأحد أعمدة هذا البرنامج العدوان وحدنا، حياكم الله.
1: حياكم الله، حياكم الله ومنصورين بإذن الله. أحييكم وأحيي كافة المجاهدين في كل الجبهات، وأحيي الرجال الذين سطروا يعني أعظم ملاحم البطولة والانتصار لهذا الشعب اليمني المظلوم في مواجهة هذه العربدة السعودية. بإذن الله إننا منتصرون طالما وهؤلاء الرجال الثابتون الصادقون المجاهدون في المتارس، وطالما وهم يسطرون هذه الملاحم فنحن بإذن الله منتصرون.
0: شكرا جزيلا لك، وأنت دائما ما تلبي دعوتنا بالمشاركة معنا في العدوان وحدنا عبر أثير إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، وأكثر من 30 إذاعة محلية ووطنية وخاصة ترتبط بهذه الجبهة الإذاعية الأثيرية الموحدة. سيادة العميد عبد الغني الزبيدي، من آخر ما جاء من المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة، ماذا يعني هذا الإنجاز بفضل من الله؟ قواتنا المسلحة تتصدى قبل قليل لتشكيلين قتاليين سعوديين في محافظة صعدة، التشكيلان القتاليان من نوع تايفون F-15، أقلعا من قاعدتي العدو السعودي الجويتين في خميس مشيط والطائف، والتصدي تم بعدد من صواريخ الدفاع الجوي محلية الصنع، وتم إجبار طائرات العدو السعودي بفضل من الله على التراجع والعودة.
1: بالتأكيد اليوم القوات المسلحة يعني هناك تطور كبير يعني في شتى المجالات العسكرية والتصنيعية، وهناك أيضا تقدم تدني فيما يتعلق برصف هذه الطائرات، وهي لا تزال تتحرك داخل القواعد السعودية يعني. وبالتالي أنا أعتقد أن ما جرى اليوم هو تطور كبير، يعني قد يكون ليس جديدا ولكنه كبير، لأننا سبق وأن استهدفنا وأن واجهنا F-35 الشبحية الأمريكية باعتراف الأمريكيين أنفسهم. يعني عندما كانوا يتحدثون أو يتحدث المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة كان البعض يقلل من ذلك، لكن الأمريكيين اعترفوا وقال أحد الطيارين أنه لولا أنه كان يعني بحركة سريعة وخاطفة لكان قد أصيب بهذه الصواريخ، سريعة وخاطفة لكان قد أصيب بهذه الصواريخ. وبالتالي فإن ما يجري اليوم هو تطور يعني يعني صحيح أنه ربما أخذ أبعد من ذلك، نتيجة لأنه اليوم يتحدث عن فوق محافظة صعدة يعني بالقرب من الحدود، وبالتالي كان هناك رصد في حركة الطائرات من المطارات السعودية، مطارات طبعا
0: له قواعد عسكرية، قواعد عسكرية
1: المطارات العسكرية نعم، وقد يستخدمون المطارات المدنية يعني بالمناسبة يعني. لكن أنا أعتقد أنه بضربة اليوم التي تمت فجر اليوم لخميس مشيط، أعتقد أن خميس مشيط اليوم هي معطلة لأنه تم ضرب المداري، ضم ضرب أيضا الرادارات وأيضا مخازن يعني تحميل القذائف العسكرية لهذه الطائرات، وفي نفس الوقت أيضا استهدفت يعني أحد غرف العمليات. وبالتالي أنا أعتقد أن العدو لن يجازف أن يقوم بأي عمل من هذه القواعد، لذلك أنا أعتقد أن هذه الطائرات أتت من قاعدة الطائف يعني من القاعدة في الطائف محارف قاعدة الأمير سلطان
0: الأمير فهد الملك فهد
1: المكس من هناك. وبالتالي هذا الاستهداف هو تحول نوعي في إدارة المعركة اليوم، المعركة اليوم الشرسة، نحن نتحدث اليوم عن حرب متبادلة، عن ضربات متبادلة، يعني نحن نضرب العدو في العمق، نحن اليوم نعطل منشآتها النفطية، نحن اليوم نضرب أيضا مطاراته، وبالتالي هو اليوم يدفع أكثر نحو السقوط، لأنه يعني بالمفروض أنه لو كان هناك تقييما عاقلا، لو كان هناك مستشارين يعني ربما على الأقل محبين لهؤلاء لعرفوا تماما بأنه نحن اليوم يعني نمارس ما نسميه حتى اليوم بتطلب العمليات التي تستهدف بها الأراضي السعودية هي رسائل، لأنه يعني اليوم لم نستخدم الأسلحة الاستراتيجية المتطورة وذات القدرة التدميرية الهائلة يعني. بالتالي إذا تطورت المعركة وإذا ما حاول العدو مثلا اليوم أن يقوم بأي عمليات غارات جوية، وهو اليوم ارتكب جريمة يعني في مفرق أو في جسر البرح يعني، وهناك
0: في تعز نعم
1: لثلاثة مدنيين كانوا مارين في نفس الوقت الذي قام به هذا العدو المجرم باستهداف هذا الجسر، وهو جسر طبعا ليس له علاقة في الجانب العسكري يعني، هو جسر يعني مدني تمر منه خطوط السيارات المدنية. وبالتالي أنا أعتقد أنه هذه العمليات العسكرية النوعية التي تقوم بها القوات المسلحة تؤكد بما لا يدع مجال الشك أننا جاهزون ومستعدون لخرط حرب ملحمية. يعني لأنه ما جرى خلال الأيام الماضية أخي عبد الله، يعني أنت وكافة المستمعين، يعني كل الذي حدث خلال الأيام الماضية أنا أعتقد أنه كان عبارة عن تسونامي. يعني هذا التسونامي اليوم هناك ارتدادات إعلامية وارتدادات أيضا يعني في الإقليم وفي دول العالم، وهذه الارتدادات طبيعية جدا. ما بعد التسونامي تكون هناك هزات أرضية يعني خفيفة، يعني لا تؤثر، لكن الناس يشعرون بها. يعني وبالتالي هذه المعمعة التي تسمعها اليوم، وأنا أريد أن أختصر عليك الأسئلة، سامحني أنا دائما
0: لا
1: يعني
0: أنت فاعل،
1: أعرف ماذا تريد مني.
0: أنت فاعل ومواكب، وما شاء الله عليك سيادة العميد عبد الغني الزبيدي. ومر بإجمال يعني والله أشد بأسا وأشد تنكيلا تحرير الساحل الغربي، أيضا ما جاء بعده من استهداف قاعدة شرورة، غرف القيادة والسيطرة للعدو وتحشيداته، أيضا قاعدة خميس مشيط، وأيضا آخر حاجة استهداف تحشيدات تابعة للعدو وتعزيزاته في صحراء الجوف شمال منطقة الكنائس، وأيضا ما جاء على لسان متحدث القوات المسلحة. لك الحديث سيادة العميد عبد الغني الزبيدي.
1: أهم شيء دعني أقول لك، يعني أنت عندما تتحدث اليوم عن عمليات نوعية، يعني هي إضافة، يعني اليوم هي إضافة، يعني أنت اليوم أسست يعني مداميك البناء نحو التحرر والاستقلال وتحرير كل شبر في الأراضي اليمنية. وأنا أقول أنه كل شبر، يعني دعنا نقول بأنه إرادة الله اليوم تمنحنا هذه المكانة، وأنا أقول أنه فضل الله سبحانه وتعالى. الكثير من الناس أو بعض الناس الذين لا يفكرون يعني كيف أنجزنا هذه العمليات، رغم أنهم اليوم يتلاومون بينهم فيما جرى في هذه المعركة، كما تلاومون في معركة نصر من الله، كما تعاملوا يعني أيضا في معركة الجوف، كما تعاملوا في معركة يعني وادي آل جبارة. وبالتالي إذا هذه المعركة اليوم بما تحمله من هذه القدرة ومن هذه العمليات النوعية تؤكد بما لا يدع مجال للشك بأن قواتنا المسلحة اليوم تقوم بهذا العمل النوعي، وتقوم يعني بما يتوافق اليوم. نحن اليوم نتعامل، لاحظ، على موضوع القانون الدولي وقانون البحار. يعني نحن سيطرنا على أهم مضيق من مضايق العالم، بل هو المضيق الأول في العالم الذي تمر منه حركة التجارة العالمية. وبالتالي لاحظ اليوم على موضوع الاحترافية في تأمين حركة الملاحة الدولية، في تأمين العالم، بأننا لسنا يعني قراصنة ولسنا ميليشيات كما يحاول العالم المنافق اليوم الذي يسير على نفس النهج السعودي. نحن دولة اليوم يدعمها غالبية ساحقة من أبناء الشعب اليمني، تديرها مؤسسة عسكرية محترفة، تفهم القانون الدولي، تتعامل مع القانون الإنساني، تفهم قانون البحار. وبالتالي ما يجري حتى اليوم، يعني اليوم هناك حركة مثلا نشطة للملاحة الدولية بعد أن اطمأن العالم. يعني اليوم هناك حوالي 46 سفينة مرت اليوم، يعني لاحظ هذه 46 سفينة، أعتقد أن هذا أيضا إنجاز كبير، لأنهم كانوا يتخوفون من أننا قد نتواجد في موضوع الساحل. اليوم الأمريكيون يعني يحاولون أن يرسلون رسائل بأنهم مثلا تواصلوا مع صنعاء بشكل مباشر، وهذا الكلام لا أساس له من الصحة. أنا اليوم كنت مع الأخ عبد الله صبري السفير بوزارة الخارجية، وقلت له هل فعلا حصل تواصل بيننا وبين السعودية، بيننا وبين الأمريكيين؟ نفى ذلك، نفى نفيا قاطعا، قال
0: نعم
1: بشكل مباشر لم يتم. حصل أنه تواصل مع دولة صديقة، والدولة الصديقة سفيرها تواصل بنا، وبالتالي قالوا لهم بأنه هل لازلنا متفقين بيننا وبينكم اتفاق، هل لازلتم ملتزمين بذلك الاتفاق؟ صنعاء أجابت نعم، طالما وأنتم ملتزمون فنحن ملتزمون، لأننا لم نكن المبتدعين في العدوان على سفنكم، أنتم الذين بدأتم في العدوان على
0: هذا يثبت أن الأمريكي عاجز وفاشل. يعني ما الذي سيعمله العدو السعودي؟ ما الذي سيعمله وقد عمل كل شيء، أليس كذلك سيادة العميد؟
1: شوف، خليني أقول لك حاجة. هو عارف تماما أنه مسألة أننا أتورط بحرب ثاني في اليمن، هذه لن تحدث إلا إذا مثلا ما وصلنا إلى مرحلة بأنه نحن مصالحنا تتضرر، ربما نتدخل يعني بغارات جوية، لكنه بالأخير لا يمكن أن يقدم لا هو ولا غيره على إرسال وحدات عسكرية ميدانية وهم يعرفون شراسة وطبيعة وقوة وقدرة وبسالة وشجاعة المقاتل اليمني. المقاتل اليمني اليوم الذي هو في الجبهات اليوم يسجل ملحمة أسطورية في تاريخ العمل العسكري، في إدارة العمل العسكري، في القيادة والسيطرة. القائد العسكري اليمني تفوق اليوم على صنوف القادة العسكريين كلهم، يعني اليوم القائد العسكري الذي أنجز معركة الساحل الغربي بهذه الكفاءة وبهذه المدة الزمنية وبهذه، يعني لا يمكن أن يكون قائدا يعني فتا محترفا ولديه رجال يطبقون ما يضعوه على الخريطة وما يضعوه من توجيهات بفضل الله سبحانه وتعالى على الواقع بشكل سريع وحسن. وبالتالي إذا اليوم المعركة لن يجرى الأمريكي. الأمريكي طلب منه بن سلمان، محمد بن سلمان، بل أنه توسل إليه وقد يخرج سلام ليقول أنه توسل إليه، رفض ذلك وقال أقصى ما يمكن أن نقدمه لكم بأننا سنقدم لكم مستشارين. يعني وبالتالي هؤلاء المستشارين يمكن أن يكون، طبعا إحنا في هذه المعركة لم ننتصر على السعودية وتحشيداته في الواقع، يعني انتصرنا أيضا، هناك تدخل أمريكي فيما يتعلق بالمعلومات الاستخباراتية، فيما يتعلق أيضا بالدعم اللوجستي سواء له أو الكيان الصهيوني. وبالتالي نحن هزمنا اليوم يعني على الأقل هذه الدول، الثلاث الدول التي تمتلك أيضا إمكانيات. وبالتالي اليوم هذه المعركة اليوم بما تحمله من دلالات وما تحمله من إمكانيات وما تحمله من رسائل، يعني أن هناك معركة حسمت فيها كل يعني أو استخدمت فيها كل أنواع القتال الجوي والبري والبحري، وبالتالي بفضل الله سبحانه وتعالى استطاع المقاتل اليمني والقائد اليمني أن ينتصروا بهذا الشعب اليمني الذي تعرض للظلم على مدى 12 سنة. هذا القائد اليوم يوجه رسالة للسعودي، كان بإمكانك أن تترك الطائرة اليمنية تنزل في مطار صنعاء، أو عفوا الطائرة الإيرانية، كان بإمكانك أن لا تقصف مطار صنعاء وحذرناك من ذلك، وكان يفترض أن تتراجع ولكنك أبيت إلا أن تدخل في مغامرة، وأن هؤلاء المرتزقة الذين كذبوا ولا يزالون يكذبون عليك من أجل الأموال، يعني وهذه أيضا حقيقة يعرفها القاضي والداني، أن هؤلاء يروجون، يعني مثلا اليوم وأنت تتابع قد استعادوا باب المندب، قد استعادوا دوار، قد استعادوا المخا، وها هم اليوم يعني على أبواب. والله إني قريت، يعني تخيل شخصيات كبيرة بما فيهم من يسمى نائب وزير النقل عندهم، يعني هو يتحدث أنه اليوم مضيق باب المندب وجزيرة ميون أصبحت بأيدينا، يعني تخيل إلى هذا الدرجة من التفاهة والغباء والحماقة، يعني دعنا نقول والحماقة، لأنه في الأخير أنت عندما تتحدث عن معركة كاذبة، ما الذي تريده؟ أن تقول لهذا العدو بأنه أنا الآن يعني قادر على أن أنفذ لك اليوم بعد أن خطر أكثر من 100,000 جندي. يا أخي عبد الله، أنت وكافة المستمعين في أصقاع اليمن وخارج اليمن وأيضا على الجبهات، المقاتلون اليمنيون الأشداء واجهوا 100,000 مقاتل أو أكثر، هناك 38 لواء عسكري، 38 لواء عسكري، بمعنى أنه لو حسبناهم من بمعدل 2,500 إلى 4,000 لتشكيل القوات المسلحة اليمنية على هذا المستوى، يعني بكافة هذا. وكانوا هؤلاء أيضا على مدى 8 سنوات وهم متحصنون، وهم أيضا كانوا قد أعدوا العدة ولديهم أسلحة ربما هي أسلحة دولة كاملة، ومع وبالتالي يعني ننفذ هذه العملية وننتصر لهذه العملية، وتأتي لتقول أو تتحدث بأنك اليوم ستستعيد ما تم السيطرة عليه لأنه تمتلك هؤلاء الذين خرجوا مطروطين هاربين مدلين. والله يا أخي عبد الله أن هناك يعني عسكريين أكثر من 40 واحد من الذين نعرفهم ماتوا نتيجة الخوف ونتيجة العطش من الهرب، لأنهم دخلوا إلى الصحراء ولم ينقذهم أحد، ولولا أنه اليوم الجيش اليوم يعني يتعامل مع هذه الجثث، يوثقها، يصورها. يعني
0: هناك من رمى، هناك يعني أنباء تتحدث أن هناك من رمى بنفسه في البحر،
1: هذا مؤكد. نعم يعني أنت تعرف ليش، لأنه يعني هؤلاء يعني خوفوا أولئك الأفراد، يعني وكانوا يخوفونهم بأنه سيأتي كذا، سيعملون بكم كذا، سيفعلون بكم كذا، واليوم ها هم يبررون هزيمتهم، يعني يبررون هزيمتهم، واحد يقول بسبب يعني أنه كان الاتصالات، يعني تخيل أنه يعني جيش وفي الجبهات وبيقاتل وبيقول لا أيوه، لأن الاتصالات عندما مينه بين قوسين الحوثيين فإنهم يسيطرون ويتصلون على الاتصالات. هل يعقل أنك في معركة مثلا وأنت تعرف أنه تمام هؤلاء بيتمصطون لأن الاتصالات عندك، تعطي الافراد والضباط والمقاتلين لديك يعني اجهزه اندرويد او اجهزه اتصالات لا تلقى. يعني المفروض ان هناك في كل الحروب في كل العالم يعني لازم تستخدم ما يسمى بالانظمه اللاسلكيه التي ايضا تكون في يدك وتكون محصنه وتكون ولا يكون يكسرك. تمام الامر. والله قرات الان لواحد كان يسمي نفسه انه متحدث القوات المسلحه في الساحه وهو يقول بانه مئات الخبراء مئات المقاتلين والخبراء من الحرس الثوري كانوا يقاتلون. فانا طبعا كنت في مساحه قلت له هل يعقل مثلا انه اليوم مثلا حزب الله اللي بتقول انه هناك مقاتلين يعني كثر من حزب الله او من الحرس الثوري، وانا اسمح لي على هذه الاستهلاله لكي يعرف انهم يحاولون ان يقللون مما قام به جيشنا مما قام به اطفالنا المجاهدين.
0: دعوة الخيانة وما الى ذلك.
1: نعم. وبالتالي لاحظ اخي عبد الله ان هذه كلها التبريرات لا تعبر الا ان هناك اليوم حالة هوان وذل. وانت تعرف ايضا اليوم وانا اؤكد لك تماما انه اخذوا طارق عطاش وكان قد ذهب يعني باتجاه الصومال وبالتالي قبضوا عليه وبالتالي نقلوا الى السعودية واليوم هو محبوس واليوم بدأوا التحقيق معه في الاستخبارات العسكرية السعودية. وبالتالي هؤلاء الذين جاءوا ليقاتلوا معه في طيلة الفترة هذه ما الذي تريدون اليوم؟ اليوم بتعيد طيب اين الفترة يعني 8 سنوات وانت تعد لهذه المعركة؟ يعني اليوم بعد هذه الهزيمة ستعود للقتال او تستعيد باب المندب يعني او يعني تفعل ما لم تفعله من قبل؟ هذا نوع من الغباء السعودي. السعودية اليوم هناك من يعني من يحلبها الى درجة اليوم انها بدأت تجف انها بدأ برعها ينشف يعني وهذه حقيقة. يعني مثلا اليوم وانا ادخل الى يعني الان معك في هذا اللقاء هناك حديث انه لن تستطيع السعودية هذا خط ما يسمونه شرق غرب متوقف وانه لن تستطيع السعودية اعادة الى الخدمة الا في مدة لا تقل عن 5 اسابيع هذا اذا كانت ستعمل ولم يكن هناك استهدافات اخرى. يعني وبالتالي اذا لاحظ اليوم توقف 7 مليون برميل من النفط من ينبع الذي كانت ايضا تراهن عليه وهو متوقف ايضا من مضيق هرمز. اذا امام هذا التطور صنعاء لا تزال ترسل رسائل لم ترسل الرسائل القويه لم توصل الى المعركه الحاسمه. يعني احنا لدينا اليوم مثلا بنك اهداف واسع جدا وهو مثلا ويبدا في يعني ارامكو وفي منابع النفط وفي منابع مياه التحليه وفي الكهرباء وفي غيرها. اذا اراد السعودي ان يدخل في معركه مصيريه ها نحن جاهزون وسيريها الله مننا ما راه خلال الايام الماضيه في معركه الساحل الغربي
0: باذن الله. سياده العميد عبد الغني الزبيدي احد اعمده برنامج العدوان وحدنا والذي دائما ما يلبي دعوتنا له سلام الله عليك، اشكرك بما وفيتنا به.
1: اسمح لي يا اخي عبد الله
0: بما وفيتنا به
1: اسمح لي يا اخي عبد الله في اخر هذه العاده التي درينا عليها دائما يعني ان نرسل رساله لاخوتنا رجالنا ابنائنا الكبار الذين ايضا هم اليوم في المعركه في ميدان المعركه في كل ثغور اليمن يدودون عن اليمن وعن حرية اليمن وعن استقلال اليمن سلام الله عليهم أحييهم أرفع لهم القبعات. أنا والله العظيم أقسم لك بالله أنني عندما أذكر المجاهدين هؤلاء الرجال الذين يعني يحموننا ويحموننا كرامتنا والله إن العبرة أحيانا تنزل من عيني وأنا لا أستطيع يعني أحيانا أن أعبر بما لدي من إمكانيات لغوية ولفظية في أن أعطي هؤلاء حقهم من ال ال ال ال يعني انا لا استطيع. المهم انا احييهم واحيي كل من يقاتل ويدافع عن بلده، احيي هذا اليمن العظيم، احيي شعب اليمن العظيم الذي وقف ويقف اليوم الى جانب هذه القوات المسلحه، تحيه لكل ام قدمت ابنها وفلتت كبدها، تحيه لكل اب، تحيه لكل زوجه ولكل بنت ليذهبها للدفاع عن بلدنا وعن كرامتنا وعن عزتنا. استودعكم الله حفظكم الله رعاكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام. سيادة العميد عبد الغني الزبيدي لولا أن معي حصاد الهدهد في نشرة الأخبار ولا ما كنت تركتك سيدي الكريم فلك التحية والسلام.
1: أنا حاضر أخي عبد الله
0: فوق العين فوق الرأس
1: الجميع لكم بالتوفيق.
0: لك التحية والسلام العميد عبد الغني الزبيدي المحلل والخبير العسكري شكرا جزيلا لك.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، هنا صوت اليمن الكبير وارتباط إذاعي مباشر وحي عبر أكثر من 30 إذاعة محلية ووطنية وخاصة، تنقل الجبهة الإذاعية الموحدة التي تأتيكم كل اثنين من العاشرة وحتى تمام 12 منتصف الليل، وفيكم بحصاد الهدهد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عبد الله الحيفي يحييكم وفي حضراتكم بحصاد الهدهد كما أعده لنا من الإدارة العامة في الأخبار.

العدو الإسرائيلي يصعد من جرائم في فلسطين ولبنان. إيران تؤكد أن الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية وراء التوترات الاقتصادية في المنطقة. إلى التفاصيل، تمكنت القوات المسلحة اليمنية مساء اليوم من التصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين في محافظة صعدة. أوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه أن القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تصدت لتشكيلين قتاليين سعوديين في محافظة صعدة نوع تايفون وF-15، أقلعت من قاعدتي العدو السعودي الجويتين في خميس مشيط والطائف. وأكد أن القوات المسلحة تصدت للتشكيلين القتاليين السعوديين بعدد من صواريخ الدفاع الجوي محلية الصنع، وتم إجبارها على التراجع والعودة بفضل الله. هذا وكان طيران العدو السعودي قد استهدف مساء اليوم بخمس غارات مديرية كتاف والبقع، كما استهدف بغارتين جنوب مدينة صعدة. وفي وقت سابق أعلنت القوات المسلحة أن طيران العدو السعودي شن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 54 غارة جوية استهدفت خمس محافظات. أوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان أن الغارات العدوانية السعودية توزعت على محافظات تعز ولحج والجوف ومأرب وحجة، ونفذتها طائرات حربية من طرازي F-15 وتيفون. وأشار العميد سريع إلى أن الطائرات التي شاركت في تنفيذ الغارات أقلعت من القواعد العسكرية الجوية التابعة للعدو السعودي في خميس مشيط والطائف، مؤكدا أن الاعتداءات السعودية على الشعب اليمني لن تمر دون رد وعقاب بإذن الله وقوته. في الخبر العاجل من تعز، هدهد الصمود بالنبأ اليقين. من تعز هدهد الصمود بالنبأ اليقين. في العاجل، طائرات العدو السعودي تشن غارات على مديرية ذوباب وأنباء عن ضحايا من المدنيين. هذا وقد استشهد مواطنان وأصيب آخر اليوم جراء استهداف طيران العدو السعودي لجسر البرح في مديرية مقبنة بمحافظة تعز. إلى ذلك شن طيران العدو السعودي ثلاث غارات على مديرية المخا. إذن في الخبر العاجل من تعز هدهد الصمود بالنبأ اليقين، طائرات العدو السعودي شنت غارات على مديرية ذوباب وأنباء عن ضحايا من المدنيين.

هذا وكان قد شن العدو السعودي غارات 5 غارات على مديرية كتاب والبقع في محافظة صعدة. أيضا في الخبر العاجل قبل قليل من صعدة، غارتان لطيران العدو السعودي جنوب مدينة صعدة. هدهد الصمود في العاجل، طائرات العدو السعودي شنت غارات على مديرية ذوباب وأنباء عن ضحايا من المدنيين. قال ناطق حكومة التغيير والبناء الدكتور عمر البخيتي إن العدو السعودي يضيف جرائم جديدة إلى سجل طويل من الجرائم التي ارتكبها بحق أبناء شعبنا طوال 12 عاما من العدوان والحصار باستهدافه المسافرين الآمنين في جسر البرح بمديرية مقبنة اليوم، فيما لم تجف بعد دماء جريمته البشعة بحق نزلاء إصلاحية حزم الجوف المركزية. وأشار ناطق الحكومة في بيان صادر عنه إلى أن العدو السعودي الإجرامي يستمر أيضا في حصاره للموانئ والمطارات اليمنية بهدف تجويع الشعب اليمني وإفقاره وتدمير كافة مقدراته، مؤكدا أن العدو السعودي المجرم لم يتعلم من هزائمه في اليمن خلال 12 عاما، وما زال يتوهم أن هذه الجولة من التصعيد يمكن أن تعود عليه بنتائج مختلفة. والحقيقة أن تحشيداته وقواعده العسكرية ومنشآته النفطية ستظل هدفا للضربات اليمنية، وإذا لم يعد هذا النظام إلى صوابه فالقادم أشد مما سبق.

0: أعلنت القوات المسلحة اليوم أنها نفذت عملية عسكرية نوعية وواسعة بفضل من الله وعونه وتأييده. استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التبخير وأهدافا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. إلى بيان قوتنا المسلحة.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. ردا على العدوان السعودي الغاشم الذي يستهدف بلدنا وشعبنا، ومع التصعيد الكبير الذي يقوم به من خلال شنه لأكثر من 300 غارة خلال الخمسة الأيام الماضية بطائرات حربية سعودية نوع F-15 وتايبون، استهدف من خلالها معظم المحافظات اليمنية، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف. نفذت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى عملية عسكرية نوعية وواسعة. استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التبخير وأهدافا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله وقوته، وتسببت العملية بخسائر كبيرة في القاعدة بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها العسكرية النوعية باتجاه العمق السعودي طالما استمر في عدوانه الظالم على شعبنا، وإن أي عدوان جديد سيقابل بعمليات أوسع وأشد بإذن الله. مستمرون في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات السعودية حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 3 ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق 14 سبتمبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. وفي حصاد الهدهد أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت تجمعات وتحشيدات تابعة للعدو السعودي وتعزيزاته في صحراء الجوف شمال منطقة الكنائس. أفاد المصدر أن العمليات حققت إصابات مباشرة ودقيقة في صفوف قوات العدو، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وإعطاب وتدمير عدد من الآليات والعتاد العسكرية. أشارت وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن العالم يدرك بوضوح حتى وإن تعامل بعض بتأثير المال السعودي أن العدو السعودي هو من بدأ العدوان على اليمن وواصل عدوانه وحصاره لمدة 12 عاما. وأوضحت وزارة الخارجية أن العدو السعودي هو الذي ابتدأ كذلك عدوانه بطيرانه على مطار صنعاء الدولي في مرحلة خفض التصعيد، ولم يستجب لأي دعوات لإنهاء حصاره الظالم. ولفتت إلى أن العدو استمر في تحشيداته العسكرية بغرض قتل أبناء الشعب اليمني، وقالت: إذا كان العدو السعودي يتصور أنه وبعد 300 غارة خلال 5 أيام بالطيران السعودي الذي يقلع من قاعدة خميس مشيط والطائف سيبقى وضعه آمنا مستقرا فهو واهم.

أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية زيد الوشلي استقرار حركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وسيرها بصورة طبيعية بالتزامن مع جاهزية ميناء المخا لاستعادة نشاط الملاحي والتجاري عقب استعادته وإعادة مرافقه إلى إدارة المؤسسة. وفيما يتعلق بحركة الملاحة الدولية، أفاد الوشلي أن نحو 85 سفينة عبرت باب المندب خلال أقل من 72 ساعة، بما يمثل قرابة 96% من المستوى الطبيعي لحركة الملاحة. وأكد أن حركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب تسير بصورة طبيعية.

0: أصدرت شركة النفط اليمنية توضيحا بشأن إعادة احتساب تكاليف المشتقات النفطية. جاء فيه: شهدت أسواق النفط العالمية خلال الأشهر السابقة تقلبات وتغيرات ملحوظة ومتسارعة نتيجة العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وما تسبب به من اضطرابات في الأسواق وتغيرات في مستويات العرض والطلب على مستوى العالم، إلى جانب تكاليف الشحن والتأمين البحري والنقل وغيرها من العوامل المؤثرة في كلفة المشتقات النفطية. وتنعكس هذه المتغيرات مباشرة على تكلفة المشتقات النفطية في اليمن لاعتماد السوق المحلية على الاستيراد لتلبية احتياجاتها. فعلى الرغم من أن اليمن دولة منتجة للنفط، فإن العدوان والحصار السعودي المفروض عليه منذ 12 عاما وما نتج عنه من نهب وحرمان من ثروات نفطية إلى جانب العقوبات المفروضة عليه جعل اليمن يعتمد كليا على الاستيراد ويحرم في الوقت ذاته من الاستفادة من عوائد مبيعات نفطه الخام حتى مع ارتفاع أسعاره عالميا. ورغم الارتفاعات التي شهدتها الأسواق العالمية، ساهمت بفضل الله المخزونات التي تم استيرادها في فترات سابقة قبل ارتفاع الأسعار عالميا في استمرار استقرار التكاليف المحلية، حيث وفرت تلك المخزونات احتياجات السوق لفترة من الزمن دون الحاجة إلى احتساب أثر الارتفاعات الجديدة التي طرأت على تكاليف الاستيراد. وتؤكد الشركة أن أي ارتفاع في التكلفة يرتبط بارتفاعات مؤقتة في الأسعار العالمية وتكاليف الاستيراد مع استمرار مراجعة الكلفة وفقا لتغيرات الأسواق ارتفاعا وانخفاضا. وتدعو المستوردين والشركات المحلية والأجنبية القادرة على توفير المشتقات النفطية بتكاليف أقل إلى تقديم عروضها رسميا إلى مقر الشركة. هذا وكنا قد أجرينا مع الباشمهندس عصام المتوكل الناطق باسم شركة النفط اليمنية وتواصلنا به. الناطق باسم شركة النفط اليمنية الأستاذ المهندس عصام المتوكل، أسعد الله مساءك باشمهندس عصام المتوكل.
1: حياكم الله،
0: نرحب بك عبر العدوان وحدنا عبر أثير إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية وأكثر من 30 إذاعة محلية ووطنية وخاصة تنقل هذا البرنامج. سيد الكريم، ماذا عن إعادة احتساب تكاليف المشتقات النفطية حيث شهدت أسواق النفط العالمية خلال الأشهر السابقة تقلبات وتغيرات ملحوظة ومتسارعة، وإحنا الحمد لله بفضل من الله كان السعر ثابت، لماذا اليوم يعني ربما هناك جديد؟
1: نعم، أسعد الله مساءكم أنتم والجميع الأخوة المستمعين الكرام. كما تعلمون أنه في خلال الفترة السابقة كان هناك ارتفاع في أسعار النفط عالميا في أسعار البورصة، وذلك نتيجة العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا العدوان الأمريكي تسبب في اضطرابات في السوق وتغيرت فيه مستويات العرض والطلب على مستوى العالم. أيضا هناك تكاليف الشحن ارتفعت، تكاليف التأمين البحري ارتفعت، تكاليف النقل أيضا ارتفعت، يعني جميع التكاليف ارتفعت.
0: نعم.
1: وكما تعلمون يعني أن هذه المتغيرات جميعها هي يعني يكون لها أثر في تكلفة المشتقات النفطية.
0: أيضا ما يحدث في مضيق هرمز، أليس كذلك؟
1: هو نعم، لأنه العدوان الأمريكي الإسرائيلي كان على هرمز، مما أتى يعني كان سبب العدوان الأمريكي هو الذي أتى إلى ارتفاع السعر يعني في العالم كامل.
0: نعم.
1: أيضا أنتم تعلمون يعني أنه هذه التكاليف عندما ترتفع هي ترتفع على التكلفة الفعلية للمشتقات النفطية. خلال كما تعلمون يعني خلال ال 12 العام الماضي بسبب العدوان أيضا السعودي، يعني حرم أبناء الشعب اليمني من ثرواته التي كانت يعني ستساهم يعني في استفادة الشعب من الدفاع العالمي، لكن بما أن التصدير توقف بسبب العدوان السعودي، هذا يعني على أساس أنه اليمن لم تستطيع أنها تستفيد كما تستفيد الدول المسطرة والمتجهة للنفط. أيضا أخ العزيز أنه يعني هذه العوامل جميعها هي التي ساهمت في هذا الارتفاع. طبعا شركة النفط اليمنية هي يعني عملها هو فقط محصور في أنها تقوم باحتساب التكاليف
0: لأن احنا
1: وإدارة
0: بنستورد.
1: المخزون وتنظيم الاستيراد في السوق، هذا هو عملها يعني. يعني احنا لا بنرفع، شركة النفط لا ترفع التكلفة والأسعار، ولا هي التي بتنقص الأسعار، هي عبارة عن تكاليف، احنا نحتسب كم التكاليف، لأنه حتى احنا في شركة النفط يعني ممنوعين ان احنا نستورد بسبب العقوبات المفروضة على اليمن خلال 12 عام.
0: نعم.
1: فلذلك احنا بنقوم بحساب التكاليف. الفترة الماضية يعني بدأ الارتفاع من شهر 3 على العالم كامل، يعني وصلت الارتفاعات تجاوزت 70 سلبية في جميع أنحاء العالم. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني أملنا كميات من السابق، كان هناك كميات مخزون لدينا من السابق، هذا ساهم خلال الستة الأشهر والنصف الماضية بأنه يعني احنا حافظنا على نفس التكلفة.
0: فضل من الله.
1: يعني التاجر في الأواخر يعني احنا عملنا ان احنا بنحدد كم التكلفة بموجب شراء المستورد، وبعدين احنا بنحدد كم التكاليف، بعد ما نكمل بيع هذه المواد احنا بنقوم يعني بمحاسبة التاجر قيمة حقها البضاعة. يعني شركة النفط ما هي الشركة التي تستورد، هذا يعني فقط للتأكيد. فلذلك الآن مثلا وصلنا إلى مرحلة أنها انتهت الكميات السابقة، الآن إحنا نشتي نستورد، كل تاجر بيقول لي أخي أول حاجة إحنا كيف نستورد لأن البورصة الآن مرتفعة. فإذا إحنا ما حسبنا لش التكاليف في هذه المواد، صعب إن واحد يعيش، يعني ما بيش تاجر بيضاع بنفس الخسارة، يقول لك يا أخي أنا ما يخارجنيش. التكلفة الأول ما تخرج، فهذا هو كان السبب الرئيسي في هذا الزيادة. ايضا يعني احنا في الاواخر احنا بنحسب التكاليف على المستوى الدائم، يعني سواء بارتفاع او هبوط وفقا للبورصه العالمي، جميع الدول العالم ما بش ولا دوله عالميه ما ارتفعتش فيها الاسعار، يعني كل الدول العالميه حتى الدول التي هي تعتبر منتجه مثل الامارات، الامارات اليوم سعر الدبه عندهم بحوالي 10600، يعني بسعر صرف صنعاء 10600 سعر الدبه البنزين عندهم، مع انه يعني انتاج محلي.
0: نعم.
1: فهذه العوامل هي كانت المؤثره والاساسيه في هذا الارتفاع.
0: لأنه كنت أريد أن أسألك وأقول لك لماذا اليوم، يعني وأنت ذكرت فيما تحدثت به أنه ارتفعت أسعار يعني أسعار النفط العالمية يعني من شهر 3، أليس كذلك؟ اليوم
1: يعني
0: احنا في شهر 9.
1: أقصد أنا ذا الحين مثلا احنا مش أنه خلاص وقت ما بيرتفع احنا بنرفع، احنا بنشوف المخزون بكم تكلفته يتم البيع بالتكلفة الفعلية، ما هوش انه خلاص ان احنا
0: أيوة
1: يكون
0: أيوة.
1: معنا مثلا مخزون اقل وخلاص ارتفع نقوم نرفع، ما احنا بنعمل على اساس كم هي تكلفتها الفعلية، هي هذا الذي تكون فيها الارتفاع.
0: واذا انخفض
1: بيكون فيها يعني ينخفض بموجب الكميات القادمة بعد التخفيض.
0: نعم. اليوم كم ارتفع؟ هل يعني بدأ ارتفاع مثلا في
1: اليوم
0: سعر الدبه البترول؟
1: هناك كان ارتفاع في مادة البنزين على أساس تم الرفع إلى 525
0: في الدبه،
1: يعني الدبه البترول، يعني هم الناس ما يفهموا الا بالدبه البترول، الدبه البترول ارتفعت الى 10500 يعني بزياده 1000 ريال، والديزل 2000 ريال.
0: 10500 ريال الزياده 1000 ريال، يعني كانت بتسعر 1500.
1: وفي الديزل 2000، لان طبعا اسعار الديزل هي بتكون يعني مرتفعه اكثر من البنزين.
0: عالميا.
1: عالميا، ايوه، لانه اصلا السفن هي ما بتتحرك الا بالديزل، فالاستهلاك في الديزل بيكون اكبر من استهلاك البنزين، فلذلك يأتي الى ارتفاع.
0: بكم الدبه البترول الديزل عفوا؟
1: الديزل 11500
0: ارتفعت 2000 ريال.
1: 2000 ريال نعم. والبنزين 10500، يعني 1000 ريال في البنزين و2000 ريال في و2000 ريال في الديزل نعم.
0: هل مثلا يعني لديكم خطه في شركه النفط اليمنيه من اجل عدم مثلا الارتفاع الباهظ على المواطن مع انقطاع المرتبات وما إلى ذلك، هل عاملين خطة لتفادي الارتفاع أكثر وأكثر مثلا، أم أننا سنشاهد
1: يعني
0: أنه ارتفع أكثر وأكثر؟
1: طب الحين المشكلة حتى الارتفاع، يعني حتى الناس الذين معهم مرتبات ومعهم كذا هو حصل عندهم ارتفاع، عرفت كيف؟ فإحنا
0: نعم.
1: الحين لما بجي نتكلم على الارتفاع، أول حاجة من الذي يعوض التاجر الفارق؟ لأن المواد هذه ما هيش تبع الدولة، ما هيش تبع الشركة،
0: لأن احنا بنستورد.
1: هذا هو تبع المستورد التاجر، يعني التاجر ما بيهمش اي حاجه، سواء الناس حالتهم حاله، سواء الناس معاهم مرتبات، ما بيهمش هذا الموضوع، فيقول لك يا اخي هذا تكلفتي شو تشلو شليت وما تشتغل براحتك. يعني معناها ان اربع ازمه هناك ما فيش مواد، احنا مضطرين احنا نجاري على السوق العالمي. ف فمسألة ان احنا نجي نقول معانا خطة والى اخره، ما دام كانت الخطة موجودة نفترض، فالاولوية انهم يتوبر الثبات للناس، لكن احنا في حصار. ايضا ما تنساش انه مسألة سعر الصرف هو بيفعل دور ايضا، احنا بيضربنا من رفع سعر الصرف من 250 الى 533 اليوم، ما هوش العدوان والحصار السعودي الذي يعني فرض على اليمن. يعني اليوم تكلفة يعني الدبه العشرين اللتر لو حسبناها بسعر صرف البنك المركزي لو كان على السعر الاساسي حقه 205 ريال، كانت الان بتكلفتها بارتفاعها العالمي كانت توصل ل 4900. فلذلك سعر الصرف والكل عامل مؤثر قوي في هذا الموضوع.
0: هل هذا الارتفاع مؤقت برايك؟
1: مؤقت عالميا ما هوش عندنا، الارتفاع الذي حاصل الان هو ارتفاع مؤقت في العالم بكله. قد يزيد وقد ينخفض كله بحسب العوامل يعني العوامل السياسيه التي تعيشها المنطقه. في الحرب يعني إذا الأمريكي دفع الحرب على إيران وتوقفت افتتاح مضيق باب المندفع يكون هناك انخفاض في البورصة عندنا وعند العالم بكله.
0: إذا ما فيش حل غير إن إحنا نحرر مأرب، ولا كيف تشوف؟
1: شوفوا حتى أجي أقول لكم ده الحين مثلا حتى مسألة مأرب إحنا نتحاكها بصدق.
0: أيوه.
1: يعني مأرب اليوم عندهم هم المصافي الموجودة في مأرب يلا تكفي مأرب. الان بيضطروا انهم يفتحوا ساعه بس على
0: وعندهم ازمه.
1: ليش عندهم ازمه؟ الازمه عندهم لانهم بيبيعوا حكم المواد للبقيه المحافظات المحتله على مشان يستفيدوا من الفارق في السعر. ما بيبيعوش سعر التكلفه.
0: نعم.
1: ومصافي مارب ما تدريش كافيه اليمن. يعني احنا لو مثلا لو كان في نيه من زمان وحتى الان حاليا لو تم اصلاح مصافي عدن، مصافي عدن قادره انها تغطي الجمهوريه كامله. لو تم اصلاح مصافي عدن وصفينا يعني النفط الخام فيها يعني هناك سيشعل اليمني مثل ما بيشعل المواطن السعودي.
0: هل ما زالت مصافي عدن متوقفه معطله؟
1: نعم متوقفه نعم، ولم يسمح لها السعودي بالعمل لانه سيستفيد منها ابناء الشعب.
0: لهذا ازمات متعدده في مختلف المحافظات.
1: نعم بالضبط.
0: هل من رساله تريد ان توجهها عبر العضو الموحدنا وانت الناطق الرسمي باسم شركه النفط اليمنيه باشمهندس عصام المتوكل؟
1: نعم رسالتي هي لأبناء الشعب اليمني،
0: لأنه البعض يحمل يضوبر في المحطات.
1: لا احنا الآن رسالتنا لأبناء الشعب اليمني نحن نعمل يعني بكل ما نستطيع، لأنه كما تعلم أنه إلى الآن يعني لا يوجد أي دولة في العالم دمرت جميع خزانات الوقود فيها وعملية التموين مستمرة حتى هذه اللحظة. يعني الآن احنا ما بش معنا ولا خزان نفط في المنشآت، كلها جميعها دمرها
0: العدوان.
1: نعم على اليمن. يعني احنا الان بنعمل التفريغ المباشر، يعني ما قد حصلت في العالم انه يتم التفريغ من السفينه الى داخل القاطره الطوالي من دون الاستعانه بالخزانه، وبفضل الله سبحانه وتعالى كان هناك استقرار تمويني. يعني ما هو شنو بالحذاقتنا ولا شطارتنا ولا حاجه، احنا راينا ولمسنا كيف تأييد الله ونصره في هذا الجانب. لذلك نحن نثق بالله سبحانه وتعالى، لذلك ثقوا باننا سنعمل بكل ما نستطيع بان احنا نوفر لابناء الشعب اليمني المشتقات النفطية بشكل كامل وبأقل يعني والتكلفة الفعلية دون زيادة عليهم من قبل التجار أو من غيرهم.
0: هل يستدعي أنه مثلا وما وصل أنتم بتوصلوا للسوق شركة النفط؟
1: نعم كذلك؟ نعم ما وصل احنا بنوصل الطوالي بنوزع في السوق، فلذلك يعني الحمد لله رب العالمين في استقرار رغم الخسار رغم يعني أبناء الشعب اليمني، إلا أن احنا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني الخدمة متوفرة والمشتقات النفطية الناس كلهم بالمسؤول انها متوفره موجوده.
0: يعني ما بش
1: الناس كلهم بالمسؤول انها متوفره موجوده.
0: يعني ما بش داعي ان احنا نفتعل اي ازمه، كل واحد يعبي بقدره ما يقضي حاجته ضروريه.
1: ايوه الكميات موجوده الحمد لله رب العالمين، ما بش اي قلق من هذا الناحيه.
0: يعني لا داعي لافتعال اي ازمه وما نصدقش. أيوة اي ارجاف.
1: نعم اكيد
0: باذن الله.
1: حياكم الله.
0: لكم التحية البشمهندس عصام المتوكل الناطق الرسمي باسم شركة النفط اليمنية، كنت معنا في العدوان وحدنا، شكرا جزيلا لك.
1: حياكم الله.
0: مع الله. ما زلنا في حصاد الهدهد وفيه في لبنان بل في فلسطين استشهد 3 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم بنيران العدو الإسرائيلي في مناطق متفرقة بقطاع غزة. في الضفة الغربية المحتلة صعدت قوات العدو الإسرائيلي والمستوطنون الصهاينة من هجماتهم واعتداءاتهم المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم عبر إطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع وإغلاق الطرقات ومداخل البلدات وإقامة الحواجز العسكرية وتشديد الإجراءات والاحتجاز والاختطاف وهدم المنازل والمنشآت والاستيلاء على الأراضي لصالح مشاريع الاستيطان. العهود الإسرائيلي على إحراق عدد من المنازل في بلدة الطيري لجهة حداثة في خضاء بنت جبيل جنوب لبنان، فيما نفذت سلسلة تفجيرات في بلدات المنصوري ومجد الزون والقنطرة والطيبة ومنطقة السدانة عند أطراف بلدة كفر شوبة، وقصفت مدفعية العدو بلدتي كفر شوبة وقصفت مدفعية العدو بلدتي المنصوري ومجد الزون ومنطقة بين بلدتي كفر تبنيت والنبطية الفوقة ومنطقة بين بلدتي حاريس وحداثة. هذا ونفذ جيش العدو تمشيطا بالأسلحة الرشاشة نحو بلدات صربين وزوطر الغربية والشرقية وبيت ياحون والمنصوري، كما استهدف الطيران الحربي التابع للعدو بسلسلة من الغارات بلدات كفر تبنيت والمنصوري ووادي السلوقي لجهة بني حيان وطريق الجرمق لجهة بلدة كفر رمان. سياسيا، أكد حزب الله وحركة أمل اللبنانيين اليوم أن الشراكة الوطنية والعيش المشترك يشكلان قاعدة أساسية لحماية البلاد، مشددين على ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤولياتها كاملة في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان وما تفرضه من تحديات سياسية ووطنية واقتصادية واجتماعية.

وفي الأخبار العاجلة من لبنان، هدهد الصمود بالنبأ اليقين. الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي استهدف محيط مركز القوات الدولية اليونيفيل في بلدة حنين جنوب لبنان. الخبر الأخير، أكد ممثل إيران لدى مكاتب الأمم المتحدة في جنيف علي بحريني أن جذور التوترات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة تعود إلى الاعتداءات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران. في الأخبار العاجلة، هدهد الصمود بالنبأ اليقين. نائب محافظة هرمزغان الإيرانية، فقدان عدد من الصيادين إثر قصف مسيرة للعدو قاربي صيد في ميناء كرغان جنوبي إيران.

متابعي العدوان وحدناها كذا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفينا حضراتكم بحصاد الهدهد بآخر الأخبار. تحية من الإدارة العامة بالأخبار الزميل أحمد هايل، من التنفيذ على الهواء الزميل المهندس محمد الشيعاني، إخراجا إذاعيا حفظ الحرازي، والتحية مني محدثكم عبد الله الحيفي. أشكركم على المتابعة والإصغاء. نحن مستمرون معكم في العدوان وحدنا حتى تمام 12 في الجبهة الإذاعية الأثيرية الموحدة. العدوان وحدنا مواكبة لمعركة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. أما الآن فنذهب وإياكم إلى الزملاء في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية وفقرة في خدمة الشعب.

في خدمة الشعب. نجاحات أمنية على مختلف المسارات والمستويات تفشل مؤامرات العدوان في الجبهة الأمنية. وفي خدمة الشعب نستعرض جملة الإنجازات في أسبوع مضى والتي كانت على النحو التالي. تمكن مركز شرطة 26 سبتمبر بمديرية شعوب في أمانة العاصمة من ضبط متهم بقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين على خلفية واقعة إطلاق نار وقعت في منطقة الجراف. تمكن رجل الأمن بمحافظة حجة من ضبط عدد من المتهمين في قضايا سرقة واستعادة دراجتين ناريتين مسروقتين، وذلك في عمليات أمنية منفصلة بمديريات بني قيس وعبس والمحابشة. تمكنت قوات النجدة بأمانة العاصمة من ضبط عدد من المطلوبين للأمن والعدالة في قضايا جنائية مختلفة، إضافة إلى توقيف عدد من المهاجرين الأفارقة الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية ولا يملكون تصريح دخول. كما استعادت القوات التابعة للنجدة سيارة مسروقة وأربع دراجات نارية مسروقة، إلى جانب إلغاء أو إلقاء القبض على متهم بسرقة تلفونات ومتهم ثان أثناء محاولة سرقة محل تلفونات ومتهم آخر بسرقة معدات من على سيارة، فضلا عن ضبط باص مطلوب. وفي إطار الجهود الميدانية لضبط المهربات والممنوعات، تمكنت قوات النجدة بالأمانة من ضبط كميات من المواد الغذائية التالفة، كما ضبطت مبالغ مالية من العملة المخالفة لإجراءات البنك المركزي. وعلى الصعيد الإنساني والميداني، قامت دوريات النجدة بالأمانة بإسعاف سائقي دراجتين ناريتين إثر حادث تصادم بينهما في منطقة مذبح، ونقل امرأة تعرضت لحادث مروري إلى المستشفى، فضلا عن إسعاف سائق دراجة نارية أصيب نتيجة حادث انقلاب في جولة الرويشان، وإسعاف مصاب آخر جراء حادث مروري وقع بين باص ودراجة نارية في منطقة السنينة. ونفذت دوريات النجدة نزولا ميدانيا بالأمانة ووضع نقاط مفاجئة بهدف تعزيز الإجراءات الأمنية في العاصمة. استعاد أمن مديرية أرحب بمحافظة صنعاء سيارة مسروقة وتمكن من إلقاء القبض على المتهم بسرقتها. ضبطت وحدة مكافحة التهريب بمحافظة الجوف كميات من الأدوية والسلع المهربة، وذلك في إطار الجهود الأمنية المستمرة للحد من عمليات التهريب وحماية الاقتصاد والمجتمع. أنقذت فرق الغوص والإنقاذ بمصلحة الدفاع المدني مواطنا إثر سقوطه في بئر يدوية قديمة بعمق يناهز 40 مترا في مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة. وجددت المصلحة دعوة مكاتب الأشغال والمجالس المحلية والمواطنين إلى سرعة إغلاق وتأمين الآبار والبيارات المكشوفة واتخاذ إجراءات السلامة الوقائية لحماية الأرواح والحد من حوادث السقوط. بهكذا تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع. لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن. نترككم في حفظ الرحمن ورعايته.

وتميزنا الدكتورة عريب أبو صالحة بنت نابلس فلسطين المحتلة سلام الله عليها، أحد أعمدة هذا البرنامج وأركانه. فسلام الله عليها ميزتنا بمقال كتبه الأستاذ زهير مخلوف نائب سابق بالبرلمان التونسي من تونس إلى صنعاء، العدوان وحدنا.

حين ينتصر يمن العز، يمن أنصار الله المؤمنين الصادقين. زهير مخلوف، تونس. شرفتمونا يا أهل الإيمان والحكمة بانتصاركم العظيم على المحتل السعودي والإماراتي، ومرتزقتهما في الساحل، وعلى كافة خطوط التماس حتى وصلتم باب المندب وكافة الجزر المطلة عليه. شرفتمونا أهل اليمن بدخول عصر يهدف لحسم الصراع بشكل عملي وواقعي، بعد أن صبرتم 12 سنة في حصار مميت وقاتل وتحت عدوان تحالف الشر السعودي الغاشم المكون من 17 دولة، والذي دام 9 سنوات دمر فيه هذا التحالف كل البنية التحتية لليمنيين، وقتل وشرد وحاصر وأباد الأطفال والنساء والولدان، ومنع العلاج والدواء والغذاء حتى مات من جراء المجاعة والحرمان من العلاج 1,000,000 طفل. شرفتمونا يا أهل اليمن، وقد بقيتم وحدكم مناصرين لغزة، داعمين لها لسنتين، وتحملتم بسبب ذلك حربا مفروضة من حلف صهيوني أمريكي متوحش نال مما تبقى من بنيتكم التحتية، ولكن لم ينل من عزيمتكم وإرادتكم الصامة في دعم القضية الفلسطينية. شرفتمونا أهل اليمن وقادة اليمن ودولة اليمن، وأنتم الذين ثرتم على بقايا الخيانة والارتزاق الوهابي المتصهين، وأنشأتم دولة الممانعة الثابتة والصامدة في وجه الاحتلال والعدوان وكذا مؤامرات العالم أجمع، وبنيتم دولة ومؤسسات وجيش وحكومة ورئاسة جمهورية بح الأول صالح الصماد رضوان الله عليه بنفسه، وضحت الحكومة التي اغتيل جل أعضائها، ضحوا بأنفسهم، الحكومة التي اغتيلت بعدوان غادر، ورغم ذلك لم تتراجعوا خطوة واحدة عن دعم غزة والانتصار لقضايا المستضعفين في الأرض. بتضامن ووحدة صماء منقطعة النظير بين القيادة، السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، والحكومة والشعب والجيش، شرفتمونا أهل اليمن وأعطيتم الدليل القاطع على قدرة جبارة في التوفيق بين المقاومة ضد المحتل الداخلي، كما هي المقاومة ضد المحتل الخارجي، وكذا مناهضة حلف الشر الصهيوني الأمريكي بالتوازي مع البناء والتشييد وإعادة تركيز البنية التحتية لترسيخ التضامن المجتمعي الحقيقي المبني على الإنجازات للشعارات، بالرغم من الحصار العالمي والحرب المفروضة والتجويع الممنهج.
فالصدق والإخلاص والوفاء للشعب والقضايا العادلة هي مقومات نجاح الثورات وبناء الدول المتوثبة. وأهل اليمن وقيادة اليمن وجيش اليمن تمثل هذه القيم المحمدية الرسالية القرآنية الخالدة التي تعطي الدرس الحاسم أن الثورات لا تبنى بالشعارات، وإنما تبنى بثقافة ثورية ورؤية استراتيجية وطنية بناءة وقدوة وقيادة تعطي الدرس في التضحية بنفسها قبل تضحيات الجماهير. شرفتمونا أهل اليمن لأنكم افتديتم، شرفتمونا أهل اليمن لأنكم اقتديتم، اقتديتم بالوحي الرباني الذي طالبكم بالصدق والعمل واستحضار عوامل القوة مهما صغرت وتحمل الأمانة الدنيوية بإخلاص وثبات مع ترك الأمر والنتيجة على الله وحده ليتم وعده بتحقيق نصره المؤزر لعباده المخلصين الأوفياء المؤمنين الصادقين. لذلك أقول لكم، والكلام هنا للرسالة التي وصلتنا من تونس من الأستاذ المجاهد المؤمن الصادق المقاوم الأستاذ زهير مخلوف النائب السابق بالبرلمان التونسي، يمضي ويقول: ولذلك أقول لكم شعب اليمن وقيادة اليمن وجيش اليمن، لستم وحدكم في هذا العالم، وليست ثورتكم ثورة لمجموعة يمنية صغيرة اسمها أنصار الله، بل لقد غدت تجربتكم تجربة نموذجية أممية عالمية. وأما نهضتكم التي نتوق إليها فهي نهضة أمة تتمثل قيم النهضة والانعتاق والتطلع المنشود والمنصور بإذن الله تعالى. وأغنمها فرصة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية، إذاعة صنعاء، صوت اليمن الكبير، وعبر الارتباط الإذاعي الموحد في الجبهة الإذاعية الموحدة العدوان وحدنا. أدعو: اللهم بارك للأمة في يمنها وحقق نصرك على يدي اليمن اليمانيين الذي وعدنا به في آخر زماننا. اللهم بارك للأمة في يمنها وحقق نصرك على يدي اليماني الذي وعدنا به في آخر زماننا نبي الإسلام والعالمين زهير مخلوف النائب السابق بالبرلمان التونسي من تونس هنا صنعاء.

0: أما الآن فنذهب مباشرة إلى الزملاء في إذاعة سام أف أم، حيث يرن صدى نبيل السلطان جارح بشلي.
1: سام أف أم جارح بشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، لك الحمد، لك الحمد يا مالك الملوك، لك الحمد يا الله، ولك الشكر على هذه الانتصارات وعلى هذه الفتوحات وعلى هذه العز والكرامة. هذا شيء فضل من الله، وعد حرام بالله أن قد وقع لهم وعد يا صاحبي يا حجاب الله، لا عد ليلهم ليل ولا نهارهم نهار، وقع عليهم الهجوم يا صاحبي، سمعتوهم في الغفلة خلت والغداء وقلافتهم يا الله ونجوا بجلودهم. أنا عايشيروا وأنا عايجوا، نعم بالله ما هم الدين خطوة، هذا الدعوة المسكي، هذا دماء الأبرياء، هذا دماء الشهداء، ما ثمرته إلا من هذا، من هذه الانتصارات ومن هذه العزة والكرامة. يا أصحابنا هل هلو حمد وشكر، والله أنه ورحم الراحمين اللي قلبها عليهم وجفاها على قرقرة روسهم. سبحانه لا تشكر الله ربك، أسرع كم قل حزنا نتفاوض عليهم، كم قل حزنا نتعك عليهم، هي يا خلق الله جول حقكم وتو حقنا يا خلق الله، وهم بمكن والدنيا جاغي الجاغي بيجغوا عباد الله. لو ما طيرت رجال الرحمن صدق قلعوا اللواء ودخلوا ضووهم، أيا قل حزوانك، قلنا لك اللي ما يخطاب المعروف يخطاب كروف، فحين عد معنا ذولي الذي عادوا جالس معاهم وضباب العفو فاتح اضواو، وبنقول لكم اضواو ولا رضوا يفكروا ولا رضوا يعقلوا، أنا ما عيختاب المعروف عيختاك هروف، قد بي قلبها أرحم الراحمين من عندك، قد بي سيرها أرحم الراحمين، لا عطف تنبلوا ولا عطف علوا لكم خضاعة، الجيد الجيد الجيد منكم يقوم يضم روحه وينجاب جلده ويضم راسه، على الأقل واحد يرجع وجلد السلام، لا يرجع شوه مخبطا ما بالله متسعة وي، لا حد بحاجتك ولا حد حانبك، قد بيسيرها مالك الملوك من عنده، الغارة والصوايح والوحشة في باب المنداب، لا حين إسرائيل هي وأمريكا الموت، ولما السعودي كذيف الهلاك على باب المنداب، سارت من أيديهم سارت، ما تفعل لهم ما تسوي، لا هو حق أبوه ولا عين لكنا في حقنا، ونقول للرحلك في حالك وقعنس وتكبيل على روحك يا سعودي، يا قيادة السعودية اخطوا الطريق، باحين أمان الحصاء مقابله حصاء، والأمشوا حقكم حق وحق الناس مراد، فاعل جرائم في الأرض لا يعلم بها إلا الله، باحين من هذا العمل طرد بيخرجوا طرد مضروط من داخل البلاد، التحشيدات والتحشدات والتجمعات والذات قلع قلع وبطنك طرد بيخرج ساع ما يطرد والكل، شمس الناس ونود الناس على الناس غالي في حق من، لا تقول حق الناس يا حقي ولا ابن الناس يبني، لا تبزي لا ولدك ولا تزرع لا جربتك، لا تبزي لا ولدك ولا تزرع لا جربتك، فحين متنكسين الروس مذمومين مكحورين خارجي اللي عادهم في صفة حال فضواو اضواو، ما عادش حالية صروا على معامل ابن عامل الأسرة ولا ضيوف، مش ولو نقتضع ما نفعل، قدو أسر عندك تحت رحمتك مش سعماهم، خزي وعار وانحطاط وذل للسعودية ومن وراها، يا أنزج أدارك هذا الذي كان يخليها برقة تزقح برقة، ما عاد حد قبله في عدن رتم من الطريق، والسلاح هذا وقع للرزع الرزق وتفودوا ما تفودوا، ونبي نصلي عليه للحين. احنا في الحاضر يا قبائل مارب يا رجال مارب، انت والسلف وانت والعرف وانت والمنهى وانت والقبيلة وانت والشامة وانت والرجاء الذي درت والناس ما حد يردكم، هذا لا يمكن السكوت على اجنبي داخل البلاد او عميل او خاين داخل البلاد اطلاقا، لو كلفنا ما كلفنا ما بش لهم حاجة داخل البلاد، اما انتو احنا وياكم اخوة وعن تفادى بالارواح وما بش بيننا ما يغسي ابدا، واذا وجد الرجال موجوده تفك وتشل وتحط، ما عن تقاتل شحنا وياكم ابدا، جروها برجاله وانتو تعرفوا جروها بجوده وانتو معدن الجوده، هذا اجنبي وغازي داخل البلاد وعمل وخاين لا يمكن السكوت عليه، الرجال وصالي رحبوا وسهلوا ادليت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل ملحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة
1: جارة بشلي.
0: التحية للصوت الشعبي الأول في الصمود اليماني الخالد في معركة الثبات والإيمان والحكمة نبيل السلطان.

0: نحن مستمرون في يمن الصمود، إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، صوت اليمن الكبير. نواكب كل جديد في المعركة، في بيانات قواتنا المسلحة، في الإنجاز والتحقيق، ومعركة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل حتى الرابعة فجرا. مستمرون، لا كلل لا ملل حتى آخر نفس.
1: سام اف ام،
2: إذاعة المحور. سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
4: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
3: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
4: سموها ما شئتم، نعم جيد.
1: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام، والعود أحمد.
1: هنا سام،
10: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
10: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
10: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
10: إذاعتك أنت.
11: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازل وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
11: لا نجد أنه

0: من ينصر الله ورسوله واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
1: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 85 بعد 600، الحج والتزكية. القسم السابع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة السادسة من وسائل التزكية وهي الحج، وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول ما تعرض له المسجد الحرام وما تعرضت له الأماكن المقدسة من تدنيس ومن إبعاد لها عن أداء أدوارها من طرف السعودية ومن يقف خلفها من المستكبرين، وذكر ما ورد في القرآن الكريم من أن أولياء البيت الحرام فقط المتقون، إن أولياؤه إلا المتقون، وبالتالي المتقون فقط هم الذين يفهمون أدوار المسجد الحرام أو أدوار الأماكن المقدسة، أما غيرهم فيستثمرونها فقط لمصالحهم. نواصل ما ذكره في ذلك، حيث ذكر دلالات الآية الكريمة على عدم حق الظلم في الولاية على الأماكن المقدسة، وقال: أما غير المتقين إذا سيطر فسيطرته باطلة وظالمة، وليس له أي ولاية شرعية أبدا، مهما قدم نفسه، مهما حمل من عناوين، مهما، طبعا هم الشيطان وأولياؤه خبيرون في العناوين، عناوين كبيرة، عناوين ظاهرها جميل وباطنها قبيح، يعني هذا كل هؤلاء دائما الشيطان طبعا لا يأتي بالباطل هكذا بصورته الزائفة الحقيقية، وإنما يظهره بتلك العناوين، يسمون الملك خادم الحرمين بينما هو في حقيقته هادم الحرمين أو سارق الحرمين أو ظالم الحرمين، يقول مهما فعل وصنع، لأنه ليس من المتقين. المتقون معروفون في القرآن الكريم بمواصفاتهم، بمواقفهم، بأعمالهم، بتوجهاتهم، وهم الذين يمتلكون الجدارة لهذه الولاية، لأنهم هم الذين سيحركون ويديرون هذه المقدسات وهذه الشعائر وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى، بما يحقق التقوى، بما يؤدي منها دورها المنشود والمأمول وثمرتها المطلوبة في تحقيق التقوى في واقع الأمة وفي تحقيق الهداية للأمة. التقوى كما ذكرنا، التقوى ليست فقط الفردية كما يفهم الكثير، بل التقوى لها جانب في الأمة جميعا، والأمة أو الحكومة الإسلامية مطالبة بأن تسعى لتحقيق التقوى في المجتمع، ولا تعتبر ذلك ما هي الحال في الأنظمة الغربية، تعتبر التقوى حالة شخصية، ليس كذلك. الأمة الإسلامية من خلال برامجها التربوية، من خلال إعلامها، من خلال كل وسائلها، طبعا تحاول بطريقة هادئة ولطيفة وتتناسب مع الفطرة أن تحقق التقوى، وفي نفس الوقت كل من يزعزع حركة التقوى في الأمة هذا يعاقب على ذلك. لماذا؟ لأنه ليس فقط حربا لله، وإنما هو حرب للإنسان، الذين يريدون أن ينشروا الفساد والفاحشة والمنكرات، هؤلاء الله تعالى وضع العقوبات الخاصة به، ولا ينبغي أن يكونوا هم الذين يسيرون المجتمع أو يسيرون في المجتمع. لماذا؟ لأن ترك هؤلاء لا يقل عن المحاربين وقطاع الطرق. قطاع الطرق يقتلون ويؤذون الأجساد، وهؤلاء يؤذون الأخلاق ويؤذون الفطر السليمة وينشرون الفتن. ثم ذكر الأصناف التي تمثل غير المتقين، فقال: فالكافرون والمشركون والظالمون والمفسدون والضالون، كل الذين هم خارج عنوان التقوى في مفهومه الحقيقي، لا ولاية لهم مهما كانوا مسيطرين على المسجد الحرام، هم غاصبون، هم بحسب التوصيف القرآني غاصبون، ليس لهم ولاية، إنما اغتصاب، اغتصبوا المسجد الحرام، واغتصبوا شعائر الحج، واغتصبوا تلك المشاعر واستغلوها ووظفوها وأدوها بطريقتهم وبما يحل لهم وبما يناسبهم، وليس وفق منهج الله سبحانه وتعالى. الولاية الشرعية الحصرية في ذلك هي للمتقين حصرا، أما الآخرون من كل الفئات الأخرى خارج عنوان التقوى فليس لهم أي ولاية شرعية، لا على المسجد الحرام ولا على مساجد الأمة ولا على مصالح الأمة الدينية ولا على الأمة بكلها، لا شرعية لهم في ولايتهم على الناس. وبالتالي الأمة مطالبة مثلما هي مطالبة بتحرير المسجد الأقصى من أيدي الصهاينة، مطالبة كذلك بتحرير المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله من أيدي المستكبرين الذين هم في الحقيقة امتداد للاستكبار العالمي، يعني على الأقل أن لا يوالوهم، على الأقل أن لا يقفوا في صفهم، على الأقل أن ينكروا عليهم، مع السعي الحثيث لإبعادهم. المسجد الحرام مكان مقدس لا يحق للفسقة والظلمة والجائرين والمستبدين وأذيال المستكبرين أن يسيطروا عليه ويحرفوه عن مساره. ثم ذكر قوله تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون، فقال هناك جهل بهذه الحقيقة، حتى جهل بمن له الولاية الشرعية على المسجد الحرام، على المصالح الدينية، على المساجد، هناك جهل لدى كثير من الناس ولدى كثير من المسلمين حتى لا يفهمون هذه الحقيقة، لا يحملون هذا الوعي، وليس لديهم هذه النظرة الصحيحة وهذا الفهم الصحيح، وهم بحاجة إلى أن يستفيدوه من القرآن الكريم حتى لا تبقى لديهم أفكار خاطئة وتصورات مغلوطة. الأمر وصل حتى للغرب شويه، عندما سيطر السعوديون على المسجد الحرام وعلى أماكن الحج تصور العالم أن السعوديين هم الذين يمثلون الإسلام الصحيح، وكأنهم هم الذين يحافظون على النسخة الأصلية من الإسلام، مع أنهم أبعد الناس عنها، أكثر المحرفين للإسلام هم السعوديون. يعني كل الطوائف الإسلامية مثلا متفقة على تنزيه الله عن التجسيم، السعوديون السلفية يجسمون، يعني أبعد الطوائف عن الله هي هذه الطائفة، ومع ذلك للأسف نتيجة مثل ما يفعل عندما البابا مثلا أو عندما هناك كنائس معينة، فيصورون أن الذي يهيمن على تلك المحال من دور العبادة أو من الآثار التاريخية يمثل الحقيقة، هكذا فعل يعني فعلت يفعل الناس مع السعودية، ولذلك تلك الهيمنة كان لها تأثيرها على المستويات الكثيرة، مستوى سواء مستوى المسلمين أنفسهم أو مستوى العالم أجمع. ثم ذكر أن نفس الانحراف الحاصل في حقي حول حق الولاية في المسجد الحرام حصل في سائر المساجد، حتى المساجد الأخرى نتيجة طبعا لأن الهيمنة على المسجد الحرام بتلك الطريقة الخاطئة حولت الكثير من المساجد إلى نفس المسار، وطبعا السعودية لها حظ كبير في ذلك، هي التي نشرت ما يسمى بمساجد الضرار، مساجد الفتنة، عبر أذنابها، عبر تلاميذها الذين تنشرهم في العالم أجمع. والأغبياء طبعا ومغفلون يتصورون أنه بما أن هؤلاء في السعودية أو في المدينة إذن هم أصحاب حق وأصحاب سنة وأصحاب قرآن. يقول وهذا يجرنا إلى الحديث عن موضوع المساجد بشكل عام، لأن هذا المسجد الحرام هو أعظم المساجد حرمة وقدسية عند الله، فما بالك ببقية المساجد؟ إذا كان المسجد الحرام أهين بهذه الدرجة وحول عن مساره، فكيف ببقية المساجد؟ يقول المساجد بشكل عام يمكن أن يستغلها الآخرون، يمكن أن يستغلها منافقون، يمكن أن يستغلها ضالون مضلون، وأن يتظاهروا بعمارتها وإحيائها وتفعيل دورها، ولكن ما يأتي منهم في ذلك من تضرير للناس هو أمر خطير جدا، وهذا ما نبه عليه القرآن الكريم. نجد في سورة التوبة قول الله سبحانه وتعالى الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. بعض الناس ينظرون فقط إلى المسجد بصورة المسجد ويغفلون عن أدواره السلبية. يقول لاحظوا كيف فعلوا دور المسجد في 4 كوارث: ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ثم ذكر ما يحصل من استغلال المساجد لتلك الأغراض، فقال: فيمكن أن يأتي باسم الدين من يستخدم المسجد ليضار به، يجعل المسجد وسيلة ليضارر به، مثل ما يستعملون القرآن الكريم، يؤولون آياته، يحرفونها عن مسارها عن معانيها، ويجعلونها وسيلة لضرب الناس أو للحكم عليهم بالشرك وقتلهم بعد ذلك، مثل ما يفعل التيار الوهابي السلفي في ذلك. يقول: يجعل منه مسجدا يضر بأهل الحق، يؤثر سلبا في الناس لإبعادهم عن الحق، يسعى ليجعل من منبر المسجد من طريقته في إحياء المسجد وسيلة يعارض بها الحق وأهله، ووسيلة مخادعة للكثير من السذج والبسطاء من الناس ممن لا يمتلكون الوعي ولا الفهم الصحيح، فيذهبون إلى ذلك المسجد ويرتبطون بذلك القيم، بذلك الإمام أو بذلك المسؤول في المسجد، وبذلك يبتعدون عن طريق الحق وعن أهل الحق وعن موقف الحق وعن عمل الحق. في الحرب الناعمة كانت المساجد هي التي تحرض الناس على الذهاب للضرب في سوريا أو في غيرها، وكانوا يعلمونهم حتى ما يسمى بالعمليات الانتحارية، كيف يفخخون أنفسهم ويذهبون إلى المقاهي، وكم قتلوا في العراق وكم قتلوا في سوريا وكم فعلوا من جرائم في اليمن وهكذا حتى في الجزائر، وكل هذا طبعا من انطلق من المساجد. حتى يوم الجمعة، يوم المبارك الذي في الأصل يوعظ فيه المسلمون ويدعون فيه إلى الوحدة، صار وسيلة لكل هذه الأمور. ثم ذكر معنى قوله تعالى: وكفرا، فقال: يمكن للمساجد أن المسجد أن يصدر كفرا، ولكنه ليس كفرا بالمفهوم السائد في ذهنية الناس، يعني خروجا عن الملة، لا، هناك كما يقولون كافر مسبح، يعني كافر ويسبح أو يذكر، كفر في العمل، كفر في الموقف، كفر في انعدام الثقة بالله سبحانه وتعالى، كفر يتمثل برفض توجيهات الله سبحانه وتعالى في أمور من أهم الأمور ومسائل من أهم المسائل وقضايا من أكبر القضايا. هذا من النوع الذي يقولون في المثل الشعبي كافر مسبح، الكفر الذي يصدره مسجد، لأنه يتمثل برفض جزء من الدين، مثلا يرفض الجهاد في سبيل الله، يرفض الإنفاق في سبيل الله. طبعا هذه المساجد صارت تسبح بحمد السعودية وتعتبر السعودية وكأنها رمز مقدس، حتى يبررون لها، حتى الآن مع كل ما فعلته لا زال يبررون لها برفض الموقف الحق ضد الطغاة المعتدين المتسلطين الجبارين الظلمة، برفض جملة واسعة من هذه المسؤوليات المهمة في الدين، برفض الاعتصام بحبل الله جميعا، بهدم الإيمان فيما يعطيه من تأثير نفسي في الثقة بالله والتوكل على الله، وهكذا أشياء كثيرة. ثم ذكر معنى قوله تعالى: وتفريقا بين المؤمنين، فقال: يمكن أن يؤدي المسجد هذا الدور، أن يستخدم المسجد من أجل أن يفرق بين المؤمنين حتى لا تجتمع كلمتهم في موقف واحد. المساجد هي تنشر الطائفية وتنشر الأحقاد، ولا يتجه إلى حيث يمكن أن يكون اجتماعهم مفيدا مثمرا، يجتمعون لموقف معين. أحيانا بعض المساجد تؤدي دورا عظيما، اجتماع الناس فيها اجتماع للهداية، المساجد التي أقيمت على أساس التقوى تؤدي دورها، تجتمع الناس فيها على الهداية لموقف الحق، لتعزيز موقفهم في طريق الحق. ومسجد الضرار قد يأخذ البعض من الناس الذين لا يمتلكون الوعي الكافي ليذهبوا إليه، فلا يذهبون إلى حيث يستفيدون أكثر، ينتفعون أكثر، يهتدون أكثر، يسعى إلى تفريقهم حتى لا تبقى كلمتهم واحدة وتوجههم واحدة. ثم ذكر قوله تعالى: وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. يقول: إرصادا لتهيئة وإعدادا ودعما ومساندة، فيتحول المسجد إلى مسجد يهيئ لأعداء الأمة، يمهد لأعداء الأمة أن يسيطروا على الأمة، عملية أن يتحول المسجد إلى أن يقدم هذه الخدمة لأعداء الأمة من أكبر الجرائم على الإطلاق. لاحظوا في المسجد الذي يثبت يخذل الذي يميت ذكر الجهاد في سبيل الله والمسؤولية في العمل في سبيل الله، الذي يميت أي حديث لتوعية الأمة عن أعدائها وعن خطورتهم. المسجد الذي يتبنى قيمه خطيبه إمامه القائم فيه إلغاء وشطب المسؤوليات من الإسلام بكلها وتدجين الأمة لأعدائها، هذا من المساجد التي تؤدي هذا الدور السلبي وتستغل استغلالا سيئا للغاية لأداء دور يدجن الأمة لأعدائها. لذلك المساجد لا ننظر إليها كصورة مسجد فقط، بل ننظر ما هو الدور الذي يؤديه، من هو القيم عليه، من هو الولي له، هل هم المتقون حق التقوى أم أولئك المتاجرون بالدين، أولئك الذين لا وعي لهم، أولئك الذين صاروا لعبة بأيدي المستكبرين يوجهونهم حيث شاءوا. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
3: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
3: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
4: الإنسان المؤمن مهما عمل هو يرى عظيم حق الله عليه كبيرا جدا، وما عمله لا يساوي شيئا في مقابل حق الله العظيم عليه، إضافة إلى أنه لا يزال لديه نقص وتقصير. وقدم الله لنا في القرآن الكريم الدرس العظيم عن أنبيائه وأوليائه في مشاعرهم بالتقصير مهما عملوا ومهما أنجزوا. الله يقول لنبيه وسيد رسله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. في ذروة الإنجاز، الإنجاز الكبير، الإنجاز العظيم الذي لا يماثله إنجاز، إنجاز الهداية للناس إلى دين الله، إخراجهم من الظلمات إلى النور، إنقاذهم وهم على شفا حفرة من النار، الانتقال بهم على ما كانوا عليه من سوء وشرك وكفر وباطل ومداني الأخلاق إلى شرف الإسلام، إلى نعمة أخلاقه وعلو وسمو الإنسانية الحقيقية التي يرتقي بالإنسان إليها، إلى آخر ما تقول عنه وتعبر عنه عن مستوى ذلك الإنجاز والنصر العظيم واقتلاع جذور الشرك والكفر والإطاحة بالطغيان. إنجازات كبرى جدا، إنجازات في غاية الأهمية. فالمقام تجاه ذلك الإنجاز الكبير ما هو؟ فسبح بحمد ربك، لا تستغرق في ذهنيتك بالتسبيح بحمد نفسك، بالثناء على نفسك، أنا صاحب الإنجاز، أنا فعلت، أنا عملت، أنا أنا أنا إلى آخره. أعرف الفضل لصاحبه لله سبحانه وتعالى، المنة له، واستغفره لأنك لازلت مقصرا ولازال للتقصير من جانبك تأثيرات في مستوى الإنجاز أو في تأخير الإنجاز أو في غير ذلك.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الخامس عشر من سبتمبر أيلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025 و2025
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد 18 شخصا بينهم 5 أطفال و4 نساء، وأصيب 14 آخرين بينهم طفلين وامرأة بقصف لطيران العدوان على منازل المواطنين في منطقتي ضوران آنس وخشران مديرية جهران في ذمار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن العدوان سلسلة غارات على 3 منازل مكتظة بالسكان في منطقة محديدة بباقم، ما أدى إلى استشهاد 13 مواطن بينهم 11 طفلا إضافة إلى رجل وامرأة، وشن 5 غارات على مديرية بني حشيش في صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد 14 مواطن بينهم نساء وأطفال، وأصيب 18 في محافظة المحويد جراء غارات استهدفت عدة مناطق سكنية وطرقات وجسور في المحافظة، وشن غارتان على سوق الخميس في ساقين، ما أدى إلى تدمير شاحنة محملة بالمواد الغذائية وتضرر عدد آخر، كما دمر مدرسة أبو فراس الهمداني بمنطقة آل سالم بكتاف في صعدة، ما أدى إلى تدميرها كليا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد 8 مواطنين بينهم 4 نساء وطفل، وأصيب 4 آخرين بسلسلة غارات للعدوان على مجمع وعلان الزراعي بمديرية بلاد الروس في صنعاء، كما سقط شهيدان و5 جرحى في تجدد العدوان على محافظة عمران، حيث استهدف جسر العفرة بمديرية قفلة عذر بعدة غارات، ما أدى إلى سقوط شهيدين و5 جرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن طيران العدوان 6 غارات على منطقة مندبة، وغارتين على آل مجدع في مديرية باقم بصعدة، وشن غارتين على وادي الزغن في صرواح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 ارتكب طيران العدوان الأمريكي السعودي مجزرة بحق الصيادين، حيث استهدف قارب صيد قرب جزيرة السوابع بالحديدة، ما أدى إلى استشهاد صيادين وجرح آخر ومفقود، كما شن غارة على منطقة المجاوحة في نهم شرق العاصمة.
5: ولا فتشحني أبدا، احنا نقولون صيادين حنية الذاحب والعلمون عنه يرمك لحم ثاني من جرمين لحم يلقف ثاني ما باسم الفواق محلقة وذي على جنبه ينصيد
6: ناو هنا يضربوا فوقنا، لا تقدر تنقذهم ولا تقرب عليهم، كيف تقول هو الرصاص فوقه يضربوا ضرب الضرب قربنا أن ننقذهم الهفنة الذي يعني قدرنا عليهم والذي راحوا راهم.
7: هون احنا 5 قارب، احنا كنا 2 واجوا 3 واجوا 2 واجوا طوال الاستهداف حقهم.
8: استهدفوا قارب واحد؟
7: لا، استهدفوا القارب كلها بس اللي حرق واحد واللي انضربوا القارب كلها.
9: واليوم ردنا البارقين الصبح تضرب علينا، صوبنا واحد من احنا قلبه 3 واحد يعني جريح.
10: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استشهد مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شداء الحدودية في صعدة، كما شن العدوان سلسلة غارات على مديريتي ماهلية والعبدية في محافظة مارب، واستهدف ب5 غارات أخرى مناطق متفرقة من مديريات مجزر ورحبة في ذات المحافظة، وخلفت الغارات أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 ارتكبت قوى العدوان 281 خرقاً، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، ومن بين الخروق إلقاء 16 قذيفة من طيران تجسسي على الدريهم والجاح والفازة والجبلية والتحيتة، وتحليق طائرة حربية في أجواء حيس، و15 طائرة تجسسية في مناطق متفرقة، و28 خرقاً بقصف مدفعي، و228 بالأعيرة المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان غارتين على مديرية كتاف في صعدة، واستهدف بغارة مديرية ناطع في البيضاء، وشن غارة أخرى على مديرية حرض بمحافظة حجة، واستهدف بثمانية عشر غارة مديريتي صرواح ومجزر في محافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار بالغة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب تحالف العدوان والمرتزقة 144 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، من بينها عشرات الخروق بتحليق الطيران التجسسي المسلح في أجواء مختلف المحافظات، وتم تسجيل 86 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش في محافظات عدة، و16 خرقاً بقصف مدفعي للمرتزقة على محافظات عدة في خروق متواصلة للهدنة الإنسانية والعسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 54 خرقاً في الساحل الغربي، من بينها غارتان للطيران التجسس المقاتل على حيس، و13 خرقاً بالقصف المدفعي، و33 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015 دمرت وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية ثلاث مدرعات عسكرية للعدو السعودي في منطقتي ذات الراء وجفين بمأرب، وقتل وجرح أعداد من المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدون من إحكام السيطرة على موقع جبل الدخان الاستراتيجي وموقع الرميح بجيزان، وتمت عملية السيطرة بعد أن تلقى العدو خسائر كبيرة تمثلت بمقتل قائد كتيبة التدخل السريع في استهداف سيارة مدرعة كان على متنها بسلاح مناسب، وتم استهداف آلية بصاروخ آخر ما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع طاقمها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 لقي القيادي في صفوف المنافقين عبد الله دحوان المرادع الذي عينه العدوان قائدا للشرطة العسكرية وكان يقاتل تحت إمرة الغزاة مقتله في قصف صاروخي شرق مديرية صرواح، وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال 2 على تجمعات المنافقين شرق مديرية صرواح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 لقي عشرة المرتزقة والمنافقين مقتلهم وجرح آخرون في كسر زحف لهم باتجاه منطقة صبرين، كما استهدف الأبطال المجاهدين تجمعات المنافقين في المجمع الحكومي ومبنى إدارة الأمن بمديرية الحزم، واستهدفوا تجمعات العدو بقذائف مدفعية في التبة الحمراء بمديرية خب والشعف وحققوا إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 سيطر الأبطال المجاهدين على منطقة قانية بين محافظتي مأرب والبيضاء في عملية نوعية قتل وأصيب فيها عدد كبير من المرتزقة وهرب من تبقى، كما تمكن الأبطال من دحر المرتزقة من مواقع عدة في منطقة صبرين بخب والشعف في الجوف وكبدوهم خسائر فادحة في العديد والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت القوة الصاروخية تجمعات العدو السعودي في موقع أبو المض بصلية صواريخ كاتيوشا أصابت أهدافها وحققت خسائر جسيمة، كما لقي أحد المرتزقة مقتله برصاص وحدات القناصة في منطقة ميدي بمحافظة حجة على الحدود مع جيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن الأبطال المجاهدين عملية هجومية على مواقع المرتزقة في جبهة تبيشع بحمير في مقبنة بتعز، وقتل وأصيب عدد من المرتزقة فيما دكت المدفعية تحصيناتهم في منطقة عصيفرة ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن الأبطال المجاهدين هجوما على مواقع المرتزقة في التباب السود بمنطقة حريب نهم ما أسفر عن مقتل وإصابة أعداد منهم، ودمروا طقمين للعدوان غرب سوق حيران في حجة ما أدى إلى مقتل من عليهما، واستهدفت القوة الصاروخية بصاروخ بدر واحد المدينة الاقتصادية بجيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 لقي عدد من المرتزقة مقتلهم وأصيب آخرون بكمين محكم قبالة منفذ علب في عسير، وقتل خمس مرتزقة بعمليات قنص جنوب حرض فيما استعاد الأبطال المجاهدين عدة مواقع خلال عملية هجومية واسعة شرق حيران، كبدوا المرتزقة خلالها خسائر في العديد والعتاد، ونفذوا عملية إغارة على مواقع العدو جنوب وغرب حرض وسقط خلالها أعداد منهم قتلى وجرحى.
10: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية في القوات اليمنية عملية نوعية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في يافا في فلسطين المحتلة، ونفذتها بصاروخ بالستي جديد فرد صوتي نجح في الوصول إلى هدفه، وأخفقت دفاعات العدو من اعتراضه والتصدي له، وقطع الصاروخ مسافة 2040 كيلومتر في غضون 11 دقيقة ونصف، وتسبب في حالة من الخوف والهلع في أوساط الصهاينة، حيث توجه أكثر من 2 مليون صهيوني إلى الملاجئ لأول مرة في تاريخ العدو الإسرائيلي. وأشارت القوات المسلحة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار المرحلة الخامسة وتتويجا لجهود أبطال القوى الصاروخية الذين بذلوا جهودا جبارة في تطوير التقنية الصاروخية حتى تستجيب لمتطلبات المعركة وتحدياتها مع العدو، وتنجح في الوصول إلى أهدافها وتتجاوز كافة العوائق والمنظومات الاعتراضية في البر والبحر، منها الأمريكية والإسرائيلية وغير ذلك.
11: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا في فلسطين المحتلة، وقد نفذت العملية بصاروخ بالستي جديد فرط صوتي نجح بعون الله في الوصول إلى هدفه، وأخفقت دفاعات العدو في اعتراضه والتصدي له، وقطع مسافة تقدر ب2040 كيلومتر في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة، وتسبب في حالة من الخوف والهلع في أوساط الصهاينة، حيث توجه أكثر من 2 مليون صهيوني إلى الملاجئ، وذلك لأول مرة في تاريخ العدو الإسرائيلي. إن هذه العملية تأتي في إطار المرحلة الخامسة، وجاءت تتويجا لجهود أبطال القوة الصاروخية الذين بذلوا جهودا جبارة في تطوير التقنية الصاروخية حتى تستجيب لمتطلبات المعركة وتحدياتها مع العدو الصهيوني، وتنجح في الوصول إلى أهدافها، وتتجاوز كافة العوائق والمنظومات الاعتراضية في البر والبحر، منها الأمريكية والإسرائيلية وغير ذلك. إن عوائق الجغرافيا والعدوان الأمريكي البريطاني ومنظومات الرصد والتجسس والتصدي لن تمنع اليمن العزيز من تأدية واجبه الديني والأخلاقي والإنساني انتصارا للشعب الفلسطيني، وعلى العدو الإسرائيلي أن يتوقع المزيد من الضربات والعمليات النوعية القادمة، ونحن على أعتاب الذكرى الأولى لعملية 7 أكتوبر المباركة، منها الرد على عدوانه الإجرامي على مدينة الحديدة ومواصلة عمليات الإسناد للشعب الفلسطيني المظلوم. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 12 ربيع الأول 1446 للهجرة، الموافق 15 سبتمبر 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذ سلاح الجو المسير في القوات اليمنية عملية نوعية ب4 طائرات مسيرة استهدفت 3 منها مطار رامون في أم الرشراش، فيما استهدفت الطائرة الرابعة هدفا عسكري في منطقة النقب بفلسطين المحتلة، وحققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. وأكدت القوات المسلحة أنها لن تتردد في الدفاع عن بلدنا، ولن تتخلى عن واجباتنا تجاه الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
11: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم، انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة. وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، وذلك بأربع طائرات مسيرة. استهدفت ثلاث طائرات منها مطار رامون في منطقة أم الرشراش، فيما استهدفت الطائرة الرابعة هدفا عسكريا في منطقة النقب بفلسطين المحتلة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن هذا العدوان الإجرامي بحق شعبنا العظيم لن ينال من عزيمته ولن يكسر إرادته الصلبة والتي شهدها العالم أجمع منذ بداية طوفان الأقصى وحتى هذه اللحظة. إن اليمن يؤدي واجبه الديني والأخلاقي والإنساني، وسيدافع بكل بسالة عن موقفه الإيماني الجهادي المتضامن مع شعبنا الفلسطيني والمساند لمقاومته الأبية، وستفشل كل محاولات النيل من هذا الموقف كما فشلت المحاولات السابقة. لن نتردد في الدفاع عن بلدنا، ولن نتخلى عن واجباتنا تجاه الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 22 من ربيع الأول 1447 للهجرة، الموافق للرابع عشر من سبتمبر 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
12: يقول جل شأنه: وما النصر إلا من عند الله. النصر هو من عند الله فقط، لا يمكن أن تراهن على التعزيزات ولا على الإمكانات ولا على القدرات ولا على أي شيء آخر، هي كلها وسائل، هي مهمة كوسائل، وعليك أن تعد فيها ما تستطيع وأن تقدم فيها الممكن والمتاح، لكن لا تراهن عليها، هي لا تعلق عليها أملك، لا توجه إليها رجاءك. ليكن أملك بالله، رجاؤك في الله، توكلك على الله، اعتمادك على الله، التجاؤك إلى الله. لأن البعض من الناس عندما تصل إليهم مثلا تعزيزات أو تصل إلى أيديهم وسائل معينة تساعد في الموقف العسكري، أنواع معينة من السلاح، إمكانات معينة، قدرات معينة، قد يطمئنون إليها بأنها هي ستساعدهم على حسم المعركة وكسبها، فيقل التجاؤهم إلى الله ويضعف شعورهم بالاعتماد والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى برهانهم على كثرة عدد أو على توفير عدة وتحصيل إمكانات وتوفر قدرات. ضعف اعتمادهم على الله وكبر اعتمادهم على تلك الإمكانات أو تلك التعزيزات أو تلك القدرات أو تلك الخطط أيا كانت، فأثر عليهم سلبا، فتكون النتيجة هي أن يخسروا المعركة، أن يخسروا المعركة، أن يتراجعوا، أن يفشلوا في تلك المهمة العسكرية. فلا بد من أن يكون الالتجاء في كل الأحوال، في الوقت الذي أنت تشعر فيه بقلة العدد، بقلة العدة، بضعف الإمكانات، بالظرف الصعب والحساس، بكبر التحديات، في هذه الحالة تلتجئ إلى الله وتعتد بمعيته وتؤمل فضله وترجو نصره، وتبقى في حالة استغاثة ودعاء وعمل، أو في الحالة التي توفرت لك فيها التعزيزات وتوفرت لك فيها إمكانات وقدرات وأعددت فيها الترتيبات التي تعتبرها ترتيبات عملية ناجحة، في هذه الحالة أيضا لابد أن تبقى في حالة التجاء إلى الله، شعور بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، شعور بالعجز أنك لا شيء من دون الله، والقوة بالله سبحانه وتعالى وبتأييده وبنصره. فلا غرور عند توفر التعزيزات والإمكانات والقدرات وعند استتمام واستكمال الترتيبات التي تعتبر ترتيبات يعول عليها في النجاح، ولا انهيار أمام المخاوف، أمام الظروف الصعبة والمعاناة، أمام التحديات الضاغطة. وما النصر إلا من عند الله، فالنصر بيده سبحانه وتعالى، وهو جل شأنه الذي يتخذ القرار بالنصر ويمد بالنصر حتى ملائكته لا تمتلك ذلك من دونه أبدا، إن الله عزيز حكيم. ومن عزته ومن حكمته أن ينصر عباده المؤمنين الذين هم في موقف الحق، إذا استجابوا له وأدوا ما عليهم والتزموا بتوجيهاته وأخذوا بأسباب النصر. من عزته أن ينصرهم ومن حكمته أن ينصرهم.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة ثورة 21 من سبتمبر، سام اف ام، بالتعاون مع الدائرة الاجتماعية، تقدم ثورة الشعب والقبيلة. ثورة الشعب والقبيلة وثائقي إذاعي يبرز مدى الفارق بين ما كانت تعيشه القبيلة اليمنية قبل ثورة 21 من سبتمبر من شتات وتمزيق، وما تعيشه اليوم من تلاحم وأخوة. ثورة الشعب والقبيلة من إعداد وتعليق ريان عبد الحفيظ العزعزي، متابعة وتنسيق محمد عبد الله قاطا وخالد حسين، الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل وحمود محمد شرف. ثورة الشعب والقبيلة من إخراج نياز الرازحي.
3: لسنوات عديدة عاشت القبائل اليمنية في معترك الصراعات المفتعلة والثارات المريرة، وكان الحال لا صوت يعلو فوق أصوات البنادق. معظم القبائل اليمنية كانت ما قبل انتصار ثورة 21 من سبتمبر المجيدة تخوض حروبا عبثية وصراعات داخلية، في الوقت الذي كانت الأنظمة الحاكمة تغذي تلك الخلافات وتشجعها مستعينة بالدماء اليمنية، وتوسعت النزاعات وانتشرت القطاعات القبلية، وحالة من الخوف والفزع عاشها المواطنون وهم يتنقلون بين المدن، كما يروي لنا ذلك الشيخ نبيه أبو نشطان، أحد أبرز مشائخ اليمن الذين عملوا على الإصلاح في ذات البين.
4: في السابق كان هناك الكثير من القضايا، وكان هناك دعم من العدوان وأدوات العدوان في الداخل لزعزعة الأمن والاستقرار وإشعال الفتن وتوسيع القضايا.

0: الله صالح، وهو ما يؤكده مسؤول الدائرة الاجتماعية لأنصار الله الأستاذ علي قاسم المتميز.
1: لأن هذه الأنظمة فاقدة للقيم بداية، لم يكن لديها أي مبدأ ولا أساس تنطلق منه لبناء هذا الشعب، وكانت مفرغة من كل القيم ومن الدين ومن العراف ومن الهوية الوطنية ومن حب الوطن، فلذلك لم يكن لديها مشروع لبناء هذا الوطن، كانت مفرغة تماما، فلجأت إلى تمزيق هذا الشعب وإشعال الثارات والفتن استجابة للمؤامرات والتوجيهات الخارجية، سواء السعودية والأمريكية والإسرائيلية وغيرها، كانوا كفريق واحد يمزقون هذا الشعب ويشعلون الحرائق في كل مكان، لأنهم ليس لديهم يعني ذرة من إنسانية.
2: فتح السفير الأمريكي آنذاك برنامجا في كل مجالات وشؤون هذا الشعب، من النوافذ الرسمية في كل مؤسسات الدولة ووزاراتها، ثم أكثر من ذلك اتجه إلى الاختراق للحالة الشعبية، وبدأ بتنسيق علاقات مباشرة مع بعض الشخصيات الاجتماعية وبعض المشائخ وبعض الوجاهات، وحاول أن يعزز له ارتباطات مع بعض المناطق، وأصبح يتجه أيضا إلى وجهة أخرى هي المجتمع المدني ليتغلغل من هذه النافذة.
0: من خلال تتبعنا لتاريخ ومسار تلك النزاعات القبلية المفتعلة، ومن خلال ما تكشف خلال مرحلة ثورة 21 من سبتمبر وما بعد انتصارها، تبين أن أمريكا والدول الغربية كان لها اليد الطولى في دفع نظام علي عبد الله صالح العميل لتغذية الثارات والنزاعات بين القبائل اليمنية، والهدف تفتيت المجتمع والقضاء على ثوابته وتهيئة الساحة ليسهل لهم غزوها واحتلالها. وهذا ما تحدث به الناشط الاجتماعي الشيخ محمد الزلب.
3: الأنظمة السابقة أصبحت تشجع هذه الثارات والنزاعات والخلافات القبلية، هي ليست يعني محبة للشعب اليمني. الأنظمة السابقة هي كانت أدوات مسخرة لتسهيل عمل الغرب، وكذلك تسهيل عمل من تدعي بالعروبة، المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة، الذي أصبحت في الوقت الراهن وفي الوقت الحالي مكشوفة بتطبيعها مع إسرائيل وأمريكا. فكان في ذلك الوقت هذولا الدول الغربية والدول التي تدعي العروبة تسخر القيادات اليمنية في الأنظمة السابقة بأن يلهو الشعب اليمني بالنزاعات والخلافات والثارات، ولكي يدمروا ثوابت وضوابط الدين الإسلامي الذي أتى به سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأفضل التسليم، وكذلك لكي ينهار الشعب اليمني باقتصاده وينهار سياسيا.
2: الأمريكيون وضعوا أنظارهم على هذا البلد، حاله حال بقية بلدان وشعوب أمتنا الإسلامية، من واقع وبدافع قدائي واستعماري وطمع، وهناك دوافع كثيرة تدفعهم، وهي بالتأكيد غير مشروعة، للتركيز على اليمن، في مقدمتها الموقع الاستراتيجي الجغرافي لهذا البلد والثروة الوطنية الهائلة التي لا زالت موجودة في باطن الأرض وفي ظاهرها، لم تستثمر بعد ولم يستفد منها هذا الشعب بعد، وكذلك التركيز على الإنسان اليمني فيما يمثله من أهمية، لأنهم يعرفون أن هذا الشعب إذا كان في وضعية متحررة فهو شعب يملك المؤهلات لأن يكون له دور إيجابي وكبير بحساب هويته الإيمانية ودوره التاريخي على مستوى واقع الأمة ككل، وأن يكون عضواً في الأمة الإسلامية فاعلاً ومميزاً وذا دور مهم.
0: كادت القبائل اليمنية بعمل الأنظمة العميلة والمرتهنة للخارج أن تدخل في النفق المظلم لتعيش عصر الغاب، غير أن ثورة 21 سبتمبر أضاءت بنور الله للشعب اليمني طريقة وأعادته إلى سابق مجده، فكانت القبيلة اليمنية رائدة التغيير حيث أحدثت نقلة نوعية في المشهد.
4: الحمد لله، بعد أن أتت المسيرة القرآنية وبعد ثورة 21 سبتمبر، يعني حصل هناك فرق كبير جدا. فكان في السابق لا يستطيع الإنسان السفر من مديرية إلى مديرية ومن قرية إلى قرية إلا بصعوبات شاكة، وهناك كان يوجد القطاعات القبلية يعني عند انعدام الأمن وانعدام الاهتمام بحل القضايا. فكان المواطن لا يجد نفسه إلا واقفا في الطريق وينهب ورد ومرت ما يسمى في القبيلة. فهذا بفضل الله وبالمسيرة الوجود المسيرة القرآنية أنصفت كل مظلوم وابتعدت هذه القطاعات وحلت الكثير من القضايا.
0: وضع اليمن ما بعد انتصار ثورة 21 لم يعد كما كان قبلها، حيث صار القضاء على منابع الفتن والاقتتال أولوية عمل قيادة الثورة. فكانت توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله عملية في إنهاء الخلافات والثارات والإصلاح بين الناس، انطلاقا من الأوامر القرآنية التي تدعو إلى الوحدة بين أبناء الأمة. فتحرك المخلصون من أبناء الشعب اليمني العزيز في ظل ثورتهم المنتصرة لوأد أحد أهم وأبرز أهداف المعتدين وعملائهم، فحلت الكثير من القضايا وتلاشت الكثير من الخلافات، وحافظت الثورة وقيادتها على لحمة القبيلة وتماسكها لتظهر في أبهى وأنقى صورها.
5: أيضا من القضايا المهمة التي ينبغي الالتفاتة إليها العمل على معالجة المشاكل القبلية والنزاعات القبلية بروح مسؤولة وباهتمامات من الجميع على أساس من الالتزام بتقوى الله سبحانه وتعالى والوعي تجاه مؤامرات الأعداء.
0: العام 2015 للميلاد، الشهر مارس، اليوم 26، الحدث عدوان أمريكي سعودي إسرائيلي إماراتي على اليمن في تحالف ضم أكثر من 17 دولة، لم يقتصر على شن حربه العسكرية التي فشلت أمام وعي وصمود الشعب وتحركه في مواجهتها، بل تآمر وفق خطط مدروسة ماليا واستخباراتيا في تفكيك المجتمع وتمزيقه.
6: تشجيع القبائل السنية، تشجيع القبائل التي ضد هذا الخط، دعم القبائل السنية بشكل واضح لا يقبل الجدل، دعم الأحزاب التي ضد الحوثي، تحييد المؤتمر الشعبي العام أو التفاهم معه، يبقى الحوثي في الساحة منفردا.
0: استمرت محاولاته في إحياء النزاعات بين القبائل اليمنية مستعينا بثلة رخيصة وعميلة، لكنه بفضل الله وحكمة قيادة الثورة والوعي القرآني لمشائخ ووجهاء اليمن الأحرار لم يحصد الأعداء سوى الحسرة والخسران، وباءت مؤامراتهم الكيدية وجهودهم الماكرة بالفشل والانكسار.
7: وإحنا جينا بالهجين وبالعقائر والنزايل لأولياء الدم طالبين منهم العفو والمسامحة.
8: الجميع إلى توحيد الصفوف والتكاتف والتعاون ومواجهة العدوان، العدوان الذي يستهدف النساء والكبار والصغار، ونبذ العداوات الداخلية.
9: ونوجه سلاحنا ضد العدو الخارجي كلمة واحدة.
10: وصلنا لكم ثنتين سيارات تحكيم لا العبسي فيما طلبتوا، وهذا اليوم وصلنا براسين بقر ومليون ريال مهجم ومحكمينكم ومقدمينكم ولو رضاكم في دمائنا.
11: الجميع كلنا يعني قبائل وحكومة، كلنا لبعضنا البعض وكلنا في موقف واحد، وهذا الذي حصل هو كما قال شيخنا وما هو شيء عقيدة. أنتم قد بقيتوا وجيتوا بما جيتوا وتكلمتوا ما تكلمتوا به، وحياكم الله ومبيضين وكثر الله خيركم وعافين لوجه الله، ونريد منكم ما من الغرماء يمين السواء على الإهمال.
12: وكنا أبناء شرعب السلام عفونا وتنازلنا بدم الشهداء.
13: اليوم تم العفو من قبائل شرعب السلام لوجه السيد عبد الملك، كانوا قبائل عند حسن الظن وأعلنوا أنهم سيضحوا بالغالي والنفيس.
14: موقفكم اليوم هو موقف بطولي، موقف يساوي تلك المواقف التي في الجبهات، لأنكم بهذا الموقف توحدوا الجبهة الداخلية التي يجب أن يفهم فيها الجميع بأن محمد بن سلمان في مقابلته الأخيرة إنما قال سيعتمد على شق الصفوف فيما بين أبناء الشعب اليمني المواجه للعدوان. نقول له ها هم أبناء بني مطر وأبناء الحيمة وقفوا اليوم ليتحدوا.
0: إن من أبرز عوامل تماسك الجبهة الداخلية وتحصينها من الاختراقات تمثل في الوعي والبصيرة القرآنية التي عكستها ثورة 21 سبتمبر، والتي أعطت فرصة حقيقية للقبائل من أجل حل الكثير من خلافاتها لتتوجه نحو العدو الحقيقي وتتفرغ لمجابهته والتنافس على مواجهته في جبهات العزة والبطولة.
5: العمل على معالجة المشاكل القبلية والنزاعات القبلية بروح مسؤولة وباهتمامات من الجميع على أساس من الالتزام بتقوى الله سبحانه وتعالى والوعي تجاه مؤامرات الأعداء لتدمير السلم الاجتماعي وإغراق الناس في نزاعات ومشاكل لا أول لها ولا آخر. فإن شاء الله من خلال تفعيل الوثيقة القبلية وثيقة الشرف يكون هناك جهود للحفاظ على السلم الاجتماعي والحفاظ على أو تحصين الجبهة الداخلية.
0: لقد كان لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الأثر الملموس والاستجابة العملية، فقد تسارعت من يوم إلى آخر تحركات المشائخ والوجهاء للملمة صفوف القبائل اليمنية، ومعهم تسارعت وتيرة الإصلاح بين أبناء المجتمع ولملمة الجراحات وإخماد الفتن، وبكل حرص ومصداقية، وكله لله وفي سبيله.
3: نجحت هذه الجهود بقيادة قائد الثورة صلّى الله عليه السيد المجاهد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، وكذلك فخامة المشير مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، وبمساعي ورعاية الأستاذ المجاهد محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى، وكذلك رئيس الدائرة الاجتماعية بأنصار الله الأستاذ علي المتميز الذي فعلا سخروا الكثير من أوقاتهم في الإصلاح ذات البين، لأنه العدوان كان يراهن على هذه النقطة. إلا أن نجحت هذه الخطوات التي قاموا بها قائد الثورة وقائد المجلس السياسي الأعلى وعضو المجلس السياسي ورئيس الدائرة الاجتماعية والمشايخ الشرفاء والشخصيات الاجتماعية حيث أن هذه النقطة الأساسية التي دمرت العدوان وأنهار العدوان وتعتبر هزيمة كبرى في الجبهة التوعوية والجبهة الجبلية.
1: التفرقة هو شعار وأسلوب وتكتيك لدى بريطانيا بداية ثم الأمريكان والإسرائيليين من بعدهم. فالعدو اليوم وعملاءه وأذياله سواء داخل الشعوب أو من قد خرجوا يراهنون بشكل كبير جدا على تفرقة وإشعال الحرائق بين المجتمع اليمني، لكن إن شاء الله بفضل الجهود المخلصة لدى جميع كل من يتحرك في مجال التصالح الاجتماعي وعلى رأسهم التوجيهات العليا للسيد القائد حفظه الله، أن هذا أن مؤامراتهم ستبوء بالفشل.
15: اليوم كقبائل لها موقف مشرف وعظيم وأساسي في صمود هذا البلد وفي تماسك هذا الشعب، معنيون بكل ما من شأنه أن يعزز حالة الصمود وأن يحصن الوضع الداخلي، لأن الأعداء يحرصون على اختراق الوضع الداخلي ويستغلون العناوين ويستغلون الذين هم في واقعهم من ضعاف الإيمان ومن قليل الوفاء، يستغلون البعض من السذج ليتحرك تحت عنوان هنا أو هناك. وثيقة الشرف القبلية هي تهدف إلى تحصين الساحة الداخلية وإلى إعطاء القبيلة دورها اللائق بها، لأن تضحياتها كبيرة وعطائها كبير ومواقفها عظيمة ومشرفة.
16: لم تحل ولا 5% في ظل النظام السابق المتغطرس المتعند الذي كان ينحر بين الأخ وأخيه وبين القبيلة والقبيل وبين الأسرة والأسرة وبين العشيرة والعشيرة.
17: وهذه القضية كانت امتدادا من تاريخ النظام السابق. اليوم اتجاه الجبهة إن شاء الله اتجاه العدوان جميعا،
9: مشايخ ووجهاء وأعيان وشخصيات اجتماعية رجال وائلة ومن بينها يرحبوا بكم على العين والرأس، ومبرين جامحين متنازلين لوجه الله.
18: اتنازلنا في ابني عفو لوجه الله عنتر شداد قاية ثعبان، وديناها لوجه الله ووجه الحاضرين ووجه سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي.

0: هناك نقاط متعددة تم التوقيع عليها وتشريفها، ونحن نكلف قيادتي المحافظة في تنفيذ كل ما تم في هذا الحكم بكامله وعليهم متابعته، ونحن إلى جانبهم في كل ما قد تم.
1: اليوم نشكر الأطراف القبائل التي ساهمت في التسامح فيما بينها البين، والشكر لكل من وجه.
2: حل هذه المشاكل هي توحيد الجبهة الداخلية واستعداد الجميع لمواجهة العدو الخارجي.
3: الذي دامت هذه القضية حول 30 سنة، سار حوالي 76 قتيل و350 جريح،
4: وأمام أولئك المعتدين الغازين الذي حاولوا أن ينالوا من اليمن، ولكن هانأ هؤلاء اليمنيون، هؤلاء هم الصافي الذي عقبوا أمام أعتى الأعداء.
2: اليوم يعتبر بداية قوية وحجر أساس قوي، والدليل على هذا أنها وصلت بني عمر ومغرب عنس زامل واحد وصف واحد.
5: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، الأعداء اليهود.
6: يشير الشيخ نبيه أبو نشطان إلى أن قبائل اليمن اليوم باتت تسير في الطريق الصحيح، وأن ما تبقى من الثارات بين القبائل اليمنية في طريقها نحو الزوال والتلاشي.
7: العدوان صح دمر البلاد وقتل الأطفال والنساء، ولكن جعل في نفوس أبناء اليمن يعني وازع داخلي للتجمع ولتوحيد الجبهة الداخلية والتغاضي عن الجراحات وعن القضايا، وبفضل الله حلت الكثير من القضايا في كل أنحاء اليمن، قضايا يعني كان لها أكثر من 50 عام ومن 60 عام ومن 70 عام، فيها مئات القتلى وآلاف الجرحى، وبفضل الله حلت الكثير من القضايا، وهذا يعني بناء للمجتمع وفي تماسك المجتمع.
8: عاما متميزا بعون الله سبحانه وتعالى بالمزيد من الانتصارات والصمود والثبات والتماسك، وأيضا العناية في بتحصين الساحة الداخلية، تحصيل لها من الاختراق الإعلامي والتأثير التضليلي من كل فئات الدجل والكذب والافتراء والتضليل، والحماية أيضا لهذه الساحة من المشاكل الداخلية التي تغذيها أطراف على علاقة بقوى العدوان، سواء مشاكل بين القبائل أو نزاعات على الأراضي أو مشاجرات وخصومات أو مشاكل ثأر أو غير ذلك. التحصين من خلال النشاط التوعوي والتحصين بإنزال وتفعيل دور الوثيقة القبلية برعاية رسمية، هذا سيساهم في تحصين الساحة الداخلية بإذن الله.
6: أيقنت دول تحالف العدوان على اليمن بهزيمتها وسقوطها في ظل تقدم موقع اليمن في التصدي للعدوان، إلا أن هذه الدول ما تزال تسعى بمحاولات إعادة النزاعات وتغذية الصراعات مجددا، وذلك عبر أدوات جديدة، ما يستدعي القبائل اليمنية إلى الوقوف بكل وعي وحكمة أمام طرق وأساليب العدوان الجديدة، وهذا ما يضمن تخييب آمال دول التحالف وتوجه القبيلة برجالها صوب العدو الحقيقي لليمن، وهو العدوان الأمريكي السعودي وكل المتحالفين معه من المرتزقة في الداخل.
9: ولا بد أن يتحرك الكل في خماد هذه الثارات التي العدو بكل ما أوتي، وإلى الآن هناك مؤامرات تكشف بأنه لا زال يشعل الفتن بين القبائل، ولديه خبرة كبيرة، خبرة 50 سنة أو 60 سنة، وهو يمزق هذا الشعب اليمني. فالموضوع سهل لديهم، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبالوعي الذي حصل لدى أبناء الشعب اليمني العظيم حلت الكثير الكثير من القضايا، وتوقفت كذلك النزاعات والقضايا، والكل متوجه لمواجهة هذا العدوان الظالم.
7: عندما دخلت المسيرة الحمد لله تم حل الكثير من المشاكل، وهي كثيرة بالمئات، وهناك آلاف من القتلى التي تم قطع القضايا وإنهاء قضية الثارات في كل القبل وفي كل المديريات وفي كل المحافظات، يعني لا يتسع الوقت لشرح وتعداد تلك القضايا. خلاصة الأمر أن هناك جهود جبارة وتنفيذ توجيهات السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين حفظه الله، كان له الدافع الأبرز والتأثير القوي والرافد الذي جعلنا ننطلق إلى حل هذه القضايا، ووجدنا التجاوب والاهتمام في كل المحافظات وفي كل المديريات حتى تم إنهاء تلك القضايا التي لها عشرات الأعوام وسقط فيها المئات من القتلى والآلاف من الجرحى.
10: أهلا وسهلا فقعونا ورسنا ما يسوبه وما يسوبه يعني مرجوع، وأقول لكم بإننا عبينا عرض لله في الله.
11: ألف شكر لكل من حضر من شيوخ وأعيان في هذه المديرية، وألف ألف مبروك للجميع، وأنا واحدة منكم جزءا لا يتجزأ من هذه المنطقة.
12: وهذا لم يأتي من فراغ وإنما يدل على وعي الأمة،
13: وكما تعودت القبيلة اليمنية بلعف عند المقدرة وفي التصالح والتسامح وتوحيد الكلمة، كلمة القبائل كلها لمواجهة العدوان هذا الغاشم الظالم.
14: اليوم وبحمد الله تحقق ما لم نكن نتوقعه من صلح شامل نقي مصف عادل بيننا وبين أخواننا الشرفاء من قبيلة بني قطيش، ونقول لبني قطيش ما أصابكم أصابنا وما عليكم هو علينا، مالا واحد ووطنا واحد وجسدا واحد.
15: أمركم على رؤوسنا وعيوننا وطلبكم مقبول ومنفذ مهما قلتم، فنحن في خدمتكم ولن نتأخر أو نتوانى عما توجهون به أبدا.
16: ونعلن للجميع لأعداء الوطن أمريكا وإسرائيل أننا صفا واحدا لمواجهة هذا العدوان، وأننا يدا واحدة، وأننا متصالحون يمنيون أهل الحكمة والإيمان.
17: نشكر أبناء هذه القبيلة الأبطال، ونشكر بنو قطيش وبنو سقيع على ما قاموا به من احترام لبعضهم بعض ومن التآخي، وعلى الالتزام بالصلح وعلى إسقاط كل العيوب والعتوب، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كرمهم وشجاعتهم.
6: جهود جبارة ونجاحات اجتماعية فريدة حققتها ثورة 21 سبتمبر في إطار محو الثارات والقضاء على النزاعات القبلية وتوحيد صفوف القبائل اليمنية لمواجهة العدوان تحت راية ثورة 21 سبتمبر المجيدة، حيث عكس كل ذلك مدى الفارق بين أنظمة عميلة أرخصت نفسها للخارج وبين قيادة وأمة قرآنية قائمة على هدى الله ضمنت لليمن أن يكون حراً لا يخضع لاحتلال أو وصاية، وتوجهت باستمرارية حاملة الروح الثورية للتحرك الصادق مع كل أحرار القبائل اليمنية نحو النصر المحتوم بوعد الله.
18: اليوم هناك الكثير من القبائل في هذا البلد تذكرنا بالأوس والخزرج، تذكرنا بالأنصار، وهي كما كان الأنصار نرى في رجالها أنهم صبر عند الحرب، صدق عند اللقاء. نرى في رجال شعبنا ونساء شعبنا هذا الشعب المؤمن، هذا الشعب الذي ينتمي للإسلام انتماء أصيلا، هذا الشعب الذي قال عنه الرسول الإيمان يمان والحكمة يمانية. نرى في الكثير الكثير من رجاله ونسائه في عطائهم في صبرهم في في روحيتهم العالية في مواجهة التحديات والأخطار، في عزتهم وكرامتهم وشموخهم مع كل ما يعانون. نرى فيهم مجتمع الأمصار، ذاك الذي يقول عنه الله سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حتى عند الظروف القاسية. قوم لا تحنيهم ولا تركعهم ولا تخضعهم الظروف القاسية ولا الشدائد، فهم الصبر، هم الصابرون، وهم الأعزاء في كل الأحوال والظروف.
6: إن ثورة كثورة 21 سبتمبر قائدها علم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وثوارها هم أحفاد الأنصار من الأوس والخزرج، جدير بها وبمحطاتها الثورية أن تصبح وعن استحقاق دروسا تدرس في أرقى الأكاديميات الاجتماعية بالعالم سيما، وصوتها الهادر ما يزال يصدح بصوت الشعب والقبيلة من منبرها الثوري الأول إذاعة سام أف أم. ثورة الشعب والقبيلة. ثورة الشعب والقبيلة وثائقي إذاعي يبرز مدى الفارق بين ما كانت تعيشه القبيلة اليمنية قبل ثورة 21 سبتمبر من شتات وتمزيق، وما تعيشه اليوم من تلاحم وأخوة. ثورة الشعب والقبيلة من إعداد وتعليق ريان عبد الحفيظ العزعزي، متابعة وتنسيق محمد عبدالله قاطة وخالد حسين، الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل وحمود محمد شرف. ثورة الشعب والقبيلة من إخراج نياز الرازحي.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: وإن تعودوا نعد، عادة يسعى العدو بعد هزيمة معينة أو في معركة معينة إلى أن يرتب من جديد ويهيئ من جديد ويستعد من جديد لخوض المعركة مرة أخرى في سياق إصراره وتعنته، أحيانا على مستوى المعركة في ظل حرب مستمرة، وأحيانا على مستوى حرب أخرى. في كلا الحالتين، في كلتا الحالتين الله سبحانه وتعالى يقدم تهديدا ووعيدا للعدو، ويقدم وعدا وطمأنة لعباده المؤمنين الذين هم في موقف الحق. فإذا عاد العدو من جديد إلى المعركة، إلى معركة جديدة أو إلى حرب جديدة، فإن الله سبحانه وتعالى يعود بنصره، بتأييده، بمعونته لعباده المؤمنين. وهذه طمأنة مهمة للمؤمنين، أحيانا بعد أن تحسم معركة أو تنتهي معركة معينة حصل فيها التأييد والمعونة الإلهية، يعيش المؤمنون والمجاهدون حالة القلق من المعركة القادمة. عليهم أن يطمئنوا أنهم عندما يستمرون في موقفهم الحق ويعززون صلتهم الإيمانية بالله سبحانه وتعالى، ويستمرون في الأخذ بأسباب النصر المعنوية والعملية، فإن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنهم، لن يتركهم في المعركة القادمة. الله سبحانه وتعالى هو القوي العزيز، ومعونته ونصره لعباده المؤمنين المظلومين في موقفهم الحق ليست فقط لمرة واحدة. لن يتعب، وجل شأنه لن يتعب، لن يقول مشكلتكم كبيرة ومعارككم كثيرة وكم علي أن أعينكم وأساهم معكم وأتدخل إلى جانبكم كل يوم وهي معركة أو كل شهر وهي معركة. وجل شأنه القوي العزيز لا يمكن أن يتعب ولا أن يمل ولا أن يتغير عليه حال. جل شأنه هو العلي العظيم والقوي العزيز والقاهر المهيمن فوق العباد. ولذلك بإصرار الأعداء وتعنتهم على الاستمرار في موقفهم الباطل الظالم المعتدي الباغي ضد الحق وأهله، ضد المؤمنين، هنا الله سبحانه وتعالى سيمد عباده أكثر بالنصر والتأييد. كلما تعنت العدو أكثر، وكلما طغى أكثر، وكلما تجبر واستكبر أكثر، كلما سبب لنفسه سخطا أكبر من الله سبحانه وتعالى، وكلما كان التأييد الإلهي أكبر، حتى كلما كبرت التحديات والأخطار كلما كبر معها التأييد من الله والمعونة من الله. المهم دائما هو تعزيز الصلة الإيمانية بالله، هذا أهم مسألة، والالتجاء الدائم إلى الله والاستجابة العملية والأخذ بأسباب النصر. هذه الأمور المهمة جدا. ولذلك على المؤمنين أن لا يشعروا بالوهن، أن لا يكترثوا وتكبر عليهم مسألة أن العدو يعد لمعركة جديدة أو يريد شن هجوم مجددا هنا أو هنا، أو يتحرك عسكريا من جديد من هنا أو هنا. المهم هو أن يركزوا على تلك العوامل الأساسية للنصر ولمعونة الله ولتأييده. القضية المحورية والرئيسية جدا كيف نكون بحيث يكون الله معنا، بحيث يكون الله معنا. إذا كنا على النحو الذي يكون الله فيه معنا فلا قلق في مواجهة أي تحديات مهما كانت، أي أعداء مهما كانوا مهما كانت إمكاناتهم، أي مؤامرات من جانب الأعداء مهما كان حجمها في كل المجالات. لكن الذي يجب أن نركز عليه جدا وأن ننتبه له جيدا وأن يكون محط اهتمامنا الكبير كيف تكون صلتنا الإيمانية بالله سبحانه وتعالى قوية حتى يكون الله معنا. أهم عامل وعنصر قوة أن نكسب معية الله، أن يكون معنا. فهو يقول وإن تعودوا أنتم الأعداء، نعود من؟ الله سبحانه وتعالى، الله القوي العزيز، الله العلي الكبير، الله القهار الجبار. عندما يعود فهو الذي سيحسم المعركة لصالح عباده المؤمنين. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، لأن العدو قد يعمد إلى التحشيد من جديد، وإلى أن يزيد من عديد قواته وزخمها البشري، أن يحشد المزيد والمزيد والمزيد من قواء العسكرية ليشقلها ويحركها إلى المعركة. لو كثرت فئتكم ليست شيئا، لأنه عندما يأتي الله سبحانه وتعالى، يتدخل الله سبحانه وتعالى، يعود الله سبحانه وتعالى بتأييده ونصره، فأنتم لا شيء أمام قوته وجبروته. وأن الله مع المؤمنين، وما أعظم هذه الآية المباركة، وأن الله سبحانه وتعالى بقوته بتأييده بمعونته بنصره، هو القائل إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فلا غالب لكم، ما أحد أبدا، لا أحد أبدا يستطيع أن يغلبكم، فهو مع المؤمنين. والمسألة المهمة هي هذه، تعزيز الصلة الإيمانية على كل المستويات، على مستوى الطاعة، الالتزام العملي، التقوى، التحرك وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى، تعزيز الصلة الإيمانية والالتزام الإيماني والعلاقة الإيمانية بالله سبحانه وتعالى هو أهم شيء لكي يكون الله معنا.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، سام اف ام تقدم.

0: الحادي والعشرون من سبتمبر، ثورة حرية واستقلال. وثائقي إذاعي يسلط الأضواء على أبرز إنجازات ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر على الصعيد السياسي. ثورة حرية واستقلال من أعداد وتقديم ريان عبد الحفيظ العزعزي، إدارة برامجية محمد عبد الله قاطة وخالد حسين، الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل وحمود محمد شرف. ثورة حرية واستقلال من إخراج نياز الرازحي.
1: سعادة كبيرة للدعم الكبير اللامحدود من قبل الرئيس بوش، وعلى وجه الخصوص في مكافحة الإرهاب.
2: ونحن مصممون على القضاء على هذه الفتنة، ونحن مصممون وصادقون فيما نقول إننا سننهي هذا السرطان الموجود في محافظة صعطة أو أينما وجد. نحو مشتريات الأسلحة الحديثة سنشتريها، وبناء المدارس والتحصينات بدلا من المدارس.
3: بشركم بإعلان تمدد الدولة الإسلامية إلى بلدان جديدة، إلى بلاد الحرمين واليمن.
4: بعد سوريا والعراق استطاع داعش فرض حضوره في اليمن.
5: يسعى داعش إلى توسيع نفوذه وسيطرته في اليمن.
6: Importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated.
7: من المهم جدا أن يعرف الناس أننا فعلنا ذلك بأنفسنا، وليس نحن فقط، بل بمساهمة إسرائيل. كان ذلك مخططا مشتركا مع الموساد، وكان الموساد دون أدنى شك موغلا حتى العمق في العملية.
8: شهدت اليمن خلال الفترة ما قبل ثورة 21 من سبتمبر 2014 أحداثا مؤلمة ومستجدات خطيرة تسببت في خلق أوضاع مأساوية وسيئة على مختلف الأصعدة، سيما على الصعيد السياسي. وحول ذلك يستهل الدكتور حزام الأسد، عضو المجلس السياسي لأنصار الله وعضو مؤتمر الحوار الوطني، حديثه إلينا.
9: ليس بخاف على الجميع الوضع المتردي والوضع السيء الذي عاشته اليمن قبل ثورة 21 سبتمبر على كل المستويات وعلى كل المسارات، سواء المسار العسكري

0: الوضعية الاجتماعية كان هنالك حالة من الصراع القبلي، القطاعات في كل الطرق، الوضع الاقتصادي كان وضع تحت الصفر كما تحدث بذلك الفار هادي عندما قال بأن البنك المركزي لن يكون قادرا على تسليم مرتبات شهر 9 في 2014 شهر سبتمبر. الوضعية كانت وضعية صعبة جدا عندما تدخل البلاد تحت الوصاية وتحت البند السابع وتحت رعاية الدول، ما يسمى بالدول الراعية للمبادرة، الدول العشر، سفارات الدول العشر، ومع ذلك لا يجد الموظف مرتبه، والوضعية الأمنية وضعية محترقة.
1: واقع سياسي سيء عاشت خلاله القوى السياسية اليمنية حالة من الارتهان والعمالة للخارج، حيث كانت كثير من الأحزاب السياسية العميلة تسعى لتجميل صورتها لدى القوى الإقليمية الطغيانية على حساب شعبها اليمني المظلوم. يؤكد لنا ذلك مقرر الجبهة الوطنية الجنوبية الأستاذ أحمد العلي.
2: بعد ما سمي بثورة 26 سبتمبر شهد الوطن حالات اقتتال كثيرة، نزاع على السلطة، وأيضا لأن تتمكن السعودية من أن تجعل من اليمن حديقة خلفية لها، وهكذا سارت الأمور باستثناء مرحلة سياسية معينة وهي مرحلة الشهيد إبراهيم الحمدي الذي حاول أن يمتلك القرار السياسي، ولكن تم التآمر عليه من قبل النظام السعودي وأيضا من قبل عملائه ومرتزقته في داخل اليمن، وتم إجهاض التجربة، تجربة رائعة، تجربة الاستقلال السياسي الحقيقي. ثم جاءت مرحلة هي عبارة عن تقاسم لثروات الوطن وانبطاح كبير إلى أحضان النظام السعودي، وبالتالي هو استسلام كامل لإرادة أمريكا وبريطانيا وإسرائيل

0: الوضع السياسي كان وضع سيال الوضع السياسي كان صعب جدا. يعني كان هنالك حالة من الارتماء في أحضان السفارات، كثير من الأحزاب السياسية كانت تتسابق على السفارات، كلا يعرض خدماته وخضوعه ورضوخه للسفارات، لا سيما السفارة الأمريكية، السعودية، الإماراتية، البريطانية. كان هنالك حالة من الارتماء. أدخلت اليمن تحت الفصل السابع بالرغم بأن هنالك وصاية، كانت وصاية أشبه بالمعلنة، ومع ذلك أدخلت اليمن تحت الفصل السابع.
1: تسارعت الأحداث وتطور الموقف لتتفجر في 11 من فبراير 2011 ثورة شبابية سعت إلى إسقاط منظومة الحكم العميلة للخارج، لتلتف على هذه الثورة قوى سياسية شريكة في السلطة، حيث كان لهذه القوى مآربها الحزبية التي جعلتها تنقلب على تضحيات الشباب من خلال إعلانها انتهاء الثورة بعد ادعاء تحقيق أهدافها، والتي لم تكن سوى مصالح تلك القوى التي ضمنتها لها المبادرة الخليجية سيئة الذكر.
2: في الواقع 2011 كانت مؤشر لاستنهاض همم وللقيام بواجب وطني قام به الشباب في محاولة لاسترداد القرار السياسي، في محاولة لفرض أمر واقع جديد بعيدا عن مراكز القوى التي ظلت تتحكم في المشهد السياسي وتتحكم أيضا في مقدرات الوطن وإمكانياته، حيث ووصلت الأوضاع الاقتصادية والسياسية إلى منحة خطير جدا أدى بالضرورة إلى تراجع في مستوى التنمية وأيضا زيادة نسبة البطالة والكثير من العوائق التي منعت قيام تنمية حقيقية بسبب وجود مافيا الفساد الذين كانوا يمثلوا جناحي السلطة في ذلك الوقت. لا شك أن الشباب حاولوا، ولكن أجهضت حقيقة تجربتهم من خلال ما سمي بالمبادرة السعودية. هذه المبادرة سيئة الذكر والصيت، أعادت نفس النظام ونفس التركيبة إلى المشهد من جديد.
3: ووفقا لما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، فإن نائب الرئيس اليمني عابد ربو منصور هادي التقى السفيرين الأمريكي والفرنسي لدى اليمن يوم أمس، وذلك على انفراد، حيث ناقش الجانبان علاقات التعاون والصداقة بين البلدين فضلا عن الوضع الراهن في اليمن.
4: بكل تأكيد عملت الولايات المتحدة وشركاؤها في مجموعة الدول العشرة وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي صاحبة المبادرة الخليجية عن قرب مع الرئيس صالح وفريقه ومع أطراف المعارضة أيضا، وقد أكملنا صيغة المبادرة كما تتذكرون في أبريل أو مايو عام 2011.
1: في العام 2013 عقد مؤتمر الحوار الوطني برعاية أممية بين جميع الأطراف اليمنية، مؤتمر طغى عليه تبني المكونات السياسية المتقاسمة للسلطة بموجب ما أسمي بالمبادرة الخليجية للمواضيع الصغيرة والتافهة التي سعت إلى إسقاطها على خصومها، وسيطر كثير من الجدل حول القضايا ذات الأفق المسدود على مؤتمر الحوار، بينما القليل من المكونات السياسية فقط هي من تبنت الكثير من الرؤى التوافقية التي تقدم حلولا شاملة. في مقدمة تلك المكونات الوطنية مكون أنصار الله، والذي كان له الدور الأبرز في تقديم التضحيات الجسيمة. حول ذلك يتحدث المهندس لطف الجرموزي نائب رئيس تكتل الأحزاب والتنظيمات السياسية المناهضة للعدوان.
5: وبالتالي كانت مخرجات الحوار في معظمها غير مناسبة للشعب اليمني، وكان أبرز تلك المحاور التي لم يتم التوافق عليها بين القوى السياسية هي موضوع الأقلمة الذي كان يشغل حيز كبير من مؤتمر الحوار، وكانت تسعى القوى العميلة للنظام السعودي أن ترسخ موضوع الأقاليم بدعم وتوصية من النظام الأمريكي.
6: في جريمة إرهابية جبانة وغادرة هي الأبشع، وفي عدوان هو الأشنع، غرق ميدان السبعين بصنعاء بدماء زكية وأشلاء طاهرة لجنود كانوا يستعدون للاحتفال بالعيد الوطني 22 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية.
7: صباح صنعاء كان داميا، قتلى وجرحى في تفجير حافلة نقل لضباط وجنود تابعين لسلاح الجو.
3: طائرة سقطت فوق منطقة سكنية في شارع 50، كما أن قائدها قد لقي حتفه. وأوضحت المصادر أن الطائرة كانت في مهمة تدريبية ولم يعرف بعد أسباب تحطمها، كما لم ترد أي أنباء عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين حتى الآن.
8: يجب أن الناس تعرف أن التقسيم ليس تقسيم اليمن سياسيا، ولكن تقسيم اليمن إداريا وماليا واجتماعيا.
0: كانت هنالك نظرة شمولية للأنصار الله في إطار مؤتمر الحوار الوطني، تبني الكثير من المخرجات التوافقية في كل المسارات والاتجاهات. وثيقة الضمانات التي كان هنالك تبني لأنصار الله ومكون أنصار الله في مسارها حظيت على التفاف كبير، لولا محاولة الالتفاف عليها واستهداف الشهيد الدكتور أحمد عبد الرحمن شرف الدين، وقبله كذلك استهداف الدكتور عبد الكريم جدبان، وكان هناك استهدافات قبلها للشيخ عبد الواحد أبو راس، والاستهدافات ظلت متواصلة. ومع ذلك كان هنالك إصرار من مكون أنصار الله ومن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي على أن يمضي هذا الحوار وأن يخرج بالبلد إلى بر الأمان.
9: تعرضت العاصمة صنعاء خلال هذا الأسبوع لسلسلة من التفجيرات الإرهابية التي وقعت في أماكن متفرقة، وقد أسفرت هذه التفجيرات عن خسائر بشرية ومادية. جدير بالذكر أن جميع هذه العمليات الإرهابية كانت تستهدف رجال الأمن لزعزعة الاستقرار في البلاد، لكن الجهات الأمنية المختصة لم تعر هذا الموضوع أي اهتمام، وربما لم تقم بواجبها على أكمل وجه. وإلا لماذا هذا الانفلات الأمني وداخل أمانة العاصمة؟
3: الأزمة الطويلة للضحايا في اليمن تجعل فعلا عام 2014 عاما للاغتيالات، ومهما تعددت الأسباب فإن غياب الدولة هو العامل المشترك الرئيس بين كل الحوادث. اغتيل عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام أحمد عبد الحميد رهجح في حي شميلة بصنعاء. اغتيل الدكتور أحمد شرف الدين أستاذ القانون بجامعة صنعاء عضو مؤتمر الحوار الوطني عن جماعة الحوثي بشارع القاهرة في صنعاء. جرائم الاغتيالات توالت منذ الثالث من الشهر، حيث سجل في صنعاء مقتل سائق ركن عمليات الحرس الجمهوري سابقا وعقيد في الأمن السياسي، مقتل مساعد في قوات الأمن الخاصة ومسؤول تدريب في الشرطة العسكرية وعقيد في الأمن السياسي وجندي في القوات الخاصة وجندي في الشرطة العسكرية، كما توفي ضابط في الأمن السياسي متأثرا بجراحه، وعقيد في الأمن القومي في منطقة أرحب محافظة صنعاء، وضابط في الأمن القومي في منطقة الحصبة بصنعاء، وعضو في هيئة التدريس بالأكاديمية العسكرية العليا العميد عبدالله المحضار، العقيد في الأمن السياسي بصنعاء خالد الخولاني، والعقيد في الأمن السياسي يحيى دهمان في شارع تونس بصنعاء. اغتيال الناشط إسماعيل الديهمي عضو سكرتارية الحزب الاشتراكي. اغتيل الإعلامي الإذاعي عبد الرحمن حميد الدين في صنعاء. اغتيل الشيخ عبد الكريم الذهب في شارع بغداد بالعاصمة صنعاء. وبعد يوم واحد اغتيل المدير العام السابق لمؤسسة الكهرباء في صنعاء المهندس عبد الرحمن عقلان. في 16 من الشهر
10: قتل العقيد الداري رئيس شعبة الإمداد بدائرة الهندسة العسكرية في العاصمة صنعاء التي شهدت في الأيام التي تلت مقتل مواطنين أمام مستشفى العسكري وفي حي الروضة. حادثة الاغتيال الشهيرة التي استهدفت الدكتور محمد عبد الملك المتوكل الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء في تقاطعي شارعي العدل والزراعة وسط العاصمة صنعاء. في 23 من ديسمبر اغتيل القيادي الحوثي الشيخ فيصل الشريف بجوار أحد المطاعم في شارع الجامعة.
0: هناك مخرجات تم الاتفاق عليها وتم الالتفاف عليها، وكان هناك مخرجات إيجابية، وما ما جعل العدوان الحالي وهي الدول ما يسمى بالدول الراعية للمبادرة سابقا أن تلتف على هذه المخرجات. يعني تخيل أنه طوال عام من بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني لم ينفذ شيء من هذه المخرجات إلا ما يخص موضوع الأقلمة والتقسيم الذي أفشل في مؤتمر الحوار الوطني وتبناه الفار هادي بعد مؤتمر الحوار الوطني بثلاثة أشهر عبر ما يسمى بلجنة الأقاليم، ثم أفشلت بإصرار وثبات مكون أنصاري بعدم التوقيع على هذا المشروع الكارثي بعد أن وقعت كل المكونات السياسية بلا استثناء إلا مكون أنصاري الله. كل المكونات السياسية خضعت للابتزاز للترغيب للترهيب للمال لكل المغريات ولكل التهديدات ووقعت على تقسيم وتشغيل البلاد.
11: أن الواقع السياسي غير الصحيح غير السليم، الواقع السياسي الفاشل، الفشل على المستوى الاقتصادي، الفشل على المستوى الأمني، والفشل في كل المجالات في شتى مناحي الحياة.
12: الخيار الرابع أن تحرر أسعار المشتقات النفطية.
10: أقرت حكومة باسل دوا رسميا رفع أسعار المشتقات النفطية، وأصدرت شركة النفط تعليما إلى محطات الوقود للاعتماد التسعيرة الجديدة.
11: أنني أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم الحر الأبي الذي يمكن أن يعول عليه ليخرج يوم غد خروجا مشرفا ويسمع صوته كل العالم ويحتشد في الساحات ليقول لا لا لهذه الجرعة. من اللوم ألا تستجيب السلطة للناس لأنها رأت بمظاهراتهم مظاهرات سلمية. في هذا السياق يجب أن نسعى عمليا إلى تغيير هذه الحكومة لأنها حكومة فاسدة وحكومة متسلطة، وإلى تفعيل مبدأ الشراكة وكذلك تفعيل مخرجات الحوار الوطني.
13: طالبنا إسقاط الحكومة، إسقاط الحكومة هذا أدت لنا الفقر والجوع والمذلة.
14: الشعب يعاني الفقر والتجويع والإرهاب والعمالة، الشعب يعاني أوضاع معيشية لا تطاق ولا تحتمل.
11: فإننا نعلن بعضا من الخطوات الأولية في تصعيد ثوري شعبي غير مسبوق بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم أن يخرج يوم غد الاثنين خروجا عظيما وكبيرا ومشهودا. ثانيا ستتوجه الحشود الشعبية الثائرة من المحافظات باتجاه صنعاء،
15: واحنا جينا الآن لنحقق مصير شعبنا ومصير أجيالنا.
16: وحملة في حملة لما ينتهي الظلمة والفساد.
1: لم تحقق ثورة فبراير أهدافها، الحكم يعود إلى أطراف النظام السابق، التهميش والإقصاء ما يزال في أوج سيطرته، سيادة واستقلال اليمن يتحكم بها النظام السعودي ومن خلفه الأمريكي، موجة الفساد في تصاعد، الشعب تتفاقم معاناته ويقرر أن يستمر في ثورته مع الإصرار أن تكون ثورة شعبية خالصة تشارك فيها القوى النظيفة، فكانت بداية تصحيح المسار الثوري والمدخل الحقيقي لقيام يمن موحد ومستقل.
0: كما أسلفت كان الوضع السياسي اليمني مهترئ جدا. عندما يسلب القرار السيادي ويسلب سيادة البلد وتنتهك البلد ويرى المواطن بأن وضعه بئيس وأن قراره بيد غيره، هنا تكون الكارثة وهنا تكون الطامة. عندما تكون الإمرة والقيادة، حتى الفار هذه كان يتحدث في تلك الأيام إذا أراد أن يهدد أي طرف سياسي كان يهددهم بالدول العشر الرائية للمبادرة الخليجية، يهددهم بمجلس الأمن يعني. وفي نفس الوقت كان هنالك حالة من المعاناة الشديدة الذي يعانيها المواطن اليمني على مختلف الأصعدة والمسارات الخدمية والجانب المالية والأمنية وكل المسار الاجتماعية كذلك. فخلقت واقع كان لابد من الثورة ولابد من الخروج، وإن لم يكن يخرج بدعوة السيد القائد كان هنالك قد ربما كانت ستعم الفوضى، والفوضى الذي كان يراد لها أن تعم بما يضمن لهم إرساء مشاريعهم الاستعمارية والتفتيتية على أرض الواقع.
11: شعبنا اليمني لا يقبل بأن يحكم من السفارات ولا أن تبعث له رسائل تهديد أو تحذير أو تخويف من السفارات الأجنبية، ونحن ننصح تلك الدول أن يكون موقفها إيجابياً إلى جانب الشعب وأن لا تنحاز إلى جانب الفاسدين أو أن تجعل من نفسها مظلة للفاسدين بفسادهم وعبثهم. وبالتالي أنا أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم أن يحتشدوا يوم الغد إلى خط المطار لصلاة الجمعة تتويجاً لهذه الأيام وافتتاحاً للمرحلة الثانية من التصعيد الثوري السلمي.
12: إن لهذا اليوم ما بعده، فإن تخاذلتم عن إزالتهم عن ركابنا فوالله لن تقوم لكم قائمة بعد الآن. ففي بقائهم إجرام للإسلام والمسلمين جميعا.
2: خلال ثورة 21 من سبتمبر رأى الجميع حقيقة مكونات سياسية جنوبية بالتحديد أن هذا هو المدخل الحقيقي لقيام يمن موحد، يمن ينتمي إلى عروبته ودينه الإسلامي. وبالتالي تحركت كثير من القيادات الجنوبية لتعزيز هذه الثورة والانتصار لها.
11: أن التحرك في المرحلة الثانية كان فاعلاً وكان مؤثراً وأوصل صوت هذا الشعب إلى كل العالم. حينما أتى ما أتى في مجلس الأمن هو في هذا السياق، أن صوت هذا الشعب سمع وأن هذا التحرك تحرك فاعل ومؤثر ومقلق للفاسدين ومن يمكن أن يقف إلى جنبهم ويدعم موقفهم ويقف إلى صفهم. والآن آن الأوان للانتقال إلى المرحلة الثالثة من التصعيد الثوري. ولذلك بمثل ما سنسعى لأن يكون هذا التحرك سلميا وفي نفس الوقت ضاغطا ومشروعا، لكن على الجهات المعنية نفسها، وأتوجه إليها بهذا النصح مكررا ومؤكدا، لا تتورطوا ولا تنزلقوا إلى أي اعتداءات أو ارتكاب جرائم. حذاري حذاري حذاري، وقد أعذر من أنذر.
1: تربص الأعداء بالثورة فازدادت ثباتا وانتصرت على الأيادي العميلة المرتمية في أحضان الخارج. وكان من أولى ثمار انتصارها اتفاق السلم والشراكة بين القوى الوطنية، والذي سحب البساط من تحت القوى الخارجية وعزز الثقة بين الأطراف اليمنية. فمثل هذا الاتفاق محطة هامة ومنعطفا تاريخيا أيدته كافة القوى السياسية
17: وأسس لشراكة حقيقية لبناء البلد،
18: استجابة لمطالب الشعب في التغيير السلمي، وخدمة للمصلحة الوطنية العليا، وتجسيدا للشراكة والتوافق في التشخيص والحلول والتنفيذ. يتم تعيين رئيس حكومة جديد على أن يكون شخصية وطنية محايدة وغير حزبية، وتقترح مع الحكومة الجديدة حلولا حول الإصلاحات الشاملة المطلوبة في قطاعي النفط والطاقة بطريقة تحقق مطالب الشعب وتطلعاته.
19: ونحن مسؤولين أمام شعبنا، ونتحمل المسؤولية والعمل على تنفيذ ما ورد في هذه البنود، العمل على تنفيذ ما ورد فيها.
0: نعم، اتفاق السلم والشراكة طبعا هو سحب البساط على العدو. كان هنالك تربص ومحاولة لتصوير الموضوع بأنه انقلاب عسكري من طرف ومكون منفرد أراد أن يستفرد بالسلطة وبالقراء وبهذه الأمور كلها، فعزز الثقة فيما بين المكونات السياسية وأرسى نظم معززة كذلك للنظام والدستور اليمني.
20: توجه أنصار الله والقوى الوطنية في حينه هو توجه صادق، ولكن القوى الأخرى التي وقعت على اتفاق السلم والشراكة سرعان ما تنصلت منه وحاولت فرض كثير من الأمور، من ضمنها موضوع الأقلم الذي كان يريد أن يعلن عنه، والجميع يتذكر تلك الحادثة التي تم إجهاضها والتي كانت تتمثل في إعلان موضوع الأقلم بشكل رسمي ومن طرف واحد اللي هو من طرف الرئاسة.
21: رئيس الجمهورية يصدر قرارا بتعيين أحمد عوض بن مبارك رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.
22: فوجئنا بإصدار قرار بعد اللقاء بالسفير الأمريكي من الرئيس عبد ربه لهذا الشخص الذي هو الأخ أحمد بن عوض بن مبارك. لم يتفق عليه الجميع، لم تتفق عليه المكونات السياسية. ثم المسألة الأسوأ أن يكون مرشحا للسفارات الأجنبية وتريد أن تفرضه، هذا تدخل سافر في شؤون هذا البلد.
20: ثورة 21 سبتمبر هي حقيقة وضعت كافة الملامح الحقيقية لبناء وطن مستقل، وطن حر، لتحقيق تطلعات وآمال الشعب والمجتمع، وأهمها التحرر والاستقلال بالقرار السياسي الذي كان يراد له أن يظل مستمر بيد الإقليم وبيد القوى الدولية،
23: وتنفيذا لإرادة الشعب اليمني الذي عانى من جور حكامه واستهتارهم بمصلحته العليا وبكرامته وحقوقه وحرياته، وتفريطهم في وحدته وسيادته وأمنه واستقراره. قررت قيادة الثورة النهوض بتلك المسؤولية الجسيمة، وهي مسؤولية إخراج الوطن من الوضع الراهن والسير به قدما إلى آفاق الحرية والكرامة، ليكون له موطئ قدم ثابتة في ركاب الشعوب المتحررة. إن الثورة عازمة على تحقيق حياة كريمة لجماهير الشعب والقضاء على الفساد وفق استراتيجية وطنية فاعلة، وإصلاح نظام الوظيفة العامة، وإزالة الاختلالات في العدالة المجتمعية، ورفع المظلوميات، وإصلاح المؤسستين الأمنية والعسكرية على أسس وطنية، وأيضا إعادة الثقة والاعتبار لهاتين المؤسستين، وتحسين مستوى معيشة منتسبيها، وتحقيق الأمن في المجتمع، ومواجهة القوى الإجرامية التكفيرية والقوى المتحالفة معها والداعمة لها، وبناء مجتمع يمني قوي متماسك لا يقصى أحد من أبنائه وتياراته، وإنهاء حالات الصراع والانقسام والتمزق. فالوطن يتسع لكافة أبنائه، وينتظر منهم جميعا ودون استثناء الإسهام في إعادة بنائه والعمل على تحقيق رفعته وتقدمه ورخائه والمحافظة على أمنه وسيادته واستقلاله. أيها الشعب اليمني العظيم، لقد عاهدنا الله وهو على ما نقول شهيد على أن نبذل نفوسنا في سبيل إسعاد بلادنا وإعلاء الرأي، فعليكم إنكار دواتكم وأن تبذلوا من أموالكم وأنفسكم وجهودكم ما يضمن لوطنكم القوة والسعادة والرخاء والمجد. متحدين كل الصعوبات والمؤامرات، متكاتفين، متعاونين مع الوطن في وطن واحد، والهدف واحد والشعب واحد. ولتكن الفترة الانتقالية التي ينظمها هذا الإعلان فاتحة عهد جديد ينتقل الوطن من خلالها إلى بر الأمان. وعليه فإن قيادة الثورة تصدر باسم الشعب هذا الإعلان الدستوري المنظم للفترة الانتقالية.
17: لم تتحمل السفارات التي كانت تحكم اليمن وتتحكم بثوراته ومفاصلها ما قررته ثورة الشعب اليمنية بعد أن قطعت يد العمالة والارتزاق للخارج، ما استدعى من تلك القوى الإعداد لعدوان عسكري قبيح بغية إجهاض الثورة المنتصرة وهزيمة إرادة الشعب اليمني التي أثبتت أنها لا تقهر.
4: منعلي מהלך של כיבוש חלקים נרחבים ממדינה זאת וניסיון השתלטות על מצרי באבל מנדה באסטרטגיים שמשנים את מאזן השייט לאספקת הנפט.
5: إن الوضع صعب بعد المكاسب التي حققها الحوثيون في صنعاء.
6: نعم هذا مصدر قلق أيضا، فنحن فعلا قلقون بشأن اليمن.
20: اليمن كان يحكم من قبل السفارات، اليمن كان يحكم من قبل الدول المجاورة، وبالتالي تمكن اليمنيين بالخروج بقرارهم هو ما استدعى تلك الدول إلى الإعداد لمعركة عسكرية بعد أن فشلت معركتهم السياسية، بعد أن هرب حلفائهم من الميدان ومن الساحة السياسية، فحاولوا الخروج وقرروا العدوان على اليمن، ونحن الآن نواجه تلك القرارات الظالمة التي اتخذت تجاه شعبنا ومجتمعنا.
7: وقد نجحت هذه الجهود في تقريب وجهات نظر الفرقاء بشكل كبير، حيث تم التوافق على معظم القضايا المطروحة.
20: ثورة 21 سبتمبر ممثلة بقيادتها قائدها الأول السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، قدمت الرؤى الكاملة للخروج من مستنقع الوصاية ومستنقع الهيمنة الذي كان يسيطر على شعبنا ومجتمعنا. و كل مخرجات ثورة 21 سبتمبر الآن تتضح في الميدان من خلال وجود قوى وطنية ووجود جيش وشعب يدافع عن اليمن، يدافع عن استقلاله، يدافع عن أرضه، وجود رؤية وطنية شاملة لبناء الدولة يشترك فيها تشترك فيها كل المكونات وكل القوى السياسية الفاعلة.
17: انتصرت الثورة وحققت الإنجاز التاريخي الخالد، حيث كانت ثورة بريئة من التدخلات والضغوطات الخارجية، ولذا استطاعت أن تحرر اليمن من الوصاية الخارجية ليقف بصلابة بعدها بوجه عدوان قوى الطغيان الإقليمية والعالمية.
0: على الصعيد السياسي وهي الاستقلالية، الاستقلال بالقرار السيادي والسياسي، ومن بعده كلها تفاصيل، حتى التنمية، حتى الخدمات، حتى الجانب الأمني، حتى الارتقاء وتعزيز الجانب العسكري، كلها تفاصيل من بعد أن تستقل بقرارك السيادي والسياسي في البلد، كل ذلك تفاصيل. وأعتقد بأنه انتصار عظيم أن تعود اليمن أن تعود لهذه البلاد وللدولة وللشعب اليمني سيادته، وحتما بأن موعدنا هو الانتصار، والانتصار الحتمي سواء في اليمن أو في فلسطين أو في كل مكان يتواجد فيها الأحرار ويحملون راية الحرية ومشعل الكرامة.
19: ووصلنا إلى الغيضة الصباح، قالوا بدت عاصفة الحزم. ما كناش دارين طول الليل اللي مشي، وصلنا الساعة 8 للغيضة إلا وهم يبلغونا. يعني
24: الكل تفاجأ بها الحقيقة.
19: نعم،
24: قرار شجاع من
19: قرار شجاع يعني حلو. وحتى أنا كنت أقول هل معقول، لأن الأمريكان قالوا لي ما حد بيضحك.

0: الدم اليمني اليوم عزيز، ولن نقبل بأن يرخص أبدا، سنكون دائما حيث يكون شعبنا.
1: هل تشاورتم مع إدارة الرئيس أوباما قبل انطلاق العملية التي تحدثتم عنها بالتعاون مع شركائكم في دول مجلس التعاون الخليجي؟ كما تحدثت فإن هذا القرار كان قد تم التفكير فيه بصورة مليا، وكنا قد تشاورنا بصورة مكثفة مع عدد كبير من حلفائنا وشركائنا في دول العالم، ولا سيما الولايات المتحدة، وقد أجرينا مناقشات مثمرة مع الدول الغربية، وأننا مسرورون لنقول بأن هذه المناقشات قد أتت أكلها وأثمرت بهذا القرار، وسوف نعمل على طرح تفاصيل هذه العملية في الأيام القليلة القادمة، وأننا نثمن الدعم الذي تلقيناه من كافة حلفائنا في أنحاء العالم، ولا سيما من الولايات المتحدة.
0: أنا شخصيا حاضر، أن لو كان هو الثمن أن أدفع حياتي في سبيل الله وفي سبيل هذا الشعب لن أتردد في ذلك.
2: مشاهدينا نتوقف الآن مع هذه الصور، هذه صور حية ومباشرة تبثها القناة السعودية والوكالات. طبعا هذه هي صور أولية تبث الآن، ولكنها حصلت يعني مع بداية هذه الضربة العسكرية. هذه صور أولية لعملية عاصفة الحزم، طبعا نرى فيها ربما إقلاع الطائرات المقاتلة للإغارة على أهدافها. طبعا السعودية، وكما ربما كنا ذكرنا، أعلنت بأنها يعني هناك حوالي 100 أو أكثر من 100 طائرة سعودية مقاتلة تشارك في هذه العملية، عملية عاصفة الحزم. طبعا هذه العملية بدأت مع الساعات الصباح الأولى، مع الدقيقة الأولى بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية.
0: وجاهزين نضحي حتى آخر واحد، حتى هذا الرأس، رأس عبد الملك بدر الدين الحوثي، حاضر أن يقدمه في سبيل الله وفداء لهذا البلد وفداء لهذا الشعب.
3: بتضحيات الأحرار والتفافهم حول الثورة وقيادتها متوكلين على الله تعالى، حقق الشعب اليمني الكثير من الإنجازات الحقيقية والملموسة التي رفعت رأس اليمن عالياً يطاول هامات الجبال. وثورة كثورة 21 من سبتمبر حق لها ولثوارها أن يفتخروا، لأن انتزاع قرارهم وسيادتهم من يد الأعداء وإقامة دولتهم بسيادة كاملة إنجاز لا يوازيه إنجاز، لكن يتلوه انتصارات تلو انتصارات كلها تشدو: لن ترى الدنيا على أرض وصية.
0: وما بنبيع ولا بنشتري في كرامة هذا البلد ولا في حرية واستقلال هذا البلد من مرة أبدا أبدا أبدا.
4: كنتم مع الحادي والعشرون من سبتمبر، ثورة حرية واستقلال.

لشعبنا العزيز في الجزيرة العربية، سكان المنطقة الجنوبية بالمقدمة، في جازان، في نجران، في عسير، في المنطقة بكلها، أنتم أخوة لنا، جيران لنا، أشقاء لنا، بيننا وبينكم روابط الإسلام، روابط الجيران.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: جارح بشلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. اليوم صنعاء هي الأمر والناهي، قاعدة المعركة بالطور، المعركة معركة مقدسة لتحرير كل شبر داخل الأراضي اليمنية، معركة الكرامة والسيادة، معركة حنانة طنانة بتستعيد كل شبر محتل. عميد يقع القرار يمني والكلمة يمنية، وترجع للبلاد هيبته، ويرجع للناس اعتبارهم. الوصايا الخارجية هذا ما عبش وصايا خارجية، قط يد السعودي من المذود. وصايا خارجية ما عبش، بعيدي من الوصايا السعودية الذي هي جاثمة فوق صدر اليمن. هذا قريب من 21 سبتمبر الذي كان يتعذبوا منه بعاد 18-19-20-21. قال وأعوذ بالله من 21، تبصر من خباثتهم ومن لعانتهم. العنجاء على بلا روسهم، طرحت في روسهم، خونوا ومرتزقوا وعملا وبطال وكلهم الهين، طرحت في روسهم. سلام الله على يوم 21 سبتمبر الذي نتحرك والأبطال تحرك والأحرار تحرك والكبير والصغير، وقامت ثورة من كافة شرائح المجتمع. اليوم الكل مدعي للوقوف والوقف والحضور مع حكومة صنعاء، نحرر البلاد. كلكم مدعيين، لا فرقة ولا جهة ولا حزب، الناس كلهم. احنا حق عز، احنا حق هجعة، احنا حق نستقل، لا حد يأمر علينا ولا حد ينهينا، ولا احنا بحاجة حد. تقع كلمتنا من روسنا ونرجع من سير خلق الله للمم. احنا هذا يأمر وهذا يوقف وهذا يتعرض وهذا ينهب، هي وكان ما عبش أوادم داخل البلاد، مشي سوا ولا هي سابرة ولا هي بوشة. يا ما التحية الخالد وكل الخلود، خلود الدهر لأخوتنا الأحراء الأبطاء الشرفاء من أبناء عدن والصبيحة، الذي قالوا للسعودية قلع قلعوا بطنك. جوا الضباط السعوديين بيأمروا وينهوا، وهم فاهمين. بنقول لكم بأحرار داخل عدن في المناطق الجنوبية بالرجال، وإحنا واثقين إن بالناس مش راضيين بهذا الأفعال، بما بتفعلها السعودية ولا بما بيقع داخل اليمن بشكل عام. مش راضيين، لهم التحية ونفتخر بهم هذا الرجال، وبنقول إحنا أخوتكم. جا السعودية يأمر وينهي ويهيمن وبببببب، قالوا له خرج، خرجت نفسك لكن تخرج من عرضك. عز وشموخ لو ما تبصر من هذا الرجال، هذا ذا الحي. أين باقي الرجال؟ أين باقي الأحرار؟ أين باقي الشرفاء؟ ذا الحين الوقت، ذا الحين هي غرف راس، ذا الحين هي الفرصة الذي تكسر هيبة السعودي وتعطف رقبته. ما جالس بأبوك داخل البلاد، قلع قلعوا بطنك، بصروا كب عامل الذي هم عندنا الأسرى. والله ما يسخى واحد انه يفرط ولا يطرف ولا يفعل حاجة مش يسابري، ما يسمحش الضمير. ملان لو تبصر كم يا أسرى، لو تسمع كم يا تسجيلات بحكومة ما تبثش لا قنوات ولا أذايع ولا حاجة، كم يقع الأيام عدت يا الكل، وعد اسمعوا وعد بصروا. بتوصل حكومة صنعاء على هذا الانتصارات ولا هذا الرقم إلا بفضل من الله وبمعاملة. أتينا المعاملة، أتينا المعاملة، لكم التحية والشكر والتقدير. في عدن الأحرار الشرفاء الشامخين الأبطاء، والله أنك تسمع من هذا المواقف لو ما تفتخر، تزد ترتزح تترنعت بالرجاء، بردلك من الهيان وبردلك من الفاترين، بردلك منهم. هذه هي اللحظة، هذا هو الوقت، ساعة هذا الحي للم الجروح والصفوف الوطنية، لأن احنا أبناء وطن واحد، أبناء اليمن. احنا أراضينا ما عاد بكاش، سهت ومهت لمن هب ودب ماشي، والشعب ما عاد يقبلش بأي وصايا خارجية. بعد هذا الأفعال، بعد هذا الأحداث، ما عاد مش الناس راضين يزيد يجي واحد من خارج البلاد ولا يزيد يقع عميل. أمانها 12 سنة قلت كل واحد عيفعلها في عرق ذنه، وخضوع وذل وذبذبه ما عطش. الكل بنقول يا أبناء الشعب اليمني، التعول لكم كلكم والحكا لكم كلكم. وقت هذا الحين نخرج كل أجنبي وغازي من داخل البلاد، كسر القيود الذي احنا مقيدين به، القيود السعودية والوصايا السعودية. وقت هذا الحين لا يعني عاد نجلس، لا يحين السعوديين مهيمن علينا، من حين عرفنا رواحنا والمجبر يقولوا أبن جد السعودية غريم اليمن والسعودية عدو اليمن والسعودية. فحين جت ولم تجي نقطقط عظامها السعودية وغيرها، ومن عاد يزيد يفرض إرادة على الشعب اليمني. 12 سنة ذقنا الحر مر، الناس اهتانوا والناس تبهذلوا والناس جوعوا والناس مرضوا والناس عطشوا والناس لقوا اللقاء من تحت راس السعودية. اليوم حصحص الحق، نهايتكم يا سعودية على يديني. ضحينا برجاء وبنتي رجاء وبتسر رجاء، وما احسيك الحرب الا رجاء. لا طريق نزيد نثمن روسنا، ولي ما يجيب داعي الصوت يدعي وما حد يجيبه. هذا موقف مشرف عيقوع لكل حر ولكل بطل ولكل شامخ، هذا هو وقته. فالحين ادليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
1: قارح بشليل